صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لكن مستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا برفقتنا بداية نهار موفق نتمنى للجميع 18 آب 2026. نذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار 6:30 صاحبة الجلالة. طبعا بالإضافة إلى العديد من برامجنا السياسية الفنية الاجتماعية والاقتصادية والطبية، خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

بدك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. يزور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هذا الأسبوع إيطاليا، حيث يلتقي قداسة البابا لون الرابع عشر ويبحث موضوع التمديد لقوات اليونيفيل في الجنوب والدعم المعنوي الذي يوفره الفاتيكان للبنان. الرئيس عون يعقد على هامش الزيارة سلسلة لقاءات مع المسؤولين اللبنانيين. وأمس أكد الرئيس عون أمام وفد تاسك فورس لبنان التزام لبنان تطبيق اتفاق الإطار كاملا وتعويله على الولايات المتحدة الأمريكية لتطبيقه. الرئيس عون أكد أمام وفد نيابي برئاسة النائب ملحم خلف أهمية وجود قوات اليونيفيل في الجنوب. الوفد النيابي الذي قدم العريضة لاستمرار مهمة اليونيفيل زار أيضا رئيس نواف سلام، الذي أكد أن الموقف اللبناني الرسمي يتمسك بالحاجة لوجود قوة أممية في الجنوب. جنوبا، استمرت الاعتداءات الإسرائيلية خلال ساعات الفجر، حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين قرابة الساعة الثالثة فجرا مستهدفا بلدة المنصوري، واستهدف بغارة دير سريان. كما سجل قصف مدفعي فجرا استهدف علي الطاهر، دوحة كفر رمان، أطراف ميفدون، صربين ووادي سلوقي. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تسعى لتمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وأن إيران لن تعقد الاتفاق الذي تراه الولايات المتحدة ضروريا. إلى ذلك، أمل المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر في إخراج بعض السلاح من قطاع غزة وسد بعض الأنفاق. أفاد التلفزيون الإيراني باحتجاز ناقلة نفط مخالفة للقوانين في مضيق هرمز بالقرب من قشم. في سياق متصل، كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن تغيير مسار 64 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن منذ استئناف الحصار البحري على إيران. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول، قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: تجميل وتبييض الأسنان، موضوع الحلقة المقبلة من كلينيك مع الدكتور ألبير الخوري وروني الخوري، 3:10 صباحا على صوت كل لبنان.

الصيفي صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية وضيوف ومواضيع أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: شارل صوتك لبنان في دي تي ال وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق في دي ال نيوز أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني vdlnews.com. بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك في أوازيس دوفي واحة الحياة بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين نشاطات مسلية اجتماعية رياضية فكرية مكتبة كمبيوتر نقاشات وغيرها من الخدمات للتفاصيل زوروا موقع oasisdevi.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62 واحة الحياة أوازيس دوفي الأشرفية شارع أديب إسحاق صوت كل لبنان صاحبة الجلالة صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان
1: أسعدتم صباحا هذه صاحبة الجلالة عبر أثير صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 18 من آب 2026 نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عنوانها أجندة تصعيدية إيرانية تشمل جنوب لبنان كليرفيلد يراوح عند التحقق والمناطق التجريبية لبنان يندفع نحو إعادة تثبيت اليونيفيل أو بديلها في أسرار الآلهة نقرأ من النهار يشن نائب بقاعي منذ فترة حملة على وزير الأشغال وعلى نائب زميل له في دائرته الانتخابية باعتبار أن خدمات التسفيت تمر عبر الأخير وتخص مناطق محددة ومعروفة الانتماء السياسي وهو ما تنكره الوزارة في أسرار الآلهة أيضا يؤكد عائدون إلى قراهم في الجنوب والبقاع الغربي أنهم لا يجرؤون على إعادة الترميم بشكل كلي لأنهم أحدا لم يطمئن إلى انتهاء الحرب وجل ما يفعلون القيام بالأعمال الضرورية للإقامة وفي أسرار الآلهة أيضا انشغلت الأوساط السياسية والإعلامية بخبر مقتل أحد مديري مصرف معروف وما إذا كانت أسباب الموت متعلقة بالسياسة أم مجرد حادث شخصي إلى رئيسية النهار ونقرأ منها المساعي الأمريكية استمرت لإحياء التفاوض على المسار اللبناني الإسرائيلي وفي هذا السياق تناول اجتماع قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمس مع رئيس مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد مواصلة التنسيق بين الجانبين في ضوء المرحلة الحالية والواقع الميداني في الجنوب وأوضحت المعلومات أن البحث لا يزال مستمرا في آلية التحقق وفي هوية الدول التي يمكن أن تشارك في المهمة مشيرة إلى أن التداول يشمل أسماء دول إضافية في ظل إبداء عدد من الدول استعدادها للمشاركة وأكدت المعلومات بحسب النهار أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى اتفاق على توسيع نطاق المناطق التجريبية كما لم يحسم أي انسحاب إسرائيلي من النقاط التي لا تزال القوات الإسرائيلية موجودة فيها داخل الأراضي اللبنانية. وفي السياق أفيد أن رئيس الجمهورية جوزيف عون سيزور إيطاليا خلال الأيام المقبلة في زيارة تتضمن سلسلة لقاءات في الفاتيكان وفي روما. وبحسب المعلومات يلتقي عون البابا لون 14 في 20 من آب الجاري، كما يعقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في الفاتيكان، كما سيلتقي الرئيس الإيطالي ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني. وسيتركز البحث خلال اللقاءات على الدور الذي يمكن أن تلعبه إيطاليا في آلية التحقق ضمن المناطق التجريبية. إلى صفحة مقالات إبراهيم بيرم، كتب من النهار تحديدا في الصفحة الرابعة: قراءة حزب الله للتصعيد جنوبا، الإسرائيلي يمارس القضم التدريجي لعلي الطاهر، حزب الله يكرر دعوة السلطة إلى وقف المسار التفاوضي مع إسرائيل. وجد العريض كتب: حديث قليباف عن تفقد المقاتلين جنوبا تأكيد متعمد للتدخل الإيراني في لبنان. حزب الله أبلغ الجيش تمسكه بعلي طاهر حذار سياسة القدم العسكرية الإسرائيلية بقلم رضوان عقيل. سابين عويس كتبت: قاسم يختزن غضبه وحيدا ولا غطاء من بره.

من هذه المقالة تحديدا نقرأ مقتطفات مما كتبته سابين عويس. في رأي مصادر سياسية أن التهديد ليس انقلابا على الدولة، بل هو تهديد بتعطيل أو بتصعيد أمام أي تجاوز له في التسوية المحتملة في الجنوب وعلى موضوع السلاح والأعمار. وتستبعد المصادر بحسب النهار أن يكون كلام الشيخ نعيم قاسم منسقا مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، أو أن يكون الأخير موافقا عليه، كاشفة أن غالبية مواقف قاسم تأتي معلبة بتنسيق واضح ومباشر مع طهران، ولا تطلع عليه قيادات وكوادر عدة في الحزب إلا عند صدوره. أما بالنسبة إلى بري، وبالرغم من أن موقفه غالبا ما كان تقليديا أو الجسر بين الحزب والدولة وحتى في التفاوض مع الخارج بصفته الأخ الأخبر، فهو لا يتبنى لغة الغضب المختزن حرفيا، وإن كان يفهم وظيفتها.

اللواء كتبت في عناوينها: عون في روما غدا، إصرار على المفاوضات وقوات دولية في الجنوب، كوشنير يتفق مع نتنياهو ومجلس السلام، لا انسحاب في غزة ولا إعمار قبل نزع السلاح. في العناوين أيضا: ترامب يطالب إيران بالاستسلام ويهدد بقصف عمان، تصعيد حوثي في باب المندب. أيضا نقرأ من صحيفة اللواء في همسها: تحدثت معلومات عن حالة إحباط لدى ألوف العائلات الأوروبية مع استمرار الأزمة المفتوحة في مضيق هرمز. في غمز اللواء: تعرض نائب للفت نظر على الأقل فيما خص تصريحات لا معنى لها تتعلق برواتب النواب 5000 والمقبوضة منذ عام. أيضا في لغز اللواء: تعيش دوائر حزبية معنية بمصير الوضع في تلال علي الطاهر أجواء أن إيران ستتدخل حكما إذا وقعت عملية الاقتحام في الأيام أو في الأسابيع المقبلة.

0: إلى رئيسية اللواء ونقرأ منها. قالت مصادر سياسية مطلعة إن الاتصالات التي يجريها لبنان تتركز بشكل أساسي على منع التصعيد وتفادي السيناريو الأسوأ، ولفتت المصادر إلى أن الواقع الميداني الجديد لا يراد له أي تطور، بحيث تعود الحرب من جديد، معتبرة في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة الأمريكية تواصل اتصالاتها لخفض التوتر. وشددت المصادر على أن لبنان لا يملك القدرة على أن يتحول مجددا إلى ساحة للعدوان الإسرائيلي، وأوضحت أن إسرائيل في الوقت نفسه ستحاول في الوقت الراهن كسب المزيد من الوقت والمضي في سياسة التدمير قبل الجولة المقبلة من المفاوضات التي يريد لبنان انتزاع قرار وقف إطلاق النار شامل ونهائي. وعلى خط آخر، لم تتوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية بما تمثله الاعتداءات بالقصف المدفعي وعمليات التمشيط والتفجير. وحسب صحيفة هارتس العبرية، فإن المسؤولين اللبنانيين أبلغوا كليرفيلد باعتراضهم على ما وصفوه بالانتهاكات الإسرائيلية المتوصلة لوقف إطلاق النار، إضافة إلى عدم الحصول على خطة إسرائيلية واضحة وجدول زمني للانسحاب يساعدان الحكومة في معالجة ملف سلاح حزب الله. من ناحية ثانية، عنونت أيضا صحيفة اللواء: العدوان يملأ الفراغ قتلا وتدميرا على ما يبقى من انتظار حول مصير المفاوضات والمشاورات. أفادت معلومات للواء أن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات لم تحدد بعد، بانتظار انتهاء كليرفيلد من الأمور التقنية، وهو أمر قد يطول إلى نهاية أيلول حسب الوتيرة الأمريكية الحالية من العمل، وقد لا يحضرها إذا انعقدت الوفد العسكري اللبناني وتقتصر على الوفد الدبلوماسي. وبقي كلام السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى من عين التيني أن الحرب تنتهي عندما يسلم حزب الله سلاحه مدار تعليق ومتابعة، لأنه يؤكد عدم الضغط الأمريكي الفعلي على الاحتلال لوقف عدوانه والانسحاب من الجنوب. وحسب مصادر رسمية، ثمت قلق لدى لبنان من عقدة تلال علي طاهر. وقالت المصادر لصحيفة اللواء إن عدم معالجتها قبل انتخابات الكنيسة الإسرائيلية قد تشعل فتيل توتر كبير قد تصعب السيطرة عليه بسهولة. وأوضحت المصادر أن الاتصالات لوقف العدوان على الجنوب لم تحرز أي تقدم، وكما يبدو فالأمريكي مهتم بتحييد بيروت والضاحية الجنوبية فقط، ويترك الجنوب لما يفعله نتنياهو لكن مع ضوابط معينة، بحيث لا ينفجر الوضع كليا ويؤثر على المفاوضات. وأفيد أن عقدة تلال علي طاهر قد تكون على جدول وفد الكيان الإسرائيلي خلال المفاوضات المقبلة بحسب ما علمت مصادر مطلعة وأفادتها لصحيفة اللواء. ننتقل إلى صحيفة الأخبار ونقرأ من عناوينها: لبنان إسرائيل الكل عالق في أولويات العدو، أمريكا إيران لعبة رهان على الوقت. في المشهد السياسي الصفحة الثالثة من الأخبار: زيارة كليرفيلد الأمور عالقة عند إسرائيل. زيارة كليرفيلد التي شملت الرؤساء الثلاثة جوزيف عون، نبيه بري ونواب سلام وقائد الجيش العماد رضا الفيكل، جاءت في إطار محاولة أمريكية لإيجاد الغطاء السياسي والآليات العملية اللازمة للانتقال من تفاهمات عامة إلى إجراءات ميدانية. فواشنطن تدرك أن أي ترتيبات أمنية تتعلق بالسلاح وانتشار الجيش اللبناني والمناطق التجريبية لن تكون قابلة للتنفيذ من دون قرار سياسي واضح وآلية تحقق تحظى بقبول الأطراف، إلا أن العقدة الأساسية لا تزال قائمة، فآلية التحقق من سحب السلاح لم تحسم بعد، وكذلك تركيبة الهيئة الدولية التي يفترض أن تشرف على التنفيذ، فيما لا تزال أسماء دول عدة مطروحة للمشاركة من بينها بريطانيا، إيطاليا، سويسرا وكندا. في صفحة مقالات كريم حداد كتب دراسة إسرائيلية عن الانتخابات ولبنان تقول استنزاف يتنكر في هيئة حزم. المشكلة ليست في قوة إسرائيل بل في أنها لا تنتج وضعا سياسيا مستقرا وعندها تصبح وسيلة لمنع عودة التهديد بدل إنهائه. أيضا في صفحة مقالات حمزة الخنسة كتب هل نجحت أمريكا في فصل لبنان عن مسارها مع إيران؟ وفي صفحة مقالات أيضا ندى أيوب كتبت دولة المقاولين ملايين للمتعهدين ولا أموال للجامعة. في مقاربة بين هذين العنوانين نقرأ مقتطفات مما كتبته ندى أيوب. حين تتوفر الملايين لتسديد مستحقات المتعهدين يصبح عجز الدولة عن إنصاف الجامعة والأساتذة قرارا سياسيا لا ماليا. ونقرأ مقتطفات من هذه المقالة. تزداد المفارقة وضوحا عند مقارنتها بوضع متعهدين ولا سيما أصحاب عقود الأشغال الإنشائية إذا عولجت مستحقات مقومة أصلا بالدولار على أساس سعر 89.500 ليرة للدولار وأخضعت لآليات تقسيط يمتد بعضها إلى 10 سنوات. في المقابل انتهت مصالحة إلى مبلغ يقارب 16.35 مليون دولار تسدد على مرحلتين مع أحدى الشركات وتتجاوز الدفعة الأولى منذ 4 ملايين دولار منه 4 ملايين دولار نقدا. وعليه فأين السؤال لماذا تدفع الدولة لهذا المتعهد دون ذاك؟ بل لماذا تختلف قواعد معالجة الخسائر والتقسيط والحسم بين متعهد وآخر؟ والمقارنة الأكثر إيلاما تبقى مع أساتذة الجامعة اللبنانية ومع موظفيها والعاملين فيها الذين تراجعت القيمة الفعلية لرواتبهم إلى أقل من نصف ما كانت عليه قبل انهيار العام 2019. فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف اكس صوت كل لبنان انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: انا لبنان تلقف
3: تعبت من الاخبار حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات القوارض أو بق الفرش الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
6: خير شو في؟
7: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
8: انطوق ليه بدعت لسانك؟
7: ليك هيدا الكره؟ معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره.
9: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: صاحبة الجلالة.
0: ما ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. الجمهورية عنونت هذا الصباح: واشنطن لا ترغب بالتصعيد، اجتماع اليرزي يبحث التصعيد وترتيبات الإطار، عون واشنطن جادة وداعمة بتطبيق الإطار، جبهة علي طاهر تصعيد يهدد باشتعال واسع. في أسرار الجمهورية نقرأ: تتجه الحكومة إلى وضع ملف المستفيدين من عمليات شراء الدولار عبر صيرفة في مسار أكثر تشددا، يبدأ من التذكير إلى الإنذار فالإدعاء والعقوبات. وفي أسرار الجمهورية أيضا يقال إن المرحلة الأصعب ستكون في تفسير شروط الاستفادة وتطبيقها على كل فئة من المحكومين إثر إقرار قانون تعرض لتعديلات عدة في الأسابيع الأخيرة من دون نقاشات كافية، مما ينذر بقلق أمني. وفي رئيسية الجمهورية نقرأ: مرجع أمني للجمهورية، سيطرة إسرائيل على تلة علي طاهر الحاكمة لكل ما حولها وما تطلق عليه لا تشكل فقط إنجازا عسكريا لها، بل هي ضربة قاسمة لحزب الله. مرجع أمني كبير يؤكد للجمهورية إن التصعيد احتمال وارد جدا، حيث أن إسرائيل بمستوياتها السياسية والأمنية مصوبة في هذه المرحلة على هدف يعتبرونه استراتيجيا بحسم جبهة علي طاهر والإطباق على هذه التلة بما تحويه في باطنها. ولفت المرجع الأمني إلى أن الاستعدادات الإسرائيلية إضافة إلى عملية الاستهداف اليومي بالغارات الارتجاجية والبراميل المتفجرة التي تلقى على التلة قد يبدو وكأنها تمهيد لعملية عسكرية كبيرة سينفذها الجيش الإسرائيلي على علي طاهر.

أديار كتبت معركة الشروط تشتد والجنوب ينتظر كلمة واشنطن. كليرفيلد على خط الجيش وتلت علي الطاهر في قلب المفاوضات. في صفحة مقالات ماذا أو هذا ما يخطط له شهداء عبر قانون العفو العام بين الرد أو الطعن بقلم ميشيل نصر. بولا مراد كتبت ما هي أولويات واشنطن بالملف اللبناني. الإطار يترنح وإسرائيل تطلق رصاصات الرحمة بقلم حبيب البستاني. جملات يتحرك ماذا يرسم للدروس في المنطقة بقلم رضوان الديب. من هذا العنوان وتحديدا من هذه المقالة في الصفحة الثالثة من الديار نقرأ ما يلي. حسب مصادر درزية لصحيفة الديار إن اللقاء الذي عقد بين جملات والصايغ كان إيجابيا ووديا للغاية بعكس ما كل ما روج عنه، واتسمت المحادثات بالوضوح والصراحة دون مواربات، مع التأكيد على خطورة ما يتعرض له الدروس. وعلم في هذا الإطار أن ورقة التعديلات التي تطالب بها الهيئة الروحية بشأن تسمية شيخ العقل واختيار الأعضاء ستناقش في المجلس المذهبي لإقرارها، لكن نقطة الخلاف المركزية بقيت محصورة بربط بعض المشايخ الكبار تعيين شيخ جديد للعقل بالتوازي مع إقرار التعديلات، وهذا المطلب مستحيل أن يتم تحقيقه. وتدعو المصادر الدرزية إلى قراءة التصريح الأخير للرئيس نبيه بري حين سأل هل لحزب الله وجود في غزة والضفة الغربية وجنوب سوريا، أم أن التحركات العسكرية المعادية تأتي في إطار وجود مخطط إسرائيلي لتقسيم بعض الدول العربية. وتؤكد المصادر الدرزية بأن حماية الدروز من الخطر الإسرائيلي باتت مسؤولية عربية.

صحيفة الشرق كتبت: الرئيس عون ملتزمون بالاتفاق الإيتار ونعول على واشنطن. الرئيس سلام: الإصلاح واستعادة سلطة الدولة مساران متلازمان. الراعي: نريد لبنان وطنا للسلام لا تضيع فيه التضحيات. لبنان يتمسك بالمفاوضات وعون إلى روما الخميس، بقلم عون الكعكي. مسكين الشيخ نعيم قاسم لأنه يعيش في التاريخ الماضي. وفي صفحة مقالات: كيفية إنقاذ جولة مفاوضات روما المقبلة من التعثر، بقلم الدكتور إبراهيم العرب. إلى نداء الوطن: روما علقة على تلة علي الطاهر وواشنطن تفتح باب الحسم. قانون إصلاح المصارف يدخل قاعة الانتظار. داود رمال كتب: روما أو عون في روما والفاتيكان، دبلوماسية لبنانية في قلب المعركة على مستقبل الجنوب. لبنان يحتاج إلى النفوذ المعنوي للفاتيكان على المستوى الدولي وإلى قدرته على مخاطبة العواصم والمرجعيات المؤثرة. سامر زرق كتب: ربان الشرعية في مواجهة حائك الخيبات. في أسرار نداء الوطن نقرأ: تتداول أوساط أن جمهور الشيخ أحمد الأسير قد يتحول إلى ورقة انتخابية مؤثرة في صيدا وبيروت والبقاع وطرابلس وعكار، وأن أي شخصية أو قوة سنية تتبنى مسارا للمطالبة بخروجه من السجن قد تكسب تعاطف شريحة من هذا الجمهور، فيما قد تجد القوى التي تتخذ موقفا متشددا ضده تجد نفسها أمام اختبار انتخابي صعب. أيضا في أسرار نداء الوطن نقرأ: حذفت منصات ميليشيا حزب الله الإعلامية الفقرة التي تحدث فيها أمينها العام عن المفكر اليهودي المزعوم موشي يعير في خطابه المتلفز الأخير. ونقرأ من رئيسية نداء الوطن: جدد مسؤول في الخارجية الأمريكية لنداء الوطن معارضة واشنطن تجديد ولاية اليونيفيل، وأكد أنه تمت مناقشة هذه المسألة خلال لقاءات روما الأخيرة، مشيرا إلى أن الجانبين اللبناني والإسرائيلي اتفقا على العمل مع الولايات المتحدة لتعزيز البدائل من خلال صيغة الإطار الثلاثي. توازيا علقت مصادر بالقول: ماذا فعلت هذه القوات طوال السنوات الماضية لمنع الوقائع التي نشأت في الجنوب تحت مرأى المجتمع الدولي، وأين كانت عندما حفرت الأنفاق وشيدت التحصينات وتوسع نفوذ ميليشيا حزب الله العسكري، وأي قيمة مضافة يمكن أن يحققها تمديد جديد إذا بقيت المهمة محكومة بالآليات نفسها والقدرة نفسها على المراقبة من دون القدرة الفعلية على منع الخروقات، بحسب مصادر خاصة لصحيفة نداء الوطن هذا الصباح. إلى صحيفة الشرق الأوسط: الحرس الثوري يلوح بتحول هجومي. علي طاهر عنوان المنازلة المقبلة بين إسرائيل وحزب الله، اعتداءات يومية وتوعد برد غير مسبوق، بقلم محمد شقير. نقرأ من الشرق الأوسط: علمت صحيفة الشرق الأوسط من مصدر سياسي وثيق الصلة بأحد أبرز مسؤولي حزب الله أن الحزب أعد العدة للدخول في مواجهة مع إسرائيل في حال قررت إقحام موقع علي الطاهر الاستراتيجي والسيطرة عليه، وهو ما يفسر رفع سقف الخطاب السياسي ورص صفوف المحزبين. أضاف المصدر لصحيفة الشرق الأوسط أن الحزب لا يزال في حال انتظار للتأكد مما إذا كانت مرحلة الحسم قد اقتربت باتخاذ إسرائيل قرارا بهذا الخصوص، أم أنها تبقى المواجهة في إطار الضغط عليه للتسليم بشروطها، ومن دون الخوض في تفاصيل ما يختزنه حزب الله داخل المنشأة العسكرية من مقاتلين وعتاد عسكري متوسط وثقيل. لفت إلى أن الحزب ليس ضعيفا عسكريا بما يكفي لأن تضع إسرائيل يدها بسهولة على المنشأة، وهو يرفض التفريط في قوته النارية ويحتفظ بها استعدادا لخوض معركة الحسم، بحسب مصدر سياسي وثيق الصلة بأحد أبرز مسؤولي حزب الله لصحيفة الشرق الأوسط، بقلم محمد شقير.
إلى العربي الجديد، تلويح إيراني بقرب الانتقال إلى الهجوم. أيضا في العناوين، شهادات من الحصار في فلسطين، مسؤول إيراني لرويترز سنشن هجوما لكسر الحصار إذا أخفقت أمريكا في تطبيق الاتفاق خلال أسابيع. المسؤول تهران تحول سياستها من الدفاع إلى الهجوم وستطلع واشنطن ودول المنطقة على المهلة. ترامب على إيران رفع الراية البيضاء للاستسلام وسنقصف عمان بشدة إذا عرقلت إجراءاتنا في هرمز.

0: ونصل إلى مستقبل ويب دوت نت. مهلة 60 يوما تنتهي بالاتفاق. طهران تتهم واشنطن بنقض التفاهم وتلوح بالتصعيد. الإمارات تؤكد رسوخ ومتانة نظامها المالي. وفي العناوين أيضا، إيران تعتبر طياريها الثلاثة المفقودين أسرى في قطر حتى جلاء مصيرهم. تحذير من رسائل نصية مزيفة باسم قوى الأمن الداخلي اللبناني. ومن هذا الخبر نقرأ من مستقبل ويب دوت نت. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن عددا كبيرا من المواطنين يتلقون رسائل نصية SMS على هواتفهم الخلوية، يدعي مرسلها أنها صادرة عن المديرية، زاعما وجود مخالفة سير ناتجة عن تجاوز السرعة المسموح بها، مع ذكر رقم للمخالفة وتاريخها والإشارة إلى قانون السير المعمول به. وأوضحت المديرية أن هذه الرسائل تتضمن رابطا إلكترونيا يطلب من خلاله تسديد غرامة المخالفة، وطالبت المديرية العامة متلقي هذه الرسائل بعدم الضغط على الرابط المذكور أو إدخال أي معلومة شخصية أو مصرفية عبره، لما قد يعرض الحسابات والبطاقات المصرفية لخطر سرقة البيانات والأموال، بحسب ما صدر من تحذير من رسائل نصية مزيفة باسم قوى الأمن الداخلي اللبناني، نقلا عن صحيفة مستقبل ويب دوت نت هذا الصباح. إلى هنا ونأتي إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام والمخرج توني الخوري.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

mama.

القانون انحكى عن تعطل الإصلاح في لبنان وعلاقته بالسياسة. ما هي الطروحات الإصلاحية القابلة للتنفيذ؟ وأي خطوات قانونية ينبغي اتخاذها للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية؟ الدكتور بول الحامض ضيف الدكتور جان عقل، الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: التربية الجنسية كمادة مدرسية، ما الحل؟ الجزء الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحاً مع جعفر عبد الكريم.

0: استنعر أن تلت بلدي أصيل.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com ناطرين اتصالكن على 71-716-888
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جبني إدعم لوقية بدولار و90 سنت، جامبو حبش لوقية بدولار و90 سنت.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، اليومية من صوتي كل لبنان، مع تحياتي كلوفيس بويز، سلام اللحام والمخرج طوني الخوري.

0: عناوين اليومية. اتفاق إطار معلق على اعتداءات إسرائيلية مستمرة، واتفاق إيران أمريكا يهتز مع تفاهم عمان إيران. لبنان على فوهة بركان استحقاق اليونيفيل يضع الجنوب في مهب الريح، والرئيس عون إلى روما للبحث عن بدائل. وزارة التربية تحدد مواعيد امتحانات الطلبات الحرة للشهادة الرسمية. بشارة الأسمر رئيسا لمجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحات الأحوال الجوية، وباختصار مع سمير منصور.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. لبنان على فوهة بركان، فيما المشهد الإقليمي يزداد تعقيدا والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة ترخي بثقلها على أي مسار تفاوضي أو تفاهمات مرتقبة. اتفاق الإطار معلق على وقع التصعيد، فيما يهتز المسار الأمريكي الإيراني بالتوازي مع تفاهمات بين سلطنة عمان وإيران حول هرمز قد تعيد خلط الأوراق. وفي الداخل، استحقاق اليونيفيل يضع الجنوب أمام مرحلة دقيقة، والرئيس جوزيف عون إلى روما لبحث البدائل والخيارات الممكنة. تربويا، وزارة التربية تحدد مواعيد امتحانات الطلبات الحرة للشهادة الرسمية، فيما يتسلم شرر أسمر رئاسة مجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي. ملفات سياسية وأمنية وتربوية واجتماعية، نبدأها من المشهد الإقليمي المتوتر وانعكاساته على لبنان، ولا سيما فيما خص اتفاق الإطار.
1: لا تزال صورة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ضبابية مع عدم تحديد موعد جديد للجولة الثامنة في روما. وفي هذا الإطار يزور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هذا الأسبوع إيطاليا، حيث سيلتقي قداسة البابا لبون الرابع عشر ويبحث في موضوع التمديد لقوات اليونيفيل في الجنوب والدعم المعنوي الذي يوفره الفاتيكان للبنان، كما سيضع في أجواء المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. الرئيس عون يعقد على هامش الزيارة سلسلة لقاءات مع المسؤولين الإيطاليين، من بينهم رئيس الدولة سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
0: إلى ذلك، أكد الرئيس عون أمام وفد تاسك فورس فور لبنان أن لبنان ملتزم تطبيق اتفاق الإطار كاملا ويعول على الولايات المتحدة لتطبيقه وهي جادة وملتزمة وداعمة، معلنا أن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوة العسكرية المجردة والتدمير وقتل الأبرياء. وأشار عون إلى أن العلاقة مع إيران يجب أن تكون من دولة إلى دولة تقوم على الاحترام المتبادل ومن دون التدخل في الشؤون الداخلية.
1: الرئيس عون أكد أهمية وجود قوات اليونيفيل في الجنوب، مشددا على أن الخيار الأول للبنان هو التمديد لها، وفي حال عدم التمديد فالخيار الثاني يقوم على أن تكون هناك قوات لها الإطار القانوني المطلوب بحيث لا يكون هناك خلو لقوات دولية في الجنوب. الرئيس عون وفي خلال استقباله وفدا نيابيا برئاسة النائب ملحم خلف، والذي قدم إليه نسخة من الكتاب الموقع من 86 نائبا

0: 1701 إذا في هناك أمور تعديلية ضمانة أكثر لأن تكون فعالة وأكثر إنتاجية لليونيفيل فلنذهب إلى هكذا قرار، إنما لم يكن الموضوع خارج إطار التمسك بقوات اليونيفيل وإبقاء هذه المظلة الأممية.
1: الوفد الذي قدم العريضة لاستمرار مهمة اليونيفيل انتقل إلى السرايا الحكومي حيث سلم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام نسخة منها. رئيس سلام أكد أن الموقف اللبناني الرسمي يتمسك بالحاجة إلى وجود قوة أممية في الجنوب تطلع بثلاث مهام أساسية: المراقبة والإفادة والتنسيق والاتصال، وأعلن أنه قد أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة شخصيا موقف لبنان الواضح في هذا الشأن.
2: جنوبا تستمر الاعتداءات الإسرائيلية وآخرها فجرا حيث شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارات على بلدة المنصوري ودير سريان، كما سجل قصف مدفعي فجرا على عدد من القرى الجنوبية. حسين معنا.
3: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح الأولى، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الساعة الثالثة فجرا سلسلة غارات استهدفت بلدة المنصوري بقارتين ودير سريان بغارة، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية فجرا مرتفع علي الطاهر وتلة الدبشة ودوحة كفر رمان وأطراف ميفدون وصربين ووادي سلوك. الاعتداءات الإسرائيلية استمرت خلال ساعات الليل ويوم أمس، وشهد الجنوب اللبناني سلسلة غارات شنها الطيران الحربي والمسير واستهدف المنصوري ودوحة كفر رمان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية طلوسة ووادي الحجير وبني حيان وأطراف ميفدون وعيطرون وعلي الطاهر ومشاعر المنصوري ومحيط زبكين ياطر. ترافق ذلك مع حملة تمشيط واسعة طالت إلى هذه الكرة بلدات حداثة وحاريس والخيام والقصير وزوتر الشرقية. أما في مسلسل التفجيرات فقد طالت أمس بلدة بني حيان بأكثر من 7 تفجيرات نسفت المنازل ومبنى البلدية، كما طالت التفجيرات زوتر الشرقية وأطراف برعشيت وعلي الطاهر ودوحة كفر رمان. وألقت المحلقات الإسرائيلية مواد متفجرة فوق علي الطاهر والدبشة، وقامت قوات الاحتلال بإحراق عشرات المنازل وتجريف الأراضي في ماس الجبل ومحيط دوبيه وطلوسة وبني حيان وأطراف شكرة. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحليق للطيران المسير فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية وفي كل القطاعات. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: أعلنت اليونيفيل أن الأسبوعين الأخيرين شهد ارتفاعا ملحوظا في النشاط العسكري الإسرائيلي جنوبي لبنان، وأضافت سجلنا بين 15 و16 ما معدله 137 مقذوفا يوميا جنوبي لبنان.
2: بحث قائد الجيش العماد رودولف هيكل مع الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان تطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار.
1: في المواقف أكد النائب حسين الحش حسن أن المسؤولية تفرض التعامل مع المرحلة الراهنة بدقة، مشددا على أن أي خطوة قد تتخذ ستوضع في ميزان دقيق انطلاقا من الحرص على المجتمع والأهالي.
2: وفي معرب عرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة مع سفير المملكة العربية السعودية فهد بن عبد العزيز الرحمن الدوسري على مدار ساعة من الوقت.
1: نشر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون القانون الرقم 68 الذي أقره مجلس النواب قبل أيام، والقاضي بإلغاء عقوبة الأعدام في لبنان ليصبح ساري المفعول فور نشره في الجريدة الرسمية. وفي هذا الإطار علمت صوت كل لبنان أن قانون العفو العام لا يزال قيد الدرس من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وكذلك قانون الأعلام. وبحسب القراءات الدستورية يملك رئيس الجمهورية 3 خيارات: توقيع القانون أو رده إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه أو الامتناع عن توقيعه أو رده ضمن المهلة الدستورية المحددة بشهر فيصبح نافذا حكما عند انقضائها.
2: تربويا أصدرت وزارة التربية جدول الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة لدورة 2026 للطلبات الحرة، وتجرى امتحانات الشهادة المتوسطة بين 26 و 31 آب، فيما تمتد امتحانات الثانوية العامة من 26 آب حتى 1 أيلول وفق مواعيد ومواد محددة لكل فرع. انتخب رئيس الاتحاد العمالي العام بشار الأسمر أمس رئيسا لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبسام علايق نائبا للرئيس سمارون السيئلي أمينا للسر في أول جلسة للمجلس بعد تعيين أعضائه. وشارك وزير العمل محمد حيدر في الجلسة داعيا إلى العمل بروح ديمقراطية.

0: وشفافية، ومؤكدا أولوية ملفات الضمان. كما طالب من الأسمر الاستقالة من رئاسة الاتحاد العمالي العام والدعوة إلى انتخابات جديدة. وأكد الأسمر أن استكمال تشكيل المجلس بعد أكثر من 20 عاما يشكل خطوة أساسية لإعادة تفعيل الضمان.
1: أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن عددا من المواطنين يتلقى رسائل نصية على هواتفهم الخلوية تدعي أنها صادرة عن المديرية العامة، زعمة وجود مخالفة سير ناتجة عن تجاوز السرعة المسموح بها مع ذكر رقم المخالفة. كما تتضمن هذه الرسائل رابطا إلكترونيا يطلب من خلاله تسديد غرامة المخالفة، وعليه طالبت المديرية من متلقي هذه الرسائل عدم الضغط على الرابط المذكور أو إدخال أي معلومة شخصية أو مصرفية.
0: أخبارنا الدولية نبدأها من الملف الإيراني، إذ كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وأن إيران لن تعقد الاتفاق الذي تراه الولايات المتحدة ضروريا. وأكد ترامب في حديث مع الصحفيين السيطرة على مضيق هرمز من خلال حصار البحري، معلقا أحب فكرة إعلانه إقليما أمريكيا. إلى ذلك أفاد التلفزيون الإيراني باحتجاز ناقلة نفط مخالفة للقوانين في مضيق هرمز بالقرب من قشم.
1: وفي سياق متصل كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن تغيير مسار 64 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن منذ استئناف الحصار البحري على إيران.
0: وعلى خط مضيق هرمز أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن السماح بزيادة حركة الملاحة في مضيق هرمز أحرزت تقدما. وأوضح المسؤولون أن هذه المحادثات قد تسهم في تخفيف الضغوط عن سوق الطاقة العالمية في ظل تداعيات القيود المفروضة على حركة الملاحة في المضيق. ما هي تداعيات الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان حول خريطة مسار حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز على مذكرة التفاهم بين الإدارة الأمريكية وإيران؟ نسأل الباحث السياسي والأستاذ الجامعي العميد الركن المتقاعد دكتور لياس أبو جودي.
2: يجرى العمل حاليا بين إيران وسلطنة عمان إلى تفاهم واتفاق حول خريطة مسار حركة الملاحة البحرية بمضيق هرمز، ليعد الممر الرئيسي لنحو 5 امدادات النفط العالمية وغيرها من السلع الحيوية، والهدف ضمان العبور الآمن للسفن. بنص المقترح على تخصيص الممر الشمالي القريب من الساحل الإيراني لدخول السفن، والممر الجنوب القريب من الساحل العماني لخروجها. بقول المسؤولون الإيرانيون أنه رغم عدم فرض رسوم للعبور، بيتضمن الاتفاق رسوم خدمة لتغطية الأثر البيئي للشحن وأمن سفن الشحن والناقلات والتوظيف، وبتم تقاسم هذه الرسوم الخدمة بين البلدين. لحينه إدارة ترامب ترفض هي والبنتاغون هذه الترتيبات، وبتعتبرها إذعان وسيطرة إيرانية غير مقبولة تضر بحرية الملاحة الدولية بمضيق هرمز. وبالتالي يمكن القول بأنه عدم الاستقرار والتهديدات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية هي المرجحة في ظل هذا التباين. فالإدارة الأمريكية تصر على أنه المضيق مفتوح وتدير مسارات بديلة، بينما بتربط إيران فتح المضيق كليا برفع الحصار البحري المفروض من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالمقابل بتطالب بدفع التعويضات ووقف الحرب على جميع الجبهات وخصوصا جبهة لبنان. ويستنتج بأنه مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة هي هشة ومنتهية في حال لم يتم تعديل الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان حول مضيق هرمز، اللي هو بضل نقطة خلاف رئيسية بجهود لحل الحرب الأمريكية على إيران. وخيارات ترامب هي بين تجدد العمليات العسكرية الموجعة ضد إيران كي يفرض شروطه، أو بيقبل بسلام غير مقبول بين سلطنة عمان وإيران. أما بما يتعلق باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، يبدو المشهد قاتما، حيث لو تم التوصل إلى اتفاق بين إيران وسلطنة عمان، فالإدارة الأمريكية بتفصل من حيث الواقع بين هذين الملفين، وجهودها وضغوطها على نتنياهو ليست جدية وبالمستوى المطلوب، لوقف أعماله العدائية ضد لبنان بغية أعطاء فرصة لتنفيذ اتفاق الإطار. فرغبات نتنياهو هي للطاغية ويواصل حربه من أجل السيطرة على جبل علي الطاهر ومن ثم التمدد نحو جبل الريحان وأقليم التفاح، والهدف أن يفرض سيطرته على كامل الجنوب اللبناني ويقطع طرق وممرات الإمدادات لحزب الله من البقاع.
1: نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أن الولايات المتحدة قبلت شروط الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن اتفاق غزة. توازيا أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه تم إبلاغ جنود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة رسميا بعدم مد الخط الأسفر غربا.
0: إلى ذلك أمل المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر في إخراج بعض الأسلحة من قطاع غزة وسد بعض الأنفاق. هذا وأشار موقع أكسيوس إلى أن كوشنر أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي أنه من المهم الاستماع إلى حماس مباشرة لمعرفة ما إذا كانت مستعدة للمضي في عملية نزع السلاح.
1: إلى كردستان العراق، حيث أفادت السلطات الصحية بإصابة 18 شخصا جراء انفجار ضخم في مستودع وقود بمحافظة السليمانية.
0: أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تشكيل لجنة تحقيق بشأن الاعتداء الإيراني الذي استهدف مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، لافتا إلى أن نتائج التحقيق في الاعتداء ستعلن للرأي العام. حضر الاعتداء الإيراني على الإقليم الكردستاني في الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية العراقية ونظيره الإيراني، وعليه لفت الوزير الخارجية الإيرانية أن معلومات لديه تفيد بانطلاق الهجمات على إربيل من داخل إيران، وطالبت حكومة كردستان الحكومة الاتحادية بالتحدث مع إيران لمنع تكرار الهجمات.
1: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة صباحا ومساء من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: خير، شو في؟
2: احكي لي. ساكت عمين عم تكذب
3: انطوق ليه بدعك لسانك؟
2: لكل هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فيليه بقر برازيلي الكيلو $15.90، شهبايي بقر برازيلي الكيلو $8.90.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
1: باختصار مع سمير منصور
2: يوما بعد يوم تتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وتتزايد أعداد الشهداء والضحايا وآخر ما سجل في هذا الفصل من الاعتداءات الوحشية مجزرة في بلدة أنصار الجنوبية قضت على عائلة بكاملها أم وأطفالها الأربعة مع الإشارة إلى أن عدد ضحايا آخر الحروب المتتالية ضد لبنان من الأولاد والأطفال تجاوز 752 وهو رقم موثق في سجلات وزارة الصحة والدوائر الرسمية ويتحرك العدد يوميا وما هو أعداد الضحايا والشهداء وأما المواطن الذي لا حول له ولا قوة فهو من نزوح إلى آخر إلى متى يمكن أن يستمر في هذا الواقع المأساوي هل كتب على المواطن في لبنان وخصوصا في الشريط الحدودي في الجنوب أن يستمر مر في هذا الواقع المأساوي على مر السنين ومنذ 78 عاما تاريخ نشوء الكيان الإسرائيلي بات من حق المواطن في لبنان أن يطالب المسؤولين بإيجاد حل يضع حدا لهذه الدوامة التي يتخبط بها وأن يطالب العالم الذي يكتفي بعبارات الشجب والاستنكار بخطوات عملية توقف مسلسل القتل والإجرام والمجازر الوحشية ضد المدنيين الأبرياء في لبنان لقد نفذ صبر الناس وقدرتهم على الصمود في مواجهة هذا الواقع المأساوي وكما على أطراف النزاع إيجاد وسيلة لحل مشكلة السلاح الذي يتحدثون عنه فإن على المسؤولين المحليين في أي موقع كانوا أن يجيبوا على سؤال بسيط وكبير في الوقت نفسه وهو إلى متى وماذا بعد
1: باختصار مع سمير منصور من صوت كل لبنان
0: في ختام اليومية تذكير بالعناوين لبنان على فوهة بركان اتفاق إطار معلق على اعتداءات إسرائيلية مستمرة واتفاق إيران أمريكا يهتز مع تفاهم عمان إيران استحقاق اليونيفيل يضع الجنوب في مهب الريح والرئيس عون إلى روما للبحث عن بدائل وزارة التربية تحدد مواعيد امتحانات الطلبات الحرة للشهادة الرسمية شار الأسمر رئيسا لمجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية وباختصار مع سمير منصور بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

الصيفي. صبحية ندى بترافقكم بفقرات المنوعة المفيد والمسلي، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 6:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

تجميل وتبييض الأسنان، موضوع الحلقة المقبلة من كلينيك مع الدكتور ألبير الخوري وروني الخوري، 3:10 صباحا على صوت كل لبنان.

بعد سنوات طويلة من العمل نفسه ومن المؤسسة نفسها، هل بتخلص أحلام الإعلامي؟ وهل الأحلام بالوطن اللي بيحلم فيه المواطن اللبناني وصلت لحيط مسدود أم الأمل موجود؟ الإعلامي توني نصار ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

0: أخبار من اليونيفيل. في وقت يشهد فيه جنوب لبنان تراجعاً في أعمال العنف، كثفت قوات اليونيفيل ضمن إمكاناتها وقدراتها دعمها للمجتمعات المحلية المتأثرة بالنزاع المدمر الأخير، بما في ذلك للأهالي الذين عادوا إلى قراهم وبلداتهم وأولئك الذين لا يزالون نازحين. وفي إطار مواصلة مبادراتها الداعمة، قدمت اليونيفيل خلال شهر تموز مساعدات للنساء والأطفال في عدة مناطق، من بينها صور وحبوش وتبنين وبنت جبيل وصيدا وجوني. وشملت المساعدات مواد غذائية وألعابا للأطفال وأدوية أساسية، استجابة لبعض الاحتياجات الملحة التي يواجهها الأهالي المتأثرون بالنزاع الأخير. وشارك رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا شخصيا في مبادرة لتقديم مساعدات في مدينة صور، استفادت منها نساء وأطفال نازحون يقيمون في مراكز إيواء تابعة لاتحاد بلديات صور. والتقى رئيس الاتحاد حسن البوق وعدداً من أعضاء الاتحاد، حيث أكد أهمية دعم النساء والأطفال والعمل جنباً إلى جنب مع المجتمعات المحلية لتهيئة الظروف اللازمة لمستقبل أكثر استقراراً.
1: Children is our future here in the south.
2: الأطفال هم مستقبلنا هنا في الجنوب، كما أن دعم المرأة يشكل دعما للمجتمع بأسره، وعلينا جميعا أن نعمل معا، ليس اليونيفيل وحدها بل المجتمع المحلي واليونيفيل معا، وهذا هو الأساس الذي يمنحنا الأمل بمستقبل أفضل. وبالنسبة لي فإن دعم الناس أمر بالغ الأهمية، لأنه السبيل الوحيد لتهيئة أفضل الظروف لتحقيق الاستقرار، وأعتقد أن السلام والاستقرار ممكنان، وعلينا جميعاً أن نؤمن بذلك.
0: وترى السلطات المحلية أن دعم اليونيفيل يأتي في إطار شراكة طويلة الأمد بنيت على مدى سنوات. رئيس اتحاد بلديات صور حسن البوق قال إن مبادرات الدعم الأخيرة وزيارة رئيس بعثة اليونيفيل تعكسان استمرار التعاون بين اليونيفيل والمجتمعات المحلية.
3: زيارته كتير مهمة لأنه رسالة إيجابية، لأنه رسالة دعم، لأنه رسالة إنه المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما يمثل الجنرال أبنيارا هين مع الشعب اللبناني ومع الإدارات المحلية، لأن احنا بنخدم الشعب اللبناني، يعني نتفق على شيء أنه شراكتنا نحن يون هي خدمة الناس وخدمة المجتمع. الفترة الأخيرة هيدي طبيعي تحول الدعم إلى دعم نازحين بشكل رئيسي. نحن هذه أولوياتنا، نحن يعني دائما بيسألوا شو أولوياتكم، هن يعني ما بيصير فرض للدعم، نحن بدنا نقدم هالشيء، شو حاجتكم، كيف فينا نقدم الدعم الأكثر فعالية.
0: وإلى جانب المساعدات الفورية، يشمل تعاون اليونيفيل مع المجتمعات المحلية جهوداً طويلة الأمد لدعم المرأة وتعزيز دورها. رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل في بلدية صور رندا أبو صالح سلطت الضوء على أهمية هذا التعاون.
4: دعم المرأة هو أساسي، لما المرأة بتكون مرتاحة كمان بتربي جيل سليم، فالمرأة والطفل هن أصلاً يعني مترابطين ببعض، ما فيك تفصليهم عن بعض. لهيك اليونيفيل بشكل عام وعلى كذا مرحلة، يعني بالـ 10 سنين بنشتغل معهم، دايما قائد القطاع الغربي كمان بيتابعوا معنا كل 6 أشهر، يعني بيتبدلوا مثل ما بتعرفي، دايما بيكونوا بيتابعوا معنا نشاطات كتير مهمة لدعم وتمكين المرأة بما فيها معارض لحتى يدعموا المرأة بالإنتاج المحلي. فدايما كل شهرين أقل، أوقات أقل أوقات أكتر، نعمل معارض. هيدي المعارض بتكون بدعم من اليونيفيل، بينزلوا أعداد كبيرة من المجندين والمجندات تا يقدروا يكونوا يصير في علاقة حلوة بينهم وبين السيدات، بنفس الوقت بيدعموهم، بيجربوا أنه يشجعوهم ويشتروا منهم، فهيدا شيء أكيد بيساعد على تمكين المرأة.
0: استضافت الكتيبة الإسبانية العاملة في اليونيفيل مؤخراً أولاداً وشباباً من مدرسة سان جورج في بلدة القلايعة داخل قاعدتها في مرجعيون، حيث أتيحت لهم فرصة التعرف عن قرب إلى عمل حفظة السلام من خلال أنشطة تعليمية وثقافية وترفيهية. كما وفرت هذه المبادرة فرصة للتفاعل مع أفراد الكتيبة الإسبانية في أجواء مفعمة بالبهجة بعد الصعوبات التي عاشها الطلاب خلال الأعمال العدائية الأخيرة. قدم حفظة سلام الماليزيون العاملون في اليونفل مؤخرا خدمات رعاية صحية ومساعدات إنسانية إلى بلدة الحميري في جنوب لبنان دعما للمجتمعات المحلية التي تواصل تعافيها تدريجيا بعد الحرب الأخيرة، ولا سيما في المناطق التي تمكن سكانها من العودة إليها. واستفاد أكثر من 60 مريضا من خدمات الرعاية الطبية وطب الأسنان، كما تسلمت البلدية مع لتكنولوجيا المعلومات وأدوية وحقائب للإسعافات الأولية بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لأهالي البلدة.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل له طعمه.
6: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك.
7: انا لبنان تلقف
8: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
6: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين.
8: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني الطريق العام 70-415-455-01-687-312.
6: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب. وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس نختصر لك الطريق. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: الناس نار امتلت بلدي أصيل.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شعيرية 500 جرام ب 55 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كلوفيس بويز سلام اللحام والمخرج توني الخوري.

لبنان على فوهة بركان، اتفاق الإطار معلق على اعتداءات إسرائيلية مستمرة، واتفاق إيران أمريكا يهتز مع تفاهم عمان إيران. استحقاق اليونيفيل يضع الجنوب في مهب الريح، والرئيس عون إلى روما للبحث عن بدائل. وزارة التربية تحدد مواعيد امتحانات الطلبات الحرة للشهادة الرسمية. شعر الأسمر رئيسا لمجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. لبنان لا يعيش مجرد مرحلة توتر عابر، بل يقف أمام مجموعة استحقاقات تتقاطع فيها التطورات الداخلية مع الحسابات الإقليمية والدولية. فبين اعتداءات إسرائيلية متواصلة ومسار تفاوضي إيراني أمريكي يترنح أمام تبدل المواقف، تبدو المنطقة أمام مرحلة إعادة رسم للتوازنات، فيما يبقى لبنان في موقع المتأثر المباشر بهذه التحولات. في الجنوب لا تنفصل مسألة اليونيفيل عن مستقبل الترتيبات الأمنية والسياسية مع اقتراب موعد الاستحقاق وبدء البحث عن بدائل أو صيغ جديدة. ومن هنا تأتي زيارة الرئيس جوزيف عون إلى روما في محاولة لتأمين مقاربة تحفظ الاستقرار وتمنع الجنوب من الانزلاق إلى فراغ أمني. إذن بين الإقليم الذي يعيد ترتيب أوراقه والداخل الذي يبحث عن تثبيت مؤسساته، يبقى السؤال: هل يستطيع لبنان أن يحصن ساحته الداخلية، أم أن التطورات من حوله ستفرض عليه إيقاعها مجددا؟
1: لا تزال صورة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ضبابية مع عدم تحديد موعد جديد للجولة الثامنة في روما. وفي هذا الإطار يزور رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون هذا الأسبوع إيطاليا، حيث سيلتقي قدسة البابا لون الرابع عشر، ويبحث في موضوع التمديد لقوات اليونيفيل في الجنوب والدعم المعنوي الذي يوفره الفاتيكان للبنان. كما سيضع في أجواء المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. الرئيس عون يعقد على هامش زيارة سلسلة لقاءات مع المسؤولين الإيطاليين، من بينهم رئيس الدولة سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.
0: إلى ذلك أكد الرئيس عون أمام وفد تاسك فورس فور لبنان أن لبنان ملتزم تطبيق اتفاق الإطار كاملا ويعول على الولايات المتحدة لتطبيقه، معلنا أن إسرائيل لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوة العسكرية. وأشار عون إلى أن العلاقة مع إيران يجب أن تكون من دولة إلى دولة تقوم على الاحترام المتبادل من دون التدخل في الشؤون الداخلية.
1: الرئيس عون أكد أهمية وجود قوات اليونيفيل في الجنوب، مشددا على أن الخيار الأول للبنان هو التمديد لها، وفي الحال عدم التمديد الخيار الثاني يقوم على أن تكون هناك قوات لها الإطار القانوني المطلوب. الرئيس عون في خلال استقباله وفدا نيابيا برئاسة النائب ملحم خلف الذي قدم إليه نسخة من الكتاب الموقع من 86 نائبا دعما لاستمرار مهمة اليونيفيل، اعتبر أن إسرائيل ترفض وجود قوات اليونيفيل وهي تضغط في هذا الاتجاه منذ قرابة السنة، فيما نحن نطالب ببقائها.
0: النائب ملحم خلف تحدث باسم الوفد النيابي مشددا على ضرورة التمسك ببقاء اليونيفيل لتجنب أي فراغ في الجنوب.
2: الموضوع اللي تناولنا يتعلق بالتمسك بالشرعية الدولية وبتطبيق قراراتها، وبخاصة من خلال اليد التنفيذية تبول هذه القرارات، لسيما تنفيذ وحسن تنفيذ 1701. إذا في هناك أمور تعديلية ضمانة أكثر

0: لابن الأمم المتحدة شخصيا موقف لبنان الواضح في هذا الشأن.
1: في السياق، بحث قائد الجيش عماد رودولف هيكل مع الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان التطورات في الجنوب والترتيبات الأمنية المتعلقة باتفاق الإطار.
0: إلى ذلك أفادت معلومات صحيفة اللواء أن موعد الجولة المقبلة من المفاوضات لم تحدد بعد بانتظار انتهاء كليرفيلد من الأمور التقنية، وهو أمر قد يطول إلى نهاية أيلول حسب الوتيرة الأمريكية الحالية من العمل، وقد لا يحضرها إذا عقد الوفد العسكري اللبناني وتقتصر على الوفد الدبلوماسي.
1: جنوبا، تستمر الاعتداءات الإسرائيلية حيث يستمر القصف المدفعي منذ ساعات الفجر على بلدة المنصوري، وأيضا هناك غارة إسرائيلية شنت على دير سريان، كما سجل قصف أيضا على عدد من القرى الجنوبية. وأفاد مندوبنا في الجنوب أنه منذ بعض الوقت يسجل تقدم لآليات القوات الإسرائيلية باتجاه بلدة المنصوري، وتسمع أصوات جنازير الدبابات بشكل واضح. حسين معنا والتفاصيل.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني حتى ساعات الصباح الأولى، وشن الطيران الحربي الإسرائيلي قرابة الساعة الثالثة فجرا سلسلة غارات استهدفت بلدة المنصوري بغارتين ودير سريان بغارة، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية فجرا مرتفع علي الطاهر وتلة الدبشة ودوحة كفر رمان وأطراف ميفدون وصربين ووادي سلوك. الاعتداءات الإسرائيلية استمرت خلال ساعات الليل ويوم أمس، وشهد الجنوب اللبناني سلسلة غارات شنها الطيران الحربي والمسير واستهدف المنصوري ودوحة كفر رمان، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية طلوسة ووادي الحجير وبني حيان وأطراف ميفدون وعيطرون وعلي الطاهر ومشاع المنصوري ومحيط زبكين ياطر. ترافق ذلك مع حملة تمشيط واسعة طالت إلى هذه القرى بلدات حداثة وحاريس والخيام والقصير وزوتر الشرقية. أما في مسلسل التفجيرات فقد طالت أمس بلدة بني حيان بأكثر من 7 تفجيرات نسفت المنازل ومبنى البلدية، كما طالت التفجيرات زوتر الشرقية وأطراف برعشيت وعلي الطاهر ودوحة كفر رمان. وألقت المحلقات الإسرائيلية مواد متفجرة فوق علي الطاهر والدبشة، وقامت قوات الاحتلال بإحراق عشرات المنازل وتجريف الأراضي في ميس الجبل ومحيط دوبيه وطلوسة وبني حيان وأطراف شكرة. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحليق للطيران المسير فوق العديد من القرى والبلدات الجنوبية وفي كل القطاعات. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: أعلنت اليونيفيل أن الأسبوعين الأخيرين شهدا ارتفاعا ملحوظا في النشاط العسكري الإسرائيلي جنوبي لبنان، وأضافت سجلنا بين 5 من آب والسادس عشر منه ما معدله 137 مقذوفا يوميا جنوبي لبنان.
1: في المواقف، أكد نائب حسين الحاج حسن أن المسؤولية تفرض التعامل مع المرحلة الراهنة بدقة، مشددا على أن أي خطوة قد تتخذ ستوضع في ميزان دقيق انطلاقا من الحرص على المجتمع والأهالي.
0: نشر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون القانون الرقم 68 الذي أقره مجلس النواب قبل أيام، والقاضي بإلغاء عقوبة الأعدام في لبنان ليصبح ساري المفعول فور نشره في الجريدة رسمية. وفي هذا الإطار، علمت صوت كل لبنان أن قانون العفو العام لا يزال قيد الدرس من قبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وكذلك قانون الأعلام. وبحسب القراءات الدستورية، يملك رئيس الجمهورية 3 خيارات: توقيع القانون أو رده إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، أو الامتناع عن توقيعه، أو رده ضمن المهلة الدستورية المحددة بشهر فيصبح نافذا حكما عند انقضائها.
1: للوقوف عند المعطيات الداخلية والإقليمية، معنا عبر الهاتف النائب الدكتور ميشيل موسى. صباح الخير.
3: صباح النور.
1: البداية من الخبر الذي سمعناه منذ قليل، هل برأيك هناك تعثر في قانون العفو العام أم أنه سيسلك مساره الطبيعي أم سيعاد إلى مجلس النواب برأيك؟
3: يعني مفترض أنه صار في تصويت عليه بأكثرية واضحة في مجلس النواب. هلأ إذا تقدم، يعني طبعا في صلاحية لرئيس الجمهورية برد
1: ساعتها يفترض أكثرية الثلثين.
3: صحيح. شغل الأمر الآخر، إذا كان في طعن من أعضاء يعني بمجلس النواب من 10 نواب بهذا القانون، هذا أمر خلينا نشوف يعني وين بده يصير.
1: طب إذا لم يصوت عليه في أكثرية الثلثين يسقط؟
3: يعدل. يعني بيصير في تعديلات عليه ويصوت عليه من جديد.
1: تعتبر التأخير في يعني أن يحصل على توقيع رئيس الجمهورية هو هناك

0: سينار
1: لا في مهلة قانونية للرد طبعا ضمن المهلة يعني حياة.
0: نعم. طب بالنسبة أيضا للاستحقاق اليونيفيل في الجنوب، هل تعتقد المخرج سيكون قوات يعني غير دولية، قوات تشارك فيها بعض الدول الأوروبية، أم التمديد اليونيفيل؟ ما المطلوب اليوم؟
1: يعني التمني أن يكون في قوات يونيفيل، بالرغم من أنه أخذ قرار به أنه هذه آخر فترة يعني زمنية بتنتهي بأكتوبر لليونيفيل. هل يا ترى يعاد النظر في هذا الموضوع أم لا؟ لحد اليوم ما في أمر واضح بهذا الموضوع. في سعي من أجل أن يكون هناك يعني قوة أممية في الجنوب من أجل أن تكون يعني فاصل وطبعا أن تكون شاهد على الممارسات الإسرائيلية والأحداث الإسرائيلية على لبنان، لكن لحد اليوم في سعي بهذا الاتجاه من فخامة الرئيس ومن الحكومة، لكن ما في أفكار واضحة أو ما في أجوبة واضحة اليوم لحد الآن بهذا الأمر.
0: نعم، يعني ما قيمة المذكرة التي تقدمتم بها كنواب؟
1: هي تعبير عن رأي مجلس النواب من خلال 86 نائب.
0: لا قيمة دستورية لها يعني ولا قيمة؟
1: لا هي طلب من الحكومة من السلطة التنفيذية بأنه تسعى بهذا الاتجاه. لا ما في عندها سلطة يعني منا مجلس النواب من سلطة تنفيذية، لكن هو الطلب من السلطة التنفيذية من أجل السعي بهذا الاتجاه.
0: نعم. سؤال أخير، هل برأيك ستعود الحرب إلى المنطقة بين إيران وأمريكا؟
1: يعني مين بيعرف حقيقة، هذه أمور من الأهمية مكان طبعا، لكن أيضا من السرية بمكان آخر ضمن لعبة المصالح الكبرى. نحن نأمل أنه يكون في يعني هدوء على كل الجبهات، هذا ينطبع على لبنان أيضا، يعني إذا كان هذا الاتفاق صار بالمنطقة بينطبع على كل المنطقة وخاصة على لبنان، لكن ما حدا في أكد هذه المواضيع. لكن أنا أظن اليوم أنه في مصلحة للفريقين برغم من كل التكابر ومن كل التصريح اللي عم تطلع بأن يكون هناك اتفاق ما بين الفريقين المؤثرين على هذه المنطقة.
0: النائب دكتور ميشيل موسى، شكرا جزيلا لك.
2: تربويا، أصدرت وزارة التربية جدول الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة لدورة 2026 للطلبات الحرة، وتجرى امتحانات الشهادة المتوسطة بين 26 و 31 آب، فيما تمتد امتحانات الثانوية العامة من 26 من آب حتى الأول من أيلول 2026 وفق مواعيد ومواد محددة لكل فرع.
0: انتخب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر رئيسا لمجلس إدارة صندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالسمع اللائق نائبا للرئيس، ومارون السيئلي أمينا للسر. وشارك وزير العمل محمد حيدر في الجلسة داعيا إلى العمل بروح ديمقراطية ومؤكدا أولوية ملفات الضمان، كما طلب من الأسمر الاستقالة من رئاسة الاتحاد والدعوة إلى انتخابات جديدة للاتحاد العمالي العام انسجاما مع مبدأ فصل السلطات. وأكد الأسمر أن استكمال تشكيل المجلس بعد أكثر من 20 عاما يشكل خطوة أساسية لإعادة تفعيل الضمان.
2: أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن عددا من المواطنين يتلقى رسائل نصية على هواتفهم الخلوية تدعي أنها صادرة عن المديرية العامة، زاعمة وجود مخالفة سير ناتجة عن تجاوز السرعة المسموح بها مع ذكر رقم المخالفة، كما تتضمن هذه الرسائل رابطا إلكترونيا يطلب من خلاله تسديد غرامة المخالفة، وعليه طالبة المديرية من متلقي هذه الرسائل عدم الضغط على الرابط المذكور أو إدخال أي معلومات شخصية أو مصرفية.
0: أخبارنا الدولية نبدأها من الملف الإيراني، حيث كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم مع إيران، وأن إيران لن تعقد الاتفاق الذي تراه الولايات المتحدة ضروريا. وأكد ترامب السيطرة على مضيق هرمز من خلال الحصار البحري معلقا أحب فكرة إعلانه إقليما أمريكيا. إلى ذلك أفاد التلفزيون الإيراني باحتجاز ناقلة نفط مخالفة للقوانين في مضيق هرمز بالقرب من قشم.
2: وفي سياق متصل، كشفت القيادة المركزية الأمريكية عن تغيير مسار 64 سفينة تجارية وتعطيل 3 سفن منذ استئناف الحصار البحري على إيران.
0: واليوم أعلنت هيئة عمليات تجارة البحرية البريطانية عن حادثة تعرضت لها سفينة أثناء مغادرتها مضيق هرمز، وأوضحت الهيئة أن السفينة أصيبت بمقذوف مجهول ما أدى إلى وقوع أضرار في غرفة المحركات وإصابة أحد أفراد طاقمها. ولم تكشف الهيئة عن هوية السفينة أو طبيعة المقذوف المقذوف الذي أصابها، كما لم تورد تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الحادثة.
2: إلى ذلك، أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفضت بنحو 5.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى لها منذ كانون الأول 82.
0: وعلى خط مضيق هرمز، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن المحادثات بين سلطنة عمان وإيران بشأن السماح بزيادة حركة الملاحة في مضيق هرمز أحرزت تقدما. وأوضح المسؤولون أن هذه المحادثات قد تسهم في تخفيف الضغوط عن سوق الطاقة العالمية في ظل تداعيات القيود المفروضة على حركة الملاحة في المضيق.
2: حذر الباحث السياسي العميد الركن المتقاعد إلياس أبو جودي عبر صوت كل لبنان من أن الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان حول مضيق هرمز قد يفجر الوضع في الشرق الأوسط، إذ إن الاتفاق أزعج الإدارة الأمريكية وجعل مذاكرة التفاهم بين إيران وأمريكا هشة.
3: بنص المقترح على تخصيص الممر الشمالي القريب من الساحل الإيراني لدخول السفن، والممر الجنوب القريب من الساحل العماني لخروجها. إدارة ترامب ترفض هي والبنتاغون هيدي الترتيبات، وبتعتبرها إذعان وسيطرة إيرانية غير مقبولة تضر بحرية الملاحة الدولية بمضيق هرمز. ويستنتج بأنه مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة هي هشة ومنتهية في حال لم يتم تعديل الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان حول مضيق هرمز. وخيارات ترامب هي بين تجدد العمليات العسكرية الموجعة ضد إيران كي يفرض شروطه، أو بيقبل بسلام غير مقبول بين سلطنة عمان وإيران.
0: نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أن الولايات المتحدة قبلت شروط الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بشأن اتفاق غزة.
2: توازيا، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأنه تم إبلاغ جنود الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة رسميا بعدم مد الخط الأصفر غربا. إلى ذلك، أمل المبعوث الأمريكي جاريد كوشنير في إخراج بعض السلاح من قطاع غزة وسد بعض الأنفاق. هذا وأشار موقع أكسيوس إلى أن كوشنير أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه من المهم الاستماع إلى حماس مباشرة لمعرفة ما إذا كانت مستعدة للمضي في عملية نزع السلاح.
0: إلى كردستان العراق، حيث أفادت السلطات الصحية بإصابة 18 شخصا جراء انفجار ضخم في مستودع وقود بمحافظة السليمانية. أعلن رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تشكيل لجنة تحقيق بشأن الاعتداء الإيراني الذي استهدف مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق. توازيا، حضر الاعتداء الإيراني على كردستان في الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين ونظيره الإيراني عباس عرقجي، وعليه لفت عرقجي ألا معلومات لديه تفيد بانطلاق الهجمات على أربيل من داخل إيران، وطالبت حكومة كردستان الحكومة الاتحادية بالتحدث مع إيران لمنع تكرار الهجمات.
2: والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة صباحا ومساء من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحيانا.
0: كان في النشرة: لبنان على فوهة بركان اتفاق إطار معلق، الاعتداءات إسرائيلية مستمرة واتفاق إيران أمريكا يهتز مع تفاهم عمان. استحقاق اليونيفيل يضع الجنوب في مهب الريح، والرئيس عون إلى روما للبحث عن بدائل. وزارة التربية تحدد مواعيد امتحانات الطلبات الحرة للشهادة الرسمية.
2: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

0: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجلي بريل لتر و 200 ملي بدولارين و 70 سنت شامبو سان سيلك 600 ملي بدولارين و 90 سنت
1: تجميل وتبييض الأسنان موضوع الحلقة المقبلة من كلينيك مع الدكتور ألبير الخوري وروني الخوري 3:10 صباحا على صوت كل لبنان. القانون انحكى عن تعطل الإصلاح في لبنان وعلاقته بالسياسة. ما هي الطروحات الإصلاحية القابلة للتنفيذ وأي خطوات قانونية ينبغي اتخاذها للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية؟ الدكتور بول الحامد ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
0: خبر مريم مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم. بعد سنوات طويلة من العمل نفسه وبالمؤسسة نفسها، هل بتخلص أحلام الإعلامي؟ وهل الأحلام بالوطن اللي بيحلم فيه المواطن اللبناني وصلت لحيط مسدود أم الأمل موجود؟ الإعلامي توني نصار ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند على صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: القانون انحكى عن تعطل الإصلاح في لبنان وعلاقته بالسياسة. ما هي الطروحات الإصلاحية القابلة للتنفيذ؟ وأي خطوات قانونية ينبغي اتخاذها للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية؟ الدكتور بول الحامض ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان.

0: صبحية ندى. صبحية ندى مع ندى صليبة شويري.
1: صباح الخير. راح صوتي. صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. هيدي عينه صابتني بأول الحلقة. صباح الطاقة الإيجابية، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الفرح بهنهار جديد، صبحية جديدة. اليوم الثلاثة 18 آب 2026.

قلتوا شو لونكن المفضل، شو يومكن المفضل، وشو الشيء اللي بيعطيكن تفاؤل وطاقة إيجابية بنهاراتكن. تعرفوا لما منحكي عن عدوى ما منكن بس عم نحكي عن فيروس منلقطه هيك من حدا تاني وبيصيبنا المرض، لما منحكي عن عدوى المزاج كمان بيكون هيك عدوى بينتقل من يلي قاعدين معنا لقلنا. يعني قدي أوقات بنكون قاعدين مع ناس هيك متضايقين معصبين ومعقصين ومنحس حالنا صرنا مثلهم، ولو كان نهارنا حلو هيك منحس إنه انتزع مزاجنا. وبالمقابل في ناس هيك بنقعد معهم أو بفوتوا على قاعدة بغيروا الجو كله، بغيروا المزاج كله، بيشيلوا الهم عن القلب مثل ما بيقولوا، بيعطوا أمل. يعني اللي بدي أقوله أنه الإيجابية هي عدوى كتير كبيرة، كتير حلو أنه نحن نعطيها، نحن نكون مصدر لإلها، ونكون هيك عم نعطي طاقة إيجابية لكل يلي حوالينا. خبروني أنتوا بشو بتتأثروا أكتر، بمزاج الناس اللي حواليكم أو بالأخبار يلي بتسمعوها أو السوشيال ميديا هيك يلي الصبح منبلش حياتنا معها هيك منتصفحها، أو يمكن في شخص بحياتكم بيعطيكم طاقة حلوة، بتحسوا أنه وجودكم، وجوده بحياتكم هو الطاقة، وهو يلي هيك بيعطيكم دايما تفاؤل بالحياة لا تتخطوا كل الصعوبات. هلأ في كتير ناس يمكن يسمعوني الصبح هيك بعطيهم طاقة إيجابية.

0: بتمنى انه كل واحد فينا يكون مصدر عدوى ايجابية، مصدر طاقة ايجابية تخفف عن الناس وتخفف من الحمل يلي حملينه يعني. وبفتكر اجمل عدوى فينا ننشرها هي الكلمة الحلوة، الابتسامة، او يمكن بمجرد ما نقول صباح الخير كيفك اليوم، هيك بهالروح الايجابية بنكون عم نعطيهم طاقة.
1: عن جد ما بدها،
0: وهي عن جد ما في شي بده هالقد، الحياة ما بتستاهل.

0: الشغل.
1: قد ايه ايام هيك منعصب مننرفز على مشكل على قصة بتصير معنا وبس نروق منقول اف ما كانت حرزانة ما بدها هالقد. رح تجمع اصحابك مع

0: إن شاء الله بصبحيتنا اليوم يلي رح يرفقنا فيها المخرج توني خوري من هلأ لساعة 10:10 نعطيكم كل طاقة إيجابية نوصلها لكل يلي عم يسمعونا ونكون عم نتشارك الكلمة الحلوة الصادقة البسمة لأنه فعلا أنا بأمن أنه الكلمة الحلوة ممكن تغير نهارنا. فإذا تحية لكم مستمعينا يلي عم يسمعونا هلأ على فنجان قهوة أو انطلقوا بسيارات رايحين على أشغالهم أو المغتربين يلي بعدهم عم بيسوحوا بلبنان وبينطلقوا برحلاتهم السياحية بكير. فتحية لكل يلي عم يسمعونا.
1: لا بدنا نروح بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم جرب أطلع أنا أصلا فوق.
2: صباح الخير لأحلى ندى حبيبة قلبي ما فينا نتغزل فيكي. بدي أقول اليوم إذا مات القلب ماتت الرحمة، وإذا مات العقل ماتت الحكمة، وإذا مات الضمير ذهب كل شيء. بقى ان شاء الله ان شاء الله ما بيموت الضمير. سعد صباحكم صباح كل المستمعين.
1: لا بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. انا مش عم جرب اطلع.
0: ويسعد صباحك يا ست عصمت. وكل يلي بدهم يتصلوا فينا بيقدروا يتصلوا على 045-45352 أو رسائل واتساب على 03-000-933.
1: وحشني يا حبيبي
3: يا عيني يا عمري. بونجور يا أحلى وأطيب وأنزة صوت منسمعه من الست ندى. بونجور لإلك ولصوت كل لبنان. نحن بس نسمع صوتك بيحلو بيتحسن نهارنا. لو كان عندنا كل العدوى كل لو لقطينا عدوى، بس لما بنسمع صوتك ونتصبح فيك بننسى كل شيء وبنرجع طبيعيين. أحلى صباح. يسعد صباحك ست ندى.

0: وباخد اتصال على التليفون. الو
1: صباح الخير.
0: صباح النور. مين معي؟ الحمد لله. مين معي؟
1: البسمه اللي حكيتي عنها. بس بدي اقول لك شغله، نحن اللي ما عنده اشتراك، اللي متقاعد ومعاشه على قده، معقوله 24 ساعه ما في؟ انا كلياته عندي على التشريج، ماني قادر انا يكون عندي اشتراك. معقوله في ما في كهرباء لحديت هلا؟ ما عم نقدر نجيب شغلة نحطها ببرادنا، ولا عم نقدر شغلة ناكلها مثل العالم. وبعدين اللي نحن كبار بالعمر، يعني اللي عنده أمراض الضغط وعيون والسكر ومد، يعني مش حياكل أكلته بنفس الوقت؟ 24 ساعة ما في كهرباء، يعني شو بدنا نحكي؟ بدنا نحكي باللي عمال بيصير، ولا بإسرائيل، ولا بكلياته معاناته فوق هذا، وكله نحن مدهونين بالحياة. إذا بتريدي أنا حبيت وصل صوتي. معقول يعني المسؤولين $5,000 عمال بيحكوا بشهريتهم النواب والعالم كلياته،
0: وقالهم سنة عم يخدوها وهلأ تبقوا البحصة؟
1: ما معقول. بعدين طلع الوزير قال إنه في فيول وفي بنزين، اللي ما قادر يعمل اشتراك شو بيعمل؟
0: حضرتك بأي منطقة؟
1: أنا بمنطقة المصيطبة، ومنطقة يعني معروفة، بس كل العالم عنده اشتراكات، أنا ما في عندي اشتراك.
0: رزق الله لما كانوا يقولوا بيروت الإدارية ما بتنقطع فيها الكهرباء.
1: الله يرضى عليك ويخليك يا رب، يا مفرج الكروب. بعدين معقول يعني ما بعرف إنه أنا حبيت نوصل صوتنا. هلا امبارح أول امبارح دفعنا الكهرباء، عم يجي الكهرباء وعم ندفع نحن اللي عم بيطلع علينا من قدرتنا. بس انه ما عايشين عم بيحكوا بدهم يعلوا الضريبه على تعيين الموتيرات، يعني شو معناته؟ مش عم بيحسبوا حساب العالم اللي ما في عنده كهرباء اياته اولى؟ عم ندفع بلديه وماليه وكل شيء، مش عم نلحق؟ وكهرباء ومي واشتراكات، وكل سنة عم بيزيدوا لك الضريبة 10 أضعاف، وانترنت ما فيه، وتليفون نفس الشيء عم ندفع.
0: خلينا متفائلين رغم كل شيء، نضل نقول في أمل. وشو بدي أقولك يعني، الله يعينك ويعين كل اللبنانية، بس بضل في أمل، ومنضل نقول بكرة أحلى.
1: أكيد لولا مسؤول ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. حبيبة قلبي الله، أنا متقاعد 42 سنة خدمة، صوري يعني شو هالحالة هيدي نحنا، شو هالحالة هيدي نحنا،
0: يعني من نحنا وصغار وعينا على أزمة الكهرباء، قصة تبريق الزيت، وما كنا نعرف أي كل وزير يجي ويوعد بالحل، وللأسف بعدنا بهالدوامة، والكل بيعرف ليش ما في حل ومين عم بعرقل الحل. يلا نهارك سعيد.
1: نهارك أسعد حبيبتي.

0: ولك بونجورك يا ست الستات، يسعد لنا هالصباح الحلو حبيبة قلبي. والله أنا لوني المفضل الأزرق، ويوم التلاتة أحلى يوم عندي وأحلى أيامي وقت اللي بسمع صوتك وصوت زفان حبيب قلبي. دخليك يا ست ندى أندورة، ما عم نسمع له صوت، وينه مختفي؟
1: أندورة زعلان وآخد موقف وعم يتشك علي على زفان. والله نحن منحبك يا أندري ومنحب انك تشاركنا، بس عود عائل.
2: صباح الخير شباب لبنان، صباحو يعطيكم الف عافية. يا عم هي شو قصة الكهرباء فعلا؟ 48 ساعة نحن بعد ما عشت عنا، لو فعلا اجا من يومين الجابي اخذ مصاري يا عمي، وبالدولار بياخذوا المصاري. يعني ما بعرف، طب اخذ مصاري، طب يومين 48 ساعة بعد ما بينت، ولا انه هيك قالت له مرحبا بس. طب هو شو صار يعني؟ يعني ما بعرف، عودونا على ساعتين بالنهار ساعتين بالليل، هلا قطعونا بالمره.

كيفك؟ أنا بدي أحكي هالعالم دخلك كلهم بلعوا السناتون لمي كان وليد فياض والتيار الحر صبح وظهر وعشي مسبات. هلأ ما بقى حدا عم بيحكي، ما حدا عم بينتقد، شي غريب هيدا هالبلد، مش معقول.

الشعر الأسمر رئيس مجلس إدارة الضمان بشو بيوعد العمال؟ جدارية المفقودين وجوه ما بتغيب عن الذاكرة. التفاصيل مع المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سالي عون حجيلي. ومهرجان نبيد بينطلق ببولونيا يوم الجمعة، كيف والتفاصيل مع أمينة صندوق تجمع خمرات جبل لبنان سينتيا خراط. ومثل العادة كاذب مش كاذب مع محمود غزيل، موجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم ونشرة بعد النشرة.

وخلينا نروح لموجز الفلك، أفضل برج وأسوأ برج لليوم. أفضل برج لليوم هن مواليد برج الجوزاء. اليوم هو يوم ممتاز للتواصل وللقاءات، وكلمة منك يا جوزاء ممكن تقربك من شخص مهم، واهتمام من شخص قريب منك بيعطيك طاقة إيجابية. اليوم يوم الطاقة وبيذكرك إنك مش وحدك. أما البرج السيء فهن مواليد برج السرطان، ويا سرطان ما تخلي حساسيتك تخليك تفسر كل كلمة بطريقة سلبية. كترة الحكي يا سرطان ممكن توقعك بمشكلة، وخليك عارف أي متى بتحكي وأي متى بتسكت.

بدي أقول اليوم هابي بيرثدي سبيسيال لفادي أيوب. يا فادي معايدة خاصة من نورما زوجتك ومن بناتك لينا وجينا وجابي، وبيقولوا لك العمر الطويل يا فادي. كمان بدي أقول هابي بيرثدي لإلي حايك ومعايدة خاصة من أمك يا إلي أريتا. وهابي بيرثدي لزينة صوفان.

0: ومتوقف مع موجز الأخبار ومنرجع منكمل صبحيتنا بعد الموجز.
1: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
4: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بوزة تيميل لتر ب $4.70، جالون مي 10 لتر ب $0.70.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستركارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صباح الخير، موجز أخبار 9:15 من صوت كل لبنان. يتوجه رئيس الجمهورية جوزيف عون بعد غد الخميس إلى إيطاليا، حيث يلتقي قداسة البابا لون 14 وأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، ويبحث في موضوع التمديد لقوات اليونيفيل في الجنوب والدعم المعنوي الذي يوفره الفاتيكان للبنان. كما سيتناول أجواء المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. ويعقد الرئيس عون على هامش الزيارة سلسلة لقاءات مع المسؤولين الإيطاليين، من بينهم نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيس الحكومة أو رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني. في الميدانيات الجنوبية يتواصل استهداف بلدة المنصوري، حيث يستمر القصف المدفعي مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة، وقد سجل تقدم لآليات القوات الإسرائيلية باتجاه البلدة. هذا وأفادت صحيفة يسرى إليهيوم العبرية نقلا عن الجيش الإسرائيلي بأنه تم العثور على رفات الرقيب أول يهودا كاتس، آخر الجنود الإسرائيليين الذين ظلوا مفقودين منذ معركة السلطان يعقوب في البقاع اللبناني منذ العام 82، على أن تستكمل عملية التحقق والتعرف على الرفات. أكد النائب ميشيل موسى في حديث إلى صوت كل لبنان أن هناك صلاحية لرئيس الجمهورية برد قانون العفو العام بعد دراسته، ولا يزال الرئيس ضمن المهلة القانونية للرد، لافتا إلى أنه في حال تم رده ولم يصوت عليه في مجلس النواب بأكثرية الثلثين عندها يتم تعديله. وعن الوضع في الجنوب، تمنى موسى يستمر وجود قوات اليونيفيل رغم اتخاذ قرار باقتراب موعد انتهاء وجودها جنوبا. وأكد موسى أن هناك سعيا لتكون هناك قوة أممية في الجنوب لتكون شاهدة على الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية، إنما لا أجوبة واضحة حتى اليوم بهذا الشأن. أشار الباحث السياسي العميد الركن المتقاعد الدكتور إلياس أبو جودي في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن الإدارة الأمريكية تعتبر الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان حول مضيق هرمز سيطرة إيرانية غير مقبولة على المضيق، وتضر بحرية الملاحة البحرية والدولية، وتصر في المقابل على أن المضيق مفتوح، بينما تربط إيران فتح المضيق كليا برفع الحصار البحري ودفع التعويضات ووقف الحرب على جميع الجبهات خصوصا في لبنان. وقال أبو جودي يستنتج بأن مذاكرة التفاهم بين إيران وأمريكا هشة ومنتهية، وفي حال لم يتم تعديل الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان ومضيق هرمز لا يزال نقطة خلاف رئيسية في الجهود لحل الحرب الأمريكية على إيران.
1: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure. أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على أهمية مواصلة المحادثات مع إيران، مؤكدا استعداد تركيا للمساهمة في هذا المسار. أعلنت وكالة فارس الإيرانية أن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قليباف يزور العراق الأربعاء لمناقشة العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: القانون انحكى عن تعطل الإصلاح في لبنان وعلاقته بالسياسة. ما هي الطروحات الإصلاحية القابلة للتنفيذ؟ وأي خطوات قانونية ينبغي اتخاذها للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية؟ الدكتور بول الحامض ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: خبر مريم، مساحة إلكن تتعبروا عن رأيكن بمواضيع متنوعة رح اطرحها عليكن ونتناقش فيها كل أربعة 11:30 صباحاً على صوت كل لبنان. خبر مريم.
0: تجميل وتبييض الأسنان موضوع الحلقة المقبلة من كلينيك مع الدكتور ألبير الخوري وروني الخوري 3:10 صباحاً على صوت كل لبنان.

0: ورجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحية ندى عبر إذاعة صوت كل لبنان.
1: بونجور ست ندى. ست ندى ثلاث نقاط سريعة. أول شيء مضيق هرمز، مش عم نفهم مين اللي مسيطر على إيران ولا أمريكا. ترامب قال حلمه بعباله يعملوا إقليم أمريكاني. يخيل مع المضيق فاتح مسكر، مين عم سيطر عليه؟ الأمريكان الإيرانية، السفن عم تمرق، ما منعرف شيء. والحرب نمذكر التفاهم بين أمريكا وإيران، سقطت ما سقطت، شو بده يصير؟ ما حدا فهمان شيء من شيء. ما رح يعرف يخلصونا اثنيناتهم، يا إما أمريكا تبيد إيران، يا إيران تصد لأمريكا وخلص بقش مثل بقوله يخلصونا على الحرب يلي مش مفهوم شو اثنيناتهم شو بدهم من بعضهم. تاني نقطة سريعة، قصة اليونيفل. قال اليونيفل عم بيطالبوا انه تبقى. يا خي شو عملت اليونيفل 25 سنة؟ اليونيفل شو عملت؟ شو رقبت بجنوب مع كل هالأنفاق والأسلحة والزخاير والبنى التحتية تبع حزب الله؟ انه شو كان عم تعمل يونيفل؟ عم فرج عليهم، عم تحفر معهم يمكن. اليونيفل شو عم تعمل يونيفل؟ انه شو هالمراقبة اللي عملتها بعش 25-30 سنة اليونيفل؟ كانت شو عم تعمل؟ حرس او شو؟ شغلة تالتة سريعة، قصة انه بالدولة ما بقى فيه الا بشارة الاسمر. بشارة الاسمر صار شيء بالضمان، هو رئيس اتحاد العمال العام، وانتخبوه مبارحة شيء بالضمان، وعم بيطلبوا منه بليز لازم تستقيل من هيديك، ما فيك كون باثنين. هلا بالدولة اللبنانية كلها ما فيه الا بشارة الاسمر؟ يعني ما فيه الا هذا الشخصية تقدر توصل لهي المركز؟ غريب هالبلد، غريب.
0: يا روي انت عم تطرح اسئله مصيريه. واخر سؤال عم بتعلق على موضوع انتخاب بشارة الاسمر، ودكتور بشارة الاسمر معنا على التليفون. صباح الخير دكتور بشارة الاسمر.
2: صباحي.
0: اول شيء بدي اقول لك مبروك، امبارح تم انتخابك رئيس مجلس اداره الضمان.
2: نعم.
0: سمعت الاتصال اللي كان معنا هلا على الاذاعه؟
2: نعم.
0: للصدفه.
2: نعم.
0: شو تعليقك؟ ما بقى في غيرك؟
2: أنا بقول إنه دائما يجب أن ينظر الإنسان بصورة إيجابية للأمور مش بصورة سلبية، ونحن بلبنان معودين على الشرزمة وعلى الآراء السلبية دائما بالغير بناءة. الانتخابات بمجلس إدارة الضمان بتصير ضمن ثلاثية التمثيل، يعني ما بين مندوبي الدولة ومندوبي الهيئات الاقتصادية ومندوبي الاتحاد العمال العام، وهالشي حصل بصورة ديمقراطية وطلعت أنا رئيس مجلس إدارة. أنا إلي تاريخي بالعمل النقابي وبالعمل العمالي إذا بديك على الأرض، وليس لي تاريخ آخر مزل أو غير مشرف. بعتز بتاريخي، وتاريخي هو اللي وصلني ضمن مبدأ ديمقراطي. إذا في حدا يوصل كان يوصل أهلا وسهلا ضمن ما بقلك، بس دائماً تتحكم فينا السلبية، وأحيانا نجهل ما نقول. يعني في ثلاثية تمثيل، وهذه الثلاثية أنتجت انتخاب بشارة أسمر، مش أنا نزلت بالباراشوت. أنا كنت موجود مع الهيئات الاقتصادية ومع الدولة، مندوبي الدولة ومندوبي الاتحاد العمالي العام. لا، في كتير غير بشارة أسمر، وبشارة أسمر منه سوبرمان. ومين في إنسان يتفضل على الخدمة العمالية عوض النقد الدائم والنقد

0: بالضاء وبالدال. نحن صرنا نمتهن سياسة النقد، ننقد هون ما بنقبل وبننتقد هون، كلها انتقادات انتقادات بين الطوائف والمذاهب والأحزاب، والشعب يئن وكل واحد بيقول الحق معي. أنا الحق مش معي، بالعكس أنا الحق مع كل الناس ضمن حوار اجتماعي بيؤدي لنتائج. ما نعيشه بلبنان نحن يؤدي إلى الكوارث، لأنه لا نتفق على أي شيء. دعوة عبر إذاعتكم لحتى نخفف دائما من اللهجة ونتبع الأسلوب الإيجابي اللي بيوصل للنتائج.
1: واليوم أنا مبلش حلقتي بطاقة إيجابية وعم نحكي هيك شوية إيجابيات.
0: أنا الطاقة الإيجابية ضرورية، الطاقة السلبية لم تؤدي إلى شيء. نحن خلقنا بالحرب، عشنا بالحرب وراح نموت بالحرب من وراء الطاقة السلبية وعدم الاعتراف بالآخر. فلنعترف بالآخر وما نخون الآخر وما نجرد الآخر من حقوقه، نوصل لنتائج.
1: طيب دكتور بشار الأسمر، الناس اليوم ناطرة كتير من الضمان، وبتعرف نحن كنا قدي عم نعاني، وخصوصا مع مؤسسة الضمان يلي هي تعتبر شبكة الأمان يعني الأساسية للعمال. شو أول ملف رح تشتغل عليه وبتوعد اللبنانية والعمال أنه رح يشوفوا نتائج سريعة فيه؟
0: ملف التقاعد والحماية الاجتماعية هو أهم ملف.
1: هيدا الأساس،
0: الانتقال من نظام التعويض، تعويض الصرف الذي لا يساوي شيء الذي أدى إلى كوارث، إلى نظام التقاعد اللي بيعطي الأمان الاجتماعي للمضمون ولخلفائه من بعده. هذا يجب أن يوضع فورا موضع التنفيذ، وهذا ابتدأنا في مراسيم التطبيقية، يجب أن تسير بصورة سريعة. هذا بيعالج وضع اجتماعي صعب. عندنا مثال، هو اللي تركوا أعمال من سنة 2019 حتى سنة 2014
1: وتعويضاتهم ما بقى تسوى شيء،
0: لم تعد تساوي شيء. كمان إعادة النظر بهذه التعويضات، والاتحاد العمال العام كان باشر مع مجموعة من المسؤولين دراسات معينة، اقتراحات قوانين صارت بمجلس النواب بحاجة لتمويل. نحن هلأ رح نصر بالضمان كمان ضم مع الجهات المانحة إذا عنا قدرة نوصل مع إعادة تكوين احتياطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر اعتبار أمواله ديون ممتازة ومعالجة هذه الأموال ضمن قانون الفجوة المالية. نعيد له مليارات الدولارات بتأهله أنه يرجع يكون علامة فارقة بالحياة الصحية والاجتماعية للمواطنين.
1: يعني
0: عم نسعى إنما بنفس الوقت عم نعيش أوضاع اقتصادية وأمنية صعبة بدأت تتاخد بعين الاعتبار.
1: ولكن منوعد أنه نظام التقاعد رح يكون قريب، يعني وزير العمل من أسبوعين كان معي بحوارات سراي وربط إقرار نظام التقاعد أنه لأنه المراسيم صارت حاضرة بتعيين أو انتخاب مجلس إدارة الضمان. فصارت المهمة على عاتقك والمسؤولية عليك دكتور.
0: إن شاء الله منكون أدى المسؤولية ونسعى جاهدين ودائما لخدمة الطبقة العاملة ولخدمة المضمونين، ومنتمنى أنه نعيش أيام فيها حد أدنى من الاستقرار حتى تتمكن كمان المؤسسات. نحن بلا قطاع خاص ومؤسسات اقتصادية ناجحة وصناعة وتصدير ما منقدر نعيش، نحن عم نعيش عكس هذا الواقع. لذلك منقول أنه كل العلاجات مهمة، بس العلاج الأمني هو الأول والأخير
1: بأمن الاستقرار. دكتور حضرتك رئيس اتحاد عمالي عام وكنت تدافع عن حقوق العمال من خارج الضمان، اليوم صرت بموقع القرار داخل الضمان، وين بتعتقد انه فيك تحقق اكتر؟
0: قانون التقاعد والحماية الاجتماعية هو نتاج نضال كمان مشترك، يعني وخاض جزء كبير منه الاتحاد العمالي العام، يجب وضعه موضع التنفيذ. قانون التعويض عن الناس اللي تركوا بين 2019 و 2024 كمان الاتحاد كان شريك بإنتاج المشاريع الأوانين، يجب وضع موضع التنفيذ. وهون العلامة أنه أنا صرت بمركز قرار بقدر ساهم أكثر عبر علاقاتي السياسية. وبدي أقول أهم شيء كمان إعادة الاعتبار لتقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. قبل الأحداث الصندوق الوطني كان يغطي 90%، مستشفى 80% دواء. يجب أن نعيد الاعتبار لهذه التقديمات. هذه التقديمات تشمل كل المضمونين. المضمون اليوم يعاني من التقديمات ويعاني من تعويض نهاية الخدمة، ويعاني من الأسلوب بالتعاطي الإداري أحيانا بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، البيروقراطية الإدارية إذا فينا نسميها. لذلك نحن بحاجة لا نهضة، علما أنه أنا كمان هون بحيي إدارة الضمان لنوفي الناس حقها أنه حققت إنجازات كبيرة بهذا الإطار. يبقى أن تكتمل هذه الإنجازات بتعاون الجميع بالنقد الإيجابي، وأنا هون بسجلكم دائما واقع النقد الإيجابي اللي هو بيودي وين في شكوى وين في شيء. أنا مكتبي مفتوح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأستقبل كل الشكاوى اللي بتقدر تنورني لأقدر أنا والمدير العام نحسن هذا الإداء.
1: رح تضل رئيس اتحاد عمالي ولا بتقدم استقالتك؟
0: رح أدعي إلى انتخابات. أنا فعليا في الانتخابات، ونحن نعيش حالة ديمقراطية كمان مثل يعني كل الفرقاء ممثلين بالاتحاد العمالي العام، مثل بالمجلس النيابي، مثل بغير مؤسسات الدولة، كل الفرقاء موجودين، الحزبيين والمناطقيين والعمال وإلى آخره، وتنتصر الديمقراطية ببشارة أسمر أو بغيره.
1: أنا بدي أتشكرك دكتور، وبدي أتمنى لك أنه إن شاء الله يعني هالعهد عهدك الجديد بالضمان بالفعل يكون عهد نتائج، لأنه العامل اللبناني اليوم كتير ناطر من الضمان.
0: وشبع حكي يعني هذا الواقع. لازم نقول أنه نحن يجب أن ننطلق نحو عمل دؤوب يودي لنتائج،
1: ونشوف قريبا جدا دكتور نظام تقاعد بيحفظ كرامة هالعامل من بعد سنوات من الشغل.
0: 100%.
1: شكرا لك دكتور بشارة الأسمر، ومرة تانية مبروك.
0: يسعد صباحي.

0: بونجور صوت كل لبنان، بما انه ست ندى عم تتواصلي مع مع مع الاستاذ بشار الاسمر، يا ريت يا ريت هيك بيعلي بيعلي اسعار الدواء بالضمان. ندفع حق دواء مليونين ليره بيرجعوا لنا منه 20,000، يا ريت يا ريت يا ريت بيعلي التسعيره اللي بترجع لنا من حق الدواء. معقول يدفع واحد حق دواء مليونين ليره ويرجع له 20,000؟
1: ان شاء الله. على كل حال وعد هو انه بيرجع بيعيد الاعتبار لتقديمات الضمان الاجتماعي، ويعني شو بدي اقول لك، انت عم بتقدم الادويه، في كتير ناس ما بقى يزغروا عقلهم ويقدموها لانه ما بتطلع حق تنكه البنزين تطلع فيه تنزل فيهم على الضمان.

0: رسالة واتساب جديدة من ران, وبفتكر ران عم بتعلق كانت على موضوع الكهرباء.
1: ايه والله, ونحنا كمان ما لحقت اجت ساعة ما قدرنا عملنا شيء, انقطعت ما عم تجي ابدا ابدا. على كل حال ايه كلهم بلعوا لسانهم, بتعرف الوضع يعني, هن كل انسان على قده بيحكي. بعدين وزير الطاقة مش هذا اللي جوز 3 مرات, باله بالجهاز مش باله بالشعب ويجيب لنا الكهرباء. حبيبة قلبي هني أشطر شي بالحكي وعلى التلفزيونات وما بعرف شو, هاو شاطرين فيها يجيبوا لنا الكهرباء يا حرام.

0: قضايا ما بيطوي الزمن ولو مرت علي سنين وسنين. قضية المفقودين بلبنان، جرح مفتوح بعده بذكرة اللبنانية، عيل بعدها ناطرة جواب، بعدها ناطرة خبر، بعدها بدها تعرف شو حكاية أحبها لإلها، بعدها ناطرة أنه يرجعوا. الصليب الأحمر اختار أنه يرجع يعيد هالقضية للواجهة، ولكن كيف؟ من خلال جدارية تحمل وجوه المفقودين، هالوجوه يلي بعدها حاضرة بذكرتنا ولكن لنا زمان ناطرين عنهم خبر. تنحكي عن هالموضوع، عن هالجدارية يلي بتتناول ملف المفقودين بلبنان، معي المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سالي عون حجيلي. صباح الخير سالي.
1: صباح الخير ندى.
0: سالي خبرينا شو قصة هالجدارية وشو الرسالة اللي بده يوصلها الصليب الأحمر من خلالها؟
1: عادة كل سنة تحكي اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم العالمي للمفقودين والمخفيين قصداً يلي بيصادف ب 30 آب. كل سنة بنختار نوع جديد من وطريقة جديدة لنكون عم نحيي هيدا اليوم. السنة اخترنا الفن لأنه لقينا أنه قادر يوصل هالتجربة الإنسانية بطريقة مختلفة. ومن هون فكرة الجدارية اللي عم نكشف عنا رح نكون بكرة ب 19 الشهر. أما الرسالة الأساسية تبعها للجدارية إنه قضية المفقودين بعدها قضية حية وعائلتهم بعدهم إلهم حق يعرفوا مصير أحبائهم، هذا الحق ما بيسقط بمرور الزمن. الجدارية أرادناها موجودة بقلب بيروت لنحط قصص المفقودين وعائلتهم قدام الناس ونطلب منهم إنه ما يغض النظر عن هالقضية الإنسانية يلي بعدها من دون حل.
0: طب سالي، في قانون صدر، قانون 105 لإنشاء الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين أسراً، شو عم يعمل الصليب الأحمر الدولي اليوم لا يساعد هالعيال تقدر تعرف شيء عن هالمفقودين؟
1: نعم، مثل ما ذكرت ندى، القانون 105 تم إقراره بال 2018 وكان خطوة أساسية لأنه عطى إطار قانوني ومؤسسات لمعالجة ملف المفقودين، وأنشأ كمان الهيئة الوطنية اللي هي هيئة مستقلة ومهمتها إنسانية يلي عندها كمان مسؤوليات واضحة بهذا الموضوع. من جهتنا نحن كلجنة دولية للصليب الأحمر عم ندعم الهيئة الوطنية تقنيا واستشاريا لتقدر تكون عم بتقوم بما المهام المنوطة إلى بموجب القانون 105، لنكون عم نقدر ندعم تطوير قدراتها وإدارتها للبيانات، وحتى مثلا أنشأنا وحدة متخصصة بالبيانات بالهيئة الوطنية. فاليوم هو الأولوية هي تمكين الهيئة الوطنية، ونحن عم نشتغل على هذا الموضوع لتكون قدرة تنفذ كامل مهامها وتبدأ بتحويل هالمعلومات والأجوبة لأجوبة للعائلات.
0: بعده عم يوصل معلومات أو وثائق أو سجلات بتعطي هيك أمل أو بتساعد لكشف مصير المفقودين؟
1: نعم، يعني نحن مستمرين بجمع معلومات ما قبل الاختفاء، وأي معلومة ذات صلة ممكن تكون مهمة، وأيضا مستمرين بجمع العينات البيولوجية لأنه مثل ما بتعرف للأسف في كثير من الأهالي الأشخاص المفقودين بلشوا يتوفوا، ففي عنا هيدي المشكلة كمان أنه لازم نكون عم نجمع العينات البيولوجية لنكون عم نقدر نتعاون بهذا المجال ونقدم هيدي العينات للهيئة الوطنية.
0: طب بعدكم عم تشتغلوا، يعني للأسف صار في كثير مقابر جماعية خلال الحرب وكان في دور هون للصليب الأحمر بكشف هالمقابر، بعد في جهود لتحددوا مواقع مقابر جماعية وتستخرجوا الرفات لتقدروا تتعرفوا على أصحابها؟
1: هذا الموضوع يلي هو إذا بدنا نحكي فتح المقابر واستخراج الرفات والتعرف على أصحابها هي من المهام يلي أعطيت للهيئة الوطنية من خلال القانون 105. هيدا عملية دقيقة جدا ومعقدة وبدأ اختصاصيين بالطب الشرعي وأيضا بدأ موارد مادية وموارد بشرية وخطة واضحة ليتم هيدا العملية. نحن أكيد مستمرين بدعمنا للهيئة الوطنية لتكون عم تقدر تقوم بهيدا المهام وتكون عم تقدر تشتغل على هذا الملف. صار في تحديد للعديد من الأماكن والمواقع بس هذا كله مناط بالهيئة الوطنية.
0: طب بكرة عاملين هالحفل يلي هيك بيرجع بيوجع وبيرجع بيخلينا نتذكر أصحاب وأقارب وأحبة بعدنا ناطرينهم، كيف رح يكون هالحفل بكرة ومين رح يشارك فيه؟
1: نعم بكرة هو حفل رح نكون عم نستقبل فيه ممثلين عن العائلات، أيضا عنا الهيئة الوطنية، عنا سفارات وجهات فاعلة ومهتمة بهذا الموضوع، عنا كمان الإعلام يلي مهتم بالقضية المفقودين، في كمان الأشخاص كمان مشاهير وممثلين ومؤثرين بيشتغلوا على هذه القضية رح يكونوا حاضرين معنا، لأننا عم نكشف عن الجدارية يلي بتجعل قضية المفقودين موجودة بكل زاوية من بيروت.
0: سالي كلمة أخيرة، شو بتقولي لعائلات المفقودين؟ بتقولي لهم بعد في أمل؟ ضلكم ننطروا؟
1: بقدر أقوله إنه حق المعرفة ما بينتهي بمرور الزمن، وإنه لجنة دولية للصليب الأحمر كانت إلى جانب العائلات عائلات المفقودين من عقود، وهي رح تضل ملتزمة بدعم البحث عن أجوبة، وإنه الأساس هو دعم الهيئة الوطنية. الجدارية اللي عم نكشف عنها بكرة طبعا ما بتشكل خاتمة لهيدا الملف، بس هي بتشكل ذكرى للقضية لتضل موجودة بكل الأذهان، وتضل الكل عم بتابع هيدا القضية لحد ما توصل العائلات لحقها لتوصل لأجوبة عن مكان وجود أحبائها وعن مصيرهم.
0: يعني ما في شيء بيبرد قلبهم إلا أنه يعرفوا شو كان مصير أبنائهم ويدفنون تيشفوا غليلهم. المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر سالي عون حجيلي، شكرا لك.
1: شكرا لك.

ومنروح إلى النشرة بعد النشرة وأبرز عناوين وأسرار الصحف. بصحيفة اللواء، عون في روما غدا، إصرار على المفاوضات وقوات دولية في الجنوب. الجمهورية عنونت واشنطن، عون يقول واشنطن جادة وداعمة بتطبيق الإطار، جبهة علي الطاهر تصعيد يهدد باشتعال واسع. أما في النهار، كليرفيلد يراوح عند التحقق والمناطق التجريبية، لبنان يندفع نحو إعادة تثبيت اليونيفيل أو بديلها. إلى الكواليس الداخلية وأسرار الصحف في أسرار النهار. يشن نائب بقاعي منذ فترة حملة على وزير الأشغال وعلى نائب زميل له في دائرته الانتخابية، باعتبار أن خدمات التزفير تمر عبر الأخير وتخص مناطق محددة ومعروفة الانتماء السياسي، وهو ما تنكره الوزارة. أيضا في أسرار النهار، اضطر وزير سابق إلى التقاط صورة له مع أحد سياسيي منطقته رغم انقطاع العلاقة بينهما منذ الانتخابات البلدية، بعدما أحرجه صديق مشترك بالوقوف معا أمام الكاميرا. في أسرار الجمهورية، أظهرت التحركات في الشارع تزامنا مع جلسة مجلس النواب الأخيرة أن أي قرار مالي يمس حقوق الموظفين قد يتحول سريعا إلى مواجهة سياسية، كما أن القوى السياسية بدأت حساب كلفة أي تسوية عليهم قبل الاستحقاقات المقبلة. في أسرار اللواء، تعرض نائب للفت نظر على الأقل فيما خص تصريحات لا معنى لها تتعلق برواتب النواب 5000 والمقبوضة مزعام. بفتكر لفت نظر لنيبي مش لنايب. ومن الصحف إلى المواقع الإلكترونية، بحسب ليبانون فايلز، شكا لبنانيون مغتربون من الذين أتوا هذا الصيف إلى لبنان من غلاء الأسعار فيه مقارنة بالبلدان التي يقيمون فيها. وقد ردد أكثرهم في المجالس الخاصة أنه صحيح أن لبنان أحلى بلد في العالم، لكنه أيضا أغلى بلد. إذا المغتربين وعم يشكوا، نحن شو بدنا نقول؟ وهن معهم فريش دولار. أيضا في ليبانون فايلز، عدد من الصحفيين والإعلاميين يتجنبون استضافة أحد النواب بسبب كثرة مطالبه بعد انتهاء المقابلة وتدخلاته لتعديل بعض مواقفه التي وردت مباشرة على الهواء قبل تعميم المضمون على وسائل الإعلام الأخرى.

0: المهرجانات بالمناطق، المهرجانات الصيفية بعد مستمرة، كان مهرجانات غنائية، سهرات، مهرجانات عياد أو مهرجانات نبيد. يوم الجمعة بينطلق مهرجان نبيد ببولونيا، بولونيا بالمتن الشمالي، وبيشارك بيها المهرجان خمارات جبل لبنان. يعني هالمهرجان منه بس مناسبة لنتزوق نبيد، وإنما أيضا مناسبة نتعرف أكثر على هالصناعة، صناعة أنبيد، زراعة العنب، شو وضع الخمارات اللبنانية، وقدي ممكن تكون سياحة أنبيد باب لتنشيط القرى ونشجع اللبنانية على التمسك بأرضهم. تنحكي عن مهرجان أنبيد ببولونيا معي أمينة صندوق تجمع خمارات جبل لبنان سينتيا خرات. صباح الخير سينتيا خرات.
1: صباح النور مدام ندى، صباح الخير
0: سينتيا. اليوم الجمعة ببولونيا بالمتن الشمالي أنتوا على موعد مع انطلاق مهرجان نبيد، يمكن للسنة السادسة،
1: للسنة الثامنة.
0: الثامنة، برافو. نعم. يعني قدي عم بيكون ناجح هالمهرجان تهالقد بعده مستمر؟
1: كتر خير الله، منشكر ربنا والعذراء على وقوفهم حدنا بكل هالظروف الصعبة.
0: صحيح أنه رغم كل هالظروف الصعبة السنة
1: هيدا المهرجان مزبوط.
0: طيب شو رح يكون بيميز مهرجان السنة عن السنوات السابقة؟
1: المهرجان السنة اللي بيميزه عدد الخمارات، صرنا 15 خمارة مشتركة به هيدا المهرجان، يعني هيدا أكتر عدد لحد هلأ وصلنا له مشتركين كخمارات مشتركة بالمهرجان.
0: هيدي الخمارات من جبل لبنان فقط؟
1: نعم، من منطقة جبل لبنان، لأنه هو الهدف من هيدا المهرجان نعرف العالم على خمارات موجودة بمنطقة جبل لبنان عم بتصنع نبيد، عم بتنزل نبيدة على الأسواق، عم بيكون كل صاحب خمارة واقف وراء كل أنينة عم بخبر عنا، عم بخبر قصته، عم بخبر كيف هالأنينة صنعت، عم بدوق العالم، الموظفين موجودين، المهندسين موجودين، كله عم يتفاعل مع العالم ليخبر عن نبيده، ولن نوصل صورة منطقة جبل لبنان وصورة لبنان لكل العالم، صورة لبنان الحلوة، إنه لبنان حلو، لبنان منتج للنبيذ، لبنان عم بيوصل لكل العالم، مش بس محليا، عالميا كمان.
0: طيب سنتي قلتي لي صرتوا 15 خمارة.
1: نعم.
0: كيف بتفسري ارتفاع عدد الخمارات رغم كل هالظروف الصعبة يلي عم نعيشها، انه بعد في ايمان بهالصناعة، بعد في اقبال عليها؟
1: للصراحة هن مش هلأ هالسنة وهالسنتين طلعوا هيدي الخمارات او بلشوا يشتغلوا، هن عم بيصنعوا من قبل ويشتغلوا من قبل. أكيد هلأ في أزمة كلنا واعيين عليها وكلنا شايفينها، وفي وضع اقتصادي كتير صعب عم يمرقوا فيه الخمارات ومنتجين نبيذ ومزارعين العنب كمان، بتعرف لأنه صار فيه شورتج بالعالم لبيع النبيذ مش بس بلبنان، والأسواق عم تتراجع لورا والقدرة الشرائية عند العالم كتير راجعة لورا، فالسنة واصلين على مشكل كتير كبير، بلشنا نحس فيه انه في كميات عنب بس الخمارات منا قادرة تستوعب هيدا هالكميات كلها وتفوت وتخمر هيدا الكميات كلها، لانه الاسواق كتير كانت عاطلة هالسنتين.
0: بس انت يا النبيد اللبناني متميز صار بالسوق الخارجي وانفتح له كتير اسواق عالمية، يعني حتى وصل للصين وكان عم بينافس بالنبيد الفرنسي والنبيد العالمي. ليه في هالصعوبات قدام التسويق النبيد اللبناني؟
1: النبيد اللبناني مثل ما حضرتك ذكرتي عم بيشارك بمسابقات وعم بيميز ويحصل على ميداليات وتروفيات كمان بكل العالم وعم بيغذي السوق العالمي، بس الأزمة هي الاقتصادية مش بس بلبنان، هي عالمية، ونسبة الاستهلاك للنبيد راجع يعني راجع لورا كتير عالميا مش بس بلبنان، هيدا الشيء مأثر على كل العالم، يعني بفرنسا ببوردو في كروم عم تتقبع لأنه ما في أسواق يقدروا يصرفوا نبيدهم، فهيدا الشيء كله مأثر علينا يعني، والوضع والغلاء الشحن كمان مؤثر على كل العالم.
0: هل في دعم معين من وزارة الزراعة للخمرات؟
1: للصراحة وللأسف لا، ما في دعم، لأنه بتعرف بلبنان الوزارات يعني تصرفها محدود، وما في عندهم ميزانيات أو مصاري يقدروا يدعموا فيها. يعني الدعم يلي عم يجي هو معنوي، أو عم بيساعدوا بإقامة مهرجانات أو بإقامة معارض ليساعدونا بتسويق لنبيز، بس إنه يدعموا ماديا لا، ما في دعم مادي. بس في يعني المدير العام الأستاذ لويس لحود عم بجرب كتير يشتغل على هالموضوع ويساعد الخمارات بتسويق لنبيد طبعاً. بس هول السنتين ثلاثة من وراء الوضع والأزمة والوضع الأمني بلبنان والاقتصادي، ما عدنا قدرنا عملنا هيدي النشاطات برات لبنان. كنا قبل وزارة الزراعة تعمل يوم لنبيد بدول عالمية، ما عادوا قدروا عملوه ليساعدوا الخمارات بتسويق نبيدة. يعني الوضع هيدا الوضع يلي هلأ للأسف انه عم نحكي، يعني نحن بوضع عم نعمل فستيفال لنسوق لنبيد ونعرف لنبيد ونعمل أجواء حلوة للعالم، بينما وضع الخمارات كتير عم بيكون صعب. هالسنة
0: إن شاء الله يعني هالمهرجان هيك بيساعد بتسويق أكتر لهنبيد، وخصوصا يعني لما بيكون مهرجان بمنطقة حلوة مثل بولونيا، يعني قديه هيك الحركة السياحية بس تستقطب زوار كمان بتساعد بدعم الحركة الاقتصادية وتسويق المنتج اللي انتو عم تعرضوه.
1: اكيد نحن الحركة السياحية كتير مأثرة علينا، يعني السنة ما اذا كتير سواح على لبنان، كتير لغيوا سفراتهم بسبب الأوضاع بلبنان، هيدا الشيء كتير بأثر. وبتعرف لبنان يعني كتير متكل على السياحة. نحن هلا إن شاء الله نقدر بهيدا المهرجان السنة ندعم، وهيدا هدفنا نحن ندعم ونساعد هالخمارات لتعرف على منتوجة وتقدر تسوي وتقدر تبيع. ونتأمل خير.
0: سنتي خليكي معي بدي أحكي بعد شوي عن المهرجان، بس خلينا نتوقف مع صفحة إعلانية.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فيلي بقر برازيلي الكيلو ب $15.90، شهبي بقر برازيلي الكيلو ب $8.90.
3: خير شو في؟
4: احكي لي يا ساكت، عمين عم بتكذب؟
5: انطق ليه بدعك لسانك؟
4: لاكل هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
6: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
7: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
8: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 18/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,456,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,474,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,375,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,175,000 ليرة.
7: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
9: صبحية ندى.
0: ومنكمل لقائنا نحكي عن مهرجان نبيد يلي رح ينطلق ببولونيا نهار الجمعة، ومعي أمينة صندوق تجمع خمارات جبل لبنان سينتيا خرات. سينتيا بعدك معي؟
1: أكيد.
0: سينتيا خلينا نذكر المستمعين أنه الجمعة بينطلق المهرجان، ولكن شو رح يتضمن؟
1: أول شيء جمعة نحن الساعة 7 بينطلق المهرجان على 3 ليالي مثل ما حضرتك ذكرتي. المهرجان رح يتضمن 15 خمارة مشاركة عم تعرض نبيدة وتضوي نبيدة، وكمان في عنا بروغرام فني مع هيدا الفستيفال، يعني العالم بتجي بتدوق نبيد وبتقعد فيها تشتري قنينة نبيد، في تشيز، في أكل، في فود كورت، بيقدروا بيشتروا بيقعدوا بيسهروا معنا، كمان عاملين لهم أجواء فنية حلوة ليكفوا السهرة معنا. عنا على 3 ليالي تنور وليد راشد رح يكون معنا بيفتتح لنا السهرة الفنية. بيرجع نهار الجمعة عنا الفنان جو معلوف، نهار السبت الفنان ميشيل أزي، ونهار الأحد الفنان سامر مارون.
0: وبيتعشوا بيحضروا بروغرام فني، دخول رمزي إلا إذا بدون يتعشوا؟
1: لا، الدخول رمزي. نحن بحب أوضح شغلي، نحن بناخد $5 انترنس على الشخص، التيكت بينباعوا على الباب، هي بس دعم للمهرجان لنقدر نقيم بمصاريفه. بتعرفي هلا كتير السبونسر قليل وما في دعم من وراء اي جهة، فلنقدر نقيم بالمصاريف عاملين هيدا الانترنس اللي هي شيء كتير رمزي، وجوا بيدوقوا واين وبيحضروا انترتينمنت وبيحبوا بيشتروا عنين توين كمان وبيشتروا اكل وبيتعشوا وبيظهروا معنا.
0: سينتيا، للي ما بيعرف كيف يوصل على بولونيا هالضيعة الحلوة المشهورة بالسنوبر فيها، خبرينا كيف بيوصلوا عليها.
1: بولونيا إذا طالعين من بيروت في عنا طريقين، أو بكفية ظهور شوير بولونيا، أو أوتوستراد المتن السريع بعبدات ظهور شوير بولونيا، وإذا جايين من زحلة المروج بولونيا، إذا جايين من المتن الأعلى 200 بولونيا.
0: هي نقطة تواصل بين كل المناطق. بدي أتمنى لكم النجاح لهالمهرجان، وكمان بدي أتمنى أنه كل هالعقبات اللي حكيت عنها، كل هالتحديات، هيك نرجع نقدر هالبلد يزللها. طبعا يعني هو نحن بحاجة لاستقرار وسلام لنقدر نرجع نقلع ونشوف النبيد اللبناني فعلا موجود بكل الأسواق الخارجية وعم بينافس كل المنتجات الأجنبية. شكرا لك سينتيا خراب.
1: مرسي مدام ندى.

0: كتير حلوة الغنية يا طوني. بدي أقول تشيرز لكل يلي عم يسمعونا. وإن شاء الله تضل كل كاسات تكون مرفوعة عم تشربوا نخب الحياة. وختامها مسك مع محمود غزيل وكاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.
2: الفنانة إليسا ارتكبت الإثم الكبير على مسرح قرطاج. في حدا من جمهور بتونس بيعطيها قطعة بتشبه الكوفية الفلسطينية، وبدل ما تلبسها وتخليها معها بعز طلعتها هي عم تغني، الناس عم تلومها كيف بترجع ترميها لصاحبها، وعم يجلدوها على السوشيال ميديا بزعم انها بترفض دعم الشعب الفلسطيني. اللقطة والفيديو هيدا اللي شفتوه هو صحيح، ولكن على الأكيد مش الحقيقة الكاملة. لحد هلأ ما شفنا ولا بيان أو تعليق مباشر من إليسا، ويمكن ما في داعي للموضوع لأنه بيكفي نرجع كم شهر لورا وكم سنة أكثر حتى نشوف أنه بالإمارات السنة الماضية مش بس الفنانة إليسا خلت الكوفية معها، لا وحطتها على كتافها وعنونت وسائل الإعلام وقتها إليسا تحتفي بالكوفية الفلسطينية في حفل أوبرا دبي. وقبلها بكم شهر بمالمو بالسويد كانت إليسا لابسة الكوفية على رقبتها بوسط المسرح. يعني إليسا لبست الكوفية مش بس مرة واحدة ومش بس بمكان واحد. وفيديو قرطاج على قد ما كانت الحفلة ناجحة، ولكن الفيديو مأخوذ من زاوية واحدة، ولازم نعرف السياق الكامل حتى نقدر نحكم شو يلي صار وقتها. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم بكرة مع كاذب مش كاذب.
1: كاذب مش كاذب.
0: وعقولة إليسا يا محمود it's okay.

0: ولهون بينتهي لقائنا لليوم. صبح حياتنا بتتجدد بكرة على 9 إلا 10. بشوفكم بكرة وبتمنى لكم نهار كتير حلو.
1: صبحية ندى عصوت كل لبنان.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
1: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
1: التربية الجنسية كمادة مدرسية، ما الحل؟ الجزء الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، شعيرية 500 جرام ب 55 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.

0: التراث نعر امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أسعدتم صباحا موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. في جديد الميدانيات الجنوبية تنفذ جرافة إسرائيلية أعمال تجريف وحفر عند أطراف شبعة بحماية دبابتي ميركافا تتموضعان في المكان. أكد نائب ميشيل موسى في حديث إلى صوت كل لبنان أن هناك صلاحية لرئيس الجمهورية برد قانون العفو العام بعد دراسته، ولا يزال الرئيس ضمن المهلة القانونية للرد، لافتا إلى أنه في حال رده ولم يصوت عليه في مجلس النواب بأكثرية الثلثين عندها يتم تعديله. وعن الوضع في الجنوب، تمنى موسى يستمر وجود قوات اليونيفيل رغم اتخاذ قرار باقتراب موعد انتهاء وجودها جنوبا، وأكد أن هناك سعيا لتكون هناك قوة أممية في الجنوب لتكون شاهدة على الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية، إنما لا أجوبة واضحة حتى اليوم بهذا الشأن. انخفض سعر صفيحة البنزين بنوعيها 2000 ليرة، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت 8000 ليرة.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أشار وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إلى أن إسرائيل بذلت جهدها لمنع التوصل لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وعدم تنفيذها، وما زالت هذه المساعي مستمرة. دعا رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى اتخاذ موقف أكثر حزما تجاه التعنت الإسرائيلي وممارسة ضغوط سياسية وقانونية فاعلة لإجبار إسرائيل على الالتزام بخارطة طريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة ووقف جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وضمان تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة بما يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. أعلنت أوكرانيا مقتل 10 أشخاص في هجوم صاروخي روسي على خاركيف. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كولي لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: أنا لبنان تلقف
2: فضيل. تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا.

0: شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: صوت كل لبنان.

0: كلينيك مع روني الخوري.
1: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من كلينيك معكم روني الخوري وبرفقني اليوم زميلي سافيو بوصعب. اليوم موضوعنا قريب من كل واحد فينا، موضوع ما بيتعلق بس بالشكل بل بالثقة بالنفس بالحضور وبالانطباع الأول، تجميل الأسنان. في شي مرة ابتسمتوا وكنتوا مش مرتاحين أو حاولتوا تخبوا ضحكتكم؟ اليوم مع تطور طب الأسنان صار في حلول كتيرة، تبييض، قشور أسنان، تقويم. بس السؤال شو الأنسب لإلي؟ هل إجراءات آمنة؟ كيف فينا نوصل لابتسامة طبيعية مش مبالغ فيها؟ بهالحلقة رح نفهم كل هالتفاصيل ونفكك كل الأفكار الغلط المنتشرة. معنا اليوم ضيف مميز وخبير بهالمجال، دكتور ألبير خوري. دكتور خوري أهلا وسهلا فيك بهالحلقة من كلينيك، شكرا لأن عم تساهم معنا بهالحلقات التوعوية اللي بتقوم فيها إذاعة صوت كل لبنان. دكتور، اللي منقول تجميل، شو المقصود بكلمة تجميل؟
2: التجميل هي كلمة كبيرة. التجميل هو بالحقيقة هو الأرموني، هو التناسق. مش لأنه كلمة ما في نور محددة للتجميل، يعني ما فينا اللي بيصلح عند شخص ما بيصلح عند التاني، لكن التجميل هي الأرموني، هي التناسق بالشكل اللي بيعطي حلو، لأن في إشياء بتطلع حلوة هون ما بتطلع حلوة هونيك. مثل الدواء، الدواء زيته للعارض زيته بيصلح هون ما بيصلح عند مريض ما بيصلح عند التاني، لأن بتدخل عوامل فيزيولوجي. لكن التجميل كمان اللي بيصح عند إكس ما بيصح عند إجريك، منه عامل ستاندر، بالرغم أنه في شيء كما يعني في شيء بيبقى جامع خطوات تجميلية بتجمع مع هيدي الباز لكل شيء ليوصل حلو.
1: نعم، لما نحكي تجميل نحس العالم صايرة عم تهتم بالتجميل أكتر من الوظيفة. أي أهم نكون عندنا وظيفة وتجميل أو تجميل بلا وظيفة؟
2: أكيد هو التم دايما منعرفه هو الباسبور أو البسمة بحكي حد ذاتها، هي الباسبور للدخول إلى الحياة ونحو الآخر بالعلاقة. أكيد الشكل أساسي، بس اليوم إذا هيدا الشكل منه عملي ما فيك تاخده. هيدا مثل اللي بيجي بيكون عم بيعمر على أساس متحرك بيته وإجا بده يعمل أحلى بلاط وأحلى حمامات وأحلى بويا، بتيجي العاصفة بتشلو إياه. لكن علينا بالأساس نهتم بالفونكسيون بالعمل تبعهم، يعني يكون التم نضيف مرضيا من الأمراض لبعدين ننتقل للتجميل. لأنه الخطأ اللي عم بيصير، الشائع اللي عم بيصير بكثرة العالم بالتوجه نحو الشكل ونحو البياض، أنه عم بتكون بيحطوا شيء لواسق على سنانهم، بتكون الالتهابات باللثة ديجا قبل ما يبلشوا، بيجوا بتكفي مع العمل اللي عملوه بدون تحضير جيد، بالنهاية بيخسروا العظم تبع سنانهم وبالتالي بيخسروا سنانهم كلهم. وهيدا عم نلاحظه وعم نلاقيه بشكل كتير كبير، وكتار من المرضى بيجونا مبسوطين. هلأ في بيدي حالة مستعصية لصبية حرام خسراني 3/4 عظم فكة من وراء اللواسق اللي حطوا ليهم بدون التحضير تحتهم، مما أدى إلى خسارة عظمية كتير كبيرة، وهيدا الشيء الريفرسيبل لا يعوض. منحاول نخفف من الدقة بس لا يعوض، وللتعويض في عمليات كبيرة وبروسيدور كبيرة.
1: نعم، كيف تحددوا العلاج المناسب لكل مريض؟
2: هلا

0: العلاج المناسب أول شيء من بعد ما دايما في شيء سيستماتيك لازم يفوت فيه المريض عند طبيب الأسنان لو جاي للمرحبة. يعني كل سنة لازم يخدع المريض لصورة شعاعية. الصورة الشعاعية بطلت بتقضي بتكفي الصورة الصغيرة اللي بتنعمل بالعيادة. لازم تكون يا العيادة مجهزة ببانوراميك وحتى بسي بي سي تي صورة ثلاثية الأبعاد. هيدي بتكشف لنا الستركتور العظمية تبع السن والأنسجة ما يحيط بها.
1: نعم.
0: من بعد ما نكون مأمنين هيدول بشكل يكونوا جيدين منروح على أو الخبير اللي بيكون عم بيعالج الطبيب بيروح على الخيار، وأكيد الخيار بده يكون موضح له لمريضه شو الخيارات المطروحة، لأنه بكتير أوقات بيبقى في عدة خيارات ويتاخد القرار مشترك، بس يكون منطلق من قاعدة علمية بالأساس بالأول. هلأ إذا كان في اعوجاج بالسنان لازم يمرق بمرحلة التقويم، مش نيجي نقول بالفساد بالقشرة أو بالتلبيس حلينا المشكل وأخذنا الطريقة السريعة، لأن غالبا ما هاي الأمور ما أنت عم بتغير العلاقة بين الأنسجة والعظم تبع السن والأنسجة السنية أو العظمية تبع السن، وبالتالي أكيد رح تسبب بالتهابات باللثة وبالتالي خسارة بالعظم. هيدي المريض ما بيعرفها بينبسط انه خلص دغري.
1: نعم.
0: دونك اذا في اعوجاج منروح على تجليس السنين.
1: نعم.
0: بعد تجليسون هون يمكن يروح يكون عنده تبييض، عملية تبييض لسنانه اذا اجوا على بشكل جيد ومصطف بشكل جيد بتكفي. وهون انا بنصحهم للمرضى يكون يكتفي بهون اذا مش كل، لانه اللي عم بيروحوا على البياض هيدا عم بيكون بأغلب الأحوال هيدا الطبشوري فيك. هو الجمال هو أدي مفهوم الجمال أدي أنت بتقرب للطبيعة وللطبيعي. يعني من حسنات القدر مثلا كنا عم نقشع الفيلر عند السيدات، اليوم كانوا عم بيوصلوا شفافهم ليفتحوا مسكة الباب قبلهم. هلأ عم نرجع نفهم في عقلانية عند المستهلك وعند الأطباء، عم بيرجعوا أنه بتكون مرتب الفقرة العمرية بشكل مرتب ومحافظ على عمره للشخص بس بشكل مرتب.
1: نعم دكتور، حكيت حضرتك عن التبييض، هل تبييض الأسنان آمن؟ وشو الفرق بين تبييض الأسنان اللي بصير بالعيادة وهالتبييض الأسنان اللي عم نشوفه بإعلانات أنه فيك تعمل تبييض بالمنزل؟
0: هلأ بالنسبة لتبييض الأسنان طرق عديدة، أكيد كل شيء كوميرسيال أنت بتلاقيه على رف السوبر ماركت هيدا أكيد منه علمي. اليوم لازم تتوجه عند طبيب يمتلك الأجهزة الضرورية والجيدة لعملية التبييض. اليوم مش كل ضوء بعيادة يعني هيدا ليزر.
1: نعم.
0: هو لازم يكون موجود بالعيادة ليزر. ليه الليزر؟ هو بيخفف الحرارة اللي بتحطها وبيخفف الوقت تبع التعرض السن للدواء. بالإضافة إلو اللي كان قلنا الليزر في الليد لايت اليوم الموجود بأغلب العيادات، يعني اللي هو ضو مفلتر ليد.
1: نعم.
0: كمان نتائجه جيدة. بيرجع في أدوية فيك تحطها بالعيادة. أنا دايما بقول لازم التبييض لازم يكون بإشراف طبيب مختص، مش بصالونات التجميل كمان بصالونات الحلاقة، لأنه بتحط الضوء ما بيأذي بشكل ويكون عم بيستعمل البرودكت الصحيح بالكونسنتراسيون بالتركيب المناسبة، واختيار الدواء والتركيز تبعه بيصير حسب الحالة تبع السن الدائم السن بأيام نبلش.
1: نعم.
0: وبيرجع فينا يكون للمحافظة على النتيجة اللي بتصير بالعيادة الطبيب بيعطيه جوتير، يعني وحدة بتنعمل عقياس تم المريض بيستعملها بالبيت لكم يوم، أكيد بده هيك بيكون طبيب آمن، والدواء اللي بيرافق هيدا الشيء هيدا مش لا استعمال عطول، لأنه هيدا أبرازيف بيأكل مين، هيدا لمرحلة معينة ضئيلة. هلأ هيدا بالنسبة للطبيب. هلأ بيرجع بيصحب الطبيب مثل ما قلنا الدواء اللي بيرافقه. الطبيب الآمن بإمكانه لو كل سنة انعمل منه مأذي، لأنه الهدف منه هو مش الأكل، يعني الدقاء بالمينة تبع السن أنت عم تفتح الخلايا وبتزت الوسخ لبرا.
1: نعم.
0: هلأ بجميع الأحوال بس بدي كفي نقطة.
1: نعم.
0: مش يعني كمان في أفكار عند المرضى اللي بيجوا على العيادات إنه بيضنا راحوا كل الحياة.
1: ما هيدا اللي بدي أسألك، قديه مدة التبييض؟
0: إيه التبييض يختلف من إنسان لآخر من طريقة استعمال المواد الغذائية اللي بتفوت على تمه أو التدخين، يعني كل العوامل. هيدي مثل إذا جينا نحن دهنا حائط، فينا ندهنه بالفرشية، فينا ندهنه بالفرد، فينا ندهنه بالبخار، كله بيوصل لنتيجة إنه لهيدا الحائط صار أبيض نظيف. اليوم تاع جيب إشابمان سيارة أو عمول موقدة بقلب الأوضة دغري بيسود، حافظ عليه ومن الغبرة ومن الوسخ وإلى آخره بيضاين كتير، لكن اللي بيكون بيشرب قهوة كافيين وإشياء غوامق أو واين أو حتى بالفواكه، بعض من الفواكه اللي فيها كولوران عالي، أكيد سنينه رح يرجعوا يغمقوا أسرع من اللي بيكون كتير هلسي وما بيدخن وكل هالأمور.
1: مين لازم يتجنب التبييض؟
0: ما حدا. التبييض كل مريض بإمكانه يخضع لإله. هلأ في البعض من المرضى بيهربوا من عملية الحساسية بتصير بالتبييض واللمعية، هيدي غالبا ما بيكون مسبب تبعها خسارة المريض قبل ما يعمل التبييض لجزء من اللثة تبعيته، يعني تراجعها انخسافها تراجعها بشكل انه السمات تبع الطبقة التانية اللي لازم تكون مخبية بالنيرة بتكون ظاهرة. هيدي هون بتسبب له حساسية قوية للمريض ولمعية. هلأ هون في إذا بيقبل هو بيكون أكيد المريض الطبيب لازم يكون حاطه بالجو، الطبيب هو عم بيبيض له يغطيها هيدي المنطقة لما يجي عليها الطبيب، دونك بيبيض لأنه هي طبقة الإيماي المينا اللي بتتبيض بتتفتح، لنستعمل كلمة الحقيقة الصحيحة هي تفتيح منه طبيض.
1: ما هيدا بدي أسألك إيه، أنه نحن أنت هون حضرتك عم تعمل تبييض أسنان بصيروا بيض أو لا منفتح اللون الموجود؟
0: منفتح اللون، هي الأسنان البشرية حسب الشرك اللي تعتمد مقسمتهم لأربع فئات من حسب الألوان. فئة الآ اللي هي بتبلش من A1 للA4، هيدي الباز تبعه الأساس تبعه بيكون أورانج. فئة البي اللي هي صفرة، الباز تبع الأسنان بيكون لون الأصفر، بتبلش كمان من البيان للبيفور حسب الدرجات، أكيد البيان أفتح شيء والA1 أفتح شيء. السي هن الرماديين، والدي بيكون كومبينيزون مزيج من الأورانج والرمادي. هلأ نحن بالتبييض عم بتفتح اللون لو قلنا بيكون من البيتريل لو البيوان.
1: نعم.
0: هلأ لما يكون الباز ملاش في مرضى كمان بيجي بيقول لك حكيم مجارتي أو صحبتي أو هيدا أو صاحبي فتحوا سنينهم أكثر، لي أنا لا. هلأ نعرف نحن اللون الأصفر لما تفتحوا لح يكون في إكلا ضو فيه أكثر من لون الأورانج.
1: أكيد.
0: اللون الجرير مادي هيدا كتير صعب، لأن قد ما تفتحوا لح يفتح بس هيدا لونه رمادي الباز.
1: نعم.
0: غيمة. بقى هيدي بتصير.
1: نعم، حكيت حضرتك دكتور ببداية الحلقة عن التقويم، شو الفرق بين التقويم يلي منشوفه البراكتس، وهلأ عم نسمع كتير ومنشوف كتير الكلير ألاينر يلي هي ثورة بعالم تقويم الأسنان، وهل كل إنسان بيقدر يركب هالكلير ألاينر؟
0: ليك هلأ مثل منرجع، كل شيء له انديكاسيون، له تحديد. اليوم العلم الرقمي الديجيتال دخل بطب الأسنان بشكل واسع، والعيادة الغير مجهزة بالمعدات الرقمية صارت عم تتأخر، ومثل كل شيء أكيد العلوم العدة الرقمية حسنت وإجت لخدمة طب الأسنان ولخدمة الإنسان لتسهيل العملية وإعطاء نتائج أفضل، بس مش يعني هي الحل حالة. هون الخبير اللي هو الطبيب عليه يعرف إمتى يلجأ إلها. هلأ استعمال الثابت يعني البريسز إلا انديكاسيون، واستعمال الكلير ألاينر اللي هن مثل جوتيرات من بعد ما ياخد الطبيب المقاسات ديجيتال، لازم تكون بيكون في برنامج بيحدد له الحركات وبيحرك له سنان وبيعطيه للمريض عدة جوتيرات ليوصل لنتيجة إلى تحديداتها. غالبا هاي التحديدات، مش غالبا، دائما بتكون يعني شو بإمكانها تعمل الكلير ألاينر. أكيد ما بإمكانها توسع الفك،
1: أكيد
0: ما في فك، بس اليوم في قصص صارت غير بتوسع الفك، بيحطهم بيلبسهم المريض شوي شوي، بس كمان منرجع نقول حسب العمر. اي هون بس بدي عرضيا بدي اقول انه امتى التوجه التقويم هو بثلاث مراحل، وقائي اعتراضي وعلاجي. هيدا بيختلف. الوقائي يعني الولد هو الحليب او هو عم بينمى، الحكيم بده يكون بيقشع الكونسولتاسيون. نحن الولد من عمر 3 سنين لازم يصير يتوجه عند طبيب السنين، بيقشع انه رايحين لمشكلة بالعظم، في يتجنب يشتغل بشكل ما بيأذي المريض وما بيزعجه وما بيكهره ما بيكرهه بطب الأسنان، ويعالج له الوضع العظمي بكير. اعتراضي هو كمان قبل ما يبلغ في سن التفريم، هنو عم بيفرموا إذا قدر واللي عنده خبرة بيقدر يقشع انه هون الولد رايح
1: على يعني هون التدخل، يعني
0: التدخل بيتدخل بجنبه مشاكل كبيرة، والعلاجي صار علاجي.
1: نعم.
0: هلا امتى اعمار
1: اي افضل اعمار؟
0: نعم. ايه عند البنت التقويم العلاجي لازم يكون بعمر لما تبلغ الفتاة مش قبل، والصبي غالبا بعمر 13 سنة. عم بيصير كتير عم بيكرهوا الولاد فيها للأسف عند البعض، عم بيكون منوش انديكاسيون لوقائي ومنو انديكاسيون لاعتراضي، عم بيروحوا يعني هيدا حتما بده يكون علاجي، عم بيحطوا له التقويم الثابت قبل بسنتين بقى من وقته. هون الطفل عم بيصير بمعاناة وعم بيكره طب الأسنان وطبيب الأسنان، وغالبا هودي ما بيكفوا علاجاتهم لأنه لح تكون وقتها بهاي العملية عم تتخطى 4-5 سنين، طبيعي لح يستسلم ويقرف.
1: نعم دكتور، قديش مهم للمريض؟ نعم.
0: بدي وضح للتقويم للكلير ألاينر، غالبا هي فيها تقرب السنان لبعضها، فيها تصلح الاعوجاجات بالسنان لما تكون مسافات موجودة، وغالبا هي بتشتغل من دوزيام بريمولير يعني بعد الضواحك بدرسين، مش من ورع اكيد، مش من المولة او بواحد، يعني هي تتوجه للسنان الامامية اللي بيبقوا ظاهرين بالبسمة. حسنتها لما تكون الى تصلح يصلح استعمالها انه انت سنانك دم ونضاف، ما لزقت عليهم براكت، لأنه لما تلزق بريسز إذا ما كنت أنت عم تهتم بتنظيفهم كتير منيح وعم تتعاون مع حكيمك بتنظيفهم بالإمكان يصير في عندك تسوس لأنه الحفور عم بيجمع على البريسز، يعني بتخلص مجلس سنينك عندك مشكل هونيك، لا بتعيش حياتك طبيعية، بتشيلها وقت الأكل، بالحياة العامة بيكون مظهرك لائق كمان، ما في شي بيزعجك وما بتلزق أي شي على سنينك.
1: نعم دكتور، قديه مهم التعاون والالتزام إن كان من المريض مع الطبيب أو إذا كان طفل صغير، تعاون الأهل مع الطبيب والالتزام بالمواعيد، وإذا عم نحط كلير ألاينر ينحطوا بترمون ودايما يبقوا محطوطين ما يشيل ويشيلوا ويحطون.
0: أهم شيء بكل عمل بعيادة طب أسنان أو بشكل عام بالحياة هو التعاون بين اثنين. في كتير ساعات بيصير في كومبليكاسيون مع الطبيب، حتى هيدي الطبيب منه سحر، منه في معه الفانوس السحري بحك فيه بيطلع لك المارد وبيعمل لك شو ما بدك، لكن التفاهم والتعاون بين المريض والطبيب هو الأساس لإنجاح كل عمل. إذا ما في تفاهم أكيد في عوامل ما بتنجح. وهوني كمان الطبيب عليه يكون شارح له للمريض شو اللي عم بيصير والكمبليكاسيونات اللي عم بتصير، لأنه الطبيب هو أول مصلحة له هو اختزال الوقت والانتهاء بالحالة بشكل سريع بالأسرع وقت. بس في كتير أوقات لا يصلح، لأنه نحن في ثلاث عوامل بالعمل بعيادة طب الأسنان، في المريض، في الطبيب، وفي الأكت العملي، يعني لكن الأكت المواد إلى آخ إلى آخ. يعني هودي لازم يكون مأمن أكيد ثلاثة من ثلاثة، أي خلل بوحدي يعني أدى خلل بالعلاج.
1: نعم دكتور، نسمع كمان كتير ناس بيقولوا أنه أنا عملت كلير ألاينر بعد فترة رجعت حركوا سناني، هل هيدا الشيء مزبوط؟
0: هلأ بالنسبة للتقويم، في خطأ شائع من لقيه بالعيادة كل يوم، بيكونوا عاملين تقويم وطبيبون مش صور شعاعية عاملون إيش، في دراسة عائل غيرزي ما شلون ياها. هون كل درس عائل غيرز لازم تشيله قبل ما تفوت بعملية تقويم لو كان الولد بعمر صغير، يعني لأنه هيدا عم بيعمل ضغط لأمام، انت لما تشيل التقويم تبعك لح يرجع يتفركش السنان وبيرجع كل شي عملته.
1: نعم.
0: في العامل في العضة إذا ما كانت صحيحة، إذا المريض إذا كان عنده عادات سيئة خاصة الولد اللي هي اللسان اللي هي الأصبع اللي هنها، إذا هيدول كمان ما تعالجوا بذات الوقت كمان هيدي بتأدي لا يخرب كل شيء.
1: نعم بذكر حلقتنا اليوم بكلينيك عن تجميل الأسنان ومعي دكتور ألبير خوري، وهلأ بننتقل لمحل كل الناس بحبوا يروحوا يعملوه وعم نشوف كتير إعلانات حوله يلي هو الكشور الخزف. دكتور نسمع كتير أو عم نشوف كتير على السوشيال ميديا بيطلع بقلك أنا فت عند الحكيم، أو في أطباء بيعملوا إعلانات بفوت المريض لعندهم بنص ساعة ظهروا حاطين كشور أو ما يعرف بفينيرز أو فساد. هيدول الكشور هن بيكونوا فعلا خزف أو بيكونوا مش خزف؟ هو الكشور نص ساعة
0: بهذا الموضوع الدعاية هون عم بيصير في مذبحة بحق المواطن، وهون للأسف اليوم نحن بوضع نقابي غير سليم، نتأمل تجلس وأنا بناشد هون النقابيين اللي يكونوا، لأنه نحن النقابة هي ضرورة للمريض مثل للطبيب، ترجع نستنهد بالنقابة، ولا خاصة ينحط ضوابط لهيد الأعمال التجارية. هلأ لأنه بالأخير عم بيدفع ثمنها حقه هو المريض. هون في شيء منطقي وفي شيء مش منطقي، اليوم نقشي على الإعلانات مثل في ناس بيدعوا التأمين في يعني ضروبة احتيال ونصب هيدي صراحة عم بتكون ل على المريض بالأول بالأخير صحيح هيدا عم بيكشف بعد وقت ببين هيدا العمل سيء وكان عم بيقوموا فيه لحالهم بينضربوا من سوق العمل بس بيكون للأسف دفع حقه
1: لضرب والهرب
0: المواطن ودفع حق الاقتصاد لأن هيدي كلها عملة صعبة. هلأ منرجع للشيء العلمي، القشور هي ثلاث أنواع، فيها تكون من الريزين يعني الكومبوزيت هيدا بتلزقه، فيها تكون إيماكس أو سيراميك مواد سيراميك، وفيها تكون زيركون. شو الفرق بيناتهم؟ الكومبوزيت هيدا بتحطه هيدا أكيد بيعمل بإمكانه بسهولة كتير يعمل. أول شيء بدنا نتفق على شغلة، ما في سيدو شارلاتيس منقول نحن ما منأكل من السن،
1: هيدا الكد اسألك ايه نسمع كتير وقوله ما في ما منبرد من الأسنان،
0: لأنه أنت من اليوم عم بتحط بحيالة مادة استعملتها عم بتحط سماكي، بالتالي هاي السماكي لو كنت أنت بارا جنجيفال يعني على مستوى اللسي هاي السماكة في سماكة لو كانت ربع ميلي نعم. هايدي لح تعمل لك التهاب باللسي وبالتالي لح تأدي لك لمشاكل ولح تعمل تسوس تحتها، لكن عطول بدك تحضير للسن لتركب عليه قشور.
1: أوكي
0: هيدا واحد عليها. اثنين هايدي لكن قلنا الريزين، أنا لما كنا طلاب يعني بال 87-88 بلشنا فيها بعكس ما اليوم بيطبلوا وبيزمروا بيقولوا جديدة وخبريات، هيدي تقنيات موجودة من 87 كنا أول كعملناه، كنا طلاب بعدنا عملناه، لكن أستاذ الله يوجه له الخير والآخر صار بتوفى بقى بنعملها، هيدي ما بتضاين كتير وبتسبب أذى تحتها.
1: نعم.
0: هلأ بالزيركون والسيراميك، بين الزيركون والسيراميك أو الإيماكس المعروف تجاريا باسم إيماكس، النتائج اثنين جيدة. هلأ الإيماكس جماليا في يتحكم المخبري في أكثر بين ناحية الألوان، بس النتائج من ناحية طبية اثنين جيدين، وحتى مع المخبري الجيد كمان في يلعب فيه، وفي كمان يعمل باز إيماكس يعبي سيراميك. طبعا كل شيء بيتعبى بالإيد عند المخبري ما بيكون بلوكيت جاي جاهزة، بإمكانه يتحكم بجمالية الغرض أكتر ويعطيه شكل طبيعي أكتر.
1: مين المرشح المناسب ليركب هالقشور أو الفساد؟
0: كل طبيب أسنان
1: المرشح
0: المريض. المرشح المريض أكيد إجرام إذا حدا سنانه جيدين ما فيهم تسوس وشكلهم مقبول يروح عليهم، هيدا إجرام لأن فوت حاله بدوامة، لأنه كتير أوقات لما تحط هاي القشور بعد فترة هلا تقلي 3-4 سنين 5 سنين بدون ما تحس بيصير في التهابات عند هيدا الإنسان، وبالتالي بتصير بدك تشيل عصب هيدول السنين المحطط لهم قشور. هلا لكن لازم نتفق انه المريض شكل سنينه مصطفين جيدا، لان في حالات هون بس انت زبط اللسة شكل اللسة عند المريض بتلاقي تغيرت البسمة كلها وراح لشكل جيد وبيضه، لكن المريض المهيئ إذا واحد سنينه مصطفين بشكل جيد حرام يحط قشور. اللي عنده فيه هريان في كريات في عنده تعويضات كان ملزق له حشوات عم تعطي فرق بالألوان، هيدي أكتر إنديكاسيون لتروح على القشور.
1: يعني بفهم من حضرتك كمان كل مريض ما بنقدر نعمل له تقويم ساعتها منلجأ للقشور، بس في حال فينا نعمل تقويم لا الأفضل نعمل تقويم.
0: فينا نعمل تقويم وفينا نعمل تبييض أكيد ما منروح للقشور.
1: نعم. وصلنا هلأ لفقرة صح أم خطأ.
2: صح أو غلط؟
1: دكتور، فقدت صح أم غلط؟ تبييض الأسنان بضر المينا، صح أم غلط؟
0: غلط إذا انعمل بالطريقة المناسبة الصحيحة.
1: الفينير بيعطي شكل فيك دايماً.
0: غلط إذا كان الطبيب يجيد عمله بيعرف يعمله، يعني الخطأ اللي عم بيصير إنه بدون أحجام كبيرة وسنين واصلة، هون لازم يكون الطبيب مصر. وفي بالطب الأسنان الرقم اليوم يفرجي الحالة قبل ما يعملها، بيعطي إشياء جمالية وقريبة للطبيعة.
1: بعد الفينير ما في رجعة؟
0: بعد الفينير ما في رجعة، والوي تيكت الفينير.
1: نعم. التقويم بس لعند الأولاد الصغار؟
0: التقويم يجوز لكل الأعمار.
1: التبييض نتيجة دائمة؟
0: التبييض نتيجة مؤقتة بحسب بحسب أساليب الحياة طبعا المريض، بس يمكن إعادتها وتكرارها مرارا.
1: قدامي مرارا يعني؟
0: يعني حتى لو
1: بعد قدام فترة بين تبييض
0: ما إلا في، لو كل شهرين ثلاثة من هيدا مثل تنظيف البشرة. رجعنا نقول إذا قيم مش بالمواد التجارية بعيادة طبيب أسنان.
1: القهوة والشاي بيعملوا تصبغات؟
0: أكيد، هيدا كل تلوين بفوت على التم بيعمل التلوين.
1: التقويم الشفاف أضعف من تقويم البراكتس أو المعدني؟
0: النتيجة ذاتها، النتيجة مش أضعف أبدا، النتيجة ذاتها ولبل أحلى بالضرر الأقل، بس كل شيء له الانديكاسيون، له التوجيهات اللازمة. هذا خيار الطبيب بنقي أي خيار.
1: ممكن تجميل الأسنان بلا برد الأسنان؟
0: تجميل الأسنان بلا برد الأسنان عملية مستحيلة، لأنه هون عم بتلزق أنت سمكات، ولمن أنت عم بتروح تجمل الأسنان في عندك إعوجاجات، يعني لا تروح تعمل شيء طبيعي، بدك تبرد أقل شيء ربع ميلي من السن.
1: العناية بعد التجميل أو التلبيس منا مهمة؟ أنا لبست خلاص؟
0: لأن مش يعني عمل يعني هيدا أبدي، ما في شيء أبدي اللي كان بالتلبيس أو بالزرع. العلم بيقول كل 5 سنين أو التعويضات لازم تتغير. الزرع عند بالزرع رح نروح نستطري كمان منه أبدي. الإحصاءات بتقول 7 سنين عند غير عند المدخن، 15 سنة هاي الإحصاءات بتقول عند المدخن. والوقاية والتنظيف والعناية هي لازم تكون يومية بالمنزل وكل 6 أشهر عند طبيب الأسنان. لو شو ما عمل مش يعني عملنا الضرب خلصنا.
1: أنا أسناني دايما بيوجعوني وعندي مشاكل فيهم، أريح شيء أبعهم وركب وجبة وبخلص من هالوجع كله.
0: هيدي فكرة رائجية، وبيقولوا بيجوك البعض بأخبار كانت تخبرهم ستي وستك والله يرحم موتينا، يقولوا بالحرب أو الأمريكان أو الإنجليز كانوا يأبعوا يركبوا أسنان، يركبوا وجبات. هيدي طلعت بالحرب العالمية الثانية، يوم اللي كان العسكر ما في إمكانية لتعالجه، كان في بكتيريا عم تسبب أمراض قلب قوية والتهابات بالعضلة القلب، بقى صاروا يقبعوا أسنان المريضة عند الواحد اللي عنده مشاكل ويحطوا له تعويضات متحركة. لا، اليوم العلم بيقول حتى لعندهم تعويضات متحركة صار بإمكان تعمل له تعويضات ثابتة، يعني تزرع وتحط له تعويضة ثابتة لتسهل له حياته أكثر للمريض.
1: أنا زرعت أسناني، أنا بدي أقبع أسناني وأزرعهم من جديد وأرتاح من هالوجع كله.
0: هيدا حتى لو أبع، ممنوع تقبع الضرس ما إلو سبب لأبعه. هلأ بتزرع بتنتهي من المشاكل، بتنتهي بالمشاكل نسبيا، بس بكتير حالات بيكون المريض بنلاقيه عاملين زرعات قطع 6-7 سنين اللي هني أو بشكل ممتاز، شوي فجأة لعارض صحي معين وهو ما بيكون حاسس فيه، بيجي يحمل الزرع بإيده يا منطلع في عنده أوجاع خسران عظمي كتير. هون في عدة أسباب إلها، وحدة العناية الدورية مثل ما قلنا مش زرعنا يعني انتهينا، اثنين اشياء من أمراض صحية، ثلاثة التلزيق، عدة عوامل بتعامل هذا الشيء.
1: دكتور ألباد خوذي منس كتير لوجودك معنا، معك الوقت بيقطع بسرعة. شكرا لجميع المستمعين. بالنهاية فينا نقول أنه حكينا عن التجميل من كل جوانبه، من التبييض للفينير للتقويم، بس وكيف فينا ناخد الأراض الصح بدون خوف أو تردد. الأهم أنه الابتسام الحلوة مش بس شكل، هي ثقة وراحة وانعكاس لشخصيتنا. كمان مرة شكرا دكتور ألباد خوذي لوجودك معنا.
0: شكرا لك ولبرنامج كلينيك من إذاعة كل لبنان، وللإدارة وللمستمعين اللي عطونا من وقتهم ليستفيدوا من الإلنية. شكرا لنا كنا فدناهم
1: أكيد. شكرا زميلنا صافيو بوصعب يلي رفقنا بهالحلقة. مستمعينا تذكروا أنه القرار الصح بيبدأ بالوعي وباختيار الطبيب المناسب. كنت معكم روني الخوري، بلتقيكم الأسبوع المقبل بنفس الموعد دايما على نفس الموجة، صوت كل لبنان 93.3 FM. وتذكروا أنه الصحة أمانة والوقاية قرار.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: أصنع عرق امتلت بلدي أصيل.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، سائل للجلي بريل لتر 200 ملي $2.70، شامبو سانسيلك 600 ملي $2.90.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتش مارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا غراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: هما بين 11 و 13 من بعد الظهر ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل لقليعة مرج عيون. طلبت غرفة التحكم المروري من سائقي توخي الحذر أو السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة داخل أنفاق المطار باتجاه بيروت بسبب تسرب الزيوت في المكان. حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لانك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن او زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. حذر اتحاد بلديات غزة من كارثة صحية وبيئية ستنجم من طفح مياه الصرف الصحي. أفادت وكالة رويترز بأن شركتي شحن صينيتين عملاقتين أوقفتا إرسال ناقلة النفط عبر مضيقي هرمز وباب المندب. أدانت وزارة الخارجية السعودية الاعتداءات على إقليم كردستان والتي استهدفت مكتب رئيس وزراء الإقليم. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري زغيب ورشيد درباس. اسمعون عصوت كل لبنان. بعد سنوات طويلة من العمل نفسه وبالمؤسسة نفسها، هل بتخلص أحلام الإعلامي؟ وهل الأحلام بالوطن اللي بيحلم فيه المواطن اللبناني وصلت لحيط مسدود أم الأمل موجود؟ الإعلامي توني نصار ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخوند عصوت كل لبنان.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

بعيدا من لبنان وإليه، قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء الثالثة والثلث بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان. في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دو في، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أو دي في تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة أو دي في في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و أو دي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

عم زمر لك جديد توني كيوين اليوم مع بوب فاينانس. كل شي صار أسهل، فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بوزة تانيل لتر $4.70، جالون مي 10 لتر ب70 سنت. لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: هذا عرض للأخبار من صوت كل لبنان. في الميدانيات الجنوبية تقوم الجرافات الإسرائيلية بعمليات تجريف في مشاع بلدة المنصور، فيما جرى تفجير خزان المياه العمومي في المشاع والذي يغذي البلدة. هذا وسجل تحليق لطيران المسير الإسرائيلي في الضاحية على مستوى منخفض. وفي البقاع أيضا حلق الطيران الحربي الإسرائيلي على مستوى متوسط فوق جرود الهرمل. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون لوزير الدولة الكندية للتنمية الدولية رانديب ساراي أن لبنان يرحب بالدعم الكندي للمساعدة في عودة الجنوبيين إلى قراهم وتأمين سكنهم، لا سيما في القرى والبلدات التي دمرها الإسرائيليون، مشددا على أن إعادة الإعمار ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية. الوزير الكندي أكد بدوره حرص بلاده على استقرار لبنان وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتفعيل البرامج المشتركة. هذا ويتوجه الرئيس عون مبدئيا بعد غد الخميس إلى إيطاليا، حيث يلتقي قداسة البابا لاون الرابع عشر وأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، ويبحث معه في موضوع التمديد ليونيفيل في الجنوب والدعم المعنوي الذي يوفره الفاتيكان للبنان، كما سيتناول أجواء المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية. هذا ويعقد الرئيس عون على هامش الزيارة سلسلة لقاءات مع المسؤولين الإيطاليين، بينهم نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة حكومة جورجيا ميلوني. أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة بنود الاتفاق المؤقت، قائلا العدو الذي وافق على مذكرة التفاهم مجبرا تراجع عن التزاماته لتعويض فشلها السياسي. في الغضون قالت وزارة الدفاع الإيرانية قطعنا شوطا هاما في مسيرة تقدم الصناعات الدفاعية للبلاد والقدرات العلمية والتكنولوجية والصناعية.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أفادت الإخبارية السورية بسقوط 3 قتلى في انفجار يجري التحقق من طبيعته في محطة حرارية في بنياس في محافظة طرطوس. من جهة أخرى اتهمت سوريا إسرائيل بشن 8 غارات على مطار أبو الظهور العسكري قرب إدلب. وأفاد التلفزيون السوري بأن الهجمات الإسرائيلية على المطار أسفرت عن أضرار مادية في بنيته من دون إصابات. سوريا أيضا أعلنت هيئة العدالة الانتقالية في سوريا أن ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وسيم الأسد تقدم بطلب شفقة ورحمة إزاء الحكم بالإعدام الذي أصدرته جنايات دمشق بحقه بتهم القتل العمد والقصد لأكثر من شخص المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وقد رفضت المحكمة الطلب. أعلن مصدر عسكري يمني لوكالة سبأ أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مصفات أرامكو في جيزان بعدد من الطائرات المسيرة ردا على اختراق الأجواء في صعدة وحجة. أعلنت الرئاسات العراقية في اجتماع لها الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، مشددة على موقف العراق الرافض استخدام أراضيه للاعتداءات على أي جهة ورفض جعل أرضه ساحة لتصفية الحسابات والصراعات الإقليمية والدولية. ونصل إلى الخبر الأخير، أعلنت حماس لفرانس بريس التزامها اتفاق غزة بعد مباحثات المبعوث الرئاسي الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
2: خير شو في؟
3: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
4: انطوق ليه بلعت لسانك؟
3: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان. القانون انحكى عن تعطل الإصلاح في لبنان وعلاقته بالسياسة. ما هي الطروحات الإصلاحية القابلة للتنفيذ؟ وأي خطوات قانونية ينبغي اتخاذها للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية؟ الدكتور بول الحامض ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

موقف مسؤول، إضاءة على إقفال بعض مكاتب تعليم السوق احتجاجاً على قرارات مصلحة تسجيل السيارات والآليات مع رئيس نقابة مكاتب تعليم السوق عفيف عبود وعضو النقابة زياد فضول، ضيفي ريبيكا أبو ناظر، الخميس 10:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

بعيداً من لبنان وإليه، قريباً من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة. استوديو الحدث، مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث، الأربعاء 3:30 بعد الظهر، مع خلدون زين الدين، عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: القانون انحكى عن تعطل الإصلاح في لبنان وعلاقته بالسياسة. ما هي الطروحات الإصلاحية القابلة للتنفيذ؟ وأي خطوات قانونية ينبغي اتخاذها للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية؟ الدكتور بول الحامض ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: في موقف مسؤول، إضاءة على إقفال بعض مكاتب تعليم السوق احتجاجاً على قرارات مصلحة تسجيل السيارات والآليات مع رئيس نقابة مكاتب تعليم السوق عفيف عبود وعضو النقابة زياد فضول، ضيفي ربيكا أبو ناظر، الخميس 10:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
0: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم دي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
3: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جبني إدعم لوقية بدولار و90 سنت، جامبو حبش لوقية بدولار و90 سنت.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. في جديد الميدانيات جنوبا، يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط في بلدة الخيام، أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية بإصابة 6 عمال تايلانديين في شمال إسرائيل نتيجة انفجار ذخيرة غير منفجرة في مزرعة بالقرب من مستوطنة المطلي قرب الحدود مع لبنان، وبدأت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الحادث. أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون لوزير الدولة الكندية للتنمية الدولية رانديب ساراي أن لبنان يرحب بالدعم الكندي للمساعدة في عودة الجنوبيين إلى قراهم وتأمين سكنهم، لا سيما في القرى والبلدات التي دمرها الإسرائيليون، مشددا على أن إعادة الإعمار ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية. الوزير الكندي أكد بدوره حرص بلاده على استقرار لبنان وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتفعيل البرامج المشتركة. أكد النائب حسن عز الدين أن موقع علي الطاهر هو من المواقع الأساس للمقاومة التي لن تتخلى عنها، وستواجه أي عمل عدواني بكل ما تمتلك من قدرات وإمكانات، كما ستقوم بواجبها الوطني إذا هجمت إسرائيل هذا الموقع. وفي حديث إلى سبوتنيك، رأى عز الدين أن اتفاق الإطار لن يجدي نفعا، فقد ولد ميتا ولا يساوي شيئا، ويمثل انتهاكا للسيادة، جلب للبنان الذل والعار والمهانة والضعف على حد قوله، لافتا إلى أن غضب الشارع قائم ومستمر إلا أن استخدامه ينتظر الوقت والظرف المناسبين. واعتبر عز الدين أننا أمام سلطة سياسية متخاذلة ومتآمرة وفاقدة للإرادة والقرار الوطني المستقل ولكل عناصر القوة. عن ترتيب العلاقة بين حزب الله والرئيس السوري أحمد الشرع، قال عز الدين: إن تركيا تحمل المبادرة، وبعد معرفة مضمونها نبني على الشيء مقتضاه، مشيرا إلى الأجواء الإيجابية التي تحكم العلاقة بين حزب الله والجانب التركي.
0: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات.
1: عيتين في منطقة دونيتسك شرقية أوكرانيا. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.
2: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
0: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما، عالصوت كل لبنان.

0: خير شو في؟
1: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
2: انطق ليه بلعت لسانك؟
1: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasislevy.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة Patchmark. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
6: اسأل أكثر.
7: مرحبا بكم. 60 يوما انتهت ولا اتفاق بين واشنطن وطهران ولا نهاية للحرب. ترامب يجدد رفضه امتلاك سلاح نووي ويقول إن ذلك كان وسيبقى الهدف الأول لواشنطن، لكنه في الوقت نفسه يؤكد أنه ليس مستعجلا ويتحدث عن قناة تواصل خلفية مع مسؤولين في الحرس الثوري الإيراني. أما طهران فتتمسك بشروطها وتلوح بالانتقال من الدفاع للهجوم إذا فشل المسار السياسي. فهل انتهى وقت الدبلوماسية وبدأ العد التنازلي لجولة عسكرية جديدة؟ وهل رهان ترامب على الحصار وأضعاف الاقتصاد سيجبر إيران على التراجع؟ أم أن كل هذا التصعيد ليس سوى رفع

0: لسقف التفاوض قبل صفقة جديدة. يمكنكم مشاهدينا المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني arabic.rt.com والإجابة على السؤال التالي: برأيك ما خيارات ترامب تجاه إيران؟ تصعيد عسكري أم ضغط اقتصادي أم تفاوض واتفاق؟ مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي معنا من إيران الدكتور صالح، عفوا من طهران الدكتور صالح القزويني الخبير في الشأن الاستراتيجي، وأيضا ضيفي من واشنطن فاضل اليونس المختص بالشأن الدولي والأمريكي. مرحبا بكم ضيفي، وأبدأ مباشرة مع دكتور فاضل. دكتور فاضل، إذا انتهت مهلة 60 يوم، ما الخيارات اليوم أمام ترامب؟
1: بداية أمر تحية طيبة لك ومشاهدك الكرام ولضيفك الكريم. حقيقة أمر انتهاء المدة أو انتهاء وقف اطلاق النار لا أعتقد أنه سيؤثر على ما تريد واشنطن، سواء كان في تطبيق سياستها ضد إيران أو في أهدافها من هذه الحرب. 60 يوم التي كانت منذ البداية أشرنا بأن هذه الاتفاقية أو بنود اتفاقية إسلام أباد هي كانت لالتقاط النفس لكل الطرفين، كل الطرفين قد وضع ما يريد الطرف الآخر ل يسمعه أو يحب أن يسمعه، ولكنه غير قابل للتطبيق. ليس من المعقول أن تذهب واشنطن وتعطي إيران رفع الحصار الاقتصادي والعقوبات وأعطاها أكثر من 300 مليار دولار، وفي المقابل لن تتخلى إيران عن برنامجها الذي كلفها أكثر من 500 مليار دولار. لذا منذ البداية هذه الاتفاقية هي لالتقاط الأنفاس والاستكشاف ما إذا كان هناك أي تغيير في القيادة، في توجه القيادة الإيرانية الجديدة بعد اغتيال القيادة الإيرانية السابقة. لذا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن سوف تشدد من سوف تبقى على الحصار البحري وتشدد من العقوبات الاقتصادية والمالية لإضعاف الداخل الإيراني وإجباره إلى الذهاب إلى طاولة المفاوضات وإحداث التمزق في داخل أروقة النظام الإيراني.
0: يعني أفهم من كلامك دكتور فاضل أنه لا تصعيد ولا تفاوض؟
1: أعتقد أنه سيكون من في الوقت الحالي لا أعتقد أن هناك تفاوض، ستكون هناك قنوات اتصال ولكنها لن تجي نفعا، لن تذهب إلى كل الأطراف إلى التفاوض، لأن كل الطرفين ما زال يرى أنه بإمكانيته أو بإمكانه تحقيق نصر من هذه أو اكتساب الكثير من هذه الحرب. لذا لا أعتقد أن هناك ستكون تفاوض، وإن ذهبوا للتفاوض فهي لالتقاط أو لكسب الوقت على طاولة المفاوضات، لأن كما نعلم أن هناك انتخابات نصفية
0: وسأتحدث عن هذه الجزئية دكتور فاضل، قضية الانتخابات النصفية. لكن تعريف الانتصار بالنسبة لترامب يقتضي بشكل أو بآخر كما يقول رفع الراية البيضاء من قبل إيران، ما رأيك دكتور صالح؟
2: عفوا السؤال لي؟
0: نعم تفضل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك يا أختي الكريمة ولضيفك ولكل المشاهدين. في الواقع أولا عدم يعني استخدام الخيار العسكري أو اللجوء إلى الخيار الاقتصادي والحصار الاقتصادي، هذا بحد ذاته يعد هزيمة وانكسار كبير لمشروع ترامب ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، لأنه لو كان يؤدي الخيار العسكري إلى نتيجة لاستمر بذلك ولما لجأ إلى الخيار الاقتصادي أو الضغط الاقتصادي على الجمهورية الإسلامية في إيران. لا يبدو أنه ترامب سوف يقوم بأكثر مما فعله في دورته الأولى، دورته السابقة، الذي استخدم سياسة الضغوط القصوى، وبالفعل كانت ضغوط قصوى، كانت يعني أولا منع إيران من تصدير النفط في ذلك الوقت حتى انخفض التصدير الإيراني إلى دون الآلاف، يعني استطاع أن يصفر التصدير الإيراني، كما أنه لاحق كل دولة تريد التعامل مع إيران لاحقها إما بالتهديد وإما يعني بالتطميع من أجل أن تتوقف عن التعاون مع إيران. لذلك مع ذلك فنرى أنه لم ينجح في ذلك في قضية الحصار الاقتصادي.
0: يعني النتيجة التي نستطيع أن نصل إليها دكتور صالح النتيجة التي سنصل إليها دكتور صالح بأنه أعلان إيران تقول أنها انتصرت بشكل أو بآخر، صحيح أم لا؟
2: يعني شوف، الانتصار الذي تتكلم عنه إيران يختلف عن الانتصار الذي يتكلم عنه ترامب. ترامب يقول يعني بما يوحي بأنه قام بسحق إيران سحق قدراتها، سحق قوتها الجوية والبحرية. إيران تعتبر أنه بمجرد أنه ترامب لم يحقق يعني أهدافه من هذه الحرب، لم يتمكن من تغيير سياسات النظام، لم يتمكن من فتح مضيق هرمز، لم يتمكن من يعني القضاء على النظام والإطاحة بالنظام، هذا بحد ذاته يعتبر انتصار لإيران. الانتصار بالنسبة لإيران لا يعني أنه تمكنت من التغلب على القوات الأمريكية، بقدر ما أنه حجم المؤامرة الكبرى التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية، العدوان الأمريكي على إيران، لم يؤتي ثماره. هذا يعتبره الإيرانيون انتصار، حتى وإن جاء نتيجة أضرار وخسائر فادحة في إيران.
0: وصلت الفكرة.
2: أعتقد أنه هذا المقصود من انتصار إيران.
0: طيب دكتور فاضل، وهذه الجزئية التي تحدث عنها دكتور صالح أيضا تأخذ بعين الاعتبار، قضية تبديل أولويات ترامب تجاه المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. قبل قليل كنا نستمع إلى ما يتحدث ويقول في تصريحاته بأنه يعود إلى الهدف الأول وهو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وليس الحديث فقط عن فتح مضيق هرمز، قضية الوكلاء، قضايا كثيرة كان يتحدث عنها ترامب تجاه إيران. وبالتالي هل يستطيع الوصول إلى كل هذه الأهداف دون أن يعود إلى العمليات العسكرية وأن يرفع سقف المواجهة العسكرية مع إيران؟
1: توضيح تعريف النص لكلا الطرفين مختلف كبيرة جدا. وأما فيما يخص الطرف الإيراني، هناك تعريف للنظام الإيراني بأن عدم سقوط النظام يعتبر نصرا، ولكنه قد أهمل النتائج أو الخسائر الكبيرة للدولة الإيرانية، سواء كانت دي سياستي أو سواء كانت الضربات المباشرة العسكرية الإسرائيلية الأمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما زال مصرا على تحقيق أهدافه استراتيجية من هذه الحرب، وهو الهدف الأول هو تفكيك البرنامج النووي الإيراني. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ البداية كان مصرا أنه سوف يستخدم جميع الأدوات المتوفرة لديه في إجبار النظام الإيراني على تفكيك البرنامج النووي الإيراني. أعتقد أن الاكتفاء بالحصار البحري والقوات الاقتصادية لن تجد نفعا، بل أن الذهاب إلى جولة عسكرية هي حتمية ولا بد منها، ولكن التوقيت هو من سيفرق ذلك. ولكن في الوقت
0: ما الذي يحكم التوقيت؟ يعني ما المقصود بالتوقيت دكتور فاضل؟ يعني ما الذي ينتظره ترامب؟
1: أعتقد أن هناك عاملين مؤثرين أو يؤدان إلى أحكام التوقيت أو تأجيل هذا التوقيت الضربة العسكرية. التوقيت الأول هو أنه أن تكون هناك نتائج من جيدة من الحصار البحري والقوات الاقتصادية، مما يؤثر على الداخل الإيراني، سيضعف الداخل الإيراني، سيفكك الداخل الإيراني ويمزق النظام السياسي من الداخل، ستكون هناك ضغوطات شعبية واقتصادية من الداخل، بالإضافة إلى أن هناك استحقاقات انتخابية لدى واشنطن وإسرائيل تؤجل هذه المواجهة. نحن نعرف جيدا أن أي مواجهة الآن ستؤثر على الانتخابات النصفية وسيؤثر على هيمنة الجمهوريين وهيمنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس الشيوخ وفي مجلس النواب. لذا أعتقد أن هذا العاملين التأثيرات أو الحصار الاقتصادي والانتخابات النصفية هي ما تؤثر على وقت المواجهة العسكرية القادمة.
0: طيب دكتور صالح، إذا كنت تسمعني، ترامب يتحدث بطبيعة الحال ويعيد ترويج والحديث بشكل دائم عن قضية أنه انتصر على إيران، ويقول بأن إيران في حالة سيئة وهي في ورطة، جيشها انهزم، وقال أيضا أحب فكرة إعلان مضيق هرمز كإقليم أمريكي. أسمع رأيك.
2: يعني أعتقد أنه هذا يخدم إيران أكثر من يخدم الولايات المتحدة الأمريكية ويخدم ترامب، باعتبار أنه يعني عندما تأتي دولة من أقصى العالم وتأتي وتقول هذه المنطقة تابعة لي، فبالتالي هذا سيسمح لإيران بأن تقوم بكل الإجراءات التي تريد يعني السيطرة على المضيق. إذا كانت إيران هي جزء من المضيق، لا يمكنها ولا يسمح لها أن تسيطر عليه، فهل يسمح للآخرين؟ للأسف الشديد يعني نحن حتى لم نسمع أي استنكار، لم نسمع أي يعني اعتراض دولي، حتى ليس فقط على هذه المسألة، وإنما حتى في قضية إعلان ترامب بأن هذا المضيق سوف نغيره إلى مضيق ترامب بدل مضيق هرمز. أنا أعتقد أنه مثل هذه التغريدات أو مثل هذه التصريحات تخدم إيران أكثر من أنها تخدم ترامب وتشرع لإيران القيام بالسيطرة على الماضي باعتبار أنه جزء من مياهها وسيادتها، وبالتالي من حقها أن تقوم بالسيطرة على المضيق، وبذلك لا يمكن لترامب أن يعترض أو أي دولة تعترض على ذلك.
0: طيب أعود إليك بما تحدث به ضيفي. فعليا الحديث دائما ترامب يحمل دائما حمال أوجه، هناك تناقض دكتور فاضل بتصريحات ترامب، حينا يقول أن مضيق هرمز هو أولوية وفتح مضيق هرمز، يقول بعد ذلك بأن النووي هو أولوية، الآن يتحدث ترامب ويقول أنه يريد أن يزرع المضيق في الألغام، لكن حتى هذه اللحظة يبدو أن الحصار يجدي نفعا. كيف يفهم هذا التخبط من ترامب دكتور فاضل؟ وعذرا على المقاطعة اسمح لي فقط أن أكمل بهذه الجزئية دكتور صالح سأعود إليك، لكن كيف يفهم أولا وإيران بشكل أو بآخر تستثمر بهذا التخبط وتنسب انتصارا لها بطبيعة الحال؟
1: ليس هناك أي تخبط في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يخص الأزمة الإيرانية والملف الإيراني.
0: تفضل دكتور فاضل سأعود إليك دكتور صالح.
1: نعم ليس هناك أي تخبط في التصريحات رئيس أمريكي دونالد ترامب. إذا علمنا أن رئيس أمريكي دونالد ترامب يختار تصريحاته كرسائل سياسية، وخاصة أن التصريح الأخير في أنه سيعلن مضيق هرمز كمقاطعة أو أرض تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، هو كان أمام جمهوره لإستعداد الانتخابات أو دعم أحد المرشحين لمجلس الشيوخ أو مجلس النواب، لذا هي تصريحات للداخل الأمريكي، وغالبا ما يعرف عنها بأنها تصريحات يعني ليست جدية وليست تمثل الإدارة الأمريكية، كما أن القانون الأمريكي لا.
0: كيف تصريحات ليست جدية؟ أرجو توضيح هذه الجزئية. نحن نعرف بطبيعة الحال بأن التصريحات ليس لا تخرج بشكل اعتباطي بالنهاية.
1: فيما يخص شخصية رئيس أمريكا دونالد ترامب أؤكد لك بأن هذه التصريحات ليست جدية، لأن هناك الكثير من التصريحات
0: معناها تخبط دكتور فاضل.
1: ليس تخبطا قدر ما ان هنالك رسائل السياسيه يريد توجيهها الرئيس الامريكي دونالد ترامب. هو بارع في استخدام الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لايصال هذه الرسائل، سواء كان لجمهوري او للتاثير على الاسواق او لاستخدامها لضغوطات سياسيه على الدول الايرانيه. لذا اعتقد هي تلاعب في الاعلام. القانون الامريكي او الدستور الامريكي لا يسمح للرئيس الامريكي باعلان اي ارض خارج الولايات الامريكيه بانها ارض امريكيه ما لم تكن هناك موافقات وتغيير في الدستور الامريكي، كما ان القانون الدولي لا يسمح للولايات الامريكيه بان تسيطر على مضيق دولي لا حسب الاعراف الدوليه. لذا اعتقد هي ليس هناك تخبطات قدر ما انه رسائل سياسيه. الرئيس الامريكي دونالد ترامب فيما يخص الاولويات، الاولويه واضحه، الاولويه هي تفكيك البرنامج النووي الايراني ثم اضيف لها مضيق هرمز، لأن مضيق هرمز قد أغلق بعد الحرب وبسبب سيطرة إيران أو تهديد إيران لهذا المضيق، مما أدى الولايات الأمريكية إلى فرض حصار بعد. إذا هناك أولويات قبل الحرب وهناك أولويات أضيفت بسبب نتائج هذه الحرب، إذا لا أعتقد ليس هناك أي تخبط وليس هناك أي تغيير في الأولويات. الأولويات هي ثابتة، هناك التفكيك البرنامج النووي.
0: حتى التخبط ليس فقط على صعيد تصريحات ترامب، بالنهاية هذه التصريحات تصدر عن رئيس دولة عظمى، ومن المفترض إدارة الأزمات وإدارة الحروب تذهب باتجاه مختلف. حتى قضية التناقض ليس فقط من ترامب يحصل، حتى جدي فانس، يعني ترامب يقول الأولوية لتفكيك سلاح إيران النووي، يخرج جدي فانس ويقول بأن الأولوية لتثبيت أسعار النفط والعودة إلى ما كانت عليه قبل هذه المواجهة. بكل الأحوال سأعود إليك دكتور صالح. إيران فعليا إذا كانت تنظر إلى هذا التخبط على أنه انتصار، لماذا لا تترجم هذا الانتصار إلى اتفاق؟ يعني قبل قليل دكتور فاضل استمعت إليه ماذا تحدث، قال بأن الرئيس الأمريكي لا يتخبط وكل ما يصدر منه من تصريحات هذه تصريحات مقصودة وتصب في مصلحة هذه المواجهة لأمريكا وليس لإيران.
2: لا، قبل ذلك يقول القانون الأمريكي أنه لا يسمح بأنه احتلال أراضي أو غير ذلك. طيب نحن سمعنا أنه قبل ذلك تحدث عن غرينلاند، تحدث عن كندا، ثم أنه اختطاف الرئيس الفنزويلي، هل يسمح له يسمح القانون الأمريكي والقانون الدولي بذلك؟ هل القانون الدولي والقانون الأمريكي يسمح بقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران؟ هل القانون الأمريكي يسمح بقتل أطفال مدرسة ميناد وعشرات الآلاف من المدنيين في الجمهورية الإسلامية في إيران؟ بالتالي مسألة القانون الأمريكي وما نتشبث به، أعتقد أنه هذا لا أساس له، لأنه هو انتهك كل القوانين. أنا أعتقد أنه ترامب يمر بأزمة، وهذه الأزمة في الواقع تضيق الخناق عليه أمام يعني منافسين كبيرين من الحزب الديمقراطي. هؤلاء لا يسمحون له بتمرير أي شيء، هؤلاء يقفون له بالمرصاد. بالتالي مقولة أو سردية أننا انتصرنا على إيران ينبغي الترويج لها بهذه الأشكال،
0: طيب.
2: بأننا قمنا بتدميرهم، بأننا سيطرنا على مضيق هرمز، بأن وغير ذلك من المسائل التي يقولها ترامب حتى يقنع الشعب الأمريكي، حتى يقنع الساسة الأمريكيين بأننا لم نذهب إلى حرب عبثية، بأننا قمنا بما هو صحيح، بينما الحقيقة ليست كذلك. الحقيقة أنه قام بحرب عبثية، الكثير من الأمريكيين يشككون بجدوى هذه الحرب، وأساسا أن الحرب هذه بالوكالة عن الكيان الصهيوني جاءت للدفاع عن الكيان الصهيوني وليس للمصالح الأمريكية. كل هذه الأمور تضيق الخناق على ترامب، لذلك يردد مثل هذه الكلمات تلو الكلمات.
0: طيب دكتور فاضل، أخذ من هذه الجزئية التي تحدث بها دكتور صالح وأضيف عليها أيضا، ترامب يقول بأنه ليس مستعجل، وبالتالي حديثه عن أن لديه كل الثقة بعامل الوقت، هل يعكس فعليا ثقة ترامب بأنه قادر على إدارة هذا الملف، أم أن كلفة الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية تدفعه إلى التصريح بهذا الاتجاه؟
1: ما أخبرتك أن الولايات المتحدة الأمريكية الآن أو الإدارة الرئيسية الأمريكية ترامب الآن تراهن مراهنة كبيرة على الحصار البعضي والعقوبات الاقتصادية. نحن نعرف جيدا أن هناك الآن ارتفاع في الأسعار الأساسية في داخل إيران، هناك تضخم وصل أكثر من إلى 100-200%، هناك الكثير من الامتعاض سواء على مستوى الشعبي وحتى على مستوى القيادات في كيفية التعامل مع هذه الأزمة. ذكر ضيفك الكريم بأن هذه الحرب عبثية وأنها أنها بالنيابة عن الكيان أو بالنيابة عن إسرائيل، ولكن لم يذكر الضيف أو لماذا نشأت هذه الحرب، لم يذكر الضيف أن إيران لديها ميليشيات في العراق وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن، لم يذكر الضيف الهجمات التي قام بها الحركة الثورية الإيراني في الأرجنتين وفي لبنان وفي العراق، لم يذكر الضيف أن ميليشيات قد قامت باغتيال رئيس الوزراء اللبناني واستهدفت رئيس الوزراء العراقي المصطفى الكاظم عندما أراد إعادة السيطرة على القرار السياسي في العراق. الضيف الكريم يستخدم القانون الدولي فيما يخصه ويهاجم الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هل التزمت إيران بالقانون الدولي؟ هل التزمت إيران بعدم بالسماح للحلفاء أو الأصدقاء كالدولة العراقية باستخدام المضيق هرمز؟ ولكن ما تفعله الدول الإيرانية من سياسة عدوانية تجاه دول المنطقة هي يمكن وصفه بأنه قرصنة وليس دفاعا عن الدولة الإيرانية، بل أنه دفاع عن الحرس الثوري الإيراني الذي اختطف الدولة الإيرانية. بالعودة إلى سؤالك، هي الرئيس الأمريكي يراهن على النتائج الحصار والعقوبات الاقتصادية، ومن ثم ينتظر الفرصة المناسبة لتوجيه ضربة عسكرية لاستهداف البنى التحتية واستهداف القيادات الجديدة، فيما وستكون هذه النتائج هذه الضربة العسكرية يا إما إنتاج قيادات جديدة لديها من الحكمة بالذهاب لطاولة المفاوضات وتفكيك الملف النووي، أو تؤدي إلى انهيار النظام من الداخل بمساعدة سواء كانت عسكرية أو استخباراتية.
0: وهذا ما يؤكده أيضا تصريحات ترامب، لا أدري إلى أي حد يتفق معي دكتور صالح القزويني في هذه الجزئية وأنت أيضا دكتور فاضل. ترامب يقول بأن هناك مفاوضات تجري خلف الأبواب، ويقول بأن هناك تواصل مع القيادات الإيرانية. الحرس الثوري قال بأن هذا الأمر غير وارد ولا يوجد أي تواصل. فعليا من مصدق دكتور صالح؟ يعني دائما نحن ندخل في روايات متناقضة، ندخل في استنتاجات ربما يدفعنا إليها ترامب وأخرى يدفعنا إليها الحرس الثوري الإيراني. ما حقيقة وطبيعة التفاوض الحاصل؟ هل هناك تفاوض أم لا يوجد تفاوض، أم أن التفاوض قائم خلف الأبواب فعلا وهناك وسطاء ينقلون هذه الرسائل؟ كيف يمكن توصيف هذا المشهد ككل؟
2: لا، ليس هناك تفاوض مباشر بتاتا، وإنما ربما يعني الوسيط الباكستاني ينقل بعض وجهات نظره إلى إيران وينقل بعض وجهات نظره إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويقول مثلا هذه رؤية إيران. فأعتقد أنه يجري هذا ما يجري خاصة فيما يتعلق بكردستان وما تحدث عنه ترامب أن هناك تفاوض مع حرس الثوري، ربما الأمر يعود إلى ذلك أنه مبادرات شخصية، ربما تكون هناك يعني وجهات نظر شخصية سواء كانت من القيادة الكردية أو من القيادة الباكستانية أو القيادة القطرية لترامب، فيتصور أن هذا رأي إيران. إيران في الواقع توقفت عن التفاوض منذ أن انتهك ترامب يعني مذكرة التفاهم، ولم يعد هناك شيء يسمى تفاوض. ربما نعود إلى التفاوض في المستقبل، ولكن لا أعتقد أنه سوف يكون هناك تفاوض بشأن يعني مذكرة التفاهم، وإنما بصيغة أخرى. يمكن أن تكون هذه الصيغة هي تشمل أيضا البرنامج النووي، ولكن أنا أعتقد أنه ما تفضل به ضيفك من أنه هذه الاتهامات التي روجها ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، كل هذه التي تم ترويجها هي نتيجة السياسات العنجهية والسياسات المتغطرسة والجرائم التي ترتكبها أمريكا في هذه الدول التي ذكرها، سواء في العراق أو في سائر المناطق التي تقع فيها هذه المشاكل. لولا السياسة العنجهية والوحشية والجرائم التي ترتكبها الولايات المتحدة الأمريكية هنا وهناك لما شهدنا نوع من ردود الفعل. كل
0: لكن في المقابل يا دكتور صالح، في المقابل أيضا هناك من يتحدث ويقول بأن أذرع إيران في المنطقة أيضا تقوم بأفعال تدفع باتجاه التصعيد أكثر ما هي تدفع باتجاه الذهاب إلى طاولة التفاوض، على سبيل المثال ما يفعله الحوثيون على باب المندب، ما تفعله الفصائل العراقية أيضا.
2: على العكس من ذلك، شوفي أختي الكريمة، أنه أولا من ليس له وكلاء ومن ليس له أذرع في هذه المنطقة، يعني تتصورين أنه فقط إيران لديها أصدقاء في العراق، خميس الخنجر رئيس حزب السيادة لمن يتبع؟ ألا يتبع قطر رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي؟ ألا تتبع السعودية؟ انظري ماذا حدث في اليمن. الذي حدث في اليمن أساسا هو خلاف إماراتي، خلاف سعودي بين البلدين. السعودية أرادت فرض سيطرتها على الجنوب ورفضت الإمارات، ثم بعد ذلك بدل أن تحل، عفوا فقط هذه القضية أريد أن أتكلم عنها، بدل أن تحل السعودية مشكلتها مع الحوثيين أرسلت وكلائها وأرسلت
0: وصلت الفكرة دكتور صالح.
2: الحوثيين
0: وصلت الفكرة تداركا للوقت، اسمح لي أن نعم أنهي في طبعا. هذه الجزئية أيضا كما يتحدث دكتور صالح، للولايات المتحدة الأمريكية أيضا أذرعها في المنطقة سواء في العراق أو في اليمن، وحتى إسرائيل لا تخرج عن إطار هذا المصطلح. دكتور فاضل أسمع رأيك.
1: نعم، الولايات المتحدة الأمريكية ولكل دولة لها الحق بأن تكون لديها حلفاء وأصدقاء، ولكن ليس أن تكون لديها ميليشيات خارجة عن إرادة الدولة. أذكر ضيفك من طهران بأن محمد الحلبوسي وليس دفاعا عنه، لدي أنا مآخذ على محمد الحلبوسي، ولكن محمد الحلبوسي ليس لديه ميليشيات تابعة لقطر تقوم بمهاجمة الدول. الولايات المتحدة الأمريكية لديها علاقات مباشرة مع الدول والأنظمة،
2: وليس مع محمد الحلبوسي.
1: وليس
2: أستاذ فاضل
1: بدون فقط لأكمل
2: محمد الحلبوسي ليس بحاجة إلى ميليشيات.
0: طيب فقط الوقت لدكتور فاضل.
1: لذا من حق الدول أن تكون لديها حلفاء وأصدقاء، ولكن ليس من حق الدول أن تقوم بزراعة ميليشيات في نظام في أنظمة الدول. الميليشيات في العراق هي مع العلم أن هذه الميليشيات مشتركة في الحكومة، ولكنها تصادر قرار السلم والحرب كما أن حزب الله يصادر السلم والحرب، وهناك الميليشيات الحوثية. الولايات المتحدة الأمريكية عندما تقوم بمهاجمة الدول أو ببدء حرب تقوم على شكل الاستعانة بالدول وليس بالميليشيات. يوم أمس كانت هناك مبادرة من إقليم كردستان بالتوسط ما بين واشنطن وطهران، ماذا فعل
0: طيب وصلت الفكرة دكتور فاضل.
1: قام بمهاجمة كردستان.
0: نعم. طيب هنا إلى نتائج التصويت، وكان السؤال ما خيارات ترامب تجاه إيران؟ تصعيد عسكري أتت الإجابات أو التصويت بنسبة 27%، ضغط اقتصادي 30%، تفاوض واتفاق أتت 43%. هذه هي النتائج على سؤال الحلقة لهذا اليوم. أشكركما ضيفي، دكتور صالح القزويني من طهران الخبير بالشأن الاستراتيجي، ودكتور فاضل اليونس المختص بالشأن الدولي والأمريكي ضيفي من واشنطن. شكرا لكم، والشكر دائما موصول لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عاوز نمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
4: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
5: التربية الجنسية كمادة مدرسية، ما الحل؟ الجزء الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، فيليه بقر برازيلي الكيلو ب $15.90، شهبايي بقر برازيلي الكيلو ب $8.90.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: هذه نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الثلاثاء 18 آب 2026. تبثوا أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع كارولين الحاج ومريم العلي جبور والمخرج توني الخوري.

0: طابت أوقاتكم في عناوين هذه النشرة. الجنوب بين فكي التصعيد المستمر ومحاولة التجديد لليونيفل. الرئيس عون في الفاتيكان الخميس للدعم ولقاءات مع مسؤولين إيطاليين. الأمم المتحدة: التصعيد مقلق في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية المكثفة طالت اليونيفل. كليرفورد: غادر لبنان وموعد المفاوضات للبحث صلة. حزب الله: لن نتخلى عن علي الطاهر. اتفاق الإطار ولد ميتا واستخدام الشارع في الوقت المناسب. الجيش الإسرائيلي: العثور على رفات الرقيب أول يهودا كاتس المفقود في البقاع منذ العام 1982. تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى دمشق لمحاكمته. إيران: فتح مضيق هرمز مرتبط برفع الحصار البحري ووقف العمليات العسكرية. وقطر: للعودة إلى مذكرة التفاهم. غارات إسرائيلية على مطار أبو الظهور العسكري وبراك: إنه تصعيد غير ضروري.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. بين مشهد عسكري تصعيدي في الجنوب تواظب إسرائيل على انتهاجه، وبين جولة مفاوضات جديدة في روما يصر عليها الراعي الأمريكي في أيلول، هوة الحل تتسع ليضاف إليها هم مقبل نهاية العام، انتهاء مهام اليونيفيل، يسعى لبنان إلى التجديد لها من دون أجوبة واضحة لتحذر الأمم المتحدة من تصعيد مقلق في الجنوب مسجلة اعتداءات إسرائيلية مكثفة حتى ضمن منطقة عمليات اليونيفيل. مهما يكن من أمر، فإن غياب قوة حفظة السلام ستجعل إسرائيل المستفيدة الأكبر من اعتداءات غير موثقة دوليا إلى فراغ عسكري تجعل الاستباحة أكثر سهولة. من هنا تأتي زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون مبدئيا بعد غد الخميس إلى الفاتيكان، حيث يلتقي الحبر الأعظم لون الرابع عشر وأمين السر الفاتيكان، ويجري سلسلة لقاءات مع مسؤولين إيطاليين في مقدمهم نظيره الإيطالي ورئيس حكومته. هل التحرك اللبناني الرسمي في أكثر من اتجاه سيلقى إلى الخرق سبيلا لملفاته الشائكة، أم أن المسار اللبناني مرتبط بتطورات الإقليم من جبهة واشنطن طهران المحتدمة إلى جبهة سوريا امتدادا إلى العراق فاليمن؟
1: يتوجه رئيس الجمهورية جوزيف عون مبدئيا بعد غد الخميس إلى إيطاليا، حيث يلتقي قداسة البابا لون الرابع عشر وأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو كارولين، ويبحث في موضوع تمديد اليونيفيل في الجنوب والدعم المعنوي الذي يوفره الفاتيكان للبنان. كما سيتناول أجواء المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية، ويعقد في خلال الزيارة سلسلة لقاءات مع المسؤولين الإيطاليين بينهم نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الحكومة جورجيا ميلوني. الرئيس عون أكد أمام وزير الدولة الكندية للتنمية الدولية رانديب ساراي أن لبنان يرحب بالدعم الكندي للمساعدة في عودة الجنوبيين إلى قراهم وتأمين سكنهم، لاسيما في القرى والبلدات التي دمرها الإسرائيليون، مشددا على أن إعادة الإعمار ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية. الوزير الكندي أكد بدور حرص بلاده على استقرار لبنان وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتفعيل البرامج المشتركة. وفي المواقف من التمديد لقوة حفظ السلام في الجنوب، أمل النائب ميشيل موسى في حديث إلى صوت كل لبنان فيستمر وجود يونيفيل، مؤكدا أن هناك سعيا لوجود قوة أممية جنوبا لتكون شاهدة على الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية.
2: تمني أن يكون في قوات يونيفيل بالرغم من أنه أخذ قرار به أنه هذه آخر فترة يعني زمنية بتنتهي بأكتوبر لليونيفيل. في سعي من أجل أن يكون هناك قوة أممية في الجنوب من أجل أن تكون يعني فاصل، وطبعا أن تكون شاهد على الممارسات الإسرائيلية والأهداف الإسرائيلية على لبنان. لكن لحد اليوم في سعي بهذا الاتجاه من فخامة الرئيس ومن الحكومة، لكن ما في أفكار واضحة أو ما في أجوبة واضحة اليوم لحد الآن بهذا الأمر.
0: هل برأيك ستعود الحرب إلى المنطقة بين إيران وأمريكا؟
2: نحن نأمل أنه يكون في يعني هدوء على كل الجبهات، وهذا ينطبق على لبنان أيضا، يعني إذا كان هذا الاتفاق صار بالمنطقة بينطبق على كل المنطقة.
1: على خط مفاوضات روما، غادر رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان جوزيف كليرفيلد بيروت لمتابعة الاتصالات التي يجريها مع الأطراف المعنية بمفاوضات روما على أن يعود بوقت قريب. وفي معلومات للمركزية، هناك تقدم ملموس في الاتصالات التي يجريها كليرفيلد لحل العقد الحائلة دون تحديد موعد الجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
0: النائب حسن عز الدين أكد أن موقع علي الطاهر هو من المواقع الأساسية للمقاومة التي لن تتخلى عنها، وستواجه أي عمل عدواني بكل ما تمتلك من قدرات وإمكانات، كما ستقوم بواجبها الوطني إذا هاجمت إسرائيل هذا الموقع بحسب تعبيره. وفي حديث لسبوتنيك، رأى عز الدين أن اتفاق الإطار لن يجدي نفعا وقد ولد ميتا ولا يساوي شيئا، ويمثل انتهاكا للسيادة، وجلب للبنان الذل والعار والمهانة والضعف على حد قوله، لافتا إلى أن غضب الشارع قائم ومستمر إلا أن استخدامه ينتظر الوقت والظرف المناسبين. واعتبر عز الدين أننا أمام سلطة سياسية متخاذلة ومتآمرة وفاقدة للإدارة والقرار الوطني المستقل ولكل عناصر القوة. وعن ترتيب العلاقة بين حزب الله والرئيس السوري أحمد جشرع قال عز الدين: إن تركيا تحمل المبادرة وبعد معرفة مضمونها نبني على شيء مقتضاه، مشيرا إلى الأجواء الإيجابية التي تحكم العلاقة بين حزب الله والجانب التركي. في الميدان الجنوبي، التصعيد الإسرائيلي لا يزال سيد الموقف وإن خفت حدته، تجريف، تفجيرات وقصف مدفعي لا سيما على بلدة المنصوري. التفاصيل مع زميل حسين معنا.
3: يسود التوتر في معظم المناطق الجنوبية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية لا سيما في منطقة المنصوري في القطاع الغربي، والتي دخلها اليوم العدو الإسرائيلي بآلياته ووصل إلى محيط المدرسة الرسمية وقام بأعمال تجريف للأراضي وتفجير للمنازل، كما فجر خزان المياه الرئيسي الذي يزود بلدة المنصورة بالمياه. كذلك استهدفت دبابة بيرجافا بالمدفعية المنازل في منطقة مشاع المنصوري، وتعرضت أيضا أطراف بلدة مجد الزون لقصف مدفعي مماثل. القصف المدفعي طور أيضا اليوم أطراف ميفدون لجهة زوتر الشرقية، وقام العدو أيضا بإحدرام النيران في إحدى الفيلات في محيط بلدتي زوتر ميفدون. كذلك استهدف القصف المدفعي علي الطاهر وتلت الدبشة ودوحة كفر رمان والسروبين ووادي سلوكي. وفي بلدة الخيام قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال وأشغال داخل الموقع المستحدث في البلدة، كما سجل تحركات مكثفة لآليات العدو داخل الخيام التي تعرضت ليلا لعمليات تفجير ولحملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة. عملية التمشيط هذه طالت أيضا أطراف حداثة ووصلت إلى داخل عيت الجبل. أما في العدوان الجوي فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارات فاستهدف بلدة المنصوري بغارتين وبلدة ديه سريان بغارة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: واليوم حذر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك من تصعيد مقلق في جنوب لبنان في وقت سجلت فيه اليونيفيل أنشطة عسكرية مكثفة في منطقة عملياتها في خلال عطلة نهاية الأسبوع. شملت غارات جوية للجيش الإسرائيلي وهجمات بطائرات هليكوبتر وإطلاق نار غير مباشر وعمليات بحرية في المياه الإقليمية اللبنانية في تطور يعكس تصاعد التوتر على طول الخط الأزرق كما جاء في بيان للأمم المتحدة. وأضاف دوجاريك إن قوات اليونيفيل تمكنت من اكتشاف وتحييد ذخائر عدة غير منفجرة في المنطقة، غير أنها واجهت في الوقت نفسه قيودا على حرية تنقلها، بالإضافة إلى حوادث سلوك عدواني ما يعيق قدرتها على

0: نانية عام 1982 على أن تستكمل عملية التحقق والتعرف على الرفات.
1: قضائيا، قرر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى الموقوف في لبنان إلى السلطات السورية لمحاكمته بالجرائم المنسوبة إليه والتي يتهم بارتكابها على الأراضي السورية، وذلك استنادا إلى الاتفاقية القضائية اللبنانية السورية الموقعة عام 1951، بعدما اعتبر القضاء اللبناني أن شروط التسليم مستوفات من مختلف الجوانب القانونية والقضائية. وقد سلم عيسى إلى الأمن العام اللبناني وهو في طريقه إلى سوريا لتسليمه للسلطات السورية.
0: تربويا، أصدرت وزارة التربية جدول الامتحانات الخطية للشهادة المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة لدورة 2026 للطلبات الحرة. تجرى امتحانات الشهادة المتوسطة بين 26 و 31 آب، تمتد امتحانات الثانوية العامة من 26 آب حتى 1 أيلول وفق مواعيد ومواد محددة لكل فرع. حياتيا، أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي أمام وفد من اتحاد نقابات عمال ومستخدمي البلديات في لبنان أن خضوع عمال البلديات للضمان بات في مراحله الأخيرة في خطوة منتظرة منذ 20 عاما، بعد شهر من مشاركة كركي في اجتماع لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية والذي تم في خلاله الموافقة على إخضاع عمال البلديات لفروع الضمان الثلاثة: ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية وتعويض نهاية الخدمة، كذلك لأحكام قانون التقاعد والحماية الاجتماعية عند وضعه موضع التنفيذ. حياتيا أيضا، انخفض سعر صفيحة البنزين بنوعيها 2000 ليرة وارتفع سعر صفيحة المازوت 8000 ليرة، كما ارتفع سعر قارورة الغاز 1000 ليرة.
1: في ختام محلياتنا، اندلع حريق كبير منذ بعض الوقت بالقرب من الطريق البحرية في الدورة، ويتصاعد الدخان الأسود في المكان وتعمل فرق الإطفاء على إخماد النيران.
0: أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر كاليباف أن مضيق هرمز سيبقى مغلقا حتى تلتزم الولايات المتحدة بنود الاتفاق المؤقت، قائلا: العدو الذي وافق على مذكرة التفاهم مجبرا تراجع عن التزاماته لتعويض فشلها السياسي. واليوم أفادت رويترز بأن شركتي شحن صينيتين عملاقتين أوقفتا إرسال ناقلات النفط عبر مضيقي هرمز وباب المندب. إلى ذلك أشار وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي لأن إسرائيل بذلت جهدها لمنع التوصل لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة وعدم تنفيذها، وما زالت هذه المساعي مستمرة.
1: في الغضون، قالت وزارة الدفاع الإيرانية: قطعنا شوطا هاما في مسيرة تقدم الصناعات الدفاعية للبلاد والقدرات العلمية والتكنولوجية والصناعية. على خط المساعي، شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على أهمية مواصلة المحادثات مع إيران، مؤكدا استعداد تركيا للمساهمة في هذا المسار. وعلى خط المساعي أيضا، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية: إن الجهد الحالي منصب على نزع فتيل الأزمة الحالية والعودة إلى مذكرة التفاهم. وأضاف: ما نريده في قطر هو اتفاق على فتح مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في الوقت نفسه، مشيرا في المقابل إلى أن الوسطاء ينتظرون توصل إيران وعمان لاتفاق بشأن هرمز قبل عودة المحادثات بين إيران وأمريكا. الخارجية القطرية قالت: عثرنا في 13 من آذار الماضي على بقايا أحد الطيارين اللذين اخترقا الأجواء القطرية.
0: الباحث السياسي العميد الركن المتقاعد الياس أبو جودي حذر عبر إذاعتنا من أن الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان حول مضيق هرمز قد يفجر الوضع في الشرق الأوسط، إذ إن الاتفاق أزعج الإدارة الأمريكية وجعل مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا هشة.
2: بنص المقترح على تخصيص الممر الشمالي القريب من الساحل الإيراني لدخول السفن والممر الجنوبي القريب من الساحل العماني لخروجها. إدارة ترامب ترفض هي والبنتاغون هيدي الترتيبات وبتعتبرها إذعان وسيطرة إيرانية غير مقبولة تضر بحرية الملاحة الدولية بمضيق هرمز. ويستنتج بأنه مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة هي هشة ومنتهية في حال لم يتم تعديل الاتفاق بين إيران وسلطنة عمان حول مضيق هرمز. وخيارات ترامب هي بين تجدد العمليات العسكرية الموجعة ضد إيران كي يفرض شروطه، أو بيقبل بسلام غير مقبول بين سلطنة عمان وإيران.
0: إيرانيا أيضا. أعلنت وكالة فارس

0: أن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر كاليباف يزور العراق غدا لمناقشة العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة.
1: هذا وبحث رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي في اتصال مع رئيس حكومة كردستان العراق الاعتداءات التي استهدفت مواقع في الإقليم. وشدد رئيس الوزراء العراقي على رفض الاعتداء على إقليم كردستان، مؤكدا أنه سيتم التحقيق في الاعتداءات وملاحقة المسؤولين عنها. واليوم أدانت وزارة الخارجية السعودية الاعتداءات على إقليم كردستان والتي استهدفت مكتب رئيس الوزراء الإقليم.
0: أفادت الإخبارية السورية بسقوط 3 قتلى في انفجار يجري التحقق من طبيعته في محطة حرارية في بنياز في طرطوس. من جهة أخرى اتهمت سوريا إسرائيل بشن 8 غارات على مطار أبو الدهور العسكري قرب أدلب. وأفاد التلفزيون السوري بأن الهجمات الإسرائيلية على مطار أبو الدهور أسفرت عن أضرار مادية في بنيته من دون إصابات. قال المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم باراك تعليقا: الغارات على مطار أبو الدهور تصعيد غير ضروري. وأضاف إن حكومة الشرع لم تتبنى موقفا عدائيا، أبدت مرارا تفضيلا لخفض التصعيد مع إسرائيل.
1: في سياق سوري آخر، أعلنت هيئة العدالة الانتقالية في سوريا أن ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وسيم الأسد تقدم بطلب شفقة ورحمة إزاء الحكم بالإعدام الذي أصدرته جنايات دمشق بحقه بتهم القتل العمد القصد لأكثر من شخص المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقد رفضت المحكمة الطلب.
0: أعلن مصدر عسكري يمني وكالة سبأ أن القوات المسلحة اليمنية استهدفت مصفات أرامكو في جيزان بعدد من الطائرات المسيرة ردا على اختراق الأجواء في صعدة وحجة. توازيا أكدت الرئاسات العراقية في اجتماع لها الالتزام بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، مشددة على موقف العراق الرافض استخدام أراضيه للاعتداء على أي جهة، ورفض جعل أرضه ساحة لتصفية الحسابات والصراعات الإقليمية والدولية. أكدت حماس لفرانس بريس التزامها اتفاق غزة بعد مباحثات المبعوث الرئاسي الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
1: وفي السياق، أكدت الخارجية القطرية حرصها على المضي قدما رغم التعنت الإسرائيلي في تطبيق خطة وقف إطلاق النار في غزة، مشددة على ضرورة دفع طرفي اتفاق غزة للتطبيق الكامل للخطة المتفق عليها. في المقابل، دعا رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي المجتمع الدولي والبرلمانات الإقليمية والدولية إلى اتخاذ موقف أكثر حزما تجاه التعنت الإسرائيلي وممارسة ضغوط سياسية وقانونية فاعلة لإجبار إسرائيل على الالتزام بخريطة الطريق الخاصة باستكمال تنفيذ خطة السلام في غزة ووقف جرائمها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني وضمان تنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.
0: إلى ذلك، حذر اتحاد بلديات غزة من كارثة صحية وبيئية ستنجم عن طفح مياه الصرف الصحي. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قريتين في دونيتسك شرقية أوكرانيا. في المقابل، أعلنت أوكرانيا مقتل 10 أشخاص في هجوم صاروخي روسي على خاركيف. هل تسألين يا كارولين عن الجو؟ غدا الجو غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات، ارتفاع طفيف في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، تستقر على السواحل، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية قبل الظهر، يتحول الجو بعد الظهر إلى قليل الغيوم.
1: كان في هذه النشرة الجنوب بين فكي التصعيد المستمر ومحاولة التجديد لليونيفيل. الرئيس عون في الفاتيكان الخميس للدعم ولقاءات مع مسؤولين إيطاليين. الأمم المتحدة التصعيد مقلق في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية المكثفة طالت اليونيفيل. كليرفورد غادر لبنان وموعد المفاوضات للبحث صلة. حزب الله لن نتخلى عن علي الطاهر، اتفاق الإطار ولد ميتا واستخدام الشارع في الوقت المناسب. الجيش الإسرائيلي العثور على رفات الرقيب أول يهودا كاتس المفقود في البقاع منذ العام 1982. تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى دمشق لمحاكمته. إيران فتح مضيق هرمز مرتبط برفع الحصار البحري ووقف العمليات العسكرية، وقطر للعودة إلى مذكرة التفاهم. غارات إسرائيلية على مطار أبو الدهور العسكري وبراك إنه تصعيد غير ضروري.
0: ختام النشرة من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: آخ خير شو في؟
2: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بدعت لسانك؟
2: لاكل هيدا الكره. معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
6: بعيدا من لبنان وإليه، قريبا من الأحداث الإقليمية والدولية، وعلى مسافة واحدة من توجهات متعارضة وأراء متضادة، استوديو الحدث مساحة حوارية أسبوعية تربط صوت كل لبنان بدي دبليو عربية في ألمانيا، مع ضيوف من العالم في قراءات وتحليلات للحدث الدولي العالمي. استوديو الحدث الأربعاء 3:45 بعد الظهر مع خلدون زين الدين عبر صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.

0: القانون انحكى عن تعطل الإصلاح في لبنان وعلاقته بالسياسة. ما هي الطروحات الإصلاحية القابلة للتنفيذ؟ وأي خطوات قانونية ينبغي اتخاذها للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية؟ الدكتور بول الحامض ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الديكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء 4:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
2: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل على صوت كل لبنان.

0: بعد سنوات طويلة من العمل نفسه وبالمؤسسة نفسها، هل بتخلص أحلام الإعلامي؟ وهل الأحلام بالوطن اللي بيحلم فيه المواطن اللبناني وصلت لحيط مسدود أم الأمل موجود؟ الإعلامي توني نصار ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند على صوت كل لبنان.
1: في موقف مسؤول، إضاءة على إقفال بعض مكاتب تعليم السوق احتجاجاً على قرارات مصلحة تسجيل السيارات والآليات مع رئيس نقابة مكاتب تعليم السوق عفيف عبود وعضو النقابة زياد فضول، ضيفي ربيكا أبو ناظر، الخميس 10:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: بشار لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، ODV Social Club يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
2: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتبارا من 18/8/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أكتان 20 لتر ب2,456,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أكتان 20 لتر ب2,474,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب2,375,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,175,000 ليرة.
0: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

القانون انحكى عن تعطل الإصلاح في لبنان وعلاقته بالسياسة. ما هي الطروحات الإصلاحية القابلة للتنفيذ؟ وأي خطوات قانونية ينبغي اتخاذها للخروج من الأزمات السياسية والاقتصادية؟ الدكتور بول الحامض ضيف الدكتور جان عقل الثلاثاء 3:30 بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: الناس نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة شعيرية 500 جرام ب 55 سنت، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و 90 سنت.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من 140 دولار بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، هذا موجز للأخبار. أهلا بكم. في الميدان جنوبا استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي الأطراف الغربية لبلدة حولة. في دار الفتوى أثنى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في خلال لقائه قائد الجيش العماد رودولف هيكل على دور الجيش وقيادته الحكيمة في حفظ أمن البلاد، مؤكدا وقوفه إلى جانب الجيش ودعمه في المحافظة على استقرار الوطن وسلامته. ونوه دريان بالبطولات والتضحيات التي قدمها ويقدمها الجيش اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان وفي المحافظة على الأمن والاستقرار في البلاد. نوه وفد اللقاء الوطني في خلال لقائه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بمقترح حماية لبنان الذي جل به التيار على مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمرجعيات، كما أثنى على المؤتمر الجامع الذي نظمه التيار بعد جولاته، مطلعا باسيل على التحضيرات الجارية لعقد لقاء موسع لبحث القضايا الوطنية المطروحة والتحديات التي يواجهها لبنان. في سياق آخر، بحث باسيل مع وفد نقابة محرري الصحافة في قانون الأعلام الجديد، وأكد الطرفان أهمية التواصل لإيجاد صيغة مقبولة تصون حرية الأعلام وتضع ضوابط لفبركة الأخبار الكاذبة، وأبدى باسيل استعداد التيار لتقديم اقتراح لتعديل القانون. أوضحت وزارة الطاقة والمياه في بيان أن باخرة النفط دلفي وصلت إلى لبنان يوم الجمعة الماضي، وتم في اليوم نفسه فتح الاعتماد المستندي من قبل مصرف لبنان على عكس ما ادعت بعض وسائل الأعلام، مشيرة إلى أن الوزير جو صدي طلب فتح الاعتماد وأرسله إلى مصرف لبنان بعد موافقة مؤسسة كهرباء لبنان على الناقلة. ولفت البيان إلى أن عملية التفريغ بدأت صباح اليوم، مؤكدا أن التأخير لبضع ساعات ضمن الهامش الطبيعي ويتكرر في عمليات تفريغ الناقلات عالميا، وأن تحميل المواد هو إجراء معتمد من قبل استلام الصدي. أمنيا، داهمت قوة من الجيش اللبناني حي الشروني في مدينة بعلبك بحثا عن مطلوبين.
2: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نواصل تقديم الأخبار من صوت كل لبنان. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال خريطة لمضيق هرمز عليها عبارة أرض أمريكية جديدة. في المقابل أكد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء مصطفى إزدي أن مضيق هرمز يقع ضمن سيطرة القوات الإيرانية، معتبرا أن العدو لا يعلم ماذا يفعل ويعيش حالة من العجز. نائب وزير الخارجية الإيرانية قاذم غريب أكد بدوره شدد على أن وهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مضيق هرمز سيتم تصحيحه قريبا. إلى سوريا، حيث توغلت دورية للاحتلال الإسرائيلي باتجاه تلة باط الوردي المطلة على بلدة بيت الجن في ريف دمشق الغربي. تعليقا على الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب، اعتبرت وزارة الخارجية السورية أن هذا الاستهداف هو عدوان غير مبرر وانتهاك صارخ لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، في وقت تلتزم فيه الدولة السورية بضبط النفس وتعمل على ترسيخ الاستقرار وتجنب التصعيد. وحملت الوزارة إسرائيل مسؤولية التصعيد في المنطقة، داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا العدوان واتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة. وزارة الخارجية الأردنية بدورها أدانت الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في سوريا، معتبرة أن هذا الاستهداف هو عدوان غير مبرر وخرق فاضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. في الخبر الأخير، طلب الاتحاد الأوروبي من الأعضاء بإدراج وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير على قائمة العقوبات على خلفية تصريحات بن غفير التي دعت إلى قتل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة يوميا وتشجيع تهجيرهم وبناء المستوطنات الإسرائيلية. قدمنا لكم من صوت كل لبنان موجز الأخبار.

0: بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: راديو راما، وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياة يقيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: أنا لبنان تلقف
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
1: التربية الجنسية كمادة مدرسية، ما الحل؟ الجزء الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.

0: مستمعينا الأعزاء، الله معكم، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج القانون انحكى. لبنان بلد عنده دستور، عنده قوانين، عنده مؤسسات، وأيضا عنده طاقات وكفاءات كتير كبيرة. مع ذلك الإصلاح بعده معطل، والأزمات السياسية والاقتصادية بعدها عم تتكرر. هل المشكلة بالقانون أم بالسياسة أم بطريقة تطبيق القانون؟ لمعالجة هالمواضيع بيسعدني أنه استضيف الدكتور بول حامد للبحث معه بالعلاقة المعقدة بين القانون والسياسة وفي الإصلاح الذي ينتظره لبنان منذ عقود. أهلا وسهلا فيك دكتور بول حامد، بتشرف وأنت من الضيوف العزيزين على برنامج القانون انحكى. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا دكتور جون، برحب فيك، وأكيد طبعا بأسرة الإذاعة يعطيهم ألف عافية، وبمستمعينا ومشاهدينا.
0: يا هلا يا هلا يا هلا.

0: الصورة. السؤال الأساسي، ليه الإصلاح بلبنان معطل؟ هل المشكلة بالقوانين، هل المشكلة بالمؤسسات، أم بالإرادة السياسية؟
1: صحيح دكتور جنوب، بلشت عنوان كتير حلو أنت. نعم. أنه عنا بلبنان عنا دستور، عنا طاقة، عنا علم، عنا ثقافة، ولكن للأسف هول كلهم للخارج، نحن منصدرهم للخارج. عنوانك كتير عجبني. نحن مشكلتنا بلبنان أنه هي بيقولوا دولة العميقة، مع أنه أنا ما بحب استعمل عبارات انذكرت قبل، بس أعلق شغلة، أنا بقول لك النظام العميق، نحن ما عنا دولة عميقة، دولتنا طيبة وجيدة جدا وإلى آخره، لبنان كتير حلو كدولة، بس ولكن نظامنا اللي هو النظام العميق اللي هو من خلال أحزابه، هذا هو النظام دولة بيعمل بشكل دولة العميقة والعميقة. كلهم اتفقوا مع بعض وكلهم حطوا قصص مع بعض انه يصدروا، فيك تقول انه يصدروا العقل ويصدروا الفكر ويصدروا التشريع لبرا لدول الخليج ولدول امريكا ولدول فرنسا وللجميع، ويخلوا الناس هي تفوت على السلطة وتفوت على الوظيفة وتفوت على الامور كلها سوا بلبنان اللي هي قطاع عام. او كان من خلال التوزير او الى اخره، او الاحزاب كلها سوا، او التكتل النيابي الى اخره، كلهم يحطون انه يابا بس انتو شغلتكم، قبضوا معاشاتكم وروحوا كزروا وروحوا احضروا دفن وعزوا
0: شو حلو
1: وتأهلوا بأعراس الى اخره. غيب عنا التشريع، غيب عنا الثقافة، غيبوا المشرعين اللي هني كانوا تبقى يكونوا بمجلس النواب، يكون هني من خلال سهرانين على الدولة ودايما عبون على الدولة. يعني لو طرينا مثلا نذكر كم شخص مثل جلوفيس،
0: أوغست باغوس،
1: عندك الظاهر، عندك بطرس حرب، كلهم سوا. هدول وين بابا في عنا مشرعين موجودين مجلس النواب؟ للأسف صار عنا تكتل نيابات، كل واحد بيوقف بيعمل خطابات ووعود كاذبة، بيوقف على الشاشات الكبيرة بيعمل وعود كاذبة انه نحن يابا رح ندرس هالملف ورح نعمل هالملف،
0: وبعدين
1: بتلاقي 6-7 نواب واقفين وراء، او 5 نواب او 10 نواب تكتلات، وبعدين كل واحد بيروح على بيته، هذا بيروح بيسهر، هذا بيروح كذا، ولا شيء، ولم يكن لا شيء. العالم عايشي على الوعود صارت للأسف. نظام العميق اللي هو من خلال أحزابنا هو دمر لبنان، هو اللي خلينا نوصل لهون للأسف. هو غياب الرجال الدولي، غياب الناس اللي بتسهر على الدستور، حتى غيبوا القضاء، حتى غيبوا كل الأجهزة بالدولة من الموظفين من القطاع العام لا إلى آخره، ومؤخرا صاروا يسيطروا على القطاع الخاص هو بتعامل مع الدولة. وصلنا لهون كلهم اتفقوا مع بعض، انت خاط حصة سلاح، انا باخد حصة المصارف، انا باخد حصة المقاولات بالدولة، انا باخد حصة الاشغال، انا باخد حصة المصاري، يعني فاتوا بالمحاصصة كلهم سوا، اتفقوا مع بعض. وهذا اللي وصلنا لهون للأسف. مشان يعني هيك هذه الدولة، هذا النظام بالأحرى صار عاجز تماما وأطلاقا عن أي.
0: هلأ جايين على البدائل، وعندك حضرتك طرح بتناقشه دايما بكتبك وبكتاباتك. منفهم منك دكتور بول حامد أنه الأزمة بلبنان من أزمة نصوص قانونية؟
1: لا من أزمة أبدا، عندنا دستور كان كتير حلو، ولكن نحن تغيبنا عنه، نحن هملناه، نحن ما عدنا جددناه طورناه. إذا بترجع للدول العالم كلها، دول حديثة عم بحكي أنا، هيدي أوروبا، فرنسا، إنجلترا، بلجيكا، كلهم بتلاقيهم كل فترة بيحدثوا قوانينهم، بيحدثوا دستورهم.
0: طبعا.
1: مثل الشركات القطاع الخاص، قطاع الخاص أو هون حتى بالمحطة عنكم بالإزاعة هون، كل فترة بتعملوا تجدد، بتعملوا تحديث إلى آخره، لحتى يدل محافظين على أسس النجاح عنكم، على أسس القانون، على النظام، على الهدوء، وهذا كله بيولد طاقة وبيعطي تنمية للمؤسسة. نحن عنا بلبنان هذا الغياب اللي هو خرب الدستور وما عاد صار في تطور. ولكن أنا هلأ اللي شايفه أنا اللي هو كنت عم بحكي عنه، النظام العميق اللي هو دمر لبنان، لح يجي لوقت نظام الأحزاب كله سوا، لح يجي لوقت بده يأكل بعض وبعض، بده يفجر ببعض وبعض بالداخل. لأنه إيه أكيد اليوم بتشوف واحد عم بيأكل قتلي بجنوب منهم، أنه عم بيخسر شهداء، عم بيخسر بيوت إلى آخره. واحد بتلاقيه بقطاع المصارف صار قسم منهم عم

0: حاربوا فات منهم نقسم على الحبوسات إلى آخره. في قطاعات بلشت تنقر وبعدهم في ناس خارج هدول الإطار. ما هول اللي نقزوا رح يفشوا خلقهم بشركائهم بالوطن بدها توصل لفترة. أنا هيك شايف
1: هيدا تصور أسود للبنان.
0: انتبه إذا ما إذا يعني اليوم يعني فيك تقول زمرة من الأسود الوحوش لما بتلاقي صاحبه أو رفيقه عم بيأكل أكتر منه وهو معاقب ما عم بيقدر يوصل على وليمته وصار كان معود على شيء وصار بشي تاني, بالنهاية بدهم يهجموا على بعضهم بعض وبالنهاية هني لح يطفوا بعضهم بعض. وهذا من المتوقع إذا ما تدخلت الحكومة ما تدخل فخامة الرئيس الجمهورية وعمل حوار وكانوا أقوى من هذا النظام.
1: الحوار برأي حضرتك الحوار هلأ ضروري؟
0: صحيح طبعا. عم بقول لك أنا إذا ما أخذوا موقف جريء إن كان من فخامة الرئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة نواف سلام, إذا ما أخذوا قرار جريء وجمعوا كل الأحزاب وحطوهم على حدهم أنه اليوم خذوا فرصة سنة شهر سنتين خلونا نرجع رد القرار للشعب من خلال
1: انتخابات نيابية يعيدوا يرجعوا يخصموا السنتين يلي يعني يعملوها هلأ ما في مانع.
0: صحيح صحيح
1: ما في مانع.
0: اللي هو كمان قبل انتخابات نيابية اللي مضوا عليها اللي هو تحديث قانون الانتخابات النيابية.
1: نعم.
0: ومعلش زنون عطونا سنة سنتين لنترك الشعب هو ينجع ينتخب هو يرجع يطلع ناس مفكرين ويرجع ينعمل حكومة جديدة ومبدأ جديد أو نظام جديد. نحن رايحين على خراب.
1: نعم.
0: رايحين على فوضى كروا فار بالشارع ممكن الله لا أقدر طبعا أكيد, بس ولكن هيدا ممكن يجي إله حسنات للشعب كيف من أي ناحية. طبعا اكيد اليوم الفاسد لما يدمر بعضه بعض مين رح يستفيد؟
1: مش فاسد
0: بده يدمر بده يستفيد اللي هو الشعب اللبناني طبعا اكيد بده ينتج منه ساعتها ناس مثقفين ناس متعلمين ناس مشرعين ويخوضوا المعركه السياسيه او فوتوا على مجلس النواب او فوتوا مجلس وزراء وهيك بيكونوا هول هذا الفوش جيل جديد بيكون أنقذ لبنان. وهيدا أنا اللي شايفه قدامي لأنه ما في حل غير هيك وإلا نحنا رايحين كوما قديه صار عهد الرئيس جوزيف عون سنتين رايحين أربع سنين كمان كوما نفس الشيء. طيب يا هل ترى لبنان بالأزمة الاقتصادية اللي نحنا فيها في كفي لبنان؟ صعبة. هو نحنا هلأ صعبين كفي. بتشوف عالم للأسف ببيوتها بطل عندهم يجيبوا ربطة خبز, بتشوف عالم ببيوت.
1: طيب ليش يا دكتور بول هالأزمة المعيشية اللي ضربة تقول بعض الإحصاءات انه حوالي 65% من الشعب اللبناني صار دون خط الفقر, كيف شو هالقوة شو هالقدرة يلي خلتهم هودي يضلوا قاعدين بالبيت ما يصوروا على المسبب ما يعملوا اي تحرك تحت لي؟
0: للأسف سؤالك حلو كتير. للأسف لأنه نحن ما تنسى بال2019 عمل ثورة الشعب. نعم. لكن ثورة فاتت فيها مثل أول خمس أيام كانت كتير حلوة.
1: نعم.
0: ولكن فاتت فيها من أربع بعد سبعة ثمان أيام فاتت. نعم. فيها السياسة ضربوها كلها سوا.
1: نعم.
0: صار الشعب عنده عقدة أنه اليوم أنا إذا عملت ثورة بيصير فينا مثل السابق أو ممكن شو يصير فينا. بقول لك لا بفضل هوني للأسف بقول لك بفضل أنا بهاجر لبرا ولا بدي أعمل ثورة ولا بدي أنزل على الشارع. هيدي شغلي
1: ثورة على شكل ثورة 17 تشرين طلعت بالآخر عملية.
0: أيوة صحيح 100%.
1: هون بقول لك لا اغتيال للبنانيين
0: فضل سفر ابني لبرا يشتغل برا
1: ولا ينزل
0: على الشارع الأخير. مشان هيك بتلاقي الشعب نايم.
1: نعم.
0: نحنا ما تنسى انه نحنا فتنا بمعركتين كتير قوية. هي معركة اسناد غزة من خلال جنوب لبنان.
1: نعم.
0: ومعركة اسناد الخامنئي.
1: نعم.
0: وطبعا معارك متفرقة وما ننسى الضرب القوي القطاع المصرفي. وما ننسى
1: هيدي اهم وحدة.
0: صح القطاع المصرفي وما ننسى انفجار مرفق بيروت.
1: نعم. نعم.
0: واليوم كمان نحنا سوريا تغيير النظام بسوريا أثر كتير اقتصاديا على لبنان. نحن كنا نبيع كتير بضاعة لسوريا وقت كان عندهم نظام الكوتا والنظام يعني نظام الكوتا الاقتصادي انه انت بحق لك جيب هالقد كان يستعينوا بلبنان ياخذوا بضاعتهم من لبنان.
1: هلا هيدي وقفت,
0: هيدا وقفت,
1: صاروا عم بيجيبوا من
0: صار هن عندهم نظام متطور اكثر منا, صار عندهم جمارك مخفضه, صار عندهم نظام استيراد حر.
1: هيدا شيء ساهم كثير بتخفيض
0: هيدا ضربنا يعني التجار اللبناني, هيدا قص من عمرهم تقريبا يعني 30-40% نسبة التجارة اللبنانية. ايه انا بقول لك يعني كتير نحن نشتغل مع سوريا.
1: دكتور بول هوني كمان طرح لحاله السؤال, بتعتقد ضربة المرفأ هي يعني كان هدفها لبعيد نوصل لهونه؟
0: ايه اكيد,
1: يصير مرفأ محلي يبطل مرفأ للعم العربي.
0: اكيد ضربة المرفأ, انت اذا بتشوف اليوم اللي صار فينا والبرهان على ذلك الغلطة اللي ارتكبتها دولة فرنسا اللي فاتت من خلال مرفأ وصلت فيها على الضاحية, نزلوا كذا ألف عسكري. كان بتلاقي انه ضربة المرفأ انه العالم كله مترقبة هذا الشيء, انه لبنان انتهى, انه لبنان انتهى خلص, انضرب المرفأ تبعه انحبس جوا مثل أيام المتصرفين, حصروا تنفوت نساعدهم او نفوت حط ايدنا على البلد او نفوت شو فينا نساعد كذا. هيدي الأمور, هيدي نحنا قدرة إلهية. لعلك شغلي دكتور جون, نحنا قدرة إلهية إنه بقي المرفأ الأصل منه اللي هو اللي بيتحمل كل الونوشي وبيتحمل الاستيفادورينج واستيفادور التنزيل واستقبال بواخر بقي موجود, ولكن الضرر منه هو الأهرامات اللي هني القمح وقسم كتير كبير منه من العنابر اللي كان يصير فيها لوجيستيك ونقل إلى الخارج وإعادة ترانزيت وإلى خارج. بس اسم كمان بقي عايش, هذا اللي خلى لبنان يعيش على حاله. بس نحن اليوم اقتصاديا اذا كفينا هيك ما صار شيء. انتبه, وانا كان في عندي بعض الاقتراحات كتير, قلنا له اليوم اذا بدكم اصلاح اداري واصلاح للنظام هيدا, اول شغلة اقل شيء يعملوا تعديل وزاري. وفي شيء, وحتى بتصور رئيس الجمهورية وقت طلع امريكا اجتمع مع دونالد ترامب يمكن وعدوا بتعديل وزاري, وعدوا بهالأمور كلها سوا. أنا كنت كتبتها قبل وحكيت فيها قبل.
1: مين برأيك كانت الجهة يلي بدها تخرج من الحكومة؟
0: ما في اليوم, ما فينا نسمي بقى جهة, في كتير ناس بدون يضحوا, في أحزاب بدها تضحي لتنقذ البلد, بدها تضحي وإلا لح تموت مع البلد. وإلا هذا النظام العميق لح يقتل بعض وبعض, لأنه بالنهاية كل الأحزاب بدها تضحي. يعني إذا كل واحد ضحى بوزيرين أو وزير أو تيتي, بالنهاية بدهم يفوتوا دم جديد, جيل جديد على الوزارة لحتى هالوزارة ترجع تنتعش. هذا الشيء ما عم بيصير. يعني بتشوف اليوم, لقلك اليوم رئيس الحكومة بطل في مون لا اقتصاديا ولا أمنيا, حتى بطل يمون يعني رئيس الحكومة على العسكر اللي موجود بالسرايا الحكومي. وكذلك الامر جاي دوره لرئيس الجمهورية, انه اليوم رئيس الجمهورية اذا حصر حاله بقصر بعبده وبطل في مونع حدا, طيب شو راح يطلع بايدهم؟
1: صحيح.
0: الحوار هو المسألة الوحيدة اللي بتنقذ لبنان. تعديل الوزاري اللي هو الوحيد بينقذ لبنان اذا ما صار هالخطوات, او الا في عندهم حل واحد ساعتها, اذا انحشروا على الاخير بدهم يطلبوا مساعدة دولية. وما بدك شوف اي دولة بتفوت تساعدك, يعني انت عم تطلب مساعدة دولية, يعني انت صرت حكما فتت بمعنى فصل السابع او تعطب بقول القوانين عنه. ايه, لانه اليوم انت وينك يعني, وين رايحين نحن؟ نحن خلص صرنا هلا نحن ملتهيين شوي هذا الشهر بقطاع السياحي.
1: هلا بعد جمعتين رح يخلص
0: قطاع السياحي اللي هو المغتربين اللبنانيين, وهن اقاربنا واخواتنا واهلنا, اجوا يساندونا يعملوا عنا سياحة بلبنان الى اخره. كتر خيرهم مشكورين, لانه هن دايما بينقذونا. طيب اذا خلصنا اليوم نحن من شهر اب وفتنا بالجد, هيدي المدارس اليوم كمان مبلش بكير استحقاقاتها, المدارس الخاصة مبلش بين 7 و12 ايلول. طيب منين بدهم يجيبوا العالم يدفعوا صوتها؟ هيدي اذا بقينا هيك اقتصاديا ما في انتاج, بده يصير شيء. يعني اذا ما صار شيء اليوم نحن للأسف عم نموت شوي شوي, رح نخسر بلدنا على الأخير. لذلك الأمر اليوم يتحركوا أحسن من بكرة, بكرة أحسن من بعد بكرة. تضييع الوقت مش لصالحنا. يعني نحن صرنا, فيني أقول لك اليوم دولة من دون رأس للأسف.
1: تقصد دولة من دون رئيس انه ما في قرار عم بيدير
0: صح
1: هالدولة
0: صح.
1: طيب هون سؤال استطرادي، هل برأيك دكتور بول انه النظام الطائفي بحد ذاته هو عائق امام الاصلاح، ولا انه طريقة الممارسة اكتر من الحجة بالنظام الطائفي؟
0: هو قديما اذا بنرجع نحن ايام وقت كانوا رجال السياسيين قدامى كان نظام طائفي ما يأثر كتير، بس نحن
1: كان في رجال دولة
0: صح، كان في رجال دولة، كان في رجال تحب بعضها بعض، ما كان في انتشار للأحزاب. كان دائما بمجلس النواب تلاقي 60-70% او 60% انتشار أحزاب، وتلاقي 40% مستقلين. دائما المستقل يقدر يضبط بمجلس النواب اللي هن الأحزاب اللي كانت من
1: خلال مجلس النواب. هلا هذا الشيء مش متوفر،
0: ببقى فيه صار كلياته عنا أحزاب. إذا بتلاقي لك يمكن نائب أو نائبين أو هذا كذب، بيكون منتمي ل
1: طبعاً
0: بيقول لك أنا مستقل بس بيكون منتمي لطرف معين. اليوم تسيطر الأحزاب على مجلس النواب هو اللي أدى فوتنا بمشروع الطائفي، هو اللي خرب،
1: لأنه الأحزاب هي بتكوينها أيوة. أحزاب طائفية،
0: ما بتشوف حزب شيعي، حزب سني، صحيح. حزب مسيحي،
1: صحيح.
0: حزب
1: درزي،
0: ما هول كلهم عملوا التفرق بالطوائف. يا خي أنا اليوم بمصالحي بشتغل مع الكل، وأنا اليوم صديق مع الكل، صديق مع الشيعي والسني والعلوي والمسيحي ومع الكل، ليش بدي قاعد أفرق بعضنا بالأحزاب؟ هيدي الأحزاب اللبنانية هي اللي خلت النظام الطائفي يقوى على الدولة.
1: يعني برأيك هي النواة تبع الدولة العميقة هي الأحزاب
0: صح
1: ولا النظام؟
0: لا لا، هي الأحزاب عاملة، هي النواة تبع الدولة العميقة هي اللي وصلتنا لهون.
1: طب وين لازم توقف السياسة؟ وين لازم توقف السياسة تبلش القانون؟
0: أيوة هون هذا سؤالك حلو كتير. إذا ما تحركوا رجال الدولة كان من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة
1: يلي هم الرجال الرسميين
0: صح، وعملوا قضاء نزيه، والقضاء النزيه أول شغلة إذا بده يعملها هو يفوت على ملف المصارف، يرجع يدرس
1: هاي الأساس،
0: هذا الأساس
1: من هون. لا هاي ما تصلحت رح نضل نحن الناس عم ناكل بعضنا
0: 100%. بده يفوت على ملف المصارف، من خلال ملف المصارف بده يحط لجنة خاصة لتدور لتفتش على مصاري السياسيين. مجرد ما انت وصلت على أموال السياسيين أنا بضمن لك دكتور جون أنه انتهينا من الأحزاب كلها سوا، لأنه كل ياتهم سوا شاركوا بهالجريمة كلهم سوا،
1: سرقة الدولة
0: صح، مع قطاع المصارف، مع مصرف لبنان، مع الكل، هول كلهم، هول هن الدولة العميقة اللي وصلتنا لهم للأسف.
1: هل تعتقد دكتور بول حامد انه المشكلة وقت السياسيين بيتدخلوا بالإدارة؟ لأنه ممكن ما بتعرف حضرتك الإدارة هي اللي بتعبر عن قوة الدولة، عن وجود الدولة. وقت السياسيين أو الأحزاب بيتدخلوا بالتعيينات الإدارية طيب كيف بده يصير ولائه هاللي عم يتعين بمركز قيادي
0: هيدا الشيء
1: للدولة مش للحزب؟
0: برافو عليك، هذا السؤال كتير حلو. هيدا الشيء بغيبك عن الكفاءات. ليه؟ لأنه بس السياسي أو الحزب بده يتدخل بتعيينات الدولة صرت تشوف ناس غير كفؤين، صرت تشوف ناس غير عندهم، ما عدت تشوف الرجل المناسب بالمكان المناسب للأسف. وهيدا لما بتلاقي بالدولة صار في التوظيف العشوائي من خلال الأحزاب، هذا فينا نسميه التوظيف العشوائي. العشوائي يعني في ناس يمكن ما عندها مؤهلات لتكون بهالمكان، أو تكون رئيس مصلحة أو مدير عام أو موظف عادي أو درجة ولا درجة تانية الأخيرة. هذا الشيء اللي خلانا نوصل نحن لهون، هذا الشيء اللي دمر دوائر الدولة كلها سوا، هذا الشيء اللي أفسد ودمر كل الدوائر الدولة وصلنا لهون للنقطة اللي نحن عايشين فيها للأسف. مع أنه بالرغم في موظفين بالدولة، مع احترامي لبعض الموظفين، في موظفين كفؤين بالدولة، وفي ناس مع شهادات كتير عليا، وفي ناس كتير متعلمة، ولكن هدول بتلاقيهم موجودين على الرف غير
1: للأسف.
0: إيه للأسف، غير عندهم صلاحيات
1: كيف
0: يتصرفوا
1: بالتحديد بهذه النقطة. كيف الخروج من هالمأزق؟
0: الخروج من هذا المأزق طبعا أكيد نحن في شغل مهم كتير، انه ترجع تفعل التفتيش المركزي وتفعل الادارات التفتيش على الدولة كلها سوا لتبرم ترجع من خلالها.
1: نحكي نحن عن كيف بدنا نعين الشخص المناسب بالمكان المناسب.
0: ما جايك بالموضوع اليوم لما بتفعل ادارات التفتيش تبع الدولة من التفتيش المركزي لتفتيش الاداري كله سوا ويكونوا اكيد طبعا ناس نزيهين وبيبرموا على الادارات في بيقدروا يميزوا انه هذا الشخص ما لازم يكون رئيس مصلحة، هذا الشخص لازم يكون محل فلان، او هذا الشخص ما لازم يكون بهالإدارة لازم يكون بإدارة تاني. ساعتها هني بيعملوا الاقتراحات بالنقلي وبالنوعية. ولحردك على شغلي دكتور جون، نحن قديما انا كوني كنت عايش مع مؤسسة الجمرك ودولة الجمرك، اليوم كان كل سنتين ثلاثين عمل تشكيلات يتغير الموظفين صح وهيدي وين ما كان بتصير بأمريكا بتصير صحيح. بتصير ببريطانيا بتصير بالمغرب
1: وين ما كان من وزارة إلى أخرى وتحتالي يصير فيه
0: حتى ضمن الملك الملك تنقول بنفس الوزارة بيتغيروا يعني اليوم انت ما تاخذني دكتور جون ست كنت مذيع بك بتصير مخرج، المخرج بيصير مدير بتصير في ترقيات يعني احترام الجميع اليوم بيتبدلوا الوظائف حتى يصير في ترقي. وهذا القطاع الخاص مشهور فيه، مشان هيك القطاع الخاص بتلاقيه ناجح. ليه؟ لان اليوم القطاع الخاص بتلاقي شخص مسؤول عن لنقول عن دات اللوجستي او الاستيراد والتصدير، بعد شوي صار مدير او نائب مدير او بعد شوي صار مدير ترقى، هيدا اللي بيخليك تنجح. بس نحن عنا بالدولة لما بتلاقي موظف صار له 17 20 سنة
1: بنفس المركز بنفس يعني المركز بني شبكة علاقات وعنده صار
0: بطل ينتج عمل مصاري للأسف صار ينزل على شغله.
1: هون دكتور بول
0: صار ينزل على شغله الساعة 9 10 11
1: هون دكتور بول في كتير وأنا استقبلت هون كتير من المنظرين بالقضايا الإدارية العامة بيقولوا إنه المخرج الأساسي لضبط الإدارة وتفعيلها وزيادة إنتاجها هي مش بس المكننة الحوكمة، يعني انه تصير كل معاملاتنا تطلع اونلاين وبطل بدنا نشوف حدا من الإدارة وبطل بدنا ضرورة لنروح على المركز
0: صحيح
1: تنجز معاملة
0: 100%. هون كمان بدي زيد على معلوماتك
1: بس مين عنده مصلحة يعمل هلا
0: هون بدي زيد على معلوماتك هيدي تصير مع لا مركزية إدارية
1: هون البيت القصيد شو بتقصد فيها
0: لا مركزية إدارية هي
1: هيدا بصب بمية بالمية بموضوع حلقتنا
0: صح يعني. لا مركزية إدارية هو تفعيل قطاع العام كله قطاع يعني قطاع العام من خلال الإدارات كلها بالدولة إن كان عبر القضاء أو عبر المحافظة إذا لازم الأمر اليوم لما بيمنع يكون في وزارة صحة مكتب وزارة صحة من بعد أكيد مكنني وما مكنني إذا في حال مراجعات لأنه بتعرف رغم المكنني هيدي دبي رغم المكنني بدل عندك مراجعات بالدولة لما تم بيصير في عنا مكتب لوزارة الصحة بعكار أو مكتب لوزارة الزراعة بالبقاع لتنشط هالأمور أو بشوف يعني بشوف عندك منطقة غنية بتربية النحل ولكن ما حدا بيلتفت لإيلها مع احترام عن وزير الزراعة إجا بنشوف بس صحيح. ولكن ما في اجتهاد ليه لأنه ما عنده صلاحيات باللا مركزية إدارية لحتى يصير في تنمية. هون لما بتوزع الوزارات بتوزع الأفعال كلها سوا والدوائر كلها سوا ساعتها بيصير في دراسات أكتر وبيصير في الدولة تنتج مصاري وأموال أكتر ليش؟ لما بيروح واحد على البقاع أو على راس بعلبك على آخر نقطة بلبنان أو على القاع وين ما كان أو بعكار أو بجنوب بالنقورة بيلاقي ممكن يكتشف شيء أنه هالمنطقة
1: غنية فيه تنافس فيه عالميا يمكن
0: مية بمية ممكن هالمنطقة غنية بمعدن إكس أو ممكن هالمنطقة غنية بالزراعة إلى آخره بيصير في تنشيط بهالأمور هيدي وبيصير في إنتاج كتير للدولة وبيصير حتى الشعب ينتج أموال وبتخف الهجرة الكروية طبعا نحن عنا الهجرة الكروية هيدي مزية أكتر لأن المدينة مدينة بيروت صارت مكتظة بالسكان للأسف صرت أنت إذا بدك تروح تعمل معاملة تنزل على بيروت إن كان على وزارة الصحة أو وزارة العمل أو حيلا وزارة الاقتصاد بدك ساعة وساعتين لتوصل أو لتعبر 2 كيلومتر هيدا الشيء عم بيعرق لبنان هني بيفتكروا انه عجقة السير بتعمل مصاري او عجقة السير يابا في سواح هو مش مزبوط العكس تماما هنحكيها هو العجقة السير
1: بتحد من التنمية
0: عم بتخسرك بتحد من التنمية صحيح هي بتخسرك طبعا. اول شيء عم تصرف بنزين تاني شيء عم بتلوث
1: عم تتأخر بانجاز العمل يلي رايح كرماله
0: صحيح وتالت شيء كما ذلك الامر ما ننسى انه انت عم بتلوث البيئة صحيح. من خلال محرك سيارتك وحماوي والى اخره هذا الشيء عم بيخسر لبنان ما عم بيربحه هن بيفتكروا انه صار عجل سير اوه لبنان عم يشتغل. لا
1: مزبوط.
0: لبنان عايش في نسبة 20%، ولكن 80% صرنا للأسف اللي هن 30% من قصة 80% لنقول بعدهم ها بلا انه عاضين على جرحهم. وعندك نسبة فقر لحصير 30-40%.
1: نعم.
0: لبال
1: نعم.
0: 50%.
1: نعم.
0: يعني اليوم بيقلك انا عندي ولد مولادي تنقول موقوف، او ولد مولادي مهاجر، بقيلي ولد ما بتضحي فيه ينزل على الشارع يعمل ثورة احلام اخسر. يعني الشعب عشون استند ما بعرف. اليوم في عالم كتير للأسف صاير عم تسرق بعض بعض، صاير عم تنهب بعض بعض، بتلاقي الخي عم ينهب خيه. يعني بتلاقي ابن عم
1: شو اللي ساهم حسب خبرتك بالحياة مش بس بالإدارة وبالقانون وبالسياسة، شو اللي ساهم حتى اللبناني يوصل لهال
0: لحلك شو؟ أول شيء نحن من 2019 وقت تدهورت ليرتنا وفتنا على نظام الصيرفي اللي هو ما بعرف شو الصيرفة وإلى آخره كذا، وصارت الليرة تطلع. اليوم شو صار معاش المواطن اللبناني؟ كان قطاع عام ولا قطاع خاص؟ هلا القطاع الخاص زبط رجلج وضعه شوي،
1: القطاع العام بعده،
0: لكن القطاع العام كان متدركي او للموظف الجمرك او حيلا
1: موظف عادي شو ما كان
0: شو بيقبض هيدا؟ ما بيقبض شيء. او العسكري بالجيش شو بيقبض؟ اليوم صارت العالم صار جمع مصاري وتبيع املاكها وتبيع اراضيها لتعلم اولادها لتسفرهم لبرا. يعني نحن صرنا عم نصنع بشر وصلنا لفترة
1: للهجرة.
0: وهيدا اللي خلى يعني اللي خلينا نفتقد للعقل المشرع والعقل اللي هو بيفكر
1: المبتكر.
0: صار كلهم عم يطلعوا لبرا. يعني أنا لأقول لك شغلي، أنا خسرت 2 أولاد أختي طلعوا الأوائل بالجامعة، يعني
1: فروا لبرا،
0: واحدة على فرنسا واحدة على أمريكا، وعم يشتغلوا مبسوطين وتجوزوا أجانب
1: وخلص منها بقى يرجعوا
0: للأسف. يعني في عالم كتير، العالم كتير للأسف خسرت عيالها، واللي عم يبقى معه هون عم بيضل متمسك فيه، لا اوعى يا ابني وخليك هون، أنا بدبر لك يا خي مصرياتك، أنا بدبر لك كذا، أو بتلاقيه التفت ليشتغل بأشياء حرام.
1: نعم.
0: أو بالمخدرات أو بهالأمور.
1: وهيدا موضوع كتير كبير، عم نسمع تقارير عنه. طيب. شيء بخوف.
0: لحلك شغلي،
1: حجم التعاطي المخدرات
0: لنرجع فيها. صح. لنرجع للدولة العميقة.
1: نعم.
0: كيف
1: نعم.
0: فكرك الدولة العميقة هي الأحزاب العميقة اللي هي النظام العميقة، ما معهم خبر بهذا الشيء كله
1: طبعا،
0: بس هذا بيناسبهم. تعرف ليه؟ لأنه في كتير مفكرين ومبدعين قدما كانوا يقولوا عطوهم لحمة، عطوهم شغلات لتلهوا الشعب، لأنتوا ما حدا يسيطر عليكم لا بالأموال ولا بالسياسي. نحن عنا بالبلد لا عطونا لحمة ولا عطونا أكل ولا عطونا شيء تنلتقي فيه، لا بل عطونا كوارث وعطونا جرائم وعطونا مخدرات وعطونا كل شيء لنلتقي فيها
1: ليدلوا غض النظر عنهم.
0: أيوة، ليدلوا مربعين على عرشهم وغض نظر عنهم. هذا الشيء اللي خلى لبنان يصير فيه لهلا للأسف.
1: صورة قاتمة. بدي ذكر المستمعين معنا دكتور بول حامد، موضوع حلقتنا إمكانيات الإصلاح. يلي بحب يطرح أي سؤال أو مداخلة، أرقام الهاتف بالخدمة 04-54-53-58 وللواتساب 03-00-09-33. دكتور بول، شو بتقول عن إمكانية البدء بالإصلاح من خلال الإدارة؟ يمكن هيدا أقل كلفة ممكنة بالظروف الحالية للخزينة وللموازنة تبع الدولة. بلكي من هيدا الباب فيها الدولة العميقة تفكفك شوي، يعني تريح. صح. الناس نعمل إصلاح بالإدارة
0: أول شغلي. نعم. أول شغلي لنفوت بالإصلاح الإداري المزبوط.
1: نعم.
0: يعني نحن عنا عدة أمور، منها هي الإصلاح السياسي، الإصلاح الإداري، الإصلاح المصرفي، الإصلاح في عنا عدة إصلاحات.
1: نعم.
0: ولكن الباب بدك فوت فيه أنت اليوم في قطاع المصرفي بده يتصلح. إذا ما تصلح اليوم
1: ما رح يكون يرجع الثقة للبنان.
0: أيوة. واليوم ما تنسى وين المستثمر،
1: مش بس من المستثمر حتى من أولاد البلد
0: 100%
1: من نحن. يعني إذا القطاع المصرفي ما بيتصلح وبيرجع برد الأموال للناس لن ترجع الثقة إلى هذه المصارف.
0: ولح أعطيك مثل، كان قبل 2019.
1: نعم.
0: بتشوف مثلا إذا واحد معه 1000 أو 2000 دولار يركض يحطهم بالبنك ليتدين عليهم 10,000 ليعمل مؤسسة صغيرة.
1: هلا هالشي بطل متوفر
0: ابدا. لبل بالعالم سبقونا اشواط، مع انه كان قطاعنا المصرفي نحن متقدم على بعض القطاعات من الدول العربية لإمارات
1: كل شيء، كان الاول بالمنطقة،
0: كنا الاوائل صح. أكيد. اليوم ما عادت موجودة هالشي. طيب كيف بدك ترجع ترد الثقة لهالشعب لحتى يرجع يستثمر أو يعيش؟ لأنه هو القطاع المتوسط، هو الشعب القطاع المتوسط، الشعب المتوسط
1: هو اللي بيعمل، هو اللي هو اللي بيعمل الاستثمار.
0: ما هذا كنت سبق قلت لك
1: اختفى، هو بشغل وهو
0: هذا اختفى. صار عندك يا غني غني أو يعني
1: مطقع. فقير
0: فقير للأسف على التعبير.
1: نعم.
0: مع أنه فقير فقير العقل، ولكن
1: صحيح.
0: هم فقرون. أول شغل ما نفوت بقطاع المصرفي، تصلح قطاع المصرفي لرد الثقة للقطاع المصرفي.
1: هذه أول خطوة برأيك لازم تنعمل. خطوة الثانية،
0: خطوة الثانية من قطاع المصرفي، من قطاع المصرفي بده يكون شفاف كتير. اليوم أنا هون بطلب أكيد طبعا من حاكم مصرف لبنان الجديد يتعامل مع قطاع المصرفي ومع الإصلاح المصرفي لحتى يعملوا تفتيش على أموال الفاسدين اللي هن فاتوا بالسياسة
1: واللي فاتوا بالأمور. بدك تعملنا مشكلة؟
0: لا لا لا لا، خبرك خبرك
1: نطلع منها.
0: إيه اليوم يربوا 20% منهم بتلاقيهم كلهم تربوا. وشغلة تالتة ينفوت بالإصلاح السياسي. اليوم يعني اليوم بده يترشح كان على النيابي او بده يترشح وين ما كان على مجلس نيابي، يكون عنده مشروع بين ايديه. ما يكون عنده عنوان فاضي، عنوان كاذب او عنوان فارغ. لانه مش مع نسمع شعارات كتير، بس لكن بشوف واحد فات على مجلس نواب ما عم بيعرف يمضي اسمه، او ما عم بيعرف يكتب اسمه للأسف، او ما بيعرف يكتب قصة ورقة يعني فات تربع وقعد انه انا وصلت يابا. هيدا كمان بده ينشغل عليه ويصير في اصلاح كتير كبير فيه. نحن لا بدنا نواب تروح تعزي، ولا بدنا نواب تروح ترقص بالحفلات،
1: بدنا
0: نواب مسقفي تروح تشرع
1: تعرف
0: حالة شو عم تعمل. وانا هون مش هجومي على الاحزاب، انا هجومي هون على الاحزاب انه نقوا الشخص الصح بالمكان الصح. بس هني ما بينقولا، اذا طلع واحد ذكي ممكن يتفوق على رئيس الحزب للاسف. مشان هيك دائما بيجيبوا الناس اللي هي ما عندها الثقافة، ما عندها الذكاء كتير، وبيفوتوهم معهم تيدلوا هني دايرينهم. بقى اذا ما صار اصلاح سياسي وما رحنا على مركزي اداري، لانه اللامركزي اداري لحلك شغلي دكتور جون انه هي بتحد كتير من الاحزاب اللبنانية.
1: لما بتروح بتحد من فعاليتها
0: صح، يعني بتضعفها
1: جغرافيا على القليلة،
0: بتضعفها. لقلك ليه؟ لانه اليوم انت اذا رحت على اللامركزية الادارية وهي الحل الوحيد للبنان ضمن ضمن الخطة الاصلاحية، اللامركزية الادارية ان كان عبر القضاء او عبر المحافظة، رح تشوف احزاب كتير تشتتت. يعني او احزاب رح تنحصر بمناطق مناطق. يمكن تلاقي حزب انحصر بكسروان، حزب انحصر بالمتن بس ولكن مختفين، او حزب انحصر بشمال، او يمكن تلاقي مناطق شمال طرابلس خالي من الاحزاب. او عكار كذلك الامر. او جنوب، ممكن بجنوب تلاقي النبطية غير فكر عن
1: تنقول
0: عن سور او عن جزين او عن صيدا او عن بنت جبال.
1: حلو هل
0: ايه تلاقي غير فكر
1: مزاريك يعني
0: صح، بصير في التنوع. والتنوع هذا بيخلي بيخلي البصير يشوف اكتر من مفكرين لحتى ينقي الاشخاص الصح ليفوتوا يساعدوه، كان بإدارة البلدية او بإدارة الدولة او بقطاع العام جميعا.
1: لا شك انه لبنان حاليا بأزمة، تما نقول بورطة مالية اقتصادية، صح؟ بتوافقني على هالسؤال؟
0: أكيد طبعا.
1: طيب هل برأيك في إمكانية للخروج من هيدي الأزمة غير عبر المصارف، ولا بتشوف حضرتك المصارف هي البداية والنهاية؟
0: في في في نحن في بس نحن انتبه، نحن بدنا ترتيب إداري. لقلك ليه؟ لأنه ما بحياتها الدولة خسرت. الدولة مثل السوبر ماركت،
1: أوكي، عطول ربحاني
0: عطول ربحاني، ولكن السوبر ماركت عندها
1: إدارة،
0: عندها كوست، انتبه، ستوك تدفع حقه. الدولة ما عندها ستوك، عندها معاشات. اللي بيميز الدولة عن السوبر ماركت انه السوبر ماركت بدها تشتري ستوك وربحها عشرة،
1: عندها معاشات،
0: عندها معاشات طبعا اكيد، وربحها
1: وعندها اجارات،
0: وعندها اجارات وربحها بين 10-20% تنقول. بينما الدولة بس ما عندها اجارات، عندها تنقول فيها تحصر حالها بدون اجارات، عندها معاشات وعندها اللوجيستيك التنقلات، وربحها رح يكون 60-70%. كيف بدها تخسر الدولة؟ ما الدولة دائما بفتلة مصاري، ان كان من خلال الرسوم الجمركية او ضريبه المضافه.
1: خاصه هلا ما عم بتقدم خدمات شيء يعني، لا على مستوى الطرقات، لا على مستوى الكهرباء يعني، ولا ما عم تقدم خدمات.
0: تدفع مي ببيتك
1: بدون ما
0: تصل مي،
1: عم تدفع ميكانيك بدون ما تتصلح الطريق،
0: عم تدفع اشتراك ساعه طبعا. كهرباء ما حدا يقنعني اشتراك ساعة الكهرباء بيربح الدولة
1: أكيد.
0: عم تدفع اشتراك ساعة كهرباء، وياما ناس عندهم ساعات طريفة زي عم بيدفعوا أضعاف
1: نعم.
0: ما عم تيجي كهرباء لعندهم
1: نعم.
0: بس بيقول لك يا خي ما بدي أخسر ساعتي، بدني أدفع رسوم اشتراك عم تدفع كل هالدنيا. وعندك الجمرك، عندك المالية، واليوم صار عندنا ضريبة بيئة بتتراوح بين 1-3% للأسف، بين 1-3.5%
1: كيف ما تروح كيف ما تيجي ضرائب.
0: وما تنسى آخر ضريبة البنزين اللي هي سكت عنا الشعب 300,000 إضافة على تنكة البنزين يعني صارت الدولة عم تربح بالبنزين ما يعادل
1: تقريبا دوب الحقها
0: 6-7 دولار بالتنكة دولار.
1: أكيد أكتر.
0: ودير عندك بنزين محروقات اليوم بالنهار أو مزوط، وين الدولة بدها تخسر؟ بدها ترتيب بس ترتب الدولة، إدارات الدولة كلها سوا. أنا بضمن لك
1: مثلا أحد الملفات الكبيرة اللي هي المباني المؤجرة، المباني اللي مستأجرتها الدولة بالوقت اللي عندها أملاك هائلة بتقدر تبني فيها مباني حكومية.
0: صحيح.
1: يمكن كلفة كل مبنى توازي أجار
0: في مباني سنة. في مباني مستأجرينها بملايين الدولارات يمكن أنت بسنة أو بسنتين بتعمر أحلى منه لهالمبنى 100%، والدولة عندها أراضي مشاع.
1: طب ليه برأيك هيدا الموضوع ما عم فيها ولا حكومة؟ معقولة كل حكومة بتجي كل سنة عقود يا دكتور بول؟ مش معقول في شيء يعني.
0: لعلك ليش
1: معقول نفس المؤثر موجود من 50-60 سنة لهلا
0: و100 سنة و200 سنة. لعلك ليش؟ لأنه اليوم لبنان مبني على السمسرة على الكوميسيونات. الموظف الدرجة أولى أو موظف درجة تاني إذا ما عمل سمسرة واستأجر مبنى وعمل مصاري بجيبته طيب كيف بده يروح يعمر؟ ما بيناسب العمار هون، لأنه ما في قرارات، ما في ترتيب بالدولة، ما في قرارات تتاخد بالدولة انه يا جماعة كفى بدنا نعمر مباني كلها سوا. واليوم المكنني بتعرف شو بتوفر مباني على الدولة؟
1: طبعا هو اساسا القطاع الخاص بكتير مجالات ان كان بلبنان ولا برات لبنان، الموظفين بطلوا عم بيجوا على مكاتبهم، صاروا عم بيمارسوا اعمالهم من البيت.
0: صحيح صحيح. ولحلك شغلة
1: في شركات يعني تخلت عن مكاتبها يلي كانت مستأجرتها بعشرات ألوف الدولارات وصاروا شغلهم بالبيت
0: 100%. ولحلك شغلة أهم من هيك بكتير بعد ما حدا ضوى عليها، أنه عندنا شركات قطاع خاص عم بيشتغلوا للدول الخليج وعم بيشتغلوا لأوروبا ولأمريكا. يعني عم بيكون عم بيستأجروا 1000 متر عم بيحطوا فيهم 500 موظف، هول الموظفين عم بيشتغلوا على كول سنتر لأمريكا أو لأوروبا أو للخليج. يعني البرهان على ذلك هوليك بطل عندهم منهم بحاجة لأبني، صار عنده لبنانية عم يشتغلوا من هون للخارج. طب انت يا الدولة اللبنانية ليش ما بتعملي هيك؟ ما عم بفهم انه شو ناقصنا ما نروح على المكنني، شو ناقصنا مع انه نحن شعب ذكي كتير. وكذلك الامر عنا كمان نحن بالكياديين كتير اذكياء، مشان هيك تغلبوا على الشعب.
1: احد المتخصصين بقطاع السير والاشغال بالسير على الطريق يعني بيقول لي انه اذا فتنا بالمكنني ما عاد بنشوف عجقة سير، يعني ما بقى بتشوف عجقة سير ابدا بكل لبنان.
0: صح.
1: لانه الحركة تقريبا حوالي 45% من الحركة مرتبطة بانجاز معاملة او بمحكمة او بكل هالقضايا حوالي 45%.
0: اعطيك مثل صغير انا مش رح اكبر لك اياه اكثر. عنا بحبس هون يمكن في صار في شيء 4-5 آلاف سجين يعني، ده نقول 4000 سجين. طيب نحن 4000 عائلة بدهم يجوا كل ثلاثة أو كل خميس أو كل
1: سبت، بدهم يجوا على حبس رومي
0: يا ريت، بدهم ينزلوا فوق السيارات 4000 سيارة
1: نعم.
0: بدهم ينزلوا على العدلية ليأخذوا إذن ليشوفوا أولادهم، يرجع من العدلية تيطلع على رومي ليشوفوا أولادهم. يعني أنت عندك بهو 3 أيام، أنا عم بقول لك 3-5
1: صحيح،
0: لا يومين تنقل 4000 عائلة 4000 سيارة عم بيتحركوا باتجاه، يرجعوا يجوا باتجاه معاكس، يرجعوا يطلعوا صعودا، يرجعوا يروحوا. طب ما هو اللي لحاله سكروا السير بلبنان.
1: صحيح.
0: طب كيف هيدا؟ طب ليه ما بيصير في بنروح على مركزية إدارية بيصير عنا عدة سجون مؤهلة، عدة قضاء مؤهل لحتى يصير في زيارات وهالأمور كلها سوا؟ بس ما بدهم، بدهم يخلوك هيك عايش وتنزل بعجل سير وهن قاعدين مكيفين بالمكيف بالاي سي وقاعدين ببيوتهم وبجبالهم وبعكاراتهم وبقصورهم لحتى تضلك انت مزلول. للأسف ما حدا بده اياك تقوم على اجريك، ما حدا بده اياك توقف على اجريك ابدا.
1: للأسف. دكتور بول عم نقرب على نهاية الحلقة، اذا هلأ طلبنا منك انه تحط مثل خريطة الطريق ل للإصلاح أو لنبلش من محل معين. من وين بتبلش؟
0: أول شغلة
1: قلت لي المصارف.
0: من المصارف. وثاني شغلة هي من اللامركزية.
1: من اللامركزية الإدارية. اللامركزية الإدارية على أساس شو؟ محافظة ولا قضاء؟
0: قضاء.
1: على أساس قضاء. حلو.
0: قضاء وإذا اضطر الأمر فينا نروح محافظة إذا فهمت زي. بس أنا بعدني على القضاء. وأنا عامل كتاب وعامل كتاب دقائق زاد حتى مفصل فيه كل شيء. خطة كاملة متكاملة. واليوم أنا بشرفني أنه من خلال لواء حسن شقير آخر حفل لقلنا أنه تبنى كتابي وبلش يعمل من خلال كتابي الإصلاح الإداري عنده بالأمن العام، وهذا شيء بيشرفني.
1: ومؤخرا صار عم بيعمل مراكز بكل قضاء.
0: صح. ومؤخرا كنت عم بنسق أنا وزارة الدفاع طلبوا مني كذلك الأمر كتب على أساس يدرسون لحتى يبلشوا يحسنوا. ولكن إجت حرب إسناد اللي هي خاملي خربت الدنيا كلها، وإجت هي آخر حروبات خربت الدنيا كلها. أنا بعده كتابي موجود وأنا عندي خطة بين إيدي اللي هو لا مركزي إداري والإصلاح الإداري في لبنان. هيدي والتنمية المستدامة طبعا، هيدي بتخلف لك التنمية المستدامة وتوصلك لأمور كتير جيدة جدا. وهلأ إذا الله رد لح نكفي مشواري من خلال لبنان، من خلال طرابلس، مالها رشيد كرامي، لنوصل للبقاع والجنوب لحتى نبشر فيه العالم، لأنه بالنهاية هي الخطة الوحيدة للبنان وهي المنجزة للبنان.
1: اللامركزية على أساس القضاء.
0: صح. وهذا الشيء لازم، هذا الشيء لازم كل لبنان يفتخر فيه، لأنه صناعة لبنانية. صناعة لبنانية. ما جانا نظام مستورد.
1: نعم. دكتور بول حامد، يطيب الحديث معك. شكرا. للأسف الوقت خلص. بدي أشكرك على حضورك وعلى الأمل يلي أعطيته لكل المستمعين بهالحوار الممتع والمشيق.
0: نحن علينا ننور المستمعين لحتى نعطي أمل للبنان. طيب. نعم.
1: أهلا وسهلا فيك دكتور بول، ضيف عزيز ودائم بإذاعة صوت كل لبنان. أصدقائنا، الإصلاح الحقيقي بيبدأ لما تصير المؤسسات أقوى من الأشخاص. إلى اللقاء.

0: القانون انحكى عبر صوت كل لبنان. بودكاست سوريا لوين، منصة حوارية أسبوعية من دي دبليو عربية، تهدف إلى استكشاف سبل بناء سوريا المستقبل بعد سقوط الدكتاتورية. حوارات صريحة مع شخصيات مؤثرة من داخل سوريا وخارجها، تستمعون إليها كل ثلاثاء الرابع والثلث بعد الظهر عبر صوت كل لبنان.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

عم زمر لك جديد توني كيوين اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سائل للجلي بريل لترو 200 ملي $2.70، شامبو سانسيلك 600 ملي $2.90.

0: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلد أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. في اليرز أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل مواصلة الجيش المهمات المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوفرة، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة ضمن اتفاق الإطار، وذلك في خلال لقائه رئيس منظمة تاسك فورس فور ليبانون السفير الأمريكي السابق إدوارد جابرييل على رأس وفد من المنظمة. اللقاء الذي بحث في مهمات الجيش والتعقيدات التي تواجهه في المرحلة الراهنة سمن في خلاله السفير إدوارد جابرييل تضحيات العسكريين، مشددا على أهمية دور الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. في السرايا الحكومية عبر بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في خلال لقائه رئيس الحكومة نواف سلام عن تضامنه معه في المواقف الوطنية الحكيمة والجريئة التي يتخذها، مشيرا إلى أن سلام والذي تسلم زمام الأمور في ظروف استثنائية في الداخل والخارج أثبت منذ اللحظة الأولى أنه رجل دولة وأنه يعلو على الحسابات الصغيرة والمصالح الضيقة وينظر إلى بناء دولة تنعم بالاستقرار والوحدة والسيادة. أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالا برئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، هنأه فيه بانتخابه على رأس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة. أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أن إيران انتصرت في الحرب وفي الدبلوماسية وأجبرت العدو على قبول شروط طهران. قدمت إسرائيل للمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر خطة تفصيلية لعملية نزع السلاح، مطالبة باستبعاد قيادات عسكرية وسيطة من حماس خارج قطاع غزة وبوجود منطقة عازلة كافية داخل القطاع. وزارة الخارجية القطرية رأت أن إسرائيل تسعى لفرض واقع جديد على المجتمع الدولي التعامل معها باعتبارها فوق القانون، معتبرة أن غياب المساءلة والردع يشجع إسرائيل على التمادي ويهدد أمن واستقرار المنطقة ويجرها لدوامة تصعيد. أوضح المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي أن حصر السلاح لا يهدف إلى الإقصاء، بل هو إطار تنظيمي يحمي المقاتلة تحت مظلة القانون. أعلن مسؤول في منظمة الصحة العالمية أنه لا يزال من الممكن السيطرة على تفشٍ لإيبولا في الكونغو في 3 أشهر بعد تجاوز جهود الاحتواء وأصبح ثاني أكثر تفشٍ للمرض فتكاً على الإطلاق. ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: قصتنا اليوم إنسانية، بتحكي عن نشوة الثورة وألم الاعتقال، وتكشف أيضا عن خذلان مزدوج واجه ضيفنا. الخذلان كان من السجان ومن رفاق السجن ورفاق الغربة بعد ذلك. اليوم رح نحكي عن قصة المعتقل ميشيل سلوم. أهلا وسهلا بك ميشيل.
1: أهلا أستاذ فلاح، شكرا.
0: يا أهلا بك. من حمص ميشيل، وحمص كانت من أوائل من ثاروا أيضا في درب الثورة السورية في 2011 بعد سقوط نظام الأسد. خلينا نبدأ من هون. صارت الناس تحكي عن آلامها اللي شافت، وفي كثير ناس صمتت عن ما واجهته من آلام، وكثير معتقلين، فالناس بدأت تحكي عن هالوجع. أنت تجربتك بالاعتقال وحتى في المنفى مغايرة قليلا، رح نحكي عنها بالتفصيل، ولكن اسمح لي بداية أنه نستذكر معا الشيء اللي طرحوا عليك، السؤال اللي طرحوا عليك محقق في فرع الأمن. قال لك ميشيل أنت شاب مسيحي عايش حياته بشكل طبيعي ويقدر يصلي بكنيسته،
1: نعم،
0: ليش لا يشارك بالثورة ويطلع مظاهرات؟ شو كانت مشكلتك يا ميشيل؟
1: كانت مشكلتي أنه ما بدي ابني يحكمه ابن بشار الأسد، وما بدي الشيء اللي أنا عشته بعهد النظام، أني شفت في ناس ماسكي الاقتصاد وماسكي السياسي وماسكي كل شيء، والشعب أصلا يعني جوعان ميت. كنت بأمل بالتغيير، كنت بأمل بشيء أنه يصير سوريا أفضل، وسوريا للجميع مو بس لبيت الأسد.
0: مع أنه كنت من عائلة ميسورة الحال.
1: نعم.
0: ما كنت جوعان؟
1: لا ما كنت جوعان، لا ما كنت أبدا جوعان. كان حتى شغل والدي كان ماشي على دور النظام، وكان يعني شغل والدي مثل أي شغل تاني كمان كان ماشي على دور النظام. طبعا كان ماشي بالرشوة، كان ماشي بكتير قصص، بس أنه كان عندي هاي الفكرة أنه أنا ما بدي ابني أو بنتي بالمستقبل يعيشوا تحت حكم بيت الأسد، تحت حكم العائلة الواحدة. سوريا ليست ملكية، سوريا جمهورية، في حدا غير بشار الأسد بيقدر يحكم هالبلد. ليش الله خلق وكسر القالب؟ ما كان عندي هاي ما كنت بتخيل أنه أنا لازم يكون في بشار الأسد للأبد، ما عندي هذا التصور.
0: طيب لو رجعنا لما قبل 2011، يعني مين هو ميشيل سلوم؟ شو كيف كانت حياتك؟
1: هو شاب حمصي كان بسيط، يعني شاب وحيد لعائلته، لعندي أختين، والدي ووالدتي. كنت عايش حياة جدا طبيعية لسنة 2005. بعد 2005 حبيت أطلع على الإمارات شوف إلي مستقبل تاني، مع أنه كان والدي عنده شغل بحمص، ولكن حبيت شق طريقي بنفسي. طلعت على الإمارات اشتغلت، ولسبب أسباب ظروف عائلية رجعت بال2010 على سوريا لحتى وقف لجانب والدي اللي كان بوقتها عنده مرض يعني صحي، وضع صحي، بإدارة العمل اللي كان هو أنشأه ومشتغل عم يشتغل فيه من سنة 1980 مع شركائنا من مدينة حمص. بعدين اللي صار أنه أنا رجعت بتموز 2010 وبلشت الثورة بدرعة بشهر الثالث 2011، وامتدت لحمص لحارتي باب السباع، محل ما أنا كنت ساكن وعايش وهنيك نشأت، يعني بهاي الحارة باب السباع العدوية، هاي الحارة الحلوة كتير اللي فيها كتير تعددية مجتمعية كبيرة، هاي الحارة بتمثل حمص.
0: إيه ما تقررت تنخرط بالثورة؟ يعني أنت ما كان رأيك أنه بشار سيء في البداية؟
1: لا، في البداية طبعا أنا وعيت على فكرة بشار الأسد، يعني أو مين هو بشار الأسد، طبعا بال2004-05 لأنه وقت اللي استلم أنا كان عمري 15 سنة. بعدين كلياتنا تأملنا خير، كلياتنا قلنا شاب عمره 35 سنة ممكن يطور البلد، دخل شوية انترنت، دخل شوية كمبيوتر، دخل شوية أشياء الناس بحاجتها، بضائع أجنبية كنا محرومين منها، أو كان أهلي محرومين منها من دور أبوه. كان عندي أمل بصراحة فيه، مثل كتير من السوريين أستاذ فلاح كان عندهم أمل بهذا الإنسان، بهذا الشخص. كتير من الفنانين الممثلين، الشعب المسكين مثلنا يعني كان عنده أمل، ولكن الأمل أنا بالنسبة لي تلاشى مع أول ضربة رصاص بدرعة. مع أول ضربة رصاص بدرعة وقت اللي كنت قاعد على التلفزيون على قناة عربية، شفت كيف دخلوا دبابات الفرقة الرابعة على ناس متظاهرين عزل بدرعة، أنا هون فقدت الأمل.
0: يعني أنت من البداية كذبت رواية النظام اللي كان عم يستهلكها؟
1: طبعاً طبعاً أكيد أكيد الرواية مستهلكة، مندسين وفلان وعلان وهذا قابط 500 ليرة مع صندوش فلافل، هاي هذا هي حكاية قديمة ما لا تصدق.
0: طيب فوراً استوعبت الموقف ولا صارت تتشكل عندك الأمور تدريجياً؟
1: لا أكيد تدريجياً أكيد تدريجياً، لأنه نحن يعني صار في عدة مظاهرات بحي باب سبع.
0: وإيمت رحت؟ إيمت شاركت؟
1: أنا ما نزلت بأول مظاهرة بحي باب سبع لأنه كانت عبارة عن تشييع ناس طلعوا بمظاهرات أخرى بباب عمر وبالأماكن أخرى من حمص، كان تشييع لشخص من باب سبع بس، لكن أنا شفت التشييع لكن ما انخرطت بالتشييع. بعدين أول مظاهرة طلعت فيها كانت بباب عمر، التاريخ بالضبط ما بتذكره ولكن كانت من تنظيم أحد رجالات الثورة بباب عمر، وطلعنا فيها. وهون أنا شفت بعيني وقت البي ام بي قتلت شخص وراح شخص آخر لحتى ينقذه قتلته فوقه، وراح شخص ثالث لينقذ اثنين اللي على الأرض قتلته فوقهم. النظام أردى بخمس دقايق ثلاث شباب بعمر الورد أهلهم دافعين دم قلبهم لحتى هدول ربيانين، هدول الناس نظام أرداهم بثلاث دقايق بثلاث رصاصات. حسيت وقتها أنه نحن عند النظام حقنا رصاصة، وبشار الأسد اللي كان لنا في أمل وكان نحن منحبه أو عاطينه أمل، هذا الأمل كله طار من راسي، وقررت أني أنا كفي للآخر كفي للآخر شو من صار يصير.
0: رغم أنك شفت الموت قدامك؟
1: رغم أني شفت الموت قدامي نعم، وفعلا كفيت للآخر ورجعت شفت الموت عشر أضعاف بعدها، شفت الموت بعيوني بس ما متت مثل هذول الثلاث شباب ومثل كتير من شهداء الثورة اللي راحوا وماتوا. الحمد لله أنه أنا بعدني طيب، بس أنا شفت الموت عشر أضعاف بعيوني.
0: أهلك كانوا عارفين أنك تطلع بالمظاهرات؟
1: والله من البداية لا ما كانوا عارفانين، وكنت أطلع يعني بدون ما خبرون. هي مظاهرة باب عمر طلعت فيها بدون ما خبرون، صارت مظاهرة بباب سباع كمان طلعت فيها بعدها، صار في تشييع بعدها كمان بباب سباع طلعت فيه، ولوقت اللي صارت مظاهرة مظاهرة العظيمة اللي صارت عند الساعة الجديدة بحمص، مظاهرة الشهيرة اللي راح وقتها فيها.
0: بس هاي ما 2011،
1: هاي بال 2011 بالشهر الرابع،
0: الشهر الرابع يعني
1: الشهر الرابع
0: بعد فترة بسيطة.
1: نعم نعم، هون وقتها أنا خبرت أهلي أني نازل لأنه كان وقتها عنا مناسبة دينية.
0: أيوة، شو تحكي لنا عن هاليوم؟
1: هذا اليوم نحن كان عنا بطقوس المسيحية بسموه أحد شعانين، كان يوم أحد وكنا بالكنيسة بحي الحمدية. يجيني اتصال من شخص مقرب وصديق وما زال موجود هون في ألمانيا كمان، بيقول لي أنه نحن في مظاهرة حتصير بحمص، مظاهرة كبيرة كتير يعني ممكن توصل لمليون شخص يكونوا موجودين بهاي المظاهرة.

0: كان في من جميع الطوائف، لدرجة أنه الشخص اللي جابني على المظاهرة هو مسلم سني، لو سمحت لي أحكي بهذا التفصيل، والشخص اللي حذرني أن المظاهرة حتنضرب هو علوي، وأنا كنت مسيحي.
1: العلوي كمان كان مشارك بالمظاهرة؟
0: نعم، كان موجود بالمظاهرة، أنا بعرفه من الحارة، من عنا، من العدوية، وإجا لعندي شافني وسلم علي، وقفنا أنا وياه هيك شي 10 دقائق ربع ساعة، بعدين غاب 2 3 ساعات برجع لعندي، بعدين قال لي أنا شايف في تحركات مو كويسة، إذا بتطلع على مبنى البريد وراك شايف أنه بلشوا يطلعوا لفوق. قلت له مين اللي بلش يطلع؟ قال لي الأمن. قلت له إذا ما بيستروا يضربوا ليك، نحن 10 آلاف بني آدم، ما مستحيل يجي. قال لي الأمن وبعرفه، بالحرف الواحد أستاذ فلاح، قال لي الأمن وبعرفه وما لنا غرب عنه، خلينا ننفض ونمشي لأنه حيصير شيء، وإذا ما صار بنكون نحن مشينا، وإذا صار بنكون كمان نحن يعني بالأمان. قلت له تمام، خليني شوي وبرد لك خبر. شفت الشباب وأصدقائي ورفقاتي اللي كانوا موجودين هنيك، وبعدين حملنا حالنا ومشينا.
1: مشيت؟ أوكي، مشيت.
0: أستاذ فلاح، في مثل بسوريا بيقول الخوف بيقطع الجوف، يعني وكان والدي وقت لي عرف أنه أنا صرت أطلع بالمظاهرات كان يقول لي شو بدك بهالشغلة، احنا شفنا حما ب82 انت ما شفتها، احنا شفنا شو عمل الأمن العسكري بحمص ب82 من مداهمات للسوق والأحياء والاعتقالات، نحن سمعنا عن سجن تدمر ب82 شو صار فيه، شو بدك بهالشغلة، النظام ما حيسقط، كان والدي قال لي هذا الشيء، النظام ما حيسقط، مو لأنه النظام هيك ما حيسقط، لأنه تكوينته الداخلية بتخليه صعب أو أنه يسقط من كم شاب طالع مظاهرة أو كم صبية طالع مظاهرة، صعب كتير الوضع. كان يحذرني دائما والدي، وكان ضدي مو لأنه هو مع النظام، ضدي لأنه خايف عليه، أنه هو شاف شيء من قبل بالثمانينات أنا ما شفته، هذا الشيء اللي خلاه يحذرني مرارا وتكرارا. رأيجا على بالي هذا الموضوع، أنت انسحبت من المظاهرة وطلعت لبرا، ورحنا باتجاه الحميدية، وبعدين بالأحياء القديمة لحمص رجعنا على باب سباع، وفعلا بالليل الساعة 11 بلشت العركة الكبيرة كانت بحمص، واللي راح ضحيتها للأسف شباب بعمر الورد من اعتقالات ومن موت واستشهاد، وسمعنا ضرب رصاص كان تحت بيتنا بحي العدوية بحمص، تحت بيتنا كان ضرب رصاص لأنه لاحقوا الناس من السوق لا محل ما هربوا بالأحياء والأزقة القديمة بحمص. وشفت بعيني تاني يوم وقت اللي كانت الإطفائية، نزلنا تاني يوم يوم الاثنين على أشغالنا طبيعية، شفت وقت الإطفائية كانت عم تشطف الشوارع، شفت بعيني تاني يوم المظاهرة، كان يوم اثنين.
1: صديقك نفد؟
0: ايه الحمد لله نفد، ما زال موجود بألمانيا لهلا.
1: بعدين طلعت ولا كانت هي آخر مظاهرة؟
0: بصراحة طلعت مرة وما عاد طلعت، طلعت مرة وحدي بعدها وما عاد طلعت،
1: ما عاد طلعت،
0: لا ما عاد طلعت مظاهرات بعدها، اختصر نشاطي على السوشيال ميديا، على وسائل التواصل الاجتماعي. نعم ما عاد طلعت بسبب الشيء اللي شفته تاني يوم، بسبب انه بدم بارد عم يشطفوا دم عالم أهالية تعباني بتربايتها عشرات السنوات، و بدم بارد قتلون.
1: نعم.
0: وشفنا الفيديوهات اللي تسربت بعدين ل واقفين عند الساعة وعم يهدفوا بحياة الأسد وعم يقولوا مستعد نضرب نقتل مليون واحد كرمالك، وشفنا فيديوهات طلعت سربت فيما بعد لعناصر النظام.
1: طيب معناته أنت ليش اعتقلت إذا هاي المظاهرة هي بشهر 4/2011؟
0: نعم.
1: وأنت اعتقلت في شهر 2013؟
0: نعم، بالشهر الثالث 2013،
1: يعني بعد سنتين.
0: بعد سنتين من المظاهرة
1: نشاطك خف، ليش اعتقلوك؟
0: كان في إلي نشاط على الفيسبوك، وكان على حسب المحقق اللي شافني بالمخابرات الجوية بحمص أول واحد قال لي أنت لسانك طويل بالحارة، لسانك كتير طويل بالحارة،
1: يعني في فسافيس
0: بتحكي. أكيد أكيد أكيد أكيد، اكتشفت بعدين أنه في تقرير مكتوب بحقي، تقرير انكتب للمخابرات الجوية بحقي، حتى اكتشفت الشخص وعرفت

0: دومين هو اللي يعني اللي كتب التقرير بحقي. وبعدين يعني دخلت على السجن، وقت اللي دخلت فتحوا لي القصص القديمة تبع الفيسبوك، القصص اللي من بداية الثورة لوقت اعتقالي، أشياء أنا كنت عامل لها بوستات على الفيسبوك، أشياء كنت كاتبها عن حمص، أنه حمص تقصف، حمص 24 ساعة تحت الضرب، حمص لليوم الثالث عدد شهداء كذا وكذا، ما عنا مي، ما عنا كهرباء، كله كنت أنا وثقه على الفيسبوك، وما زال موجود على صفحتي لهلأ باسمي. باسمي
1: نعم. يعني معروف من اللي عم يكتب.
0: نعم معروف، أنا كانت صفحتي باسمي شخصية. قلت لك أستاذ فلاح، قلت لي شفت الناس ماتت بباب عمر، قررت كفي للنهاية. بس يمكن كان غافل عن بالي أني أنا أعمل صفحة مو باسمي، يمكن كان غافل عن بالي هذا الشيء، أو أنا ما كنت بدي، ما بعرف كيف كان شعوري بهديك الفترة. كمان كنت كاتب شيء عن أنه كل الحرامية والنصابين والجلادين بالعالم مكانهم السجن، إلا بلدنا مكان هذا الشخص يصير رئيس جمهورية. أنا كنت كاتب هذا البوست، كتبت هذا البوست يعني قبل تقريبا دخولي على السجن أربعة شهور.
1: يعني تعتبر أنه يمكن هذا هو البوست اللي
0: بالعموم هني فتقوا لي كل القصص بالجوية.
1: طيب منين جبت الشجاعة يا ميشيل؟ هل يعني كنت أنت ما تعتقد لأنه مسيحي ما راح يقربوا عليك؟
0: لا، ما بعتقد أنه أنا مسيحي ما يقربوا علي. لا ليك، ميشيل كيلو قعد، الله يرحمه ميشيل كيلو، قعد عشرات السنوات بسجون صيدنايا وتدمر، وكان مسيحي، وحافظ الأسد كان معروف بحماية المسيحيين والأقليات مثل ما هو كان بيدعي يعني بين قوسين. لا، ما كان دافعي ديني الحقيقة، كان دافعي داخلي ثورجي. ثورة صارت وأنا عمري 25 سنة، لازم أطلع فيها، لازم كون أنا واحد من الناس اللي بتآمن بهذا التغيير. بشار الأسد منح فرصة 10 سنوات قبل الثورة وما عمل شيء، بالعكس زاد الفساد، زاد الفقر، زادت المحسوبيات. ما كنا نسمع بكتير بيت مخلوف على أيام حافظ الأسد، صرنا نسمع ببيت مخلوف، ما كنا نسمع بالساحل ببيت الأسد اللي هني كانوا معوفين العالم حياتهم، صرنا نسمع فيهم على دور بشار أكتر. هذا شيخ الجبل، وهذا شيخ الوادي، وهذا شيخ البحر، وهذا مدري مين، وهذا مدري كيف، وطلقوا كلهم أو شوي منهم، وسيم وغيره وغيراته. هذا وسيم كان طفل عدور حافظ، كيف تنمرض وصار كبير، معناته في ضوء أخضر من قيادته أنه أنت روح عذب العالم، تقول العالم، شلح العالم مصرياته، عمل سيد الكون بالآمر الناهي المحيي المميت يعني باللاذية. وبحمص كان في ناس، وأكيد بالشام كان في، وبكل مكان. وتسلط الأجهزة الأمنية اللي من عدور الأب لدور الإبن لنهاية الثورة تقريبا، نهاية الحكم يعني تبعه، ده انتصار الثورة كان قصدي.
1: وقت اعتقالك تحكي لنا يعني من البداية شو اللي صار، يعني أول لحظة، أول شيء كيف تمت عملية الاعتقال؟
0: أستاذ فلاح، بس حابب أقول لك شغلي، الشيء اللي بدي أحكيه هلأ أنا لأول مرة في حياتي بحكي، لأول مرة. أنت أول شخص بتسمع هذا الشيء، طبعا الناس اللي رح تحضر البودكاست، إني كمان أنا لأقرب المقربين لإلي ما حكيت الشيء اللي بدي أحكيه هلأ. أقرب المقربين، أنا طلعت من السجن ضليت صامت لليوم،
1: وما كتبت
0: ولا كتبت شيء نهائيا، ولكن أنا بتذكر كل ثانية قعدت فيها بالسجن، كل لحظة، كل كلمة حكيت بإذني، إن كان بمراكز الاعتقال والأفرع الأمنية ولا بالسجن المركزي فيما بعد. عملية الاعتقال تمت ب3/3/2013، كان يوم أحد أو تنين ما بذكر بالضبط. دق الباب، أنا قاعد عم بشرب قهوة مع والدتي الصبح بالبيجامة وبالشحاطة ومن دون جرابات، التفصيل مهم جدا لأني أنا بقيت هيك سنة كاملة، بقيت هيك يعني بتيابي اللي طلعوني فيها من بيت أهلي. دق الباب، فتحت والدتي، قالوا لها ميشيل موجود، قالت له إنه عمي بيريده، قال لرفيقه، فاتت لعندي لجوا، أنا مشعل سيجارة وعم شرب فنجان قهوة، قالت لي في شاب صديقك برا بده إياك. طلعت أنا على باب الدار، على باب البناية، مرحبا أهلين، رئيس الفرع، نحن من الأمن العسكري، عرف عن نفسه، رئيس الفرع حابب يشرب معك فنجان قهوة شغلت ربع ساعة ومن رجعك جيب تليفونك وهويتك وتفضل معنا. قلت له خير إن شاء الله بس لغيرتي هذه؟ قال لي لا مثل ما أنت. قلت له بس لألبس بإجري؟ قال لي مثل ما أنت، موبايلك وهويتك فقط. قلت له ماشي. طلعت بأمي هيك، كان ما في غيرنا بالبيت، طلعت فيها قلت لها شوفي مين بدك تتصلي إذا بتعرفي حدا، وهدول الأمن العسكري. وعطيته هويتي وعطيته تليفوني وطلعت معه بالسيارة. مجرد ما طلعت بالسيارة، سيارة كانت أسود مفيمة كلها، حتى اللي جوا ما بشوف اللي برا غير السائق الشوفير أو اللي قاعد جنبه، بس من ورا كانت معتمة بطريقة غريبة جدا. أول ما طلعت ضربني على كتفي اليسار ببارودي كانت على معه، بقفل بارودي يعني من ورا، وهاكل بشني لورا، وقال لي كلمة ما بنساها بحياتي، قال لي أنت مع العرعور يا حيوان، اللي هو كان الشيخ عدنان العرعور اللي كان بفترة من الفترات يطلع ويحكي مع السوار. أنا ما حكيت ولا كلمة، مشينا وصلنا على الأمن العسكري. فتنا قعدت بالأمن العسكري تقريبا 24 ساعة، ما حدا قرب علي أبدا، لا من السجين ولا من السجن. فتت دخلت، رئيس المهجع اللي كنت قاعد فيه سألني عن اسمي، قلت له اسمي، قال لي ماشي فوت دبر حالك. ما لقيت غير مطرح مكان كتير صغير وقف فيه، حتى أقعد ما في محل تقعد فيه، هو عبارة عن زنزاني كتير صغيرة وكان فيها 11 شبة وبرا في كوريدور هيك كتير كبير، كانوا متلقحين العالم بقلب هذا الكوريدور، 100-200 شخص بكوريدور لا يسع إلى 20 شخص، 20 شخص ما فيك تحط فيه، كان في 100-150 شخص، هذا اللي بالنظر الواحد بيشوفه. قضيت هاي الليلة واقف، طبعا الواحد بيسمع برا أصوات التعذيب وأصوات القتل وأصوات المسبات، وبيبعتوا ورا ناس من عنا بياخدوهم بيرجعون مدمايين خلال هال 24 ساعة اللي أنا قعدتهم بقلب الأمن العسكري. تاني يوم ما بعرف الساعة بس كان نهار، عيطوا على اسمي، كلبشوني بهذا اللي شيء بيسموه هيك يعني مطاطة هيك بيعملوا فيها الأسلاك كتير قاسية على الإيد، بشدوه على الآخر وديك لورا عشان كتافك كمان تنهر على الآخر. أخذوني على المخابرات الجوية، أنا ما عرفت أني بالمخابرات الجوية لكمان بعد 24 ساعة تانية، لأنه كمان نزلنا درجين ثلاثة أربعة، كنت اسمع أو عد الطوابق من عدد الأبواب اللي بتنفتح، يعني نزلنا شوية درج فتح باب، رجعنا نزلنا درج تاني فتح باب، رجعنا نزلنا درج ثالث فتح باب، عرفت أنه أنا ثالث طابق تحت الأرض. دخلت طبعا إهانات، واحد بيشلح ثيابه كلهن على الآخر بيتعرى يعني مثل ما بيقولوا، بتحس حالك يعني مثل ما انذكرت بالكتب السماوية بيوم القيامة نظامي، أنه أنت خلص انتهيت، انتهى مستقبلك، انتهت حياتك، انتهى شبابك، انتهى كل شيء بهذا المكان المظلم المعتم. طبعا احنا مطمشين ما فيك تشوف شيء ابدا نهائيا
1: حتى جوا،
0: لا بقلب بقلب الزنزاني بيفتحوا وبيفكوا
1: بس على الطريق،
0: بس على الطريق وقت اللي نزلونا خلال التفتيش هذا اكلوا ساعتين ثلاثه وانت مكلبش ومطمش عم تاكل قتل، رايح بتسلى فيك جاي بتسلى فيك الى اخره. دخلوني بعدين على زنزاني وعطوني رقم 8320، هذا هو رقمي 8320 بالمخابرات الجويه بحمص لسنة 2013. قال لي بس من هذا عليك 8320 تفتل راسك على الحيط وبترجع رجوع لعنا، يعني ممنوع شوفه، أنا بفتل على الحيط وبرجع لعنده رجوع باتجاه الباب ظهري لإله. مهم ضليت بالمخابرات الجوية 17 يوم ما في تهمة واضحة، تفتيش بالموبايل، تفتيش بالفيسبوك، انت كاتب عن الرئيس، انت كاتب عن بدك ثورة، بدك حرية، بدك معارضة، بدك مدري مين، وقتل وضرب، ومين بتعرف بيقتلوني لحتى اعطيهم اسماء. ما بعرف حدا، قتلون ما بعرف حدا. طب كيف كنت تطلع مظاهرة ما تعرف حدا؟ مين كان يخبرك عن المظاهرة؟ انا ما بدي اقول لانه ما بدي ورط ناس معي كمان، حاجة أنا صرت ضحية ما بدي الناس الآخرين يصيروا ضحية كمان، إجباري ما رح أقول أسماء، لو موتوني ما رح أقول. وأنا ما كان عندي غير يعني اسم هالشخص اللي مرة دعاني على شو اسمه على مظاهرة بساعة عند الساعة الجديدة بحمص، ما أكثر ولا أقل، باقي كله كنت أسمع من الفيسبوق، وحمل حالي لحالي وروح وقف. يعني أنا حتى أثناء المظاهرة ما كان عندي أصدقاء كتير وقف معهم بالمظاهرة، بس حس بنشوة، حس بنشوة الثورة داخل شاب عمره 25 سنة، بنشوة التغيير، بنشوة أنه هدول الناس رح تنتصر يوما ما، وأنا حابب كون معهم المنتصر. دخلت على الزنزانة أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، طبعا كله بيسألني عن اسمي، وهون بلش التشكيك، هون بلشت رحلة العذاب الثانية أستاذ فلاح. رحلة العذاب الأولى خارج هذا هاي المساحة الجغرافية الصغيرة اللي اسمها زنزانة، اللي فيها 5-6 أشخاص 10 أشخاص، والمساحة الداخلية بقلب هاي الزنزانة هي نظرات المعتقلين اللي هن المفروض يكونوا رفاق. حالي حالهم رفاق. نعم. شو جابك لهون، وكيف انت اسمك ميشيل ومعتقل، وكيف انت شاب مسيحي معتقل بالمشرمح، يعني هيك قالوا لي، وكيف النظام اعتقلك وهو حامل الاقليات ومن هالحكي، او حامل المسيحيين والاقليات، لانه معروفين يعني هاي القصص بالمجتمع السوري يعني. وحاول كتير معهم وما حدا يقتنع، ما حدا يقتنع، لدرجة انه انا انعزلت بزاوية بقلب هاي الزنزانة وما حدا يحكي معي نهائيا. لا بعد 17 يوم اجاني ترحيل على 215 بدمشق. هون كمان بدأت رحلة عذابات يعني مقطعة النظير جسديا. شو بحكي لك؟ بحكي لك عن الكهرباء، ولا بحكي لك عن الضرب، ولا بحكي لك عن التهديد، ولا بحكي لك عن تهديد أن نجيبوا أهلي وأخواتي البنات من البيت وما بنعرف شو ممكن يصير بعدها، ولا شو بحكي لك عن أشياء وأشياء وأشياء كتير، لدرجة أنه آخر شيء بعد فترة طويلة من الزمن، بس أنا اللي ضرني أكتر شيء بالأفرع أنه الأمن كان يخليني بالزنزاني أيام،
1: ما يعذبك
0: ولا يطلبني، وهي عززت نظرية المؤامرة عند المساجين، أنه أنت نحن كل يوم عم يطلعنا، ومن عنا من الزنزاني كل يومين ثلاثة عم يترحل حدا لأفرع تانية أو لسجن مركزي. طب أنت ليش قاعد؟ معناتها أنت جاسوس.
1: أيوة.
0: أنت جاسوس لهذا النظام، أنت عم تشوفنا شو منحكي بينات بعضنا لحتى أنت بس يطلعك
1: تخبر،
0: خبره أنه ممكن نحن نحكي شي جوا ما نخبره يا بر. وهذا الشيء اللي عمل لي أنا كمان كآبة نفسية، أنه أنا لا بر حدا قبلاني ولا جوا قبلانيني.
1: اندمت هون؟
0: لا، ندمت اني طلعت.
1: ندمت على المشاركة بالثورة؟
0: لا لا لا، انا لليوم ماني ندمان على المشاركة
1: لا بهذيك اللحظة،
0: لا لا ابدا ما ندمت على المشاركة بالثورة، اعتبرتها حالات فردية، اعتبرت
1: بس انت صار كل فرع عم تواجه نفس المصير، لانه الناس عم تشكك فيك، السجناء عم يشكك فيك انك انت جاسوس للنظام.
0: بهاي الفترة اول ما قبل ما ادخل بشهرين ثلاثة كنت اريان رواية القوقعة لمصطفى خليفة، للكاتب مصطفى خليفة، كان عنده رجل الرواية أو بطل الرواية كان شاب مسيحي عم يدرس إخراج ويجي على سوريا، بعدين اعتقلوا النظام ودخلوا على سجن تدمر 16 سنة أو 17 سنة، وكمان واجه بسجن تدمر نفس القصة تقريبا اللي أنا واجهتها، اللي هي أنه صار عنده عزل، عزلوه أصدقائه لأنه اعتبروا أنه هو مانو من حركات اللي كانت ضد النظام ب82، لو انت شاب مسيحي انت مالك من ضمن الحركات الدينيه اللي كانت موجوده سنه 82 ضد النظام، بقى انت شو جايبك لهون؟ اكيد عندك شغلتين، يا تشابه اسماء يا جاسوس، ما في حل ثالث، ممكن تشابه اسماء هو ما بيعرف شو تهمته، وجاسوس هو ما هو جاسوس، وحاول كتير طبعا مع فرق المدي بيني وبينه، هو قعد عشرات السنوات وانا قعدت اشهر، ويعني بضعه اشهر
1: نقلت كل
0: تنقلت كمان، هو قدر يقنعهم بنفسه، أنا ما قدرت أقنعهم بنفسي بعد فترة طويلة من الزمن، ما قدرت أقنعهم بنفسي أبدا. وبعدين إجا محقق بالمئتين وخمسطعش بعد فترة من الزمن قال لي أنت شو عم تعمل عنا هون؟ قلت له والله أنتوا جبتوني، أنا ما إجيت لحالي يعني على 215. قال لي تمام، إحنا ما بدنا منك شيء بعد كل هالعذاب، بعد كل هالعذاب ما زالت أثار الكهرباء بإجرية تنتين هون، ما زالت عندي ألام بظهري بتطلع دائما بسبب الضرب، بسبب القصع، كانوا يقصعونا، تعرف شو القصع؟ كان تخت عسكري يشيلوا الفرش من عليه، هذا التخت بينطوى مثل تخت الكامبينج اللي موجود بدول هون،
1: يعني هيك
0: بينطوى هذا التخت، بيصير هيك وبينفتح بتنام عليه. كانوا هني يفتحوه يحطوا المعتقل عليه، إلو هون أجر من هون أجر من هون أجر من هون أجر من هون، أربع أرجل، يربطوا إيديه وإجريه للمعتقل بالأرجل، وأربع عساكر يرفعوه عن الأرض ويطوه لتحت لدرجة أنه راسك يصير عند إجريك بس من تحت، وبطنك هيك طالع لبرا.
1: آه يعني يطو ظهرك،
0: يطوك بالعكس، يعني أنت لفوق وظهرك لتحت لدرجة أنه راسك يدق بإجريك من تحت، تسمع طقطق ظهرك بإذنك،
1: يكسر الظهر
0: تقريبا، يعني ما انكسر كسر بس صار عندي نوع من أنواع الفقرات، يعني طبعا غير الضرب بالنربيج، غير الضرب، الضرب الأهم كان ب 215 كان بجنزير الدبابة.
1: أوف،
0: كانوا يضربونا بجنزير الدبابة، في جنزير هيك للدبابة، كانوا يشيلوه يقلبوه على أفا، من شفتها بعد ما طلعت من السجن، وشفت أنا كيف ليش صار في عندي آثار بظهري ما زالت لحد الآن موجودة، أنه بتلي بيضربوك في هيك مثل بزابيز صغيرة هالقدة بتكون من جوات الجنزير، وتلي قلبو تطلع لبرا، هي النتوءات الصغيرة بيضربوه على جسد المعتقل وبيرجعوا بيسحبوه، بيكون هذا النتوء فات وسحب معه
1: لحم
0: من برا ودم، وبيتركوك بعدين بالزنزانة بالدبان والأمل والجراثيم تدخل على داخل جسمك، ويصير عندك تقرحات، يصير عندك آلام جلدية كتير كتير ضخمة.
1: وكيف كنت تعالج هالجروح؟
0: بالأفرع ما في علاج، بالأفرع ما في علاج أبدا، تحلم يكون عندك كاسة مي بالأفرع، كاسة مي تحلم يكون موجودة عندك، بيطلعوك على الحمام مرة واحدة باليوم، ما تبقى إذا بدك تقضي حاجتك تلبي نداء الطبيعة بتلبيه بقلب الزنزانة بين المعتقلين، دبر حالك تصطفل، ومعالجة الجروح والقروح ما أنا موجودة. أنا تعالجت بعدين بالسجن المركزي بحمص، وقت اللي حولوني على المركزي بحمص.
1: وما حد يساعدك من المعتقلين؟
0: لا مع الأسف ما كان حدا ساعدني أبدا، بالعادة وقت اللي كان يجوا حدا من برا كنا
1: من التعذيب،
0: أي من التعذيب بالتحقيق والتعذيب، ومدمة عنده دم أو عنده ألام عنده قروح، كانوا يعطوه مثلا كنزة، حدا يشلح له كنزته تكون نسبيا نظيفة شوي، يمسح له دماته، يعطوه بطانية مثلا يكون الساتة ماشي حالة، يعني الساتة قابلة للحياة، يعني شوي يلفوه فيها يحاولوا شوي معه، طبعا هني وسائلهم كمان محدودة جدا،
1: طبعا طبعا
0: ما في، يعني ما عندك شيء انت غير هالشي اللي لابسه فقط بس، ولكن انا لا ما كان حدا يلتكش فيه مثل ما بيقولوا عنا بحمص، يعني ما كان حدا يلتكش فيه نهائيا، لا وقت السجن المركزي بحمص. المهم المخابرات الجوية عفوا 215 حولتني بعدين على حمص، رجعتني على حمص واخذوني على سجن الحماصني بيعرفوه كتير منيح اسمه سجن البالوني. سجن البالوني هو سجن عسكري تابع للشرطة العسكرية بحمص، اسمه سجن البالوني معروف بحمص، وكان عنا دخلوني لهونيك من الشام، جابوني بسيارة اللحمة، سيارة كتير كبيرة بيوقفوا المعتقل فيها طول الطريق، معلق فيها بقلب هاي الكماشات، يعني بقلب هاي عضادات بالسقف، تمسك هيك فيها، وهون في كلبشة وبقلب هاي العضادة في كلبشة تانية، وتضل واقف طول الوقت هيك من دمشق لحمص. وطبعا عم تحوج يعني على الرايحة والجاي لأنك مو ثابت أنت بالنهاية. لا وصلنا للعسكري، السجن العسكري هذا كان يعني في شيء اسمه اللجنة الرباعية بهديك الفترة، أنشأ آصف شوكت بحمص تحديدا، اسمها اللجنة الرباعية، أربع أفرع، بيجوا أربع محققين قاعدين على طاولة بحققوا معك، أمن عسكري وخبرات جوية، أمن دولة وأمن سياسي، أربع أفرع. بقول أنت بتعرف اللي بتروح على المخابرات على الفرق على هدول الأربع أفرع أو بسموه اللجنة الرباعية، أنت مصيرك صدناية،
1: أيوه.
0: مصير محتوم. اللي دخلوني وقالوا لي بكرة عندك لجنة رباعية، تحقيق لجنة رباعية، أنا قلت خلص على صدناية، لأنه هيك كنت أسمع من أطراف المعتقلين، يعني اللي بيروح على الرباعية بحمص أو دمشق هذا مصيره صدناية. حضرت حالي نفسيا حتى لأني أنا خلص رايح على سيدنا. بعدين صار تحقيق يومين باللجنة الرباعية وحولوني على قاضي عسكري، مع أنه أنا شخص مدني، ليش تحولت على قاضي عسكري كمان ما بعرف. رحنا على القاضي العسكري وقال لي أنا ما فيني أخلي سبيلك لأنه أنت عندك قضية. قلت له شو هي القضية؟ قال لي تمويل إرهاب.
1: أوف
0: يا لطيف. قلت له تمويل إرهاب فرد مرة؟ أنه خير إن شاء الله، يعني ليش؟ شو صار حتى أنا هيك كتبت لي 3-4 بوستات وطلعت مظاهرتين صرت تمويل إرهاب يا رجل؟ كتب أنه والله التهمة صارت تحت التعذيب وتحت تحت الكذا. كتب القاضي هذا الشيء يعني.
1: ليش يتعاطف معك؟
0: ما بعرف، ما عندي أي فكرة. كتب أنه هاي التهمة يعني
1: تحت
0: التعذيب بناء على أقوال المعتقل أو على أقوال هذا الشخص يعني المتهم. وقال لي رح حولك على السجن المركزي بحمص، لأن هون تنفست الصعداء بيني وبينك. طبعا سجن حمص المركزي أرحم بكتير من سجن
1: مدني
0: ومدني، سجن مدني وليس سجن عسكري يعني. قلنا له خير إن شاء الله. رحنا هون على سجن حمص المركزي، هذا الحكي بعد تقريبا 8 شهور من رحلة يعني
1: الاعتقال،
0: العذابات يعني والاعتقال. وصلت على سجن حمص المركزي بسبب هاي التهمة اللي كاتبين لي إياها، حاطين لي إياها. حولوني على مهجع كانوا مخصصينه اسمه مهجع الإرهاب.
1: أوف
0: حاطين فيه كل الناس اللي ماسكينه بالثورة السورية، سواء معهم سلاح كانوا أو سواء كانوا فقط متظاهرين عاديين. دخلت لهونيك أنا حسيت حالي أنه أوكي بين ناس مدنيين وعم تقدر تتمشى وتروح وتجي وفي بقاليات، في ناس تقدر تشتري خضرة وتأكل وتشرب وهيك. اللي دخلت كان وقتها جابونا الساعة 7 بالليل، وصلت لهونيك 7 بالليل ما حدا استقبلني. مجرد ما سمعوا اسمي يهربوا مني.
1: مين اللي قال لهم اسمك؟
0: أنا. هنين بيسألوك؟
1: طيب أنت ما تعلمت الدرس؟ عفوا يعني ما تعلمت الدرس انه تغير اسمك؟
0: طيب شو بدي اقول لهم يا استاذ فلاح؟ بقول لهم اسمي عبد الرحمن؟
1: طيب مثلا.
0: طيب اوكي، قلنا لهم اسمي عبد الرحمن، قامت صلاه الجماعه بالسجن، دعوني يا عبد الرحمن تفضل صلي. ما بقدر صلي. طيب ما بعرف صلي معهم، انا ما بعرف صلاه اخواننا المسلمين كيف بتقوم 5 مرات باليوم، ما بعرف. طيب اذا انا قلت اسمي عبد الله، ممكن اسمي عبد الله بس اوكي ما زلت مسيحي، في عنا عبد الله مسيحي. طيب اوكي شو بسوي يعني؟ ما هو أنا ما بقدر أطلع من جلدي كمان أستاذ فلاح، أنا ما فيني كمان أتنكر لا يعني أنا ما فيني أتنكر لديني بسبب أنه والله عم أضطهد. أي أوكي أنا إذا بدي أضطهد بسبب اسمي خليني أضطهد بسبب اسمي عادي،
1: تمييز يعني
0: خليني أتميز بسبب اسمي عادي يعني بدي أعيش مع الموضوع. وقتها بهذا النهار للأسف ما دخلوني على المهجع لأنه ما كان في تخوت فاضية، ما عطوني تخت فاضي، ونمت ليلي بالكوريدور، الكوريدور اللي بين المهاجع، نمت ليلي كاملة بالكوريدور
1: على الأرض.
0: على الأرض. ومرق السجان مرتين ثلاثة ويقول لي أنت هون محلك بهذا المهجع، ما فينا نغير لك، ما آسفين نعتذر ما عندنا محلات. لحد ما إجا شاب قال لي قوم مشي معي، رحت أخذني على المهجع تبعه.
1: السجناء
0: أخذني على المهجع تبعه وحكى مع السجان، قال له أنا حطيته بالمهجع عندي، خلي له اسمه التفقد تبعه بالمهجع هونيك، كل يوم بالليل وقت التفقد باخده وأنا برجعه ينام عندي هون بالمهجع. وعطاني فرشة على الأرض، نمت تحت تخته جنب تخته يعني على الأرض. بعدين بعد 4 أشهر إجاني إخلاء سبيل. هون قدرت أحكي مع والدتي وخبرها أنه أنا بالسجن المركزي.
1: هي ما كانت تعرف أنه وين أنت؟
0: أبدا.
1: كل هالفترة
0: عم تدور وعم ينتصب عليا ويتاخذ منها مصاري.
1: أيوة.
0: وفي ضابط بحمص أخذ منا بهديك الفترة 100,000 ليرة سوري في سنة 2013 وقال لي رح جيب لك خبر. وقبل يومين ثلاثة قال لي ابنك مكيف الحمد لله قاعد عم يلعب شدي مع الشباب بالأمن العسكري، بس تخلص قضيته بيطلعه إن شاء الله. معلش عم يلعب شدي يعني مزبوط الأمن العسكري فيه شدك.
1: وأمك صدقت؟
0: أكيد ما صدقت، بس مرة مسكينة ما بتعرف شيء يعني أنه تقدر تمشي بالموضوع أكتر من هيك يعني. لا عنا واسطات بالدولة ولا عنا ناس منعرفهم ولا منعرف حدا ممكن أنه يطلعنا غير بالفلوس يعني غير بالمصاري.
1: مين اللي حكى معها؟ كيف حكيت معه؟
0: كان في موبايل عند هذا الشخص
1: اللي ساعدك.
0: اللي ساعدني وأبومني من الأرض وأخذني على المهجع تبعه. هو على ما يبدو كان شخص مسجون ولكن مدعوم. كان مدخل تليفون موبايل. قدرت أني أحكي معه لا 3-4 ثواني يعني. بس قلت له أنا ميشيل. أنا ميشيل دقي لي هالرقم. بس وسكرت مشان ما أصرف وحدات كان هذيك الأيام. دقت لي هي وحكيت معه وانبسطت أني عايش يعني أكيد طبعا. وتاني بعد شي تقريبا أسبوعين قدرت تجيب كرت زيارة وتجي تزورني بالسجن. وصارت تجيب كل يوم أحد كرت زيارة وتجي تزورني لأنه زيارات بالمركز كانت يوم أحد. تجي تجيب لي تياب تجيب لي مصاري تجيب لي أشياء يعني أكون أنا جوا بحاجتها يعني. هون قدرت غير تيابي هون قدرت أني هذا الشخص اللي ساعدني كمان عطاني تياب وحكالي مع دكتور تاني يوم حكالي مع الدكتور مشان معالج الظهري. ودكتور السجن إجا وعالج لي ظهري ومشي الحال يعني صار مع الزمن الأمور كويس يعني. أعطاني تياب لبين ما والدتي جابت لي تياب من برا.
1: الشخص هذا مين هو؟ عرفته بعدين ولا لا؟
0: إيه أنا بعرف لهلا ما بعرف اسمه. أنا بعرف بس اسمه أبو علي فقط. أيوة. مو أبو علي من حي الزهرة عن نبي حمص. ما. بس أنا ما بعرف اسمه الأول. ولا سألته ولا هو قال لي.
1: وبعدين ما تابعت ما قدرت توصل له؟
0: لا أبدا لا أبدا ما بعرف عنه شيء نهائيا. طلع قبلي هو من المركزي وأنا ما عاد عرفت عنه شيء نهائيا ولا عاد تواصلنا لأنه أنا طلعت بالشهر السابع 2014 وغادرت البلد بالشهر التاسع 2014.
1: أشكرك ميشيل سلوم شرفنا في هذه الحلقة.
0: شكرا أستاذ فلاح على الاستضافة مرة أخرى. يعطيك العافية.
1: الله يخليك.

راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو راما على صوت كل لبنان.

0: الكبار من اليونيفيل. في وقت يشهد فيه جنوب لبنان تراجعاً في أعمال العنف، كثفت قوات اليونيفيل ضمن إمكاناتها وقدراتها دعمها للمجتمعات المحلية المتأثرة بالنزاع المدمر الأخير، بما في ذلك للأهالي الذين عادوا إلى قراهم وبلداتهم وأولئك الذين لا يزالون نازحين. وفي إطار مواصلة مبادراتها الداعمة، قدمت اليونيفيل خلال شهر تموز مساعدات للنساء والأطفال في عدة مناطق، من بينها صور وحبوش وتبنين وبنت جبيل وصيدا وجوني. وشملت المساعدات مواد غذائية وألعابا للأطفال وأدوية أساسية، استجابة لبعض الاحتياجات الملحة التي يواجهها الأهالي المتأثرون بالنزاع الأخير. وشارك رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا شخصيا في مبادرة لتقديم مساعدات في مدينة صور، استفادت منها نساء وأطفال نازحون يقيمون في مراكز إيواء تابعة لاتحاد بلديات صور. والتقى رئيس الاتحاد حسن البوك وعدداً من أعضاء الاتحاد، حيث أكد أهمية دعم النساء والأطفال والعمل جنباً إلى جنب مع المجتمعات المحلية لتهيئة الظروف اللازمة لمستقبل أكثر استقراراً.
1: Children is our future here in the south.
2: الأطفال هم مستقبلنا هنا في الجنوب، كما أن دعم المرأة يشكل دعما للمجتمع بأسره، وعلينا جميعا أن نعمل معا، ليس اليونيفيل وحدها بل المجتمع المحلي واليونيفيل معا، وهذا هو الأساس الذي يمنحنا الأمل بمستقبل أفضل. وبالنسبة لي فإن دعم الناس أمر بالغ الأهمية، لأنه السبيل الوحيد لتهيئة أفضل الظروف لتحقيق الاستقرار، وأعتقد أن السلام والاستقرار ممكنان، وعلينا جميعاً أن نؤمن بذلك.
0: وترى السلطات المحلية أن دعم اليونيفيل يأتي في إطار شراكة طويلة الأمد بنيت على مدى سنوات. رئيس اتحاد بلديات صور حسن البوق قال إن مبادرات الدعم الأخيرة وزيارة رئيس بعثة اليونيفيل تعكسان استمرار التعاون بين اليونيفيل والمجتمعات المحلية.
3: زيارته كتير مهمة لنا، رسالة إيجابية لنا، رسالة دعم لنا، رسالة إنه المجتمع الدولي والأمم المتحدة بما يمثل الجنرال أبنيارا هين مع الشعب اللبناني ومع الإدارات المحلية، لأن احنا بنخدم الشعب اللبناني، يعني نتفق على شيء انه شراكتنا نحن يون هي خدمة الناس وخدمة المجتمع. الفترة الأخيرة هيدي طبيعي تحول الدعم إلى دعم نازحين بشكل رئيس، نحن هذه أولوياتنا نحن، يعني دائما بيسألوا شو أولوياتكم هن، يعني ما بيصير فرض للدعم، نحن بدنا نقدم هالشيء، شو حاجتكم؟ كيف فينا نقدم الدعم الأكثر فعالية؟
0: وإلى جانب المساعدات الفورية، يشمل تعاون اليونيفيل مع المجتمعات المحلية جهوداً طويلة الأمد لدعم المرأة وتعزيز دورها. رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل في بلدية صور رندا أبو صالح سلطت الضوء على أهمية هذا التعاون.
4: دعم المرأة هو أساسي، لما المرأة بتكون مرتاحة كمان بتربي جيل سليم، فالمرأة والطفل هن أصلاً يعني مترابطين ببعض، ما فيك تفصليهم عن بعض. لهيك اليونيفيل بشكل عام وعلى كذا مرحلة، يعني بالعشر سنين بنشتغل معهم، دايما قائد القطاع الغربي كمان بيتابعوا معنا كل ست أشهر، هني بيتبدلوا مثل ما بتعرفي، دايما بيكونوا بيتابعوا معنا نشاطات كتير مهمة لدعم وتمكين المرأة، بما فيها معارض لحتى يدعموا المرأة بالإنتاج المحلي. فدايما كل شهرين أوقات أكتر نعمل معارض، هيدا المعارض بتكون بدعم من اليونيفيل، سو بينزلوا أعداد كبيرة من المجندين والمجندات تا يقدروا يكونوا يصير في علاقة حلوة بينهم وبين السيدات، بنفس الوقت بيدعموهم، بيجربوا أنه يشجعوهم ويشتروا منهم، فهيدا شيء أكيد بيساعد على تمكين المرأة.
0: استضافت الكتيبة الإسبانية العاملة في اليونيفيل مؤخراً أولاداً وشباباً من مدرسة سان جورج في بلدة الكلايعة داخل قاعدتها في مرجعيون، حيث أتيحت لهم فرصة التعرف عن قرب إلى عمل حفظة السلام من خلال أنشطة تعليمية وثقافية وترفيهية. كما وفرت هذه المبادرة فرصة للتفاعل مع أفراد الكتيبة الإسبانية في أجواء مفعمة بالبهجة بعد الصعوبات التي عاشها الطلاب خلال الأعمال العدائية الأخيرة. قدم حفظة سلام الماليزيون العاملون في اليونيفيل مؤخراً خدمات رعاية صحية ومساعدات إنسانية إلى بلدة الحميري في جنوب لبنان، دعماً للمجتمعات المحلية التي تواصل تعافيها تدريجياً بعد الحرب الأخيرة، ولا سيما في المناطق التي تمكن سكانها من العودة إليها. واستفاد أكثر من 60 مريضاً من خدمات الرعاية الطبية وطب الأسنان، كما تسلمت البلدية مع معدات لتكنولوجيا المعلومات وأدوية وحقائب للإسعافات الأولية، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة لأهالي البلدة.
5: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
6: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، بوزة تعنايل لتر ب 4 دولار و70 سنت، جالون مي 10 لتر ب 70 سنت.

0: هالصيفية كل دفعة بتاخدك أبعد، عيش تجارب أكتر، مغامرات أكتر، وذكريات أكتر. استعمل بطاقات بنك عودة ماستر كارد MEA سيدر مايلز بلبنان وبرا كمان، ليطلع لك 50% مايلات أكتر خلال شهر آب وأيلول.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: لبنان في دوامة غياب الحلول والإقليم على فوهة بركان.
3: مساء الخير راديو رمى من صوتي كلي لبنان، مع كارولين الحاج ومريم آل علي جبور ومن تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين.
1: كل المؤشرات تدل لا التفاوض الإيراني الأمريكي واصل لمحل، ولا برأيي طريق التفاوض سالك وصار في قناعة عند الرسميين ضمنية على أنه نتنياهو لن يعطي لبنان شيء.
2: نحن نعتقد أنه هذا الإطار لم يجدي نفعا فولد ميتا لا قيمة له. هذا الاتفاق اتفاق يعبر عن انتهاك للسيادة.
0: وفي عناوين راديو رما أيضا، الجنوب في مسألة شائك من التصعيد إلى مصير المفاوضات في انتهاء مهمة اليونيفل. الرئيس عون في الفاتيكان وإيطاليا الخميس للدعم. الأمم المتحدة، التصعيد مقلق في الجنوب، الاعتداءات الإسرائيلية المكثفة طالت اليونيفل. كليرفورد غادر لبنان وموعد المفاوضات للبحث صلة. العماد هيكل، نواصل مهمات اتفاق الإطار وإسرائيل تواصل خرقه. الجيش الإسرائيلي العثور على رفات الرقيب أول يهودا كاس المفقود في البقاع منذ العام 1982. تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى دمشق لمحاكمته. ترامب في خريطة لمضيق هرمز، أرض أمريكية جديدة والحرس الثوري العدو في حالة عجز. بعد الغارات على مطار أبو الظهور سوريا، إسرائيل تجر المنطقة إلى مزيد من التوتر وبراك قلق.
3: في راديو رما أيضا خاص مع رئيس مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران والأحوال الجوية.
4: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
4: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: بين مشهد عسكري تصعيدي في الجنوب تواظب إسرائيل على انتهاجه، وبين جولة مفاوضات جديدة في روما يصر عليها الراعي الأمريكي في أيلول عبر جنراله جوزيف كليرفورد الذي غادر بيروت اليوم ليعود قريبا، الحل في دائرته المقفلة يضاف إلى التعقيدات. هم مقبل نهاية العام، انتهاء مهام اليونيفل، يسعى لبنان إلى التجديد لها من دون أجوبة واضحة لتحذر الأمم المتحدة من تصعيد مقلق في الجنوب مسجلة اعتداءات إسرائيلية مكثفة حتى ضمن منطقة عملياتها. مهما يكون من أمر، فإن غياب قوة حفظة السلام ستجعل إسرائيل المستفيدة الأكبر. اعتداءات غير موثقة دوليا، فراغ عسكري يجعل الاستبادة معبد، الاستباحة معبدة. من هنا تأتي محطة رئيس الجمهورية جوزيف عون في روما بعد غد الخميس، حيث يلتقي الحبر الأعظم لون 14 وأمين السر الفاتيكان على أن يجري في إيطاليا سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين، في مقدمهم نظيره الإيطالي ورئيس حكومته. هل سينجح التحرك اللبناني الرسمي في أكثر من اتجاه إلى خرق، أم أن المسار اللبناني مرتبط بتطورات الإقليم من مواجهة واشنطن طهران المحتدمة إلى سوريا وامتدادا إلى العراق واليمن؟
3: إذن يتوجه رئيس الجمهورية جوزيف عون بعد غد إلى إيطاليا في زيارة ليومين، حيث يلتقي قداسة البابا لون الرابع عشر وأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. يبحث في موضوع التمديد ليونيفيل في الجنوب والدعم المعنوي الذي يوفره الفاتيكان للبنان. كما سيتناول أجواء المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية، ويعقد في خلال الزيارة سلسلة لقاءات مع المسؤولين الإيطاليين بينهم نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الحكومة جورجيا ميلوني. رئيس الجمهورية أكد أمام وزير الدولة الكندية للتنمية الدولية رانديب ساراي أن لبنان يرحب بالدعم الكندي للمساعدة في عودة الجنوبيين إلى قراهم وتأمين سكنهم، لا سيما في القرى والبلدات التي دمرها الإسرائيليون، مشددا على أن إعادة الإعمار ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية. الوزير الكندي أكد بدور حرص بلاده على استقرار لبنان وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتفعيل البرامج المشتركة. وعلى خط مفاوضات روما، غادر رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان جوزيف كليرفيلد بيروت لمتابعة الاتصالات التي يجريها مع الأطراف المعنية بمفاوضات روما على أن يعود في وقت قريب. في معلومات للمركزية، فأن هناك تقدما ملموسا في الاتصالات التي يجريها كليرفيلد لحل العقد الحائلة دون تحديد موعد الجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل.
0: وفي اليرسي، أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل مواصلة الجيش المهمات المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة ضمن اتفاق الإطار، وذلك في خلال لقائه رئيس منظمة تاسك فورس فور ليبانون السفير الأمريكي السابق إدوار جابرييل على رأس وفد من المنظمة. اللقاء الذي بحث في مهمات الجيش والتعقيدات التي تواجهه في المرحلة الراهنة ثمن في خلاله السفير جابرييل تضحيات العسكريين، مشددا على أهمية دور الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. وفي دار الفتوى، أثنى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في خلال لقاء قائد الجيش على دور الجيش وقيادته الحكيمة في حفظ أمن البلاد، مؤكدا وقوفه إلى جانب الجيش ودعمه في المحافظة على استقرار الوطن وسلامته. ونوه دريان بالبطولات والتضحيات التي قدمها ويقدمها الجيش اللبناني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على لبنان. أما وفي السرايا الحكومية، فقد عبر بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في خلال لقاء رئيس الحكومة نواف سلام عن تضامنه معه في المواقف الوطنية الحكيمة والجريئة التي يتخذها، مشيرا إلى أن سلام، والذي تسلم زمام الأمور في ظروف استثنائية في الداخل والخارج، أثبت منذ اللحظة الأولى أنه رجل دولة وأنه يعلو على الحسابات الصغيرة والمصالح الضيقة وينظر إلى بناء دولة تنعم بالاستقرار والوحدة والسيادة.
3: النائب حسن عز الدين أكد أن حزب الله لا يتخلى عن موقع علي الطاهر، وقال لسبوتنيك إن اتفاق الإطار ولد ميتا وجلب للبنان الذل والعار، مشيرا إلى أن غضب الشارع المستمر سيستخدم في الوقت والظرف المناسبين.
2: الحقيقة ليس علي الطاهر هو أساس المعركة، بل ما حدث في الجنوب كله هو أساس في هذه المواجهة وأساس في هذه المعركة. علي الطاهر بالتأكيد هو موقع من المواقع الأساسية أيضا. نحن نعتقد أنه هذا الإطار لم يجدي نفعا، فولد ميتا لا قيمة له. هذا الاتفاق اتفاق يعبر عن انتهاك للسيادة، وعن اتفاق جلب للبنان الذل والعار والمهانة، وباعتبار أن المفاوضين اللبنانيين الذين راهنوا، وخاصة الرئيس، راهن على صداقاته وعلى حلفائه، ولكن لم يحصل منهم على شيء.
3: وفي المواقف أيضا، نوه وفد اللقاء الوطني في خلال لقائه رئيس التيار الوطني الحر نائب جبران باسيل بمقترح حماية لبنان الذي جال به التيار على مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمرجعيات. كما أثنى على المؤتمر الجامع الذي نظمه التيار بعد جولاته، مطلعا باسيل على التحضيرات الجارية لعقد لقاء موسع لبحث القضايا الوطنية المطروحة والتحديات التي يواجهها لبنان. في سياق آخر، بحث باسيل مع وفد نقابة محرري الصحافة قانون الإعلام الجديد، أكد الطرفان أهمية التواصل لإيجاد صيغة مقبولة تصون حرية الإعلام وتضع ضوابط لفبركة الأخبار الكاذبة، وأبدى باسيل استعداد التيار لتقديم اقتراح لتعديل القانون.
0: في الميدان الجنوبي، التصعيد الإسرائيلي لا يزال سيد الموقف وإن خفت حدته، تجريف وتفجيرات وقصف مدفعي. التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
6: يسود التوتر في معظم المناطق الجنوبية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما في منطقة المنصوري في القطاع الغربي، والتي دخلها اليوم العدو الإسرائيلي بآلياته ووصل إلى محيط المدرسة الرسمية وقام بأعمال تجريف للأراضي وتفجير للمنازل، كما فجر خزان المياه الرئيسي الذي يزود بلدة المنصورة بالمياه. كذلك استهدفت دبابة ميرجافة بالمدفعية المنازل في منطقة مشاع المنصوري، وتعرضت أيضا أطراف بلدة مجد الزون لقصف مدفعي مماثل. القصف المدفعي طور أيضا اليوم أطراف ميفدون لجهة زوتر الشرقية، وقام العدو أيضا بإحضرام النيران في إحدى الفيلات في محيط بلدتي زوتر ميفدون. كذلك استهدف القصف المدفعي علي الطاهر وتلة الدبشة ودوحة كفر رمان وسربين ووادي سلوكي. وفي بلدة الخيام قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بأعمال وأشغال داخل الموقع المستحدث في البلدة، كما سجل تحركات مكثفة لآليات العدو داخل الخيام التي تعرضت ليلا لعمليات تفجير ولحملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة. عملية التمشيط هذه طالت أيضا أطراف حداثة ووصلت إلى داخل عيت الجبل. أما في العدوان الجوي، فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارات فاستهدف بلدة المنصوري بغارتين وبلدة ديف سريان بغارة. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: واليوم حضر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان من تصعيد مقلق في جنوب لبنان، في وقت سجلت فيه اليونيفيل أنشطة عسكرية مكثفة في منطقة عملياتها في خلال عطلة نهاية الأسبوع، شملت غارات جوية للجيش الإسرائيلي وهجمات بطائرات الهليكوبتر وإطلاق نار غير مباشر وعمليات بحرية في المياه الإقليمية اللبنانية، في تطور يعكس تصاعد التوتر على طول الخط الأزرق. وأضاف دوجاريك إن قوات اليونيفيل تمكنت من اكتشاف وتحديد ذخائر عدة غير منفجرة في المنطقة، غير أنها واجهت في الوقت نفسه قيودا على حرية تنقلها، بالإضافة إلى حوادث سلوك عدواني ما يعيق قدرتها على تنفيذ مهامها بشكل المطلوب في ظل استمرار الخروقات والتجاوزات التي تهدد الاستقرار الهش في الجنوب اللبناني.
3: وسط هذه الأجواء، أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية بإصابة 6 عمال تايلانديين في شمال إسرائيل نتيجة انفجار ذخيرة غير منفجرة في

0: تستكمل عملية التحقق والتعرف على الرفات.
1: ضيف راديو رمالي هذه الليلة مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران، أهلا بك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: في ظل التصعيد الإسرائيلي في الجنوب وغياب تحديد موعد للجولة الثامنة من المفاوضات، في مقابل استمرار حزب الله بالتأكيد أن اتفاق الإطار ولد ميتا وهو ساقط، إلى أين تتجه الأمور برأيك؟
2: الدولة نهجت طريق المفاوضات المباشرة ومعتبر رئيس الجمهورية أنه ما في طريق آخر. حزب الله يراهن على التفاوض الإيراني الأمريكي ويعتقد أن هذا التفاوض قادر على تثبيت وقف إطلاق النار. أنا برأيي الشخصي طريقين مسكرين وكل المؤشرات تدل للتفاوض الإيراني الأمريكي واصل لمحل، والدليل الشيء اللي عم بيصير حتى بإيران نفسها من غارات وقصف يومي أمريكي. ولا برأيي طريق التفاوض سالك وصار في قناعة عند الرسميين ضمنية ولو كانوا مش عم بيعبروا عنها على أنه نتنياهو لن يعطي لبنان شيء، بل على العكس واضح من هلأ ل 27 تشرين الأول موعد انتخابات الكنيسة بإسرائيل، الخطر عم بدق أبواب لبنان سوريا وغزة.
1: وسط التصريحات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران لا سيما بما يتعلق بمضيق هرمز والخريطة التي نشرها الرئيس ترامب اليوم، ما هو السيناريو المتوقع؟
2: ترامب على اللبناني حكي كتير على الأقل، وواضح أنه الإيراني صار بيعرف أنه مش قادر يروح على اتفاق مع ترامب وإدارته قبل انتخابات النصفية. تحليلي الشخصي الإيراني مراهن على خسارة الجمهوريين وترامب الانتخابات النصفية، ومن بعدها بيروح على التفاوض وبيكون ترامب بوضع أضعف. الأمريكي بالعكس عم يجرب قبل انتخابات نوفمبر يجرب ياخد مكسب عبر اتفاق مع إيران، لكن قناعتي الشخصية الثقة معدومة بين البلدين والحديث عن اتفاق صار ورانا.
1: ما هو الحل برأيك؟
2: الحل بصراحة بتسوية كبرى، ظروفها غير متوافرة. الحل بانتظار الانتخابات الإسرائيلية الأمريكية، ربما خسارة نتنياهو وخسارة ترامب والجمهوريين قد ترفع من منسوب فرص التسوية، لكن للأسف الخيارات الأخرى في إسرائيل هي خيارات متطرفة أو ربما تكون أكثر تطرفا.
1: ماذا لو نجح نتنياهو وترامب في الانتخابات المقبلة؟
2: أنا ما في أحسم واستبق من هلأ أقولك إذا صار هيك رح يصير هيك، لكن قناعتي الشخصية السؤال مش بس إذا بينجح نتنياهو، السؤال كيف تركيبة الحكومة. لكن نجاح ترامب بيعني سيطرة أكثر، نفوذ أكثر على نتنياهو، أما خسارة ترامب وفوز نتنياهو فقد يكون السيناريو الأسوأ.
1: مدير مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران، شكرا جزيلا لك.
0: أمنيا، دهمت قوة من الجيش اللبناني حي شراونة في مدينة بعلبك بحثا عن مطلوبين. حياتيا، أوضحت وزارة الطاقة والمياه في بيان أن باخرة النفط دلفي وصلت إلى لبنان الجمعة الماضي، تم في اليوم نفسه فتح الاعتماد المستندي من قبل مصرف لبنان على عكس ما ادعى بعض وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن الوزير جو صدي طلب فتح الاعتماد وأرسله إلى مصرف لبنان بعد موافقة مؤسسة كهرباء لبنان على الناقلة. ولفت البيان إلى أن عملية التفريغ بدأت صباح اليوم، مؤكدا أن التأخير بضع ساعات ضمن الهامش الطبيعي ويتكرر في عمليات تفريغ الناقلات عالميا، وأن تحميل المواد هو إجراء معتمد قبل استلام الصدي.
3: قضائيا، سلم اللواء السوري السابق عادل عيسى سلم إلى الأمن العام اللبناني وتوجه إلى سوريا لتتسلمه السلطات السورية، وذلك بعد قرار النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحج بتسليم عيسى إلى السلطات السورية لمحاكمته بالجرائم المنسوبة إليه، وذلك مع استيفاء هذه الخطوة مختلف الجوانب القانونية والقضائية.
0: نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر تروث سوشيال خريطة لمضيق هرمز عليها عبارة أرض أمريكية جديدة، وأكد أن المضيق مفتوح يعمل بشكل طبيعي، تمت إزالة جميع الألغام المائية أو تفجيرها، وأن الحصار البحري على إيران لا يزال ساري المفعول بالكامل، نفيا وجود محادثات أو مناقشات جارية أو مقررة مع إيران. في المقابل، أكد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء مصطفى إيزدي أن مضيق هرمز يقع تحت سيطرة القوات الإيرانية، معتبرا أن العدو لا يعلم ماذا يفعل ويعيش حالة من العجز. وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أكد أن إيران انتصرت في الحرب وفي الدبلوماسية.

0: أجبرت العدو على قبول شروط طهران. نائب وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب شدد على أن وهم الرئيس ترامب بشأن مضيق هرمز سيتم تصحيحه قريبا.
1: وعلى خط المساعي بين أمريكا وإيران، قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الجهد الحالي منصب على نزع فتيل الأزمة الحالية والعودة إلى مذكرة التفاهم. وأضاف: ما نريده في قطر هو اتفاق على فتح مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في الوقت نفسه، مشيرا في المقابل إلى أن الوسطاء ينتظرون توصل إيران وعمان لاتفاق بشأن هرمز قبل عودة المحادثات بين إيران وأمريكا.
0: إيرانيا أيضا، أعلنت فارس الوكالة الإيرانية أن رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر كاليباف يزور العراق غدا لمناقشة العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة. توازيا، أكد المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي أن حصر السلاح بيد الدولة لا يهدف للإقصاء، بل هو إطار تنظيمي يحمي المقاتل تحت مظلة القانون.
1: أكدت وزارة الخارجية السورية في بيان أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب هي عدوان غير مبرر، وأن استمرار هذه الاعتداءات الإسرائيلية منذ 8 من كانون الأول 2024 ولغاية اليوم يكشف مجددا عن محاولات الاحتلال الإسرائيلي تقويض هذه الجهود وجرأ المنطقة نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار. وتحملت الخارجية السورية إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد، دعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى إدانة هذا العدوان بشكل واضح وإلى اتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة السورية. وتعليق، قال المبعوث الأمريكي لسوريا توم براك: الغارات على مطار أبو الظهور تصعيد غير ضروري وأشعر بالقلق. براك أضاف إن حكومة الشرع لم تتبنى موقفا عدائيا، بل أبدت مرارا تفضيلا لخفض التصعيد مع إسرائيل.
0: إلى ذلك، أفاد التلفزيون السوري بأن قوة إسرائيلية توغلت نحو تلة باطل ورد في ريف دمشق الغربي. تطورات الأوضاع في سوريا حضرت في اتصال بين وزير الخارجية التركية هاكان فيدان ونظيره السوري أسعد الشيباني. نبقى في دمشق، حيث أكد وزير الخارجية السورية أن التعاون بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية وصل مراحل متقدمة، وأضاف: نتعامل معها بشفافية، وسوريا متمسكة بحقها الكامل في التطبيق السلمي للطاقة النووية. و قال إن المواد النووية ستبقى في عهدة سوريا، وذلك رهنا بضمانات الوكالة.
1: مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشف عن العثور على أطنان من المواد النووية تعود للنظام السابق في سوريا يمكن استخدامها استخداما سيئا. سوريا أيضا أعلنت هيئة العدالة الانتقالية في سوريا أن ابن عم الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد وسيم الأسد تقدم بطلب شفقة ورحمة إزاء الحكم بالإعدام الذي أصدرته جنايات دمشق بحقه بتهم القتل العمد القصد لأكثر من شخص المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة بوصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وقد رفضت المحكمة الطلب.
0: أكدت حركة حماس لفرانس بريس التزامها اتفاق غزة بعد مباحثات المبعوث الرئاسي الأمريكي جارد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. إسرائيل قدمت من جهتها لكوشنر خطة تفصيلية لعملية نزع السلاح، مطالبة باستبعاد قيادات عسكرية وسيطة من حماس خارج قطاع غزة وبوجود منطقة عازلة كافية داخل القطاع. وزارة الخارجية القطرية رأت أن إسرائيل تسعى لفرض واقع جديد على المجتمع الدولي التعامل معها باعتبارها فوق القانون، ومعتبرة أن غياب المساءلة والردع يشجع إسرائيل على التمادي ويهدد أمن واستقرار المنطقة ويجرها لدوامة تصعيد.
1: واليوم طلب الاتحاد الأوروبي من الأعضاء بإدراج وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير على قائمة العقوبات على خلفية تصريحات بن غفير التي دعت إلى قتل عشرات الفلسطينيين في غزة يوميا وتشجيع تهجير من وبناء المستوطنات الإسرائيلية. إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تستقر في الداخل على الساحل عفوا. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية فترة قبل الظهر، ليتحول الجو بعد الظهر إلى قليل الغيوم.
0: ك كان في راديو رمى. الجنوب في مثلث شائك من التصعيد إلى مصير المفاوضات في انتهاء مهمة يونيفيل. الرئيس عون في الفاتيكان وإيطاليا الخميس للدعم. الأمم المتحدة التصعيد مقلق في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية المكثفة طالت يونيفيل. كليرفيلد غادر لبنان وموعد المفاوضات للبحث صلة. العماد هيكل نواصل مهمات اتفاق الإطار وإسرائيل تواصل خرقه. حزب الله لن نتخلى عن علي الطاهر، اتفاق الإطار ولد ميتا واستخدام الشارع في الوقت المناسب. الجيش الإسرائيلي العثور على رفات الرقيب أول يهودا كاتس المفقود في البقاع منذ العام 1982. تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى دمشق لمحاكمته. ترامب في خريطة لمضيق هرمز، أرض أمريكية جديدة والحرس الثوري العدو في حالة عجز. بعد الغارات على مطار أبو الظهور سوريا، إسرائيل تجر المنطقة إلى المزيد من التوتر وبراك قلق. وتابعتم أيضا خاص مع رئيس مركز الارتكاز الإعلامي سالم زهران والأحوال الجوية. شكراً.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بايدك تطير افكارك.
1: خير، شو في؟
2: احكي لي يا ساكت، عمين عم بتكذب؟
3: انطق، ليه بدعت لسانك؟
2: لاكل هيدا الكره. معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: نبدأ هلأ مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم
2: في إطالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
1: مباشرة على الهواء من موسكو.
2: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
3: بلا قيود،
4: برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
3: حصريا من إذاعة سبوتنيك.
5: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج بلا قيود، نقدمها لكم من استوديوهات سبوتنيك في موسكو، لنفتح معكم ومع ضيوفنا طيفا من الملفات والمواضيع البالغة الأهمية، نستعرض أبعادها وتداعياتها على المشهد الإقليمي والدولي. معكم محمد جمعة. وفي العناوين: إيران تؤكد أن هجوم أربيل تضليل يهدف لإشعال الفتنة بين الجيران. وسط ظروف إنسانية صعبة، 46 أسيرا سوريا في إسرائيل، بعضهم في معسكر سدية تيمان سيء السمعة. هل تعاني أفريقيا قلة تعداد السكان؟
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: تعلق إيران على استهداف مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان وتحذر من عمليات التضليل لزرع الفتنة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن لا شيء يبرر الهجوم المتهور على مكتب رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور برزاني، محذرا من عمليات التضليل التي تهدف إلى زرع الفتنة. ويأتي ذلك بعد هجوم بطائرات مسيرة استهدف مكتب برزاني ومقر إقامة مدير وكالة الأمن براستن في قضاء بيرمان بمحافظة أربيل ليل الأحد إلى الاثنين. إذن اتساع رقعة الاستهدافات بطائرات مسيرة في أربيل يقابله حراك دبلوماسي إيراني لافت يرفض الهجوم جملة وتفصيلا. للوقوف على أبعاد هذا التحول الاستراتيجي، يسعدنا استضافة المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء في المقاومة العراقية الشيخ كاظم الفرطوسي. أهلا بحضرتك شيخ كاظم في برنامجنا بلا قيود، وأبدأ معك من دعوة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأكراد إلى عدم الانجرار وراء الاستفزازات بعد الهجوم على مكتب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق. أسألك، ما هي القوى الإقليمية والدولية المستفيدة بشكل مباشر من زعزعة استقرار العلاقات بين طهران وإقليم كردستان العراق، طبعا في ظل المشهد الجيوسياسي الراهن؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء نحن حذرنا مرارا وكرارا أن الكيان الصهيوني حصل على أسلحة وسيستهدف أهدافه في المنطقة من أجل خلط الأوراق، وهذه المعلومات أيضا وصلت إلى أجهزة مخابرات وأجهزة أمنية في العراق، وأعتقد أن هناك عمليات نفذت بهذه الطريقة كضرب جهاز المخابرات العراقي وبعض الدول المجاورة. أما فيما يتعلق باستهداف كردستان، ولا أعتقد أن الموضوع هو مجزوم فيه أنه هناك استهداف من قبل الجمهورية الإسلامية لمقر رئيس إقليم كردستان، بل هناك بعض المعلومات تتحدث عن أطراف داخلية في كردستان وأطراف خارجية. بالتأكيد لا أعتقد أن هناك هدف استراتيجي للجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة من استهداف السيد مشعل البرزاني بهذه الطريقة، فلذلك نحن نشكك بكل هذه الروايات التي تطرح.
5: سيد كاظم، كيف تتقاطع دعوة عراقجي لضبط النفس مع الرؤية الاستراتيجية الشاملة لطهران الرامية إلى تعزيز منظومة حسن الجوار والأمن الإقليمي؟
6: دعوة ضبط النفس لمعرفة الحقائق واكتشاف الحقيقة ومعرفة الجهة المنفذة الحقيقية، هذا أمر مهم جدا وينسجم مع حرص الجمهورية الإسلامية على التهدئة وضبط النفس وبناء علاقات متكاملة ودفع الأخطار التي تحيط بالمنطقة من خلال التدخل الأمريكي والصهيوني في كل أطراف الدول والمناطق التي تحيط بالجمهورية، ابتداء من دول الخليج والعراق، وكذلك إقليم كردستان جزء من هذه الأراضي. فلذلك أعتقد أن معرفة الفاعل الحقيقي والأهداف التي جاءت من أجلها واضحة وممكنة، ليس صعبة، بل ربما الأهداف واضحة جدا، هي خلط الأوراق وإثارة بعض الفتن وغيرها. أما فيما يتعلق ب يعني معرفة الجهة، فأعتقد إذا كانت هناك جدية وجهود مشتركة يمكن معرفة هذا الفاعل بشكل سريع.
5: وأسألك أيضا عن الآليات التي تطرحها مبادرة التهدئة الإيرانية لمساعدة مراكز القرار في أربيل وبغداد على تجنب اتخاذ مواقف اندفاعية قد توظفها أطراف خارجية. بنفس الوقت أستاذ كاظم، ما هي الخطوات الإجرائية المطلوبة عاجلا على صعيد التنسيق الأمني والسياسي لبناء جسور الثقة مجددا بين إيران والقيادة الكردية؟
6: بالتأكيد تبادل المعلومات والتحقيقات الشفافة الواضحة هي الأسرع لمعرفة الجنات الحقيقيين أو من فعل هذه الاعتداءات. يكفي أن الجمهورية لديها من الشجاعة إذا كان لديها أهداف تعلن في المنطقة عندما كانت تستهدف القوات قواعد القوات الأمريكية في الخليج وغيرها من المناطق وفي كردستان المقاومة المعارضة التي كانت في شمال العراق السليمانية، كانت تعلن هذه الأهداف بشكل واضح وصريح. وبالتالي أعتقد أن الجمهورية لديها من الشجاعة أن تدعي أو تتبنى هذه العملية إذا كانت هي التي قامت بها، وإنكارها هذا نحمله على محمل الجد، وكذلك الفصائل الأخرى التي هي في العراق والمنطقة عندما تقول لم نقم بهذا الاستحداث أو هذا الاستهداف، فهذا واضح. وما تكرر من استهداف سعودية وغيرها من المناطق كما ذكرت، هذا خير دليل واعتراف يعني الأمن القومي العراقي بأن هناك خلية مرتبطة بأوكرانيا. إذن هناك أكثر من طرف يمكن أن يكون دخيلا على المنطقة، يمكن أن يكون طرفا ثالثا.
5: وهل يحمل برأيك الهجوم الأخير على مكتب رئيس الوزراء مسرور بارزاني مؤشرات كافية ليتحول إلى شرارة تؤدي إلى تدويل الصراع وتوسيع رقعة المواجهة في الشرق الأوسط؟
6: وأعتقد أن هذا الموضوع يجب أن يكون ضمن إجراءات دبلوماسية سريعة خلال العراق وإيران، ولا أعتقد أن هذا يمكن بشكل شرافة لانطلاق أو لتوسعة العمليات أو ما شكل ذلك، باعتبار أن العراق يتفهم ويفهم طبيعة الجمهورية الإسلامية، والجمهورية الإسلامية حريصة على أمن العراق واستقراره، وبالتالي لا أعتقد أن هذا يمكن أن يتوسع أو يشكل توسعة فيه. نعتقد أن هناك تبريرات، إيجاد مبررات وإيجاد حجج من أجل الحصول على دعم دولي بحجة أن الجمهورية الإسلامية تعتدي على المنطقة وعلى الجوار، وهذا أعتقد أصبح من المسرحيات وتمثيل واضح. نأمل أن يكون هناك في القريب العاجل هناك تحقيقات جدية الجاني والفاعل الحقيقي.
5: المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء في المقاومة العراقية الشيخ كاظم الفرطوسي، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج بلا قيود، شكرا جزيلا لحضرتك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: وإلى إسرائيل، حيث أفاد مركز سجل بأن 46 أسيرا سوريا معتقلون في السجون الإسرائيلية وفق أحدث بيانات الرصد التي جمعها المركز. وأوضح المركز أن أقدم حالات الاعتقال التي لا تزال قيد المتابعة تعود إلى أواخر عام 2024، فيما استمرت عمليات الاعتقال حتى أغسطس آب الحالي. بحسب المعلومات التي جمعها المركز، يوجد المحتجزون السوريون في معسكر سدية تيمان وسجن نفحة في صحراء النقب وسجن عوفر قرب رام الله. قال المركز إن أسباب الاحتجاز التي أعلنتها السلطات الإسرائيلية في بعض الحالات قد تضمنت اتهامات مرتبطة بحيازة أو الإتجار بالأسلحة. وبحسب المركز، يواجه الأسرى السوريون أيضا قيودا على وصول المحامين إليهم. وللبحث في عمق هذا الملف وتداعياته السياسية والحقوقية ينضم إلينا الآن الخبير الدولي في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقضايا ضحايا الإرهاب، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة، الدكتور قتيبة قاسم العرب. أهلا بحضرتك دكتور قتيبة في برنامجنا بلا قيود.
7: أهلا وسهلا بكم.
5: أبدأ معك اليوم يعني مما تشير إليه التقارير الحقوقية الأخيرة حول احتجاز عشرات السوريين في منشآت مثل سيدي تيمان والنقب في ظروف إنسانية قاسية للغاية بدعوى يعني الأسباب الأمنية. أسألك دكتور، في هذه الظروف الإنسانية القاسية من منظور استراتيجي وقانوني، أين يقع خط التماس الفاصل بين التدابير المشروعة لحماية الأمن القومي للدول وبين الانزلاق إلى انتهاك الحقوق الإنسانية للمحتجزين؟
7: بالنسبة لخط التماس بين الأمن القومي وحماية حقوق المحتجزين، يعني من منظور قانوني واستراتيجي بحث، خط التماس الفاصل يحدده مبدئان أساسيان في القانون الدولي الإنساني: الضرورة العسكرية وتناسب التدابير. يحق لأي دولة اتخاذ تدابير استثنائية لحماية أمنها القومي، ولكن شريطة أن تتحول هذه التدابير إلى إطلاق يد مطلق خارج نطاق القانون. يعني الانزلاق يحدث تماما عندما تتجاوز الدولة مرحلة الاحتجاز المؤقت لدرء خطر دائم إلى فرض منظومة عقابية مطلقة وممنهجة تتجرد فيها الإنسانية عن الضوابط القانونية. يعني عندما تصبح مراكز الاحتجاز والاعتقال مصممة بمعزل عن الرقابة القضائية وبشروط قاسية، فإننا لا نكون أمام إجراءات أمن قومي مشروعة، بل أمام انتهاك صارخ للحق في الحياة والسلامة البدنية المكفولة بموجب اتفاقيات جنيف. وحدد لك أنا المواد بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة السادسة الفقرة واحد: الحق في الحياة حق الملازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفيا. كذلك يستخدم لإثبات أن الظروف الاحتجاز القاسية والإهمال الطبي المتعمد في مراكز مثل تيمان وغيرها تمثل تهديدا مباشر وممنهجا للحق في الحياة، وهو حق من آمر من قواعد القانون الدولي لا يجوز انتقاص منه حتى في حالات الطوارئ الاستثنائية. كذلك إذا عدنا إلى اتفاقية جنيف الرابعة بمعاملة المدنيين وقت الحرب 1949، المادة 147 انتهاكات جسيمة بين قوسين تعتبر جسيمة، لأن الأفعال التي إذا اقترفت ضد الأشخاص ملزمين بالحماية أو مميزين بالحماية كالقتل، التعذيب، معاملة لا إنسانية، كل ذلك أو إجراء تجارب بيولوجية أو تعمد إحداث ألم، كل هذا يعتبر انتهاك للمادة 147. وبالتالي كذلك إذا ذهبنا إلى اتفاقية مناط التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبات القاسية اللا إنسانية والمهينة عام 1984، أيضا المادة 2 والمادة 16 تفرض التزامات قطعية على الدول الأطراف بمنع أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة اللا إنسانية، وتؤكد أنه لا توجد هناك ظروف استثنائية سواء كانت حالة حرب أم تهديد حرب أو عدم استقرار سياسي داخلي يبرر هذا التعذيب. كذلك مجموعة القواعد يعني معروفة لمعاملة السجناء مثل قواعد نيلسون مانديلا المعتمدة في الأمم المتحدة، القاعدة واحدة تعامل جميع السجناء باحترام وكرامتهم المتأصلة كبشر، وكذلك هذا السقوط معياري وأخلاقي في مراكز الاحتجاز التي تتجاهل الإنسانية للأسف يعني المعتمدة دولي.
5: نعم دكتور، يثار الآن جدل كبير حول توسع بعض الدول في استخدام تصنيف المقاتلين غير الشرعيين، كيف يوظف هذا المفهوم سياسيا وقانونيا للالتفاف على أحكام اتفاقيات جنيف؟ ما هي الثغرات التي يفتحها هذا التكييف في جدار القانون الدولي الإنساني؟
7: للأسف هذا المقاتل غير الشرعي يعني لا يوجد اتفاقيات دولية لا بحقوق الإنسان ولا القانون الدولي بصراحة الإنسان، يعني هذا المصطلح هو موجود بالتشريعات الإسرائيلية التي تطبقها غالبا على سوريا والجزء المحتل من الأراضي الفلسطينية. وبالتالي مفهوم المقاتل غير الشرعي هو مصطلح يعني مبسط جرى تكريسه لملء الفراغ القانوني المزعوم. ماذا يعني يريد؟ يريد بغرض الالتفاف على المظلة الحماية التي توفرها اتفاقية جنيف 1949، كذلك توظيف سياسي وقانوني، يعني اتفاق على اتفاقية جنيف 9 ماذا يسعون من هذا التكييف إلى أسقاط صفتين قانونيتين أصيلتين عن المعتقل، ما هما؟ هما صفة أسير الحرب المحمية في موجب اتفاقية جنيف والتي تمتع بالمحاكمة العادلة ليس لمجرد مشاركته في الأعمال القتالية وتضمن له معاملة إنسانية ورعاية طبية أمام محكمة مختصة ومستقلة، كما صفة المدني الخاضع للاحتلال المحمي باتفاقية جنيف الرابعة تحضر اعتقال التعسفي، النقل القسري، الحرمان من محاكمة عادلة. إذا لا يوجد لدينا سوى إما صفة مقاتل يعني جندي وجنود حرب أو مدني تحت الاحتلال يخضع اتفاقية جنيف الرابعة، وبالتالي لا يوجد شيء اسمه المقاتل غير الشرعي وهو مصطلح ضمن القوانين الإسرائيلية وليس موجود بأي معاهدة دولي. إذا اخترعوا هذا التصنيف وبالتالي تضع الدولة يعني الشخص في فراغ قانوني متعمد لحرمانه من حقوق أسرى الحرب وتنتزع منه الحماية المدنية في آن واحد، وبالتالي الثغرات الخطيرة في جدار قانون الدولي الإنساني، هذا التكييف يعني يفتح ثغرات كارثية تهدد بنيان القانون الدولي. أول شيء تقوض مبدأ الشرعية والمحاكمة العادلة، أعطاء الأجهزة الأمنية صلاحيات احتجاز مفتوح دون تهمة واضحة أو رقابة قضائية، خلق أيضا منطقة رمادية الاستثناء، تحويل الاستثناء القانوني إلى قاعدة مستدامة مما يسمح للتشريعات الوطنية مثل هذا القانون تحدثنا عن المقاتلين غير الشرعيين الإسرائيلي بالسمو على القواعد الآمرة والاتفاقيات الدولية، وبالتالي المواد الحقوقية الداعمة لهذا الموضوع عندك اتفاقية جنيف كما قلنا الرابع معاملة أسرى الحرب 1949 المادة الرابعة والخامسة تحدد بوضوح من هم أسرى الحرب، وتنص المادة الخامسة فقرة 2 صراحة أنه في حال وجود أي شك حول ما إذا كانوا أشخاص ارتكبوا أعمال عدائية وتفسدوا صفة أسير حرب يتمتع هؤلاء بالحماية وفق هذا الاتفاقية. وكمان إذا أخذنا المادة 78 يعني الممكن الاعتقال الإداري للمدنيين لأسباب أمنية وتكفل لهم حق التظلم الطعن، يعني بالتالي هذه المبررات مرفوضة لأسباب أمنية. والعهد الدولي الخاص أيضا بالمادة 9 فقرة 1 الفقرة الرابعة لكل فرد حق الحرية والأمان، على شخص ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله، ويكون لكل من حرم من حريته أو حق الرجوع إلى المحكمة لكي تفصل المحكمة دون إمضاء بأموره. وبالتالي هذا هو التوصيف القانوني لتجريم آليات الاعتقال التعسفي الممنهج والحرمان بالتمثيل القانوني والوصول إلى القضاء.
5: نعم، في منظمات رصد حقوقية توثق سياسة عزل المعتقلين يا دكتور لفترات طويلة وحرمانهم من التواصل مع العالم الخارجي ومع أهاليهم ومع المحامين على الحق أو يعني حتى الحصول على تمثيل قانوني، يعني وهي ظاهرة متكررة حقيقة. برأيك دكتور ما هي الدوافع الاستراتيجية وراء تحويل هذه الإجراءات العقابية إلى ممارسة ممنهجة وثابتة داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية؟
7: سيدي الكريم، يا تحويل يعني العزل المطول وحرمان المعتقلين من التواصل والتمثيل القانوني إلى ممارسة منهجية وثابتة داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية لا يعد مجرد تصرف والله إداري تعسفي عابر، بل يستند إلى دوافع استراتيجية وأمنية واضحة مثل طمس الأدلة وتجفيف منابع التوثيق الحقوقي، يهدف إلى منع المحامين منظمات دولية من وصول إلى المعتقلين خصوصا في منشآت مثل تيمان وغيره إلى الحيلولة دون توثيق الانتهاكات والجرائم المرتكبة، وبالتالي قطع الطريق مبكرا أمام أي ملاحقات قضائية محتملة جنائية من قبل الهيئات الدولية. اثنين، عندك كسر الإرادة، تفكيك البنية النفسية للمحتجز، العزل التام عن العالم الخارجي يستخدم كأداة هندسة نفسية لتعطيل قدرة المعتقل على المقاومة من أجل ضغط على سرد شهادته وتحويله إلى رقم معزول عن محيطه الإنساني والسياسي. ثلاثة، التوظيف الاستخباراتي والسياسي، إبقاء المعتقلين في صندوق والله أسود معزول يتيح للأجهزة الأمنية استخدامه كأوراق ضغط ومساومة بعيدا عن أي رقابة قضائية. المواد الحقوقية الداعمة لكلامنا هذا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 9 و14، إذا أخذنا الفقرة الثالثة يقدم الموقوف أو المعتقل على حريته دون إبطاء لكي يمثل أمام قاضي ويجب أن يحاكم خلال مدة معقولة أو يفرج عنه. المادة 14 الفقرة الثالثة تكمل لكل منهم الحق في أن يعطى الوقت والوثائق ما يكفي لإعادة استعداد دفاعه أمام محامي يختاره بنفس القضية، وبالتالي أيضا قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء، قلنا قواعد نيلسون مانديلا، القاعدة 43 58 61، يعني 43 تماما العزل الانفرادي المطول ممنوع، المادة عجالة 58 تنص على حق السجين في الاتصال الفوري بأسرته ومحاميه، كذلك اتفاقية جنيف 1949 أخذنا المادة 71 72 تضمن للمحتجزين حق الدفاع الكامل والاستعانة في محامي. إذا التأكيد القانوني على أن حجب هذه الحقوق الأساسية ينسب شرعية الإجراءات العقابية ويضعها في مصاف جرائم الحرب والانتهاكات الممنهجة.
5: ويتحدث المراقبون أيضا عن تدهور حاد في البيئة المعيشية والصحية داخل هذه السجون. أسألك دكتور كتيبة عن التداعيات السياسية والأمنية بعيدة المدى لهذه السياسات على استقرار المنطقة، وكيف تؤثر على ملفات إدارة الصراع؟
7: بالنسبة أخي الكريم، التدهور يعني المنهجي والمتعمد للبيئة المعيشية والصحية داخل مراكز الاحتجاز وتحويلها إلى أداة لفرض العقاب الجماعي يترك تداعيات عميقة ومدمرة تتجاوز الجدران الإسمنتية للسجون لتهدد أمن الإقليم بأسره. عندك أولا تقويض أي أفق سياسي لإدارة الصراع عندما تدار الصراع صراعات في أساليب الانتقام المنهجي وتجريد الخصوم من أبسط حقوقهم الإنسانية، فإن ذلك يدمر ما تبقى من جسور الثقة ويغلق تماما نافذة التسويات السياسية، وبالتالي يتحول الصراع من نزاع سياسي أو قانوني قابل للإدارة إلى حادثة فأر وجودي مفتوح. اثنين، تغذية دوامات العنف وتفريغ التطرف. هذه السياسات القاسية لا تردع ولا تحقق أمنا حقيقيا، بل تعمل بمثابة مفرخة لتوليد التطرف وتغذية مشاعر الغضب العارم لدى شعوب المنطقة، مما يخلق أجيالا جديدة تؤمن بأن مسارات العدالة الدولية والقانونية قد سقطت تماما ولم يعد يجدي معها يعني سواء المواجهة المفتوحة. ثلاثة، يعني تفرض عليهم ذلك يعني بسبب الحرمان والضغط. ثلاثة، تأكل قواعد الردع الإقليمي. الاعتماد المفرض على القمع الممنهج والعقاب الجماعي يعكس أزمة عميقة في العقيدة الأمنية للدولة الحاجزة التي تظن واهمة أن سب الإنسان وكرامته يشكل درعا واقيا، بينما في الحقيقة هو عامل إضافي لزعزعة الاستقرار الاستراتيجي على المدى المتوسط والبعيد. وندعم ذلك حقوقيا وقانونيا اتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت عندما تؤثر المادة 33 تنص صراحة بقوة على حظر العقوبات الجماعية، لا يجوز معاقبة أي شخص محمي بالقوانين. التوظيف أيضا لبروتوكول إضافي اتفاقية جنيف 77 تكفل معاملة الإنسان الأساسية في جميع الظروف، لا يجوز هناك أي تمييز. كذلك اتفاقية مناهض التعذيب كما قلنا وغيره من الظروف المعاملة القاسية. أيضا المادة 16 تلتزم الدول بمنع أي أعمال المعاملة القاسية، وبالتالي تكييف الإعمال الصحي الممنهج هو ضروب تحت بند المعاملة القاسية والمهين المعاقب عليها.
5: نعم، وبنفس السياق أسألك، يعني استمرار هذه الانتهاكات وغياب المحاسبة الدولية ألا يؤثر على مصداقية مؤسسات العدالة الدولية برأيك؟ وهل نحن أمام ملامح نظام دولي جديد يتجاهل هذه الثوابت؟
7: عزيزي، يعني هذه الانتهاكات الفادحة وغياب المحاسبة الدولية الفاعلة يضعان منظومة العدالة الدولية برمتها أمام اختبار وجود قاس يهدد شرعيتها التاريخية. عندك أزمة الثقة وانتقائية المعايير، عندما تقابل الانتهاكات الموثقة بالصمت أو العجز المؤسساتي تفقد مؤسسة العدالة الدولية كمحكمة الجنايات الدولية وآليات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية هيبتها ومصداقيتها، وتحول في نظر شعوب العالم الثالث والمستضعفين إلى أدوات مسيسة تفعل وفق للمصالح وليس وفق للقواعد القانون. اثنين، التحول نحو شريعة القوة. نحن لسنا أمام فقط أمام ملامح نظام دولي جديد، بل نحن نعيش بالفعل مخاطر تآكل النظام الدولي متعدد الأطراف الذي تأسس في 1945. العالم يتراجع تدريجيا نحو نظام فوضوي تحكمه شريعة القوة وقانون الغاب، ومنطلق الهيمنة الاستراتيجية حيث تستباح القواعد الآمنة والقانون الدولي الإنساني دون أي رادع حقيقي. كذلك ثلاثة، تقويض السلم والأمن الدوليين. غياب العدالة والمحاسبة لا يحقق الاستقرار، بل يكون شعور الإفلات من العقاب، وهو ما يشجع الدول المارقة على مواصلة سروقاتها مهددا بتفويض أسس السلم والأمن العالمي ودافع بالبشرية. فبالتالي ميثاق الأمم المتحدة واضح بديباجته، والمادة واحد والمادة اثنين، وبالتالي الأسف يعني إفلات من العقاب، ارتكاب جرائم، كل ذلك يعد يعني خرق للقوانين الدولية والأمم المتحدة، وبالتالي نحن أمام أزمة هيكلية عميقة تهدد تقويض ما تبقى من مصداقية العدالة الدولية ومنظومة حقوق الإنسان التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية.
5: دكتور كتيبة، بالنظر إلى تخصصكم في قضايا العدالة الانتقالية، هل تفتح هذه الانتهاكات الممنهجة الباب أمام ملاحقة المسؤولين عنها كأفراد أمام محكمة الجنايات الدولية، أم أن الحصانات السياسية والتعقيدات الجيوسياسية ستحول دون ذلك؟
7: من منظور العدالة الانتقالية والقانون الجنائي، هذه الانتهاكات الممنهجة تفتح الباب قانونيا وبشكل قاطع أمام ملاحقة المسؤولين عنها كأفراد، يعني أمام محكمة الجنايات الدولية استنادا إلى مبدأ المسؤولية الجنائية الفردية ومبدأ عدم التقادم في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. لماذا؟ لأنها موثقة كالتعذيب العقاب الجماعي الاحتجاز التعسفي، وترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب قانون روما، وهي لا تسقط بالتقادم ولا تعفى منها القيادات العسكرية أو السياسية تحت ذريعة الأوامر العليا. ولكن أين العقبة الجيوسياسية باعتقادي؟ التعقيدات، غياب الاختصاص الإقليمي المباشر، عدم التوقيع ومصادقة بعض الدول على نظام روما ومنها إسرائيل، يمثلان عقبات سياسية وإجرائية كبرى، لكنهما لا يلغيان الصفة القانونية. يعني عدم مصادقتك عن معاهدة لا يلغي الصفة القانونية الجرمية، فمسارات العدالة الدولية قد تكون بطيئة ومرهونة بالإرادة السياسية، ولكن التاريخ يثبت أن ملفات الانتهاكات الجسيمة لا تسقط بمرور الزمن، وستظل سيفا مسلطا عبر الآليات لنفرض الولائية القضائية العالمية إذا هناك دول تستطيع رفع دعاوي أمامها وفق جرائم نظام روما الذي تأسس 1998 بعد 27 28 29. فمن هذا المنطلق هناك مسؤولية للرؤساء وغيرهم والقادة، وبالتالي هذه الجرائم لا تسقط بالحرب، وممكن متابعتها بالولاء القضائي والإسرائيل غير مصادقة على نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية. نعم.
5: وكسؤال أخير، أعود إلى المحتجزين السوريين في السجون الإسرائيلية، أسألك دكتور، هل تملك الدولة السورية أو المنظمات الإقليمية أي أدوات قانونية للتدخل لحمايتهم بموجب طبعا القانون الدولي؟
7: طبعا المعتقلون تعسفيا خارج نطاق القانون الدولي. إسرائيل تحاول صبغ هذا الاعتقال مثل ما قلت أنت بقانون المقاتلين غير الشرعيين، هو تصديق مرفوض تماما وغير معترف فيه في اتفاقية جنيف، لأنه جردهم قطرا من صفة الحماية الإنسانية. أما على المستوى الدبلوماسي والقانوني، تمتلك الدولة ومنها سوريا إذا توفرت الإرادة عبر آليات جامعة الدول العربية، رفع ملفات إلى الجمعية العامة، مجلس حقوق إنسان، مطالبة الهيئات القضائية بإصدار آراء استشارية إدانة. على مستوى المنظمات الدولية تحرك كما قلنا بمبدأ الولاية القضائية العالمية، وإلى جانب تفعيل دور رجة الصليب الأحمر، الضغط على دولة إسرائيل لأجل عبر الصليب الأحمر للكشف عن المعتقلين، كل ذلك مضمونة باتفاقية جنيف الرابعة المادة 1 المادة 146، تلتزم كل طرف متعاقد بالتفتيش على الأشخاص المتورطين في انتهاكات جسيمة وتقديمهم للمحاكمة، التوظيف القانوني باتفاقية جنيف، والتزام جماعي دولي، وأي انتهاك حقوقي يعني للمواطن أي دولة يحشد المسؤولية القانونية، وكذلك كما قلنا اتفاقيات مناهضة التعذيب. صحيح إسرائيل نقطة أخيرة مصادقة على اتفاقيات التعذيب واتفاقيات حقوق الإنسان باستثناء نظام روما وغيرها، ولكن هي دائما تتذرع عندما قبل عام 1967 لم يكن هناك وجود لدولة قانونية لفلسطين أو سوريا. نعم،
5: وجودك معنا دكتور في غاية الأهمية، ولكن فعلا داهمنا الوقت. الخبير الدولي في القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وقضايا ضحايا الإرهاب، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة والعدالة الانتقالية الدكتور قتيبة قاسم العرب، كنت معنا ودائما معنا في برامجنا. شكرا لحضرتك.
7: شكرا جزيلا، وشكرا لقناتكم الكريمة، وأهلا وسهلا.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: وإلى القارة السمراء، حيث النمو السكاني المتسارع فيها ثروة بشرية أم قنبلة موقوتة؟ هل يمكن أن يكون عدد سكان أفريقيا قليلا جدا؟ قد تبدو الفكرة في حد ذاتها مستحيلة، فوفقا للاتجاهات الحالية سيتضاعف عدد سكان دول القارة إلى 54 تقريبا، ليصل إلى 2.5 مليار نسمة بحلول عام 2050. بحلول ذلك الوقت يشكل الأفارقة ربع سكان البشرية، وفي وقت تنشغل فيه معظم دول العالم بتراجع معدلات المواليد، فإن أفريقيا حيث تنجب المرأة في المتوسط نحو 4 أطفال هي المنطقة الوحيدة التي تشهد ارتفاعا سريعا في عدد السكان. يجد العديد من الشباب المحبطين أنفسهم مضطرين للكفاح من أجل الفتات في القطاع غير الرسمي، ومن المؤكد أن المشكلة تكمن في كثرة السكان لا قلتهم. فهل تشكل هذه الطفرة السكانية عبئا تنمويا أم فرصة غير مستغلة للقارة السمراء؟ تساؤلات عديدة نطرحها على ضيفتنا الدكتورة هبة البشبيشي، أستاذة الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة. مرحبا بك دكتورة هبة في برنامجنا بلا قيود، وأبدأ معك بالنظر إلى هذه المساحة الجغرافية الهائلة لأفريقيا. هل المشكلة يا دكتورة تكمن في الانفجار السكاني أم في سوء توزيع السكاني؟ وبالتالي إذا استمرت معدلات النمو الحالية دون تحقيق قفزة في التصنيع، فهل سنشهد أزمة أفريقية شاملة وهجرة غير مسبوقة؟
8: الحقيقة حضرتك لمست المشكلة بشكل مباشر، وهي بتشمل الشقين الحقيقة، سوء توزيع ويعني ومشكلة في وجود انفجار سكاني ده حقيقي، لكن بالأساس هو عدم استخدام للموارد الإفريقية بصورة يعني مفيدة أو بصورة مثمرة. الحقيقة إفريقيا مليئة بالموارد ومليئة بكثير من الخيرات، ولكن إدارة الموارد الحقيقة في إفريقيا عندها إشكالية كبيرة، إن حتى المورد البشري كمورد طبيعي ومورد كبير جدا ونسبة مرتفعة في نسبة الشباب وعدد سكان الشباب، ولكن الحقيقة لا يتم استثمار هذا المورد بأي صورة من الصور الطبيعية المفروض متعارف عليها، إن في مسألة نمو سكان كبير، عدد كبير من السكان، نسبة شباب مرتفعة مع موارد كتير إفريقية. ولكن خلينا نحط إيدينا على الأزمة مباشرة، إن أنا عندي أزمة في إدارة الموارد في إفريقيا. الحقيقة المسألة مسألة إدارة بالأساس، إن أنا أدير هذا العدد الهائل من السكان. فعلا إحنا في انفجار سكاني زي ما حضرتك أشرت، تكدس سكاني في مناطق بعينها، مساحات كبيرة من الصحراء في إفريقيا، ودي مسألة طبيعية إن إفريقيا فيها مساحات هائلة وفيها الصحراء الكبرى وهي مهجورة الحقيقة غير مأهولة بالسكان، وبالتالي الطبيعة في إفريقيا هي من يملي شروطها الحقيقة، بالإضافة إلى الإدارة السيئة لهذا المورد البشري تحديدا. وزي ما أشرت حضرتك إن ممكن يكون في الفترة القادمة كبيرة من السكان إلى أوروبا أو بعض يعني قارات العالم من القارة الأمريكية، ممكن يكون في هجرة طبعا، شفنا الإجراءات اللي أخذتها الولايات المتحدة الأمريكية لمنع الهجرة بشكل ما يعني، ولكن ما أعتقدش إن يكون في تسلل أكيد وفي هجرة غير شرعية، ده أمر وارد أكيد. لكن إدارة الموارد في أفريقيا يستلزم سياسات وحكومات تسعى لتنمية الشعوب واستخدام الموارد الإفريقية الاستخدام الأمثل. مش ممكن تكون قارة هي الأغنى في الموارد وهي الأغنى في المواد الطبيعية والأغنى في المعادن النفيسة وتكون الإدارة والحكم فيها سيء إلى هذه الدرجة اللي بيؤدي إلى هجرة السكان هجرات جماعية زي ما أشرت حضرتك.
5: كيف تقرأين أسباب معاناة السكان الأفارقة من الفقر وهم يعيشون في قارة غنية بالأراضي الزراعية والمعادن؟
8: الإدارة السيئة يا فندم، الإدارة والحكم السياسي السيء، الحكم الرديء في أفريقيا، يعني ما نقدرش نقول أكتر من أنه حكم سيء جدا، يسعى لتكديس الأموال وتكديس الموارد الطبيعية لاستخدامه ولصالحه ولصالح الشروب. يعني أزمة زي أزمة السودان، سلة الغذاء اللي في العالم كانت السودان، مجاعة في السودان، يعني ما الأزمة في إدارة هذه الموارد العظيمة في دولة زي السودان إلا أنها الصراعات بين القيادات العسكرية داخل السودان. هي يعني الإدارة السيئة في إفريقيا كبدت الأفارقة سنوات ما بعد الاستقلال بكامل، يعانوا من أزمات وحروب أهلية وأزمات متتالية، بخلاف طبعا موجات الجفاف اللي بتمر بها إفريقيا والمجاعات الطبيعية، دي أمور طبيعية. لكن خلينا نشوف الأزمة في دولة غنية زي السودان الحقيقة ما أقدرش أقول غير إنها إدارة سيئة بالكامل، إدارة سيئة، مجاعة دارفور هي إدارة سيئة، يعني تورط العاصمة الخرطوم في أزمات لأهلها وللشعب السودان دي أزمة كبيرة جدا ما تعالجش بمجرد التنبيه ليها، ولكن لابد من إجراءات حاسمة لوقف هذا التطور.
5: دكتورة هبة، كيف يمكن للدول الأفريقية تحويل هذه الكتلة الشبابية الضخمة من عبء اقتصادي إلى ميزة تنافسية عالمية، لا سيما أنه عبر التاريخ ساهم النمو السكاني في الصين وأوروبا في دفع النهضة الاقتصادية؟
8: المثال الأوضح والأقرب لنا هو التطور اللي حصل في الصين، وإنها قدرت تستخدم القوة البشرية بصورة مباشرة. وأوروبا طبعا بعد الحرب العالمية الثانية شفنا إن اللي بنى أوروبا هم الناجين من الحرب من النساء والشباب والأطفال وغيره. لكن هذه النماذج الحقيقة المهمة جدا هي اللي بتقول إن المستقبل يبنى أكتاف الشباب وبأيدي الشباب. مش ممكن الوضع اللي في إفريقيا، حكام يعني ما مش عارف اقدر اقول الكلام ده ولا لا، بس ناس عدت الثمانين والتسعين ومصممه على الوجود في الحكم بصوره وبسيطره كامله حتى في الـ الـ يعني الادارات التحتيه، يعني اي شعبيه اي اداره في اي مؤسسه من مؤسسات الحكم لا تجد يسيطر عليها الشباب. يعني خلينا نتحول الى النظره الإنسانية والطبيعيه، لان من يقود المستقبل هم الشباب الان، فلابد من اعداد هؤلاء الشباب لتولي بعض المؤسسات وقيادتها بشكل مختلف، خبرات الإنسانية على مدى العصور. الحقيقة في إفريقيا أنا عندي حكام في إفريقيا السوداء تخطوا 90 من العمر، يعني ما نقدرش نقول إنها مش موجودة، لا موجودة، يعني شفنا حالات زي كده كتير، لكن ما العمل؟ يعني ما فين فرصة الشباب في إفريقيا؟ أين الأزمة الحقيقية؟ أين الأزمة في وجود قيادات عسكرية مثلا في منطقة الغرب مسيطرة بالكامل على الشباب وعلى طموحاتهم وأحلامهم في الوصول للحكم، ولا يخلو الساحة للشباب؟ الحقيقة احنا عندنا أزمة كبيرة، مش بس في العملية السياسية، في إدارة الموارد في إفريقيا. إدارة الموارد تهان في إفريقيا الحقيقة، ويخرج منها النظرة المستقبلية بالكامل، والسيطرة هي على الحصول على الاستفادة الحالية والآنية وترك المستقبل للمستقبل. مانيش دعوة بالمستقبل، أنا بفكر في نفسي واللي أقدر أسيطر عليه. الحقيقة تنمية الشعوب الإفريقية يبدأ بالتوجه مباشرة للتعليم، جعل التعليم هو العنصر الأول والأساسيات الأولى، وفرض التعليم الإجباري على الشعوب الإفريقية حتى سن معين، يحصل على قدر معين من التعليم كما فعلت الصين. لازم الإنسان يحصل على قدر من التعليم عشان يعرف حقوقه واللي ليه واللي عليه واللي يقدر يشارك به في المجتمع، وتكون الفكرة الفردية في إفريقيا تنتقل إلى الفكرة الجماعية. ده مطلوب جداً، إن التعامل مع الشعوب الإفريقية بالاستفادة للجميع.
5: وفي ظل الثورة التكنولوجية، ما هي الاستراتيجيات العاجلة برأيك لإصلاح المنظومة التعليمية الإفريقية لتستوعب على الأقل ملايين الشباب سنويا؟
8: والله أنا بشوف إن فكرة يعني فرض قيود على التعليم الخاص وتوجيه دعم كبير للمؤسسات التعليمية الحكومية في الدول الإفريقية ده أمر مهم جدا، والحقيقة ده اللي أنا بشوفه من بعض اشتراطات الاتحاد الأوروبي، وده مهم قوي إن حتى تتعامل الدول الإفريقية، بشوف ده في بلدان حتى عربية، مع الاتحاد الأوروبي ويكون معترف بالشهادات التعليمية. لابد أن التعليم يكون حكومي مثلا ويحصل عليه الفرد بصيغة معينة وبتأهيل معين وبدرجات معينة، ده مهم قوي. ده مهم قوي ان انا افرض قيود على التعليم في افريقيا، قيود على المؤسسات التعليميه في افريقيا تحققها، نموذج معين للوصول الى شرائح معينه تعليميه يصل اليها الفرد حتى نعترف بيه انه من الحاصلين على شهادات تاهيليه معينه. الحقيقه ده هيؤدي بان يكون في نخب متعلمه في افريقيا تقود هذه المجتمعات الى مفهوم العداله الاجتماعيه اللي حضرتك اشرت فيه في الاول، وان ممكن يكون في توزيع طبيعي للسكان وتوزيع للثروات يؤدي لامتصاص طاقه الشباب في افريقيا. الحقيقه يعني الشباب في افريقيا هو عنصر مهم جدا، قد يكون مفيد وقد يكون زي ما اشرت مهدد، ممكن جدا يكون مهدد للاتحاد الاوروبي، ممكن جدا يكون مهدد للولايات المتحده الامريكيه. إذا إعادة توطين هؤلاء في الدول الإفريقية هو أمر في منتهى الأهمية.
5: مع شيخوخة المجتمعات في أوروبا وشرق آسيا، أسألك دكتورة هبة، هل يمكن لإفريقيا أن تصبح المصنع البشري المغذي للعالم عبر تصدير العمالة المؤهلة؟
8: عارفة ما بحبش المصطلح ده، يعني أنا بشوف إن كل واحد هو الإنسان هو طرح الأرض التي يعيش عليها، لكن فكرة إن أنا أنتظر أن تأتي الشعوب الأوروبية لنهضة أوروبا مع الشعوب الأفريقية لنهضة أوروبا ثم الشعوب الأفريقية لنهضة الصين ونهضة شرق أسيا. الحقيقة لا، يعني ما هذا التصور خيالي يعني، وهذا التصور شاعري أكثر منه حقيقي. لن تسمح الشعوب الأوروبية باستقدام أفارقة لي يعني قيام الحضارة الأوروبية، وكذلك الصين لن تسمح باستخدام شعوب إفريقية لقيام الحضارة الصينية ونهضة الصين. هي كل شعوب هي تسعى على أرضها لنهضة بلدنا. إن توطين الأفارقة في إفريقيا في نظري هو الحل الأمثل. إعادة تأهيل هذه الأرض لامتصاص الطاقات والشباب الإفريقيين ده هو الحل الأمثل. وجود حكام فوق 90 في إفريقيا، وأنا أعني بهذا الدول الإفريقية اللي عندها يعني كان في لسه روبرت موجابي قبل ما وصل للتسعين في حكم زيمبابوي ولم يحكم ولم يخرج من عدد من الدول الإفريقية عندها نفس الأزمة، إن الحكام يستمرون لأعمار طويلة جدا نفس السيستم ومأساة كبيرة يعانيها الأفارقة. وبالتالي يعني لا، توطين الشعوب الإفريقية داخل إفريقيا فن. أتحدث عن أن إفريقيا هي المستقبل للأفارقة.
5: نعم دكتورة هبة، أصبت تماما وأشكرك على هذا التصحيح الدقيق لسؤال طرح نفسه بنفسه. المسألة الإفريقية فعلا كما قلت لا تقاس أبدا بمنظور العمالة أو الاستغلال الاقتصادي المجرد، بل بأبعادها الإنسانية والتكامل التنموي والشراكة الحقيقية بين الشعوب. الدكتورة هبة البشبيشي أستاذة الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، كنت معنا ضيفة عزيزة في برنامجنا بلا قيود، شكرا جزيلا لحضرتك.
3: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
5: وإلى أم الدنيا، تحت أشعة أغسطس الدافئة وفي قلب القاهرة تحولت حديقة الحرية إلى لوحة استوائية ساحرة تنبض بالحياة مع انطلاق فعاليات مهرجان المانجو المصري. في حدث استثنائي تنظمه اللجنة العليا للمهرجان تحت مظلة ورعاية وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، لم يكن المشهد مجرد سوق عادية لعرض أصناف الفاكهة، بل كان عرسا جماهيريا وعلميا متكاملا جمع بين عبق الطبيعة واستعراض أحدث تطورات العلوم الزراعية، وأيضا شغف عشاق المانجو الذين توافدوا منذ اللحظات الأولى لافتتاح الأبواب. منذ ساعات الصباح الأولى أقبل الزوار على أروقة المهرجان مستمتعين بالأجواء الاحتفالية والألوان المبهجة لثمار المانجو، بالتزامن مع احتضان المهرجان زخما علميا رفيع المستوى، حيث التقت نخبة من كبار الباحثين والخبراء للتباحث في واقع ومستقبل هذه الزراعة الاستراتيجية. قال الدكتور عادل أحمد أبو السعود رئيس قسم بحوث الفاكهة الاستوائية بمركز البحوث الزراعية والمنسق العام للمهرجان لسبوتنيك:
9: في مصر إن احنا ننظم مهرجان المانجو فعاليات متعددة، كان دائما بيبقى المهرجان عبارة عن مجموعة من العارضين والمنتجين للشتلات، لكن السنة دي الاختلاف فيه انه شامل برضو العارضين والمنتجين الشتلات، لكن مصاحب لي برنامج للمحاضرات العلمية في امراض المانجا، في افات المانجا، الشركات المختلفة، التغليف المانجا، الصناعات القائمة على زراعة المانجا زي التجفيف اللي انتشرت في الفترة الاخيرة، وبالاضافة لذلك مطبخ المانجا. يعني بيشارك معنا النهاردة نقابة الشيفات المصرية وعدد ضخم جدا من الشيفات، عشرات الشيفات بأطباق مختلفة، ورق عنب معمول مضاف عليه عصير المانجا اداله طعم جميل جدا، الأرز وعليه قطع المانجو ودي أكلة آسيوية أنا أكلتها ما كنت عايش في الهند وباكستان، التورتات بالمانجو ودي أساسية. كل هذه added value products بتدي قدرة لاستيعاب كميات المانجو المنتجة. احنا النهاردة بنتكلم عن مصر كرقم 10 من كبار المنتجين على مستوى العالم، لم تدخل مصر نادي 10 الكبار منذ القدم إلا في 3-4 سنوات الأخيرة بإنتاجية ما يقرب من 1,200,000 طن، فدي كمية كبيرة جدا. المانجو بتجود زراعتها في الأراضي المستصلحة حديثا، لذلك بيقبل المستثمرين وجهات مؤسسات الدولة المختلفة اللي بتستصلح الأراضي إن هي تزرع أصناف المانجا المختلفة. أيضا في أصناف مانجا حديثة جدا ظهرت زي الياسمينة منتخبة محليا، منتخب الأناطر محليا، لكن في النعومي صنف أجنبي، صنف متحمل للتغيرات المناخية إلى حد ما، لا يتبادل، ما فيهوش تبادل حمل، فبمنتج كل سنة إنتاج غزير، اللحم ما فيهوش ألياف، بذرة صغيرة الحجم الكبير، فكل الأصناف ده هي بما تملكه من مميزات

0: يعني المحاضرات صحيح من 11 ل 3 لكن بيبدا بقى بعد كده اهوت والمطبخ انتهى، لكن بيبدا بعد كده عروض فلكلوريه ومكتبه الطفل ووزاره الثقافه، فكل ده هي فعاليات جميله جدا بتخلق جو من الرفاهيه وجو من المتعه للزائرين، وايضا الناس المنتجين لقوا الزباين ان هم يقدروا يشتروا، وفي منتجات غير المانجا ايضا موجوده في المعرض النهارده.
1: لازلتم تستمعون الى برنامج بلا قيود.
2: في كل صيف يتحول البحر إلى وجهة مفضلة لآلاف الشباب الباحثين عن الترفيه والهروب من حرارة الطقس، إلا أن لحظات من التهور أو الجهل بمخاطر القفز في أماكن غير مخصصة قد تنتهي بإصابات دائمة تغير حياة أصحابها إلى الأبد. تعد إصابات الحبل الشوكي الناتجة عن القفز الخاطئ من أخطر الحوادث التي قد تؤدي إلى الشلل الكامل أو الجزئي، لتبدأ بعدها رحلة طويلة من العلاج والتأهيل والتحديات النفسية والاجتماعية في وقت يؤكد فيه متخصصون ومصابون أن الوقاية والتوعية وتوفير أماكن آمنة للسباحة والغطس تمثل خط الدفاع الأول لحماية الشباب من هذه المآسي. وفي ليبيا تبرز الحاجة إلى تعزيز برامج التوعية وتوفير مرافق بحرية مجهزة وفرق إنقاذ، إلى جانب دعم الأشخاص الذين تعرضوا لمثل هذه الإصابات بما يضمن لهم فرصا أفضل في التأهيل والاندماج في المجتمع. في مقابلة خاصة مع سبوتنيك يروي جعفر الهادي المقيم بمركز تأهيل المعاقين في مدينة بنغازي منذ 33 عاما إثر إصابة في الحبل الشوكي بسبب قفزة خاطئة في البحر، يروي تفاصيل اليوم الذي غير مجرى حياته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم وبنستعين. الاسم جعفر الهادي محمد صالح، التخصص ماجستير إدارة أعمال قيادة إدارية. أنا مقيم في مركز المعاقين هنا لي 33 سنة. أثر إصابة في الفقرات العنقية الفقرة الرابعة والخامسة أثر سقوط في البحر، ونتج عن ذلك إصابة في الحبل الشوكي مما أدى إلى الشلل في الأطراف السفلية والعلوية. طبعا الموضوع هذا كان في 93 يوم 7/7 في 93، كان يوم جمعة. طبعا انطلقنا عدينا البحر أنا ومجموعة من الأصدقاء، فسبب الإصابة كان هو يعني أساسا هو عدم المعرفة بالأماكن اللي أنت تسقط فين أو أنت تقوم بعملية القفز يعني، فهذه من ضمن الأمور يعني. وفي حتى يعني القفز في له آلية معينة. أنا كان في الوقت هذا كان عمري 16 سنة يعني، ما سكرتش 17، وكان السقوط يعني خاطئ مني أنا، وكانت حتى المكان اللي سقطت فيه يعني زقابت فيه ما كانش مهيئ للدايفنج يعني.
2: ويؤكد أن إصابات النخاع الشوكي لا يوجد لها حتى اليوم علاج يعيد المصاب إلى حالته الطبيعية.
3: ومن يومها طبعا إصابة في العمود الفقري اللي هي النخاع الشوكي ما فيش لها علاج يعني. يعني خلاص إصابة في النخاع الشوكي معناه أنت على كرسي طول حياتك يعني، إذا كانك أنت محظوظ. فطبعا لدينا إجراءات يقوم بين دول كبيرة يعني دول مقدمة طبيا أنك أنت لازم تندار لك العملية فك الضغط عن فقرات في نفس اليوم أو ما يطقش 48 ساعة إنه يفك الفقرات. وفي يعني أدوية ومستحضرات طبية يعطون المريض ويتم حقنه بحيث أنه ما يصيرش تليف في النخاع الشوكي. يعني المرحلة هذه لازم تكون قبل 3 أيام يعني، بش انك انت في النهايه بكل تطلع باقل الاضرار يعني. او طبعا هذين في دول متقدمه وني هم تقدموا طبعا تو وتحسن في حالات تحسن، لكن ما فيش يعني الجبر الإصابة كامل ما فيش يعني.
2: ورغم ذلك لا يحمل جعفر الدولة كامل المسؤولية عما حدث له، لكنه يرى أن حماية الشباب مسؤولية مشتركة تتطلب سياسات واضحة للوقاية.
3: الموضوع متعلق بالدولة يعني، يعني لأن ما نبيش نقول إن نحمل العبء على الدولة كاملة، لكن هو في الحقيقة هيك يعني موضوع يعني. يعني أنا مورد بشري يعني، أنا مورد بشري بعد ما الدولة تفرط فيها هيك يعني بالسهل، فبنسبب لها مشاكل بعدين تونجوه إن المشاكل. أنا كمورد بشري يعني الدولة مفروض يكون فيه توعية وفيه خلينا

0: أحكوا في موضوع التوعية. التوعية إن تكون في المحافل ومناشط في وقت الصيف وتم توعية من الموضوع هذا. موضوع هذا كبر لأن كل سنة 2-3-5 وأقل شيء 2-3 يموتوا لأن الإصابة بعد ما تجي مثلاً تو أنا في الفقرة الرابعة والخامسة. لو أنا رقدت شوية طبعاً بعد ما ترقى شوي الإصابة حتسيب الجهاز التنفسي. بعد ما تسيب الجهاز التنفسي تقعد إعاقتك صعبة جدا يتموت يعني ما فيش ما عندكش خيار أكتر منك. هذا بالنسبة للدولة. الدولة هي مفروض توعي, مفروض يكون في أماكن للقفز, مفروض تكون السباحة في المصايف بس. والمستهدف من موضوع هذا طبعا النساء ما يقومانش بعملية الدايفنج هذه السالتو, لكن الرجال, والرجال دائما مش موجودين في المصائف اللي هن فين عملية الإنقاذ وفين عملية كذا كذا. فالشاب منبوذ دائما, ما تخشش مصيف عائلي عادي وين بيمشي عوم, بيمشي وبيأخذ الخلع, بيشو وبيأخذ راحته وبيتريح. فهنا يتم الخطأ, ما فيش إنقاذ, ما فيش أماكن للغطس صحيح, فهمت كيف؟ ما فيش توعية. فهي مجموعة مشاكل في باكج واحد يعني. فالدولة المفروض هي إن هي تقوم بالأمور هذين. نجول الجانب الآخر. الجانب الآخر هو التأثير السلبي لبعد الإصابة اللي تصير للشخص هذا. بعد ما تصير الإصابة الشخص هذا محتاج عناية طبعا. في بعد السقوط دخول المستشفى بيبدأ في قصة العلاج. قصة العلاج هذا يكلف في دولة. وبعد ما يطلع من المركز التخصصي هذا اللي هو مثلا الجلاء أو المستشفى متاع الإصابات لازم ينتقل إلى مستشفى متخصص زي مركز إعادة تأهيل المعاقين. ونحن عندنا إشكالية في المراكز هذين يعني في الإمكانيات, لأن هو يخدم بنفسه يعني تو معاق بعد ما يجي يدير دخول هنا يخش هنا معاش عنده كيف يطلع يتواصل مع المجتمع. وهذه قصة أخرى يعني طويلة يعني تبي حديث كبير فيها.
1: وأشار إلى أن الإصابة لا تنتهي عند حدود الحادث بل تبدأ بعدها رحلة طويلة من التحديات الصحية والنفسية والاجتماعية.
0: موضوع محتاج يعني محتاج صبر ومحتاج تركيز ومحتاج يعني إيمان. لازم التعايش, أنت ما عندكش خيار آخر, أنت لازم التعايش, لازم تعايش, لازم تقاتل, لازم تخوض في المعركة. معركة كبيرة لأنه هو الحياة هذه مدرسة والإعاقة هذه مدرسة داخل المدرسة وأصعب منها واجد يعني.
1: ووجه رسالة مباشرة إلى الشباب يقول فيها:
0: والله رسالتي للشباب إن موضوع زي هذا معليش لعب, لأن بأمانة لو أنك أنت فقدت صحتك وفقدت أطرافك حتواجه كابوس طول عمرك مش حينتهي بك يعني. كل بعد ما توقع في الصبح حتواجه الكابوس هذا لأنك أنت تغير مسار حياتك وقعدت أنت حياتك معتمدة على الآخر. وبعد ما تقعد حياتك معتمدة على الآخر في ظل ظروف دولة يعني ما تعرف الشيء على الإعاقة يعني عبارة عن أن نستورده في مصطلحات ذوي الاحتياجات الخاصة, الذوي الهمم ذوي هني, هذين مصطلحات جابا من برا من دول أخرى واستعملناها ونحن أصلا ما نعرفوش ذوي الاحتياجات الخاصة شن يحتاجه هو أصلا. هم أصلا عرفوا شن يحتاجه وبعدين سموه.
1: ولكن القصة لم تتوقف عند الإصابة, فمنذ أكثر من 33 عاما قرر جعفر أن يصنع حياة جديدة رغم كل الصعوبات.
0: فالموضوع راهو كبير كبير بك. الموضوع أنا نحكي لك فيه متاع 33 سنة. أنا يعني الرحلة متاع الكفاح متاعي كانت بديت في إدارة الأعمال. أنا راهو درست إدارة أعمال ودرست لغة إنجليزية وتوقعت حاليا ندرس في الإيطالية. رسمت, شاركت في معارض دولية, نلعب في منتخب ليبيا تنس الطاولة, تحصلت على الترتيب الثاني في مصر على مستوى أفريقيا. وهذا كله راهو وهذا كله من جيبي أنا حساب الخاص وقاعد أنا مصنف دوليا مسجل اسمي. شو نقول لك يعني للأسف يعني للأسف هذا كله يعني ضغط مني أنا ومحاولة مني أنا ومبادرة وني. وطبعا كل الحمد لله رب العالمين وتوفيق من الله, فهمت كيف؟ ظروف كلهن, الظروف كلهن بالذات يعني الشيء المركزي الأساسي اللي هو الدولة المفروض يدعمك, فهمت كيف؟ ما تلقاش حاضر, ما تلقاش قاعد يعني, أو أنه هو قاعد كجسم قاعد لكن مش فاهم. توا في ناس يعني مسؤولين إلا من رحم ربي، من بشر عامة من القاعدة. أنا ما يعرفش أنا قام زمان في حتى دكاترة في المستشفيات قام زمان ما يعرفش، ما يعرف الكوادربليجيا بروبليجيا شل نصي شل رباعي، بس ما يعرفش في اللي يقول لك تقول يا دكتور أنا كوادربليجيا يعني إيش يقول لك تقدر تمشي دكتور معقول نحكي معك تقولي. فالموضوع منظومة كاملة عاطلة، منظومة كاملة عاطلة. فأنا حكيت على جوانب الموضوع كيف تم الإصابة وشن سبب حدوثها وشن المشاكل اللي بعدين ترتب عليه، لأن الدولة حتكلفك أقل لأنك أنت قمت بالتوعية ودرتي الأماكن للشباب اللي يزقبوا فيه وشاب. طبعا التكلفة يعني حتقل عليك وتقل عليك بواجد بكك، لأن ما دام هو دخل في الموضوع متاع الإعاقة هذا يعني فيه حتى بروفيسور والله تيلي تيلي تيلي سويسري قال أمريكي قال الإعاقة هذا وباء كيف الكارثة، يعني مش وباء كيف الكارثة بالنسبة للدولة والعائلة الشخص مبساطة كارثة من ناحية معنوية من ناحية مادية من ناحية. فشوف انت اضرب انت المكان هذا والخدمات والفلوس ينصرفنوني كان يختصرا او يختزلا في شنو في مصائف خاصات بالناس هذوما، يعني شباب يجوا يعوموا وعندهم كافيتريات يعني نحترموهم شوية، وبعدين هذا هو المورد البشري اللي بيقود بعدين.
2: لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
1: وإلى أخبار سياسية متفرقة، حيث أدانت وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب شمال غربي البلاد. واعتبرت الخارجية السورية في بيان لها أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في وقت تلتزم فيه الدولة السورية بضبط النفس يكشف محاولات لجر المنطقة نحو مزيد من التوتر. أعلن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن بلاده لن تعيد فتح مضيق هرمز قبل رفع الحصار والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة ورفع الحظر، إلى جانب إنهاء التهديدات والعمليات العسكرية على جميع الجبهات وتنفيذ بقية بنود مذكرة التفاهم وفق تعبيره. وأضاف بأن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن العدو عازم على إثارة الفوضى وربطها بالعمليات العسكرية والإرهاب والحركات الانفصالية. في مصر أكدت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية أن تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية يجري وفق أعلى معايير الأمان والسلامة النووية المعمول بها دوليا. أضافت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء المصرية أن طبيعة المشروع الذي وصفته بأنه أكبر مشروع لبناء محطة طاقة نووية في العالم من حيث نطاق أعماله تفرض منظومة متعددة المستويات مراقبة الجودة والسلامة في ظل مشاركة نحو 25,000 متخصص من المقاول العام والشركات والمقاولين من الباطن والمعاهد التصميمية والجهات الرقابية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا الاتحادية وكوريا الديمقراطية الشعبية تقفان في جبهة واحدة لإقامة نظام عالمي جديد وعادل يقوم على التعددية القطبية والمساواة الحقيقية ومراعاة المصالح الوطنية للدول. أشار لافروف في نص برقيته التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية في كوريا الديمقراطية أنه في عام 1945 تمكن جنود الجيش الأحمر السوفيتي والوطنيون الكوريون من خلال عملياتهم المشتركة والانتصارات التي ظفروا بها من هزيمة اليابان وتحرير الشعب الكوري من هيمنتها الاستعمارية التي استمرت عقودا ما أسهم في تقريب نهاية الحرب العالمية الثانية. وأضاف لافروف أن مشاركة أفراد عسكريين من كوريا الديمقراطية في عملية طرد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب من مقاطعة كورسك تعد تأكيدا واضحا على التقاليد الراسخة للصداقة العسكرية. إلى هنا مستمعينا الكرام نهاية حلقة بلا قيود، قدمتها لحضراتكم أنا محمد جمعة. تابعونا على موقعنا الإلكتروني arabic.ee واشتركوا بقناتنا على تيليجرام سبوتنيك عربي، واستمعوا إلى إذاعة سبوتنيك وأيضا منصة أبل بودكاست.
2: مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة. بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعات أخرى
3: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
2: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
3: نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة، أقدمها لكم أنا نوران عطلة.

0: عقب لقاءين منفصلين مع قيادات حماس ورئيس الوزراء الإسرائيلي، قال المبعوث الأمريكي الخاص جاري كوشنر إن تقدماً قد يتحقق قريباً جداً في قطاع غزة إذا تعاونت إسرائيل وحركة حماس. ورغم تأكيده أن حماس قالت كل الأشياء صحيحة خلال لقائه مع قيادتها قبل يومين، إلا أن كوشنر هدد بأن الولايات المتحدة ستدعم المزيد من العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع إذا لم تقم حماس بنزع سلاحها. كوشنر أكد عقب لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه إذا قامت حماس بالفعل بتسليم الأسلحة الموجودة في الأنفاق طواعية خلال 60 إلى 90 يوما المقبلة، فمن الواضح أن ذلك سيمثل القضاء على تهديد أمني هائل لإسرائيل وسيكون إنجازا يكاد لا يمكن تصوره. ووصف كوشنر الاجتماع مع نتنياهو الذي استمر قرابة 4 ساعات بأنه كان جيدا للغاية، مشيرا إلى أنهما تمكنا من مناقشة بعض المخاوف المشروعة التي طرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي. يأتي ذلك وسط خلاف بشأن ترتيب الخطوات بين الجانبين، إذ تسعى الولايات المتحدة ومجلس السلام أن تبدأ حماس تفكيك سلاحها وبنيتها العسكرية مقابل تنفيذ إسرائيل انسحابات متزامنة وتسريع الإغاثة الإنسانية. وفي ظل هذه المعادلة المعقدة، تبدو الساعات والأيام المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت التحركات الأمريكية ستتمكن بالفعل من تحقيق اختراق، أم أن الخلافات بين إسرائيل وحماس ستعيد المفاوضات إلى نقطة الصفر. فواشنطن تحاول الدفع باتجاه تنفيذ مراحل الخطة بصورة متوازية، بينما تصر إسرائيل على أن نزع سلاح حماس وتفكيك بنيتها العسكرية يمثلان الشرط الأساسي لأي انسحاب أو انتقال إلى مرحلة جديدة داخل القطاع. وفي المقابل تدرك حماس أن تسليم سلاحها لا يتعلق فقط بقرار عسكري، وإنما يرتبط بمستقبل الحركة ودورها السياسي والأمني في غزة وبالضمانات التي يمكن أن تحصل عليها مقابل التخلي عن قدراتها العسكرية. وهنا يبرز السؤال حول الجهة التي ستتولى عمليا الإشراف على عملية نزع السلاح، وما إذا كانت العملية ستتم بصورة طوعية أم من خلال آليات رقابة وضغط دولي. كما يبقى مستقبل غزة بعد نزع السلاح أحد الملفات الأكثر حساسية، فمن سيتولى إدارات القطاع وما طبيعة القوة أو الترتيبات الأمنية التي ستنتشر على الأرض؟ وهل تستطيع السلطة الفلسطينية أو أي إدارة مدنية جديدة ملء الفراغ السياسي والأمني؟ وبالتوازي مع ذلك، تضع الولايات المتحدة ملف إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية في صلب المرحلة المقبلة في محاولة لخلق حزمة من الحوافز التي قد تدفع الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق، لكن العقبة لا تزال في آلية التنفيذ وضمانات كل طرف. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة الباحث السياسي أستاذ محسن أبو رمضان. بداية أستاذ محسن، ما هي الدلالات السياسية للقاء جاري كوشنر بقيادة حماس في هذا التوقيت تحديدا؟
1: يعني هي محاولة لفحص جاهزية حركة حماس للتجاوب مع مقترح ميلادينوف المكون من 15 بندا والقاضي بحصر السلاح، ويتزامن ويترافق ذلك مع خطوات يقوم بها جيش الاحتلال بالانسحاب. ولكن تبين أن الهدف هو مزيد من الضغوطات على حماس للبدء في نزع السلاح دون الترتيبات الواردة في خطة ميلادينوف، والتي تتحدث عن أن يتم ذلك بصورة تدرجية وبالتنسيق مع لجنة التكنوقراط الفلسطينية ومع قوات شرطة فلسطينية مصاحبة لها وبالتنسيق مع قوة الاستقرار الدولية. وبالتالي هي كانت محاولة لفحص جاهزية حماس وللضغط عليها في ذات الوقت، وهذا هو الهدف من وراء هذا اللقاء. جانب آخر، هي محاولة تحفيزية لحماس بأنها من الممكن أن تكون مقبولة أمريكيا كحركة سياسية إذا نفذت عملية نزع السلاح أولا.
0: وإلى أي مدى يمكن القول إن حركة حماس نجحت في إقناع كوشنر بموقفها من تنفيذ خطة غزة؟
1: لا أعتقد ذلك. واضح أن ما بعد القاهرة انتقل إلى تل أبيب، وتبنى الرواية الإسرائيلية بالكامل التي تتحدث عن نزع السلاح، وأضيف بند جديد وهو تجفيف الموارد المالية لحماس، كشرط مسبق لأي خطوات من الممكن أن تقوم بها قوات الاحتلال بالانسحاب التدريجي من قطاع غزة الغير محدد المساحة، وبالتالي تركت المسألة بشكل حر ومفتوح لجيش الاحتلال بالوقت الذي هناك ضغوطات جدية واشتراطات جدية على حماس بالبدء الفوري بنزع السلاح خلال 30 يوما ثم 60 يوما وإلى آخره من هذا الجدول الزمني الذي حدده كوشنير كوسيلة من وسائل الضغط على حماس. هي كانت محاولة لفحص إمكانية حماس للتجاوب مع هذه المسألة، ولكن لا أعتقد بأن حماس ستستجيب لذلك، لأن مقترحات كوشنير الأخيرة في تل أبيب هي تشكل انقلابا على ما تم الاتفاق عليه من مقترحات ميلادينوف المكونة من 15 بندا والتي وافقت بها حماس على البند الخامس بتسليم الحكم إلى لجنة التكنوقراط وإلى نزع السلاح والتي أسموه حصر السلاح، ولكن بالتنسيق مع لجنة التكنوقراط وقوات من الشرطة الفلسطينية. وهذا يختلف عن التصريحات التي أدلى بها كوشنير والذي قال أن الأمور تسير لصالح إسرائيل وأن الأولوية تكمن بنزع السلاح قبل أي خطوات حتى لإنفاذ المساعدات الإنسانية، بمعنى أنها وسيلة من وسائل الابتزاز الكامل بحق حماس وبحق الشعب الفلسطيني. ربط المساعدات الإنسانية وهي حق مكفول بغض النظر عن الظروف وفق القانون الدولي ووثيقة جنيف في موضوع نزع السلاح أصبحت لقمة العيش مقايضة هنا ووسيلة ابتزاز بحق المرضى والجوعى والمتضررين الفلسطينيين المحشورين في مساحة لا تتجاوز 100 كيلومتر 30% تبلغ مساحتها من مساحة قطاع غزة. يتضح من هذه الزيارة حالة التواطؤ الكامل ما بين الإدارة الأمريكية وبين كوشنير على وجه التحديد وما بين نتنياهو الذي أعطاه الفرصة ليحقق مكتسبات في السباق الانتخابي الذي يقترب في الكنيسة الإسرائيلي في 27 أكتوبر، وفي نفس الوقت انقلب على اتفاق جرى نقاشه وأشبع بحثا على مدار أكثر من شهرين تم به مؤخرا موافقة حماس على البنود التي كانت تشكل عقدة في هذا الاتفاق ألقي بها بسلة المهملات وتم استبدالها باشتراطات نتنياهو التي هي اشتراطات استسلامية بالكامل بحق الشعب الفلسطيني وليس بحق حماس فقط.
0: ولكن ما مدى صحة ما ذكرته هيئة البث العبرية حول إن كوشنر رفض طلب لحماس لإبقاء أسلحتها في غزة كما رفض الضغط على إسرائيل الانسحاب من غزة كذلك؟
1: أعتقد هذا سليم، واضح أن كوشنير هو كوشنير عام 2018 لم يتغير، هو صهر الرئيس الأمريكي الذي اعتنق الديانة اليهودية ومتزوج من يهودية، وبالتالي نحن نتحدث عن انحياز كامل وتواطؤ كامل وشراكة كاملة بينه وبين نتنياهو. بالعكس وجاء لينقذ نتنياهو نتيجة استطلاعات الرأي المتدنية التي تعطي أيزنكوت الفرص الأعلى للفوز في رئاسة الحكومة الإسرائيلية في الكنيسة القادمة في الانتخابات القادمة، وبالتالي أعتقد أنه لا توافق تماما مع توجهات نتنياهو التي سيبيعها إلى الناخب الإسرائيلي كإنجاز كبير بأنه أقنع الإدارة الأمريكية أن تتبنى مواقفه بدلا من أن تقوم الإدارة الأمريكية بالضغط عليه، علما بأن يعني إلقاء خطة ميلادينوف المنبثقة عن خطة ترامب وتمزيقها يشكل صفعة على الإدارة الأمريكية أولا ولكل الجهود الإقليمية التي بذلت مع حماس لإقناعها بالتجاوب معها، وبالتالي يعني هي شكل من أشكال الشراكة الكاملة مع دولة الاحتلال لاستكمال عمليات التطهير العرقي والإبادة الجماعية لحق الشعب الفلسطيني وصولا إلى التهجير القسري، علما بأن كوشنير لديه مصالح شخصية كرجل مال وأعمال قدمها في دافوس في مؤتمر الاقتصادي العالمي، وهو يريد أن يحقق تصورات ترامب في هذا المجال لتحويل قطاع غزة إلى ريفيرا ولكن مع تفريغ سكانه من الأرض في قطاع غزة. هذا هو طبيعة المخطط الذي تتلاقى به مصالح رأس المال التي يعبر عنها كوشنير مع المصالح الاستعمارية الإسرائيلية التي يعبر عنها نتنياهو.
0: وما مدى قدرة اللقاء الأمريكي الفلسطيني في القاهرة على إحداث شرخ استراتيجي في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية كما تقول تقارير صحفية؟
1: أي لقاء أمريكي مع الفلسطينيين هو هدفه تطويع الفلسطيني للخطط الاستعمارية الإسرائيلية. أمريكا ليست وسيط وليست محايد منذ اللحظات الأولى ما بعد 7 أكتوبر، هي التي تقف إلى جانب إسرائيل بشكل كامل، تدعمها عسكريا وماليا واستخباريا وفي المحافل الدبلوماسية، وتقوض نشاطات حركات التضامن والحركة الطلابية، وأيضا تحاول تفكيك محكمتي العدل والجنايات الدولية. وبالتالي أي جهود أمريكية لا يجب أن ينظر لها كجهود وساطة. الولايات المتحدة أثبتت أنها ليست وسيط بصورة واضحة، وهي شريك بالكامل مع دولة الاحتلال لتنفيذ مخططات معادية للشعب الفلسطيني تهدف إلى محوه واستبداله بالمستوطنين الصهاينة الجدد على أنقاضه. وهذا واضح من خلال موقف كوشنير الأخير الذي انقلب على خطة ميلادينوف المنبثقة عن خطة ترامب. المنطق كان يقول أن ينزعج كوشنير وينزعج ترامب من خلفه على أساس أن نتنياهو رفض بصورة علنية خطتهم، ولكن المسار عكس ذلك تم، وهو تفهم الموقف الإسرائيلي وإعادة ممارسة الضغط على حماس لتنفذ شروط الإذعان والاستسلام، بمعنى أن تسلم السلاح لضابط أمريكي وليس إلى لجنة التكنوقراط بصورة تدرجية، حيث لا يدور أيضا أي أحاديث من قبل كوشنير عن انسحابات إسرائيلية أو حتى عن إنفاذ المساعدات. وفقط النقطة التي يريد التركيز عليها ويركز عليها هي نزع السلاح لقوات أمريكية ولضابط أمريكي يشرف على عملية تفكيكها أو إلغائها أو إنهائها أو تصفيتها.
0: أستاذ محسن، يعني هناك تقارير تؤكد أن نتنياهو وكوشنر اتفقا على إشراف جنرال أمريكي على نزع سلاح حماس، كيف تتعاطى حماس مع هذا التطور إذن؟
1: يعني لم أسمع حتى الآن رد فعل من حماس، ولكن أي مراقب يرى أن هذا يشكل انقلابا على خطة ميلادينوف. خطة ميلادينوف في البند 8 تتحدث عن حصر السلاح بصورة تدريجية، يبدأ بالسلاح الثقيل، ثم خارطة الأنفاق، ثم السلاح المتوسط، ومع حق حماس للاحتفاظ بالسلاح الخفيف، في وهذا وارد في نصوص الاتفاقية. ولكن الآن يدور الحديث عن شيء مختلف، وهو أن يتم تسليم السلاح مرة واحدة وتحت إشراف أمريكي وتحت إمرة ضابط أمريكي يكون بالتصرف بها، بمعنى يعني تفكيكها أو حرقها أو إلغائها أو التصرف بها، بمعنى أن هناك تدرج في الخطوات الأمريكية. أولا تم الإعلان عن خطة 20 بندا، تم اعتمادها في مجلس الأمن، ثم تم إلقائها جانبا واستبدالها بخارطة الطريق طرحها ميلادينوف تتكيف مع اشتراطات إسرائيل، وعلما بأن خطة ميلادينوف هي خطة إسرائيلية. وبعد ذلك أدرك نتنياهو أن هناك بعض البنود بحاجة أن يظهر بها بمظهر المنتصر مع مشارف الانتخابات، وهي نزع السلاح بالكامل وليس بصورة تدرجية وليس إلى قوة استقرار دولية بل لضابط أمريكي. هذا يعني أن هذا التدرج في البيانات والمواقف والمبادرات يشير إلى محاولة التلاعب بالفلسطينيين وإعطاء الفرص والمبررات لحكومة اليمين الفاشية بقيادة نتنياهو وتغطية توفير غطاء لاستكمال عملية حصر الفلسطينيين وتجويعهم وجعل الحياة مستحيلة لدفعهم لمغادرة الوطن، تنفيذا لخارطة الطريق الوحيدة التي يتبناها نتنياهو وفريقه اليميني سموتريتش وبن كفير، وهي خارطة التهجير وليس خارطة الطريق أو حتى خطة ترامب المكونة من 20 بند.
0: وما هي البدائل التي يمكن أن تطرحها حماس حتى لا يتم تنفيذ حصر السلاح بالفكرة الأمريكية؟
1: البديل الوحيد لدى حماس هو التمسك بخطة ميلادينوف التي كانت ترفضها، والتي جرى ضغوط عليها هائلة من الوسطاء والمجتمع الدولي ومن ميلادينوف باتجاه القبول بها. وبالتالي هي عليها مستوى المناورة لديها هو محدود، هو التمسك بخطة ميلادينوف ومناشدة الرئيس الأمريكي، رغم أن هذه المناشدة لا أعتقد أنها يعني من الممكن أن يستجيب لها ترامب الذي يريد نتنياهو أيضا، ولديه مصلحة مع نتنياهو خاصة مع اقتراب انتخابات الكونغرس الأمريكي النصفية، وبالتالي بحاجة إلى أصوات الإباك وبحاجة إلى الإسرائيليين في أي تحركات قادمة تجاه إيران، وبالتالي هو لن يستطيع بأي حال من الأحوال الضغط على نتنياهو في هذا المجال. حماس أمامها خيارات ومناورات ضيقة جدا جدا جدا، ومناشدة الوسطاء لكي يتحركوا، علما بأن تحرك الوسطاء عندما تضرروا يعني بعض البلدان العربية من نتائج العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران وأصبحت بلدان الخليج متضررة، هذا أدى إلى تجميد العمليات العسكرية والحرب واضطرار ترامب للولوج في مفاوضات مع إشراف باكستان وغيرها، وبالتالي من الممكن استخدام ذات الآلية الضاغطة. هناك 8 دول عربية وإسلامية أعلنت رفضها واستنكارها على رفض نتنياهو لخارطة الطريق، وبالتالي هذه هي قوة كبيرة جدا. من الممكن هذا التكتل أن يضغط على رئيس ترامب، ويجب التوجه للأمم المتحدة، بمعنى أن قرار 2803 الذي تبنى خطة ترامب المكونة من 20 بندا يجري العصف به ويجري تجاوزه، وبالتالي المطالبة بترجمته وتنفيذه، وأكثر من ذلك أن يكون هناك لائحة تنفيذية ملزمة لتنفيذ بنود خطة ترامب المكونة من 20 بندا وفق قرار 2803، ولا تترك الأمور فقط للرئيس ترامب الذي يتماهى بالكامل ويتشارك مع نتنياهو في محاولة تصفية الشعب الفلسطيني وتحويل قطاع غزة إلى ريفيرا يحقق الأرباح المالية على حساب جثث الأطفال الفلسطينيين في القطاع.
0: أشكرك شكرا جزيلا لك أستاذ محسن أبو رمضان الباحث السياسي، كنت معنا من القاهرة. وللتعليق حول محادثات مع حماس وأن كاشنر يلتقي بنتنياهو، من الخليل ينضم إلينا الباحث في الصراع العربي الإسرائيلي أستاذ عادل شديد. بعد التحية أستاذي، يعني ما أسباب الانزعاج الإسرائيلي من لقاء كاشنر بقيادات حماس؟
2: تحياتي لك ولمشاهديكم الكرام. يعني بتقديري بإسرائيل يفهم اللقاء الأمريكي مع حركة حماس على أنه اعترافا أمريكيا بالفشل بالقضاء على حركة حماس واجتثاثها، وهذا كان أحد أهم أهداف الحرب الحالية التي بدأت بالسابع من أكتوبر، ولم يكن المقصود باجتثاث حركة حماس الاكتفاء فقط بالقضاء عليها عسكريا وتجريدها من السلاح واغتيال قادتها وعناصرها وإخراجها من السلطة، إنما إبادة واجتثاث وإخراج حركة حماس من الجغرافيا، من التاريخ، من كل الفضاء. هذا اللقاء يعني اعترافا بذلك الفشل واعتراف بشرعية وجود حركة حماس، أنها لم تعد جزءا من المشكلة أو لم تعد المشكلة، إنما أصبحت جزءا مهما من الحل، وهذا بالقراءة الإسرائيلية سيكون على حساب المواقف الإسرائيلية، لأنه سيعمق الفجوة ما بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي حول حماس ودورها، إن كانت هي المشكلة أم إن كانت هي الحل. ثم بتقديرات إسرائيل إنه هذا التحول بالموقف الأمريكي بالتأكيد ستتبع يعني مواقف دول أخرى سواء غربية أو عربية بإعادة النظر بعلاقاتها مع حركة حماس، لا سيما إنه جزءا من تلك الدول أخذت يعني موقف مقاطعة أو أعلنت الحرب على حركة حماس، ليس لأن حركة حماس كانت تشكل تهديدا وخطرا عليها، بقدر ما كانت هذه المواقف ناتجة عن ضغطا أمريكيا إسرائيليا عليها، أو كانت لإرضاء الموقف الأمريكي باتخاذ قرارات ضد حركة حماس. بالتالي نحن أمام واقع جديد، وأكيد الإسرائيلي لا يمكن له أن يقبل ذلك، وسيعمل كل ما بمقدوره وبوسعه لإفشال هذا التحرك وهذا الموقف الأمريكي.
0: طيب أستاذ عادل، محادثات كوشنر ونتنياهو وصفت بأنها عميقة وبناءة، كما اتفقا على تشكيل مجموعتي عمل، الأولى مكلفة بملف نزع السلاح في غزة وأخرى معنية بالجانب الصحي والمياه النظيفة. هل نتنياهو بذلك يسعى لكسب المزيد من الوقت وتخفيف الضغوط عليه حتى انتهاء الانتخابات؟
2: يعني أولا، مجرد أن يستمر اللقاء لأربع ساعات هذا يعني أنه نوقشت كل القضايا وكانت الكثير من العقبات، طالما أنه استغرق هذا اللقاء أربع ساعات واستدعى من بنيامين نتنياهو أن يطلب إشراكات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، هذا يعني أنه نتنياهو فشل وأخفق في إقناع كوشنير والوفد الأمريكي، وبالتالي أراد إدخال الأجهزة الأمنية وقادة التام للحديث مع كوشنير على أن مواقفهم الرافضة ليست مواقف حزبية وسياسية بقدر ما هي مواقف أمنية ومرتبطة بالمصالح الأمنية الإسرائيلية، وحينها لا يمكن لكوشنير أو أي مسؤول أمريكي أيا كان أن يقف أمام المطالب الأمنية الإسرائيلية، لطالما أنه يعني حماية أمن إسرائيل أحد أهم الأهداف الأمريكية وهو جوهر العلاقة الاستراتيجية الأمريكية مع إسرائيل، وهو حماية أمن إسرائيل وجعل إسرائيل متفوقة أمنيا وعسكريا واستخباراتيا وما شابه. هذا يقود إلى وجود قاتل الأجهزة الأمنية، أوجد كوشنير في مكان لم يكن قادر يعني أن يستمر بمواقفه. أما موضوع تشكيل لجان، أظن أنه هذا تمويت للموضوع، قراءة دقيقة لما حدث ما بين بنيامين نتنياهو والوفد الإسرائيلي مع كوشنير يوصلنا إلى خلاصة أنه لن يتم التقدم نهائيا بهذا الملف، على الأقل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية. هذا لا يعني أن سبب رفض نتنياهو هو موضوع الانتخابات، لا، هنالك أسباب كثيرة تجعل بنيامين نتنياهو يرفض هذا الخطة، وإن كان هو الذي شارك بإعدادها، ولكن حين شارك بنيامين نتنياهو بإعدادها كان يراهن بشكل كبير على أن تقوم حركة حماس برفض تلك الخطة، لا أن تقبلها حركة حماس وتربك الحسابات الإسرائيلية، مما جعلها تنقل الكرة من الملعب الفلسطيني والحمساوي والفصائل للملعب الإسرائيلي، وأن يجد نفسه بنيامين نتنياهو يتعرض لانتقادات من الوسطاء المصري والقطري والتركي ومن الدول الثمانية العربية والإسلامية وبقية دول العالم. بالتالي نتنياهو أراد أن يوظف لقاء كوشنير مع حماس قبل لقائه بيوم، وأن يتهم الإدارة الأمريكية بأنه بهكذا لقاء يعني تلحق الضرر بالأمن الإسرائيلي، وهذا ما جعل إعادة الأمور إلى ما كانت عليه في بداياته، أنه هناك خطة ولكن لبدء بتنفيذها بحاجة الكثير من التفاصيل وبحاجة الكثير من خطط خريطة طريق، اللي أنا بتقديري لا يمكن لها أن ترى النور بالشهور القادمة، باستثناء إدخال مسألتين: تخفيض مستوى التصعيد، واضح أن الأمريكي ليس له مصلحة بالتصعيد الكبير، وبنفس الوقت إدخال بعض التسهيلات على الحياة في غزة، وأيضا هاي المسائل أيضا ليست مضمونة نهائيا من قبل بنيامين نتنياهو ولا من شركاء بالحكومة ولا حتى من المعارضة، وطالما أنه موضوع الموقف الإسرائيلي من غزة لا يقتصر فقط على موقف بنيامين نتنياهو أو شركاء، ولا يقتصر على فترة الانتخابات بقدر ما أنه هنالك شبه إجماعا في إسرائيل على تلك المواقف.
0: طيب سيد عادل، يعني الأمريكي ليس له مصلحة في التصعيد، ولكن كوشنر أكد لنتنياهو أكد لكوشنر رفضه الانسحاب من غزة وإعادة إعمار غزة إلا بعد نزع سلاح حماس، يعني كيف سينعكس ذلك على مسار خطة غزة إذن؟
2: يعني عدم التصعيد ليس بالضرورة أن يرتبط بالانسحاب، الانسحاب شيء وعدم التصعيد شيء، أصلا لم يكن بوارد الأمريكي موضوع الانسحاب نهائيا بالمدى المنظور. موضوع التصعيد يراد منه تخفيض وتيرة عمليات القتل والقصف التي تقوم بها إسرائيل والوصول إلى عدد من الشهداء من الممكن أن يتكيف ويتأقلم الرأي العام بالمنطقة والعالم. أما موضوع الانسحاب أعتقد أنه مسألة التزامن ما بين ما اتفق عليه أنه تجميع السلاح لدى اللجنة الوطنية ومقابلها انسحاب وهذا لما جرى أظن أنه نحن بعيدين لطالما أنه حتى اللحظة لم تدخل اللجنة الوطنية ولم تباشر أعمالها، بالتالي موضوع السلاح لازال بعيدا. وما اتفق عليه بالأمس ما بين كوشنير وبنيامين نتنياهو بحاجة إلى الكثير من اللقاءات والاجتماعات لوضع آليات تنفيذ، والتي كما تحدثنا أراها بعيدة أو على الأقل إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية.
0: طيب كوشنر أيضا أكد لنتنياهو أنه يجب أن يستمع لقادة حماس فيما يتعلق بنزع السلاح، هل يمكن أن نعتبر هذا تحولا في طريقة تعامل واشنطن مع خطة السلام ومع أعضاء حركة حماس أيضا؟
2: يعني بتقديري لو كان بالبيت الأبيض شخصية غير ترامب كان من الممكن بناء موقف وقراءة السلوك الأمريكي بهذا اللقاء الهام قيادة حركة حماس، ولكن على ما يبدو أنه الرئيس ترامب لا يرى أنه لقاءه مع الأعداء في ذروة مواجهة على أنه اعترافا بشرعيتهم ووجودهم، وقد نواجه غدا أنه بتحول جذري وسلبي برؤية ترامب وخطابه اتجاه حركة حماس. ولكن المقربين من ترامب لا شك أنهم مقتنعون تماما أنه حماس لاعب وفاعل مهم في غزة وفي الحالة الفلسطينية، وبدون يعني إشراك حماس ستبقى الأمور متلكئة ولا يمكن للمنطقة أن تشهد استقرار، على الأقل أتحدث بالمسار الفلسطيني. ولكن ليس بالضرورة أن يتم تبني هذا الطرح من قبل الرئيس ترامب، ولكن بكل الأحوال مجرد اللقاء بالقراءة الإسرائيلية لا يمكن قبوله نهائيا، لطالما أنه إسرائيل ترى أنه مجرد اللقاء مع حركة حماس يعطيها شرعية وكأنه يشكل مكافأة أمريكية لما حدث بالسابع من أكتوبر، والذي يعني تفهمه إسرائيل أنه رضوخ وخضوع وخنوع أمريكي لبين قوسين لما يسمى بالإرهاب.
0: نعم، إذن ما مدى إمكانية نجاح كوشنر في إنقاذ خطة غزة بعد المرونة التي قدمتها حماس رغم استمرار التعنت الإسرائيلي؟
2: يعني لا أرى إمكانية لذلك. صحيح أن الأمريكي قادر على فرض أجندته على إسرائيل، ولكن لا يبدو أن الأمريكي معني بالاستدامة مع الإسرائيل بهذا التوقيت بالذات، وخاصة أن بقاء الأمور على ما هي عليه الآن في غزة لا يؤثر كثيرا على الولايات المتحدة، لا على مصالحها بالمنطقة ولا على محددات الناخب الأمريكي اللي راح ينتخب في يوم 23 ثاني نوفمبر الممثلين الجدد بالانتخابات النصفية. بالتالي طالما أنه لا يوجد تأثير كبير لبقاء الوضع على ما هو، لا أظن أنه الأمريكي يعني سنرى منه يعني سياسي يعني جديد وخارقة تتجاوز المألوف.
0: أشكرك شكرا جزيلا لك أستاذ عادل شديد، الباحث في الصراع العربي الإسرائيلي، كنت معنا من الخليل.
2: شكرا.
0: إلى هنا مستمعين أختتم معكم حلقة اليوم من ملفات ساخنة، للمزيد زوروا موقعنا arabic.ae. إلى اللقاء
3: مستمعينا، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
4: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
5: في حياتنا تتشكل المساحات،
6: نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
5: ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
6: لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
5: فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
6: فأهلا بك في
5: مساحة حرة.
7: مستمعي راديو سبوتنيك في كل مكان، أهلا بكم، هذا أنا صبري سراج وهذه حلقة جديدة من مساحة حرة.
8: مقترح جديد قيد الدراسة يهدف إلى إضافة البيض والدواجن على بطاقات التموين في مصر، في خطوة إن حدثت فإنها ستخفف كثيرا من الأعباء المعيشية عن الأسر المصرية. كما تهدف هذه الخطوة أيضا لتوفير البروتين الحيواني للمواطن العادي بأسعار مستقرة، وامتصاص فائض الإنتاج المحلي لحماية صغار المربين من الخسائر. هذه الخطوة من شأنها أيضا منح الأسر المصرية خصوصا محدودة الدخل منها مرونة أكبر في صرف الدعم الغذائي الذي تقدمه الحكومة. لكن هذا المقترح الذي لا يزال قيد الدراسة يواجه تحديات عديدة، بدءا من آليات تنفيذه وصولا لتساؤلات كثيرة حول مدى كفاية الإنتاج المحلي من الدواجن لسد احتياجات المواطنين. كما أن اتخاذ القرار النهائي بشأن إدراج هذه المنتجات يرتبط بحجم تكلفة المنظومة وعدد المستفيدين والاحتياجات المتوقعة، إلى جانب قدرة سلاسل الإمداد على توفير السلع بشكل منتظم دون التسبب في أعباء إضافية غير محسوبة. يأتي ذلك وسط أزمة ارتفاع الأسعار التي تشهدها مصر والمنطقة على خلفية استمرار الحرب على إيران، كما يأتي بعد قرار وزارة التموين المصرية التحول إلى منظومة الدعم النقدي بدلا من العيني، وهو ما يعظم استفادة الأسر المصرية من المنظومة. من القاهرة ينضم إلينا رئيس شعبة الدواجن عبد العزيز السيد. سيد عبد العزيز، وبعد التحية، ما هي تفاصيل هذا المقترح وما هي إيجابياته؟
9: أهلا بك الأول. والمقترح تم التحدث عنه ولكن لن يتم تطبيقه الآن، وده بناء على التصريح الذي صدر من المتحدث الرسمي لوزارة التموين. لكن هو مقترح جيد وإحنا موافقين على المقترح، ولكن قبل ما ننفذ لازم ندرس دراسة متأمية ودراسة مستفيضة، لأن في شوية أمور لابد أن احنا نعرفها. أنا النهاردة بتكلم على هودي منتج لمواطن مصر، هل النمط الاستهلاكي للمواطن بيحب المبرد ولا المجمد؟ هل بيحب الفرخة الكاملة ولا بيحب الوراك ولا الصدور ولا كل الأمور دي لابد أن احنا نعرفها. نريد أعمل استبيان على الكلام ده كله. أنا بقول إن إحنا النهاردة لما شفنا البيان الخاص بوزارة التجارة الداخلية، لأن إن إحنا عندنا تقريبا 21 مليون بطاقة واثنين من عشر بيستفيد من خلالهم حوالي 63.5 مليون. لما أنا قلت إن أنا هدي كل مواطن فرخة في الأسبوع هدي له 4 فرخات، يعني أنا هديه تقريبا في الشهر 85 مليون فرخ. لو أنا حسبت الكلام ده كله في السنة أنا عندي 1.2 مليار فرخ. طب دول بيمثلوا دي من الإنتاج مصر كله بيمثلوا تقريبا 62.5. ده رقم ضخم لابد أن ندرسه كويس أوي. طب أنا عندي 27 محافظة، هيتوزع إزاي الكلام ده كله؟ سيارات المبرد أو كل محافظة هتلتزم بالكلام ده بالنسبة في المحافظة بتاعتها؟ يبقى لازم أعرف الأعداد بتاعتها وهيتورد من خلال مين، وهل أنا هشارك الشركات الكبرى فقط عشان تبقى في عندي احتكار ولا لا؟ ده كل المنظومة لابد تشتغل على الموضوع ده. دي جزئية تانية. النهاردة أنا عندي محلات، والمحلات المتواجدة خلاص هتطلع بره الموضوع اللي في الحالة هيطبق منع تداول الدواء العين اللي هو قانون 70 لـ 2009. طب دول هعمل فيهم ايه؟ هل هيخصوا في المنظومة؟ هيوزعوا هما كمان؟ التجار اللي كانوا بيشيلوا فراخ وظيفتهم ايه؟ هيعملوا ايه؟ في أمور يجب أن يتم دراستها. جيد، الموضوع ممتاز، هيعمل لي طفرة كبيرة جدا، هيثبت لي الأسعار، ما يكونش فيه تنافس كبير جدا في الأسعار. هقول ان احنا الراجل المنتج هيستريح لان هياخد السعر العادل. لو انا حسبت حتى السعر العادل النهارده 70، يبقى انا ممكن الفراخ يتم ورودها او وصولها الى المستهلك ب 100 جنيه او 105، وده شيء ممتاز. كل الامور دي هل تم دراسه ووضع دراسه متأنية بالكلام ده كله؟ ده اللي انا عاوزه، لان الكلام ده الافاده الاخرى من الكلام ده كله الناس الصغيرين اللي بيربوا طالما انا عندي السعر العادل طول العام عشان يطور المزرعة بتاعته اللي هي النظام التقليدي المفتوح، اللي هم صغار المنتجين. صغار المنتجين لما يحاولوا الكلام ده هيزود الطاقة الإنتاجية 80%. أنا عندي اكتفاء ذاتي النهاردة اللي هو 1.6 ملي اكتفاء، طب أنا لو زودت 60% في 80% يبقى ده زيادة عني عن الاستهلاك، أقدر أتحرك تحركات إيجابية دي إلى خارج جمهورية مصر العربية، أدخل مدخلات دولارية أستفيد بيها من مستلزمات الإنتاج اللي أنا بستوردها من الدول الأخرى. أمور كثيرة جدا في فائدة في هذا الموضوع بعد أن يتم الدراسة دائما، وأنا أعمل الدراسة عشان أنا ما طلعش قرار ويحصل فيه عوار أرجع ألغي. لا، أدرس دراسة متأنية براحتي وأشوف كل المشاكل المتواجدة وكيفية حلولها، وحط أنا حتى مشكلة ممكن تقع لي أثناء التطبيق وحلها إزاي. دائما وابن احنا نقول ان احنا لما بيكون احنا عندنا دراسات الجدوى وان انا بختلق ازمه وكيفيه اداره الازمه وازاي احلها، ده بيديني في النهايه نتائج جيده جدا تستطيع من خلالها ان تعمل انضباط وانفتاح ووي 100 بند تقدر تعمله من خلال الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه في الوقت الحالي.
8: إذن ما هي المدة الزمنية المتوقعة لإنهاء الدراسة ومن ثم البدء في التطبيق الفعلي لهذه المنظومة؟
9: إحنا بنتكلم كمجتمع مدني، إحنا كغرف تجارية، غرفة تجارة القاهرة هي الغرفة الأم وهي دائما وأبدا تتبنى هذه الأمور والدراسات، وأنا بحب دائما وأبدا للأرقام لأن لغة الأرقام لا تخطئ، لكن الكلام ده اللي بتقوله وزارة التموين هي المختصة بالكلام ده كله، لأن لما حصل أحد الزملاء تحدث وقال هيتم التطبيق من أول الشهر نفت الوزارة الكلام ده كله، وأنا دائما ما بحبش حد يقول كلام إلا على لسان الناس المعنية، يعني الوزارة هي المعنية، هي اللي تقول هنطبق بكرة بعد بكرة، لكن أنا النهاردة حد يطلع يقول ده هيتطبق وهو الكلام ده خطأ، ده كلام غير منطقي، عشان أنا لا أستطيع أنا أتحدث عن الموضوع، الوحيد اللي يتحدث عن الأمر ده هي وزارة تمويل التجارة الداخلية، هي اللي تقول والله إحنا في إطار إحنا بندرس، إحنا بنشوف، إحنا بنشاور الغرف التجارية، بنشاور اتحاد منتج الدواجن، بنشاور وزارة الزراعة، بنشاور اتحاد الصناعات، دي جهات معنية يجب التشاور معها ومعرفة أي مشاكل من الممكن أن تحدث أو يكون هناك عوار نقدر نصلحه في المنظومة اللي احنا عايزين نطبقها.
8: ما هي العوامل التي على أساسها يمكن تنفيذ منظومة إضافة الدواجن على بطاقات التموين؟
9: هقول لحضرتك، يعني احنا لو اتكلمنا على العوامل نقدر من خلال نطبق، أولا أنا عندي إنتاج دجاج جدا، ما عنديش أي مشكلة في الإنتاج، بنتج 1.6 بل يزيد عن 1.6 مليار دجاجة، أنا المجازر المتواجدة تستطيع أن تجزر كل إنتاج جمهورية مصر، بس مشكلتها المتواجدة أن هي غير موزعة توزيع جغرافي على جميع المحافظات. البندين دول أساسيين مهم جدا بالنسبة. البند الثالث أن أنا هقدر أوصل المنتج بسعر يتناسب مع مدخلات المواطن، ما حدش يقدر. الحلقات الوسيطة المتواجدة اللي بتغلي الأسعار ألغيها خلاص، لأن أنا هجيب من المزرعة للمجزر للمنفذ اللي هيوزع بالسعر اللي أنا هقوله كوزارة التموين. ثلاث بنود أساسية تستطيع من خلال اعمل انضباط والكل يكون مستريح ويكون عندك إريحية كاملة لتطبيق هذا القرار.
8: وما هي الآليات المقترحة لتوزيع الدواجن سواء مجمدة أو في حالة التبريد على هذه المنافذ؟
9: هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، الآليات. احنا بنطالب آليات الوزارة، الوزارة هي تقول الآليات ايه، عندها الآليات. انت النهاردة قلنا المجازر الموجودة، الانتاج عندي موجود، انت هتوزع ازاي، آلياتك ايه؟ 21.2 مليون متواجدين فين؟ في القاهرة، في الجيزة، في اسكندرية، في كل المحافظات. الكميات العظمى المتواجدة هل في القاهرة؟ هل في اسكندرية؟ هل في الجيزة؟ وبناء بخطط على هذا الأساس، يعني أنا بناء على الكميات المتواجدة في كل محافظة أنا بخطط وحط خطتي أن أنا الجيزة والله ده عاوز قد كده، لا والله الاسكندرية عاوز قد كده. المحافظات المتواجدة تخطيط يأتي من خلال الوزارة المعنية اللي هي وزارة تمويل التجارة الداخلية، واحنا عندنا سد ساهم في كل حاجة، عاوزين احنا معاهم قلبا وقالبا. حينما يتم تطبيق منع تداول الدواجن الحية ده بند اساسي وجيد جدا نستطيع من خلاله انضباط منظومة الثروة الداجنة في جمهورية مصر العربية.
8: الى اي مدى تزيد هذه المنظومة حال تطبيقها نصيب المواطن المصري من البروتين الحيواني؟
9: احنا بنقول ان نصيب المواطن المصري من الدواجن بس تقريبا 75% من البروتين الحيواني بيكون في موضوع الدواجن. المواطن المصري نصيبه من الدواجن حوالي 21 كيلو ونص في السنة، بالإضافة إلى البيض يعني بيتجاوز نصيب المواطن المصري حوالي 30-31، اللحوم حوالي 10 يعني قد 40 يعني 75% من الدواجن، فطبعا ده كمية كبيرة جدا لو بتوفرها، لكن متواجدة وبياخدها كل سنة نصيبه. فأنا النهاردة لما أوفرها له بيسر وسهولة مع سعر جيد أنا بتالي بدأ شيء جيد جدا. المواطن وعمال اقول الدراسه دي مهم جدا، تكون الدراسه متانيه وواضحه المعالم وكيفيه التطبيق، اليات التطبيق.
8: ما التكلفه المتوقعه لتطبيق هذه المنظومه على الدوله، وهل ستكون هناك حاجه الى دعم اضافي لسعر الدواجن المقدمه للمواطنين؟
9: لا انا هقول لحضرتك انا بتكلم مش في تكلفه على الدوله في الجزئيه ديت، ليه؟ لان احنا هيكون في اتفاق على موضوع التكلفه الفعليه للمنتج في المزرعه، انا بحسب التكلفه الفعليه في الحاله دي، هشغل بورصه في رقابة على التكلفة الفعلية، سعر الكتكوت، سعر العلف، الأدوية البيطرية، نسبة نافع، هامش ربح للمنتج، بالإضافة إلى كل الكلام ده كله أقدر والله السعر النهاردة قد كده، وبناء على السعر أستطيع أن أنا أقول والله إحنا نعمل كذا كذا. وخلي بال حضرتك النهاردة لو السعر متداول، النهاردة السعر 59 جنيه، لو أنا طبقت من بكرة لو قلت 60 جنيه أنا هاخد من المزرعة وضربت في 1.5 يبقى دي 90 جنيه، يبقى الفرق هتروح للمواطن ب 95 جنيه، هي تختلف من وقت لوقت، لكن أستطيع أن يكون لدي وسائل انضباطية لتكلفة المنتج واقدر الزم كل الجهات المعنيه بيها، وده هيبقى مهم جدا، هتوصل للمستهلك بسعر جيد. ده اللي احنا بنتكلم عليه.
8: وكيف يمكن ضمان عدم تاثير اضافه الدواجن الى بطاقات التموين على اسعار الدواجن في السوق الحره او التسبب في نقص المعروض بالسوق؟
9: لا هقول لحضرتك، هي تنضبط النهارده لما انا اقول ان انا بوزع لتقريبا 63 خليها 65 مليون مواطن الدواجن بالسعر ده، ما حدش كله هيجيب السعر، السعر هينضبط بره يعني في الحلقات الاخرى او في المنافذ الاخرى هينضبط حسب سعر التموين، ما فيش فيه كلام، لان انا عندي السعر موحد في المزارع، ما عنديش خلاص، انا عملت آلية محدده وطبقت منع التداول وخلاص، ما حدش يقدر يلعب في الكلام ده كله. اللي خارج المنظومه هيبقى نفس السعر المتواجد داخل المنظومه، لان مش بدعم، الدوله مش هتدعم، وانا مش عايز الدوله تدعم، انا عايز انضباط. قضيه الدعم مش عايز دعم خالص، انا عايز اعمل انضباط للتكلفه الفعليه مع الهامش الربح للمنتج. ده مهم جدا بالنسبه لي. اذا حدث الكلام ده انضبطت في المنظومه، هي القضيه في البدايه كيفيه تبدا، هتبدا ازاي، هتتحرك فين، هتعمل انهي محافظه، هتبح ازاي السيارات اللي هتوزع، هتبقى سيارات المجازر ولا سيارات شركات، هل انت ممكن تعمل شركه في الحاله دي، هل ممكن تعمل شركه توزيع وتبقى مثلا راس مالها من خلال الشركات المتواجده وتتحرك هي اللي تجيب الدبح وتديك بسعر معين. دي بقول لك الدراسات اللي احنا بنتكلم عليها يجب ان تكون دراسات متوفره ومتواجده وبتأني. انت مش مستعجل، الدنيا ماشيه، ما فيش مشكله بالنسبه لك، سعر الدواجن النهارده منخفضه، ما فيش حد زعلان عشان السعر، اللي زعلان المنتج فقط لا غير، لانه بيخسر، لكن النهارده الوضع مستقر. فالافضل ليا يكون دراستي فيها كل الجوانب اللي انا اتكلمت عليها وبيسر وسهوله عشان اقدر اما اجي اطبق يبقاش عندي اي عوار او يحصل اوقف لان عندي مشكله. ده اللي احنا بنتكلم عليه دائما وابدا، الدراسه الجيده المتانيه تديك في النهايه نتائج ايجابيه ونتائج ممتازه.
8: اخيرا يا فندم، هل ستشمل المنظومه جميع اصحاب بطاقات التموين ام ستكون موجهه للفئات الاكثر احتياجا وفقا لمعايير محدده؟
9: لا، هو من المفترض، انا بتكلم على بطاقه تموين، انا بتكلم على 21.2 مليون بطاقه تموين، والكلام ده لابد يرجع فيه الى الجهه المختصه يعني وزاره التموين. يعني احنا بنقول، احنا ناس بنقول يا اخواننا لو سمحتم عايزين تعملوا لابد تدرسوا، لابد تعملوا 1-2-3-4 الحاجات اللي انت المفروض تدرسها هي ايه، لكن صاحب القرار هي وزاره التموين نفسها. ولذلك احنا لابد ان احنا يكون في جلسات مع وزاره التموين نتشاور، هل انت بتفكر في المتوى تعملوا ايه، نديهم مقترحات واسمعوا مننا ونرد عليهم، لان احنا في الاخر احنا اللي شغالين في الفيلد، احنا اللي عندنا خبرات تراكميه في هذا المجال. فعشان كده بقول لك لابد ان يكون هناك لقاءات ايضا مستمره عشان نقدر نوضح الصوره والوضع وانتاجنا والمزارع فين ومجازرنا قد ايه، كل الكلام ده لابد يكون موجود. وايضا يكون موجود معنا الطب البيطري، لان الطب البيطري هو اللي بيشفع المجازر وموجود، لازم يكون معنا.
8: رئيس شعبه الدواجن عبد العزيز السيد، كنت معنا من القاهره، شكرا جزيلا لك.
0: إذاعة سبوتنيك على الموجة 93.6 FM في لبنان و 93.3 FM في سوريا و 92.5 FM في ليبيا.
8: لكن نجاح أي مقترح لإضافة الدواجن إلى بطاقات التموين لا يتوقف فقط على مدى حاجة المواطن إليها، وإنما يرتبط أولاً بقدرة الإنتاج المحلي على توفير الكميات المطلوبة وبإمكانية إنشاء منظومة توزيع وحفظ قادرة على التعامل مع هذه السلعة التي تختلف طبيعتها عن باقي السلع التموينية بالتأكيد. كما تطرح المنظومة تساؤلات حول التكلفة وآليات التسعير وكيفية تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية من جهة والحفاظ على حقوق المنتجين واستقرار السوق من جهة أخرى. وفي ظل الحديث عن وجود فترات يرتفع فيها المعروض من الدواجن وتتراجع الأسعار، يرى أصحاب المقترح أن إدراجها ضمن منظومة التموين قد يوفر قناة إضافية لتصريف الإنتاج، لكن يبقى السؤال، هل يمتلك السوق المصري بالفعل القدرة الإنتاجية واللوجستية لتطبيق هذه الفكرة على نطاق واسع؟ وهل يمكن أن تتحول من مجرد مقترح إلى منظومة مستدامة تحقق مصلحة المستهلك والمنتج معا؟ ينضم إلينا من القاهرة سامح السيد، رئيس غرفة صناعة الدواجن والأسماك بالغرفة التجارية. سيد سامح، وبعد التحية، هل الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة يكفي لتلبية احتياجات ملايين المستفيدين

0: التطبيبات بيتعمل عليها، فبالتالي للأسف بيبيعوا الدواجن الحية، وكل واحد بيبيع على حسب المكان أو المنطقة اللي هو فيها. إذا كانت منطقة راقية بيكون في أسعار خاصة، إذا كانت منطقة متوسطة بيبيع أسعار خاصة. إنما للأسف ده طبعا شغل عشوائي، وأنا ما شفتش أي دولة في العالم بتبيع الدواجن الحية، كله المبرد والمجمد، لأن ده الأأمن صحيا للمستهلك المصري. والمقترح اللي أنا اقترحته، أنا كنت اقترحت هذا الكلام من حوالي 3 سنوات، وحين ذاك كان معالي وزير التموين رحمة الله عليه الدكتور علي مصلحي، وكان مرحب جدا بهذا المقترح، لأنهم كانوا بيعطوا الدواجن لمشروع جمعيتي فقط. ومشروع جمعيتي ده مشروع كان يعني هو من أفضل المشاريع الموجودة في مصر، هو مشروع جزء لا يتجزأ من منافذ السلع التمويلية، يعني هو زيه زي السلع التمويلية. فأنا قلت مساواة، زي ما بتدي جمعيتي ادي لمنافذ السلع التمويلية، هيبقى عندي سلاسل كبيرة جدا من التسويق على مستوى الجمهورية كلها، هتكفي كل الإنتاج اللي طالع، هتقلل السعر. هقدر بعد تنفيذ هذا القرار أو هذا المقترح إن أنا أحول أيضا محلات بيع التوب الحية إلى البيع المبرد والمجمد، وتنفيذ قانون 70 لسنة 2009 أصبح عندي هيبقى مفيش حلقات وسيطة، هيكون فيها 20% أقل بكتير من الشراء الدواجن من محلات بيع التوب الحية، اللي هي أنا في نظري اللي هي لازم لابد أن تحول إلى البيع المبرد والمجمد لأنها لا تحصل على تراخيص.
1: هل تم التواصل يا فندم مع وزارة التموين لتنفيذ مقترح إدراج الدواجن ضمن منافذ السلع التموينية؟
0: حضرتك كان إحنا كنا في كنت على أحد القنوات، وكان في مداخلة من معالي وزير التموين، وبالفعل هو صرح هذا التصريح وقال إن هم هيدور الدواجن على منافذ السلع التموينية. ولكن أوضح شيء مهم، هو المنافذ السلع التموينية كلها إذا كانت جمعيتي أو منافذ السلع التموينية هي هتحول للنظام الجديد مع نظام الدعم النقدي إلى كاري أون، وكاري أون دي هتبقى هي السلاسل اللي هتتجه ليها السادة اللي هم هياخدوا السلع التموينية. فالمنظومة الجديدة دي هيتم التطبيق عليها موضوع إدراج الدواجن اللي هي المنظومة الجديدة كابئون، اللي هي منافذ السلع التموينية هتحول إلى كابئون.
1: وكيف سيتم تنفيذ هذا التصور، خاصة وأن الخطوة تحتاج إلى مزيد من المعدات في منافذ التموين وكذلك الدعم اللوجستي؟
0: لا إطلاقا، يعني أنا مش معدات كبيرة جدا ولا محتاجين إمكانيات كبيرة جدا زي ما السيادتك بتقول، بل بالعكس ما جميع محلات بيع المنافذ السلع التمويلية معظمهم قادرين على اللي هم يجيبوا تلاجة أو ديب فريزر يستوعب الدواجن. ثم احنا بنقول احنا يعني مش يعني كل منافذ السلع التمويلية هياخد حاجة على قد المقدرة بتاعته، إذا كان الديب فريزر بتاعه بياخد 200 دلاجة 300 دلاجة مفيش مشاكل، ناس تانية عندها تلاجة أكبر بتاخد أكبر مفيش أي مشكلة. إنما أنا بقول إن المشروع كابئون هو منافذ السلع التموينية بس تطوير، يعني منافذ السلع التموينية هيتم تطويرها إلى مشروع كابئون اللي هي سلة الغذاء الموحدة بنفس النظام بنفس الطريقة بنفس الكارت المميز اللي معاه، بس ليه حق بقى يدخل في أي كابئون ياخد السلع التموينية بتاعته. ودي أكيد قريبا الجهات المعنية وزارة التموين أول ما هتطبق هذا القرار أكيد هيبقى في إعلان على الصحف أو الصفحة الرسمية للوزارة.
1: قلتم إن إدراج الدواجن على بطاقة التموين يؤدي إلى إنهاء معاناة المنتجين من الخسارة في ظل فائض الإنتاج، فهل الطرح يخدم فقط منتجي الدواجن؟
0: لا، بيخدم المنتجين ويخدم المواطن المصري. ليه بقى؟ احنا عندنا المواطن المصري طبعا احنا عايزين نوصل له سلعة آمنة صحيا وتكون بسعر كويس معقول، والمنتج ايضا او اصحاب المزارع من حقهم لانه هو مواطن مصري في الاساس انه يحصل على سعر عادل

0: الدواجن بتاعته اللي بيبيعها. سعر عادي يحس اللي هو بيبني ارباح او بيبني ارباح معقوله، وبالتالي هيبتدي ينتج اكتر واكتر. انما دلوقتي في ظل هذه الفتره المنتجين بيتعرضوا لخسائر كبيره جدا لعدم وجود بورصه للدواجن. وانا دائما باطالب ويعني ومعالي وزير الزراعه وجهاز مستقبل مصر ومهتمين جدا بهذا الملف، لابد من انشاء بورصه للدواجن وتشكيل مجلس اداره ليها يجمع ما بين الخبراء المختصين لحساب العرض والطلب الحقيقي، عشان يبقى في سعر عادل للمنتج وسعر عادل للبيع للمستهلك. انا لو طبقت هذه المنظومه وبالفعل تم البورصه تم انشائها، هيبقى في سعر عادل للمنتج وده يهمني عشان يقدر يستمر. اصبح انا الان لما احول الدواجن الحيه الى البيع المبرد والمجمد هقدر اطرحها على البورصه السلعيه المصريه. في هذه الحاله اي مواطن مصري لو عاوز يعرف سعر الدواجن المجمده او المبرده على البورصه السلعيه المصريه هيبقى عنده سعر استرشادي، هيبقى عارف انها بتتباع من والى. يبقى كده انا حاميته من الاستغلال، وثانيا حاميته ان بوصل له منتج امن صحيا، لان بأؤكد ان الدواجن المبرده والمجمده هي الامن صحيا للمستهلك المصري وللعالم كله، يعني مش للمستهلك المصري، كل المواطنين في العالم.
1: وكيف سيتم بيع الدواجن بسعر ارخص من السوق؟ وهي تحتاج الى متابعه اكثر. هل يعني ذلك ان سوق الدواجن في مصر ربما يشهد انخفاضا اكبر في الاسعار مقارنه بالسوق الحر؟
0: بكل تاكيد، اي سلعه في العالم بيزيد سعرها للتداول المتعدد او السمسره او الحلقات الوسيطه بمعنى اصح. انا هنا مش هيبقى عندي حلقات وسيطه. اولا احنا عندنا مزرعه، عندنا سمسار، عندنا تاجر النقل اللي بينقل من المزرعه، عندنا بعد كده محل بيع الطيور الحيه، بعد كده محل بيع الطيور الحيه بيحط السعر اللي هو يعجبه. انا عندي فجوه ما بين كل ده من المزرعه الى وصولها للمستهلك حوالي 40 جنيه تقريبا، وده رقم كبير، وده اللي بيتحمله المستهلك المصري. انما في تطبيق هذه المنظومه هيبقى مزرعه الى المجزر، يعني مش هيبقى في حلقات وسيطه. واحنا عندنا مجازف دواجن تكفي طاقه الجذب الناتج من المنتجين في مصر، يعني عندنا المجازف نصف آلية وآلية على أعلى مستوى. فبالتالي أنا لما قللت الحلقات الوسيطة أصبح السعر هينخفض، ده هيعود بعد كده على المستهلك المصري. وكما ذكرت هيبقى عندي سعر استرشادي، لأن هقدر أطرح الدواجن المجمدة والمبردة على البورصة السلعية المصرية، إنما ما أقدرش أطرحها على البورصة السلعية المصرية وهي حية. مظبوط. فأكيد عند تطبيق هذه المنظومة هقلل حلقات التداول المتعددة، هيبقى في سعر استرشادي على البورصة السلعية المصرية، ممكن كل المواطنين يبقى عارف سعر الدواجن المجمدة كام والمبردة كام، هينزل مفيش حد هيقدر يستغله، وبالتالي هيبقى في انخفاض في الأسعار. وخاصة إن أنا كمان هدي دفعة قوية بعد تشغيل بورصة الدواجن، المنتجين هم يضخوا أكتر كميات، يعني اللي بيسكن 10,000 يسكن 50,000، اللي بيسكن 50,000 كتكوت يسكن 100,000 كتكوت، كل واحد حسب إمكانياته. يبقى عندي زيادة إنتاجية، هفتح آفاق عمل للشباب المصري. الشباب المصري هيبتدي يتجه إلى التوسع في إذا كان إنشاء ثلاجات، إذا كان شراء سيارات مبردة للتوزيع، هفتح آفاق أيضا للتصدير، ويكون في نافذة موجودة ممكن أي حد من دول العالم اللي عاوزة تستورد من عندنا دواجن تدخل على البورصة السلعية المصرية، تعرف إن إحنا الدواجن عندنا سعرها كذا وموجودة كذا. أنا عاوز أقول حاجة مهمة، الدولة موفرة كل سبل الإنتاج الدجني والحيواني في مصر، إذا كانت أعلاف، إذا كانت رقابة، إذا إحنا عندنا رقابة وعندنا صرامة في هذا القطاع، وبالتالي وصلنا لمرحلة الارتفاع الذاتي. ولكن احنا عندنا مشكلة واحدة بس، وهي المشكلة التسعيرية ومشكلة التداول فقط لا غير. لو تم حل هذه الموضوع باللي انا اقترحت بيه هتبقى صناعة الدواجن في مكان تاني. أنا بقول دايما إن إحنا على مقدرة اللي إحنا ننافس البرازيل نفسها في تصدير الدواجن لدول العالم.
1: كيف يمكن بيع الدواجن للمواطن بسعر أقل من سعر السوق مع الحفاظ في الوقت نفسه على هامش ربح عادل للمنتج؟
0: على العرض والطلب الحقيقي، يعني مدخلات الإنتاج هي اللي بتحكم. أولا إحنا ملتزمين في حاجة مهمة جدا، إحنا بنستورد حوالي 1,000,000 طن شهريا من الذرة الصفراء والصويا، وأكيد الاستيراد بيتم بسعر الدولار. إحنا عندنا الحمد لله سعر الدولار ثابت، ما فيش أي مشكلة. فطبعا يعني قصدي أقول لك إن الأساسي إن سعر الصرف هو اللي بيتحكم في هذا الموضوع، لأن استيرادنا من الذرة الصفراء والصويا 1,000,000 طن شهريا. فبنحسب بقى مدخلات الإنتاج بتاعتنا، إذا كان في كهرباء، إذا كان في أدوية بيطرية، إذا إذا إذا إذا، وبيبقى ده سوق عرض وطلب، وبنحط السعر المناسب للمنتج المصري. ده الكلام ده في حال اللي احنا شكلنا بورصة حقيقية فيها ناس مختصين تشكيل مجلس إدارة ليها لإدارة البورصة للدواجن، ويكون سعر ملزم لجميع المنتجين، يعني لن أحد يضار في هذا القطاع.
1: أخيرا، كيف يمكن ضمان وصول الدواجن المدعمة إلى المستحقين ومنع تسربها وإعادة بيعها في السوق؟
0: هو مين قال إن الدواجن مدعمة؟ أولا إحنا فيش هو الدعم خلاص يبقى دعم نقدي. إحنا بنقول إن الدواجن المجمدة والمبردة دي هيبقى في تعاقد مباشر مع وزارة التموين أو الشركة القابضة للصناعات الغذائية أو مع جهاز مستقبل مصر، وهو اللي هيتولى هذا الموضوع، إنه هياخد المنتج أو بالاتفاق مع الشركات الموجودة في مصر اللي هي أصحاب المجازر المعتمدة إذا كانت مجازر نصف آلية أو آلية بسعر مناسب، وطرحها بسعر مناسب للمستهلك المصري. يعني هي مش إحنا مش بنقولها مدعمة، لا احنا بنقول هتبقى أرخص بكتير من المحلات بتبيع الحية اللي بتبيع بسرعة شوية.
1: الأستاذ سامح السيد، رئيس غرفة صناعة الدواجن والأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة، كنت معنا ضيفا كريما في مساحة حرة، شكرا جزيلا لك. إلى هنا تنتهي حلقتنا من مساحة حرة، للمزيد زوروا موقعنا isarabic.ae.
2: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
3: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
4: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
3: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
4: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
3: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
4: arabic.sputniknews.com.
3: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
4: إلى اللقاء.
5: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.

0: مساء الخير. إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية جنوبا، فيما حزب الله يواصل تهديداته للداخل اللبناني. الجيش الإسرائيلي لم يوقف اعتداءاته اليوم، فقصف وأحرق ودمر وأغار، أما حزب الله فلم يقم بأي ردة فعل، لأن إيران لا تريد حاليا أي تصعيد على الجبهة الجنوبية. بالتوازي تنطح نائب الحزب حسن عز الدين ليعلن أن غضب الشارع في لبنان قائم وموجود ومستمر، لكن استخدامه ينتظر الوقت والظرف المناسبين. في لمن يوجه عز الدين تهديده؟ هل للدولة التي انتقد أدائها بقسوة، أم للرأي العام الذي كفر بحزب الله وبحروبه العبثية ومغامراته القاتلة المجنونة؟ في الحالين التهديد مردود لمطلقه، زمن التهديدات انتهى، وحزب الله المتراجع والمنكفئ والمهزوم في كل مكان وعلى كل صعد يستحسن له ألا يفكر في مغامرات دموية داخلية جديدة، لأن هذا الأمر سيكون بمثابة ضربة قاضية على ما تبقى منه وعلى صورته. دبلوماسيا، الأنظار مشدودة إلى الزيارة التي يزمع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون القيام بها إلى روما، وخصوصا أن المرحلة مثقلة بالاستحقاقات، بدءا بالتحضير لروما 3، مرورا بالوضع العسكري المتفجر في الجنوب، وصولا إلى مرحلة ما بعد اليونيفيل. وفي كل هذه الملفات إيطاليا معنية مباشرة بها ميدانيا، فيما لا يمكن إغفال الدور الدبلوماسي الكبير الذي يمكن للفاتيكان أن يلعبه لدعم لبنان والقضية اللبنانية. أما إقليميا، اليوم الأول بعد انتهاء تفاهم إسلام أباد بين أمريكا وإيران تميز بسجال غير مباشر بين الرئيس الأمريكي وكبير المفاوضين الإيرانيين. دونالد ترامب أعلن أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية. في المقابل أكد محمد باقر قليباذ أن مضيق هرمز سيظل مغلقا لحين التزام أمريكا بنود الاتفاق مع إيران. ولم يكتفي ترامب بما قاله، بل أشعل الجدال حول المضيق بقوة عبر نشره على منصته خريطة للمضيق، كتب تحتها عبارة أرض أمريكية جديدة. البداية من زيارة عون إلى روما في توقيت حاسم، إذ إن علي الطاهر في الميدان وعلى الطاولة، فيما مفاتيح روما 3 معلقة بين التفاوض والحسم. تقرير نخلع ضيمه.
1: حتى الساعة لا موعد محددا لمفاوضات روما 3 في السفارة الأمريكية في العاصمة الإيطالية. صحيح أنه بعد انتهاء الجولة الأخيرة روج موعد افتراضي مطلع أيلول، لكن الأمور تراوح مكانها بانتظار الميدان وتحديدا مصير تلة علي الطاهر. وتكشف مصادر سياسية للأنتيفي أن لبنان ليس في وارد تعليق مشاركته بالمفاوضات، لكنه لن يقبل الانخراط في جولة جديدة تحت النار. ومن هنا تعويل لبنان خلال الأسبوعين المقبلين على ضغط أمريكي لتطبيق صيغة الإطار وتراجع إسرائيل عن عملياتها والتفجيرات التي تقوم بها. على المقلب الإسرائيلي وردت معلومات أن تل أبيب أبلغت واشنطن أن إسقاط تلة علي الطاهر أمر لا مفر منه في ظل تمركز حزب الله والحرس الثوري الإيراني داخل أنفاقها، مؤكدة أنها لن تقبل بقاء مراكز تحت الأرض تدار من خلالها العمليات في المنطقة. من هنا علي الطاهر أمام خيارين، إما يسلمها حزب الله للجيش اللبناني في إطار ضمانات بعدم دخول القوات الإسرائيلية إليها، وهذا ما يرفضه الحزب قطعيا حتى اللحظة، في وقت علم أن تل أبيب قد تسير بهذا الخيار إذا كان هناك آلية للتحقق من تدمير كل البنى التحتية في التلة. أما الخيار الثاني فهو الحسم العسكري، وهنا تتبع إسرائيل سياسة القضم التدريجي للتلة واستنزاف العناصر الموجودة في الأعماق قبل الضربة القاضية. إذن كل الاتصالات الجارية اصطدمت بحائط مسدود، وعلى وقع هذه الأجواء الضبابية يزور رئيس الجمهورية جوزيف عون روما في 20 من الجاري، وعلمت الام تي في أن عون سيلتقي قداسة البابا لون 14 وكبار المسؤولين في الفاتيكان، حيث يعول على النفوذ المعنوي الفاتيكاني الداعم للبنان على المستوى الدولي. أما اللقاءات مع المسؤولين الإيطاليين فستبلور الدور الذي يمكن أن تلعبه إيطاليا في آلية التحقق ضمن المناطق التجريبية والدول التي يمكن أن تشارك في هذه المهمة. وسيكون ملف اليونيفل وما بعدها في صلب المحادثات في ظل رغبة إيطالية سيتبلغها عون في المشاركة بإنشاء قوة متعددة الجنسيات تحول دون حصول فراغ أمني في الجنوب. وهكذا لبنان أمام ثلاثة انتظارات: علي الطاهر، زيارة روما، والضغط الأمريكي، وبموجبها سيبنى على الشيء مقتضى.
2: يعود ملف اليونيفيل إلى الواجهة من جديد من بوابة واشنطن وسط أسئلة متزايدة حول مستقبل جنوب لبنان. للتفاصيل ينضم إلينا من واشنطن الزميل أنتوني مرشاء. أنتوني، ما موقف الولايات المتحدة الأمريكية من هذا الملف؟
3: رالف، قال مسؤول في الخارجية الأمريكية للأم تي في أن الولايات المتحدة جددت معارضتها لتجديد ولاية اليونيفيل، وأن الجانبين كانوا وافقوا على العمل مع واشنطن على مسار المضي يعني بموضوع الإطار الثلاثي. وأيضا مصدر أمريكي قريب من البيت الأبيض أشار أيضا إلى أن الرئيس عون كان طرح على الرئيس ترامب خلال الزيارة أن يتم تمديد لليونيفيل للعام 2030، ولكن حتى هذه الساعة لا رد من الإدارة الأمريكية على هذا الموضوع. الجديد في هذه الإفادة أنه ليس فقط رفض التجديد، بل الإشارة إلى أن واشنطن تدفع كي تدار مرحلة ما بعد اليونيفيل عبر مسار يدعم الإطار الثلاثي. وهذا لا يعني أن لبنان وإسرائيل اتفقا على شكل البديل أو الدول المشاركة، بل فقط على مواصلة رالف البحث مع الولايات المتحدة. ويمكن تلخيص ما هو مطروح حتى الآن رالف بثلاث أدوار متداخلة. أولا، الجيش اللبناني يتولى العمليات وإزالة السلاح في المناطق التي يسلمها، ومجموعة التنسيق العسكري للبنان، وبتسهيل أيضا أمريكا لهذا التنفيذ. ويتزامن طبعا الخطوات اللبنانية مع إعادة الانتشار الإسرائيلية، فيما يبحث أن تتولى جهة ثالثة طبعا التحقق مع النتائج. هوية هذا التحقق لم تحسم بعد، حاولت أسأل مرارا هذا الموضوع ولكن لا جواب حتى هذه الساعة. وكانت أكدت الخارجية الأمريكية أن التحقق من طرف ثالث قد نوكش خلال الاجتماعات من دون إعلان أسماء الدول. صحيح طبعا رالف أن فرنسا وإيطاليا كانوا أعلنوا مشروع أوسع لدعم لبنان بعد اليونيفيل، ولكن لا توجد موافقة أمريكية معلنة على أسناد هذا الموضوع. وبحسب المصادر أيضا الأمريكية أنه هي إيطاليا أكثر الدول جهوزية ميدانيا، لأنه أصلا هي عندها علاقات وخبرة وعلاقة وعمل مع قيادة الجيش في لبنان. إذن الآن رالف ما بعد اليونيفيل لن يكون على الأرجح قوة وحدة بتحل مكانها، بل هي توزيع للوظائف. لبنان ينفذ، ومن بعد آلية ثلاثية بتسهيل أمريكا تنسق، وفريق يتحقق على أن تعيد إسرائيل انتشارها تدريجيا مقابل هذه الخطوات المثبتة. أما التركيبة النهائية فلا زال قيد التفاوض، ولكن الرئيس ترامب جدا رالف معترض على موضوع اليونيفيل، لأنه بالنسبة له ما قامت بالمهام المطلوب، على الرغم أنه مهامة لا يتعلق كان بنزع سلاح حزب الله، مختلف تماما من المهام، ولكن المهام اللي كانت بالنسبة للإدارة الأمريكية لم تقم بما يجب أن تقوم به خلال كل هذه السنوات. هذه الرسالة من واشنطن. نعم.
2: شكرا لك زميل أنتوني مرشاء.
0: الموساد الإسرائيلي يستعيد رفات جندي مفقود في لبنان منذ الثمانينات، والقصف الإسرائيلي يتركز على علي الطاهر والمنطقة المحيطة. رنين إدريس والتفاصيل.
4: بعد أكثر من 44 عاما، عملية خاصة للموساد وشعبة الاستخبارات العسكرية استمرت أسابيع، عثر فيها الجيش الإسرائيلي على رفات آخر الجنود المفقودين في معركة السلطان يعقوب في الأراضي اللبنانية من دون تحديد المكان، والذي يعتقد أنه الجندي يهودا كاتس بحسب وسائل إعلام إسرائيلية. القناة 12 الإسرائيلية كشفت أن رفاتا تخضع للفحص وصلت إلى إسرائيل، يعتقد أنها للجندي الذي فقد في أحدى المعارك بين الجيش الإسرائيلي والقوات السورية في حزيران 1982 في السلطان يعقوب البقاعية في اليوم السادس للاجتياح. وأضافت أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بدأت إطلاع أفراد عائلته على نتائج عمليات التعرف إليه. وبحسب صحيفة جيروسلم بوست، الرفات التي عثر عليها ليست كاملة، بل مجرد أجزاء يمكن عبر التحليل المخبري تأكيد هوية صاحبها. وإذا أثبتت التحاليل أن الأجزاء تعود للجندي كاتس فعلا، فستكون تل أبيب استعادت آخر الجنود المفقودين في هذه المعركة بعد العثور في وقت سابق على الجنديين زكريا باومل وتسيفي فيلدمان اللذين عثر عليهما في الأراضي السورية بعمليات خاصة عامي 2019 و2025. أما في الميدان الجنوبي فالقصف الإسرائيلي يتركز على علي الطاهر وموقع الدبش والقرى المحيطة القريبة من النبطي بالقذائف المدفعية وغارات الطيران الحربي، كما أن قرى مثل حولة والمنصوري ميفدون دوحة كفرمان تبقى تحت النار. هذا ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في محيط بركة النقار عند أطراف بلدة شبعة، ونفذ تمشيطا بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدتي حديثة وعيت الجبل، وتفجيران على الأقل في عينيتا.
2: متى بدأت أول عملية تبادل أسرى بين لبنان وإسرائيل، ومن كان يفاوض؟ التفاصيل مباشرة من الاستوديو مع زميلة بيرنا نعم جديد، تفضل.
5: شكرا رالف. بعد يومين من توقيع اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل في 23 آذار 1949 تمت أول عملية تبادل للأسرى بين البلدين وفق المادة السادسة من الهدنة، إذ جرى إطلاق سراح 36 لبنانيا مقابل 7 أسرى إسرائيليين، فيما توالت فيما بعد عمليات التبادل بين حزب الله والفصائل الفلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى وليس مع الدولة اللبنانية. وبعد العام 49 تمت أول عملية تبادل على الأراضي اللبنانية بين فتح وإسرائيل، عندما أفرجت تل أبيب عن الأسير الفلسطيني محمود بكر حجازي مقابل جندي إسرائيلي بعد عملية نفذتها مجموعة تابعة لفتح قرب مستوطنة المطلي. عام 1983 حصلت واحدة من كبرى عمليات التبادل بعد اجتياح العام 82، بعدما أسرت فصائل فلسطينية عددا من الجنود الإسرائيليين، وقد تمت عملية التبادل هذه في ميناء طرابلس، فاستعادت إسرائيل 6 جنود لدى فتح مقابل الإفراج عن 4700 معتقل من مخيم أنصار و65 أسيرا بين فلسطينيين ولبنانيين، وأعادت إسرائيل يومها مواد وأرشيف لمنظمة التحرير. عام 1991 هنا برز حزب الله في ملف الأسرى، حيث أفرجت إسرائيل عن 51 معتقلا مقابل جثة جندي. وفي العام 96 تسلمت تل أبيب رفات جنديين كانت أعلنت سابقا وفاتهما مقابل إعادة رفات والإفراج عن 25 عنصرا من جيش لبنان الجنوبي و25 معتقل من مخيم من لخيام. وبعد عملية للجيش الإسرائيلي عام 97 طالبت الدولة العبرية باستعادة رفات الجندي إيتار إليا مقابل رفات مقاتلين لبنانيين والإفراج عن معتقلين العام 98. ومع مرور الأعوام باتت عمليات التبادل ورقة تفاوضية أساسية في لعبة الحرب، وصولا إلى العام 2000 عندما انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان، فيما بقي ملف سمير القنطار معلقا، وكذلك ملف الثلاث جنود الإسرائيليين الذين شكلوا أساس مفاوضات عام 2004. لكن وقبل الصفقة الكبرى أعاد حزب الله في آب 2003 جثتي مقاتلين آخرين، ليفرج بعدها في العام 2004 عن جثمين الجنود الثلاثة مقابل معتقلين لبنانيين وفلسطينيين وعرب ورفات آخرين. شرارة حرب تموز 2006 أشعلها أسر حزب الله جنديين في عيت الشعب، سلما إلى إسرائيل مع عملية إطلاق سمير القنطار عام 2008 ولبنانيون آخرون ورفات مقاتلين. الصفقات هذه توقفت عام 2008 ليعود الملف اليوم إلى صلب المفاوضات الجارية. استعدنا ملف الأسرى لنقول إن المفارقة الكبرى أن حزب الله الذي كان يفاوض الدولة العبرية من أجل استعادة الأسرى بواسطة عربية ودولية هو نفسه يرفض اليوم مفاوضات الدولة اللبنانية لاستعادة سيادتها. فلماذا لا يصح للحزب أو لا يصح للدولة ما يصح للحزب والدولة هي صاحبة الشرعية الوحيدة؟ عودة لكم نارا الفتيانة.
2: شكرا بيرنا.
0: وفي مسار معاكس للحرب منطقة السلام الاقتصادي في جنوب لبنان، الام تي في تكشف تفاصيلها في تقرير لجويس عيه.
6: We talk about the economic zone, we bring the Gulf countries in.
7: هذا ما تحدث عنه المبعوث الامريكي الى لبنان حينها توم براك منذ نحو عام. منطقة اقتصادية تفصل جنوب لبنان عن شمال اسرائيل. هذه المنطقة يتم العمل عليها اليوم بشكل مكثف مع الجانب الأمريكي، فقد علمت الام تي في أن دراسة مفصلة يتم إعدادها في لبنان لتطبيق هذه المنطقة الاقتصادية بعنوان EPZ Economic Peace Zone، أي منطقة السلام الاقتصادي. دراسة مؤلفة من 15 محاور كبيرة تهدف إلى إعادة بناء الجنوب من خلال التحول الاقتصادي والاستثمارات والتنمية المستدامة، وليس فقط إعادة البناء. أما الفكرة الكبرى فترتكز على السلام من خلال الازدهار. فبدلاً من أن نسأل كيف نعيد بناء جنوب لبنان، علينا أن نسأل كيف نخلق حوافز اقتصادية تجعل السلام أكثر قيمة من الصراع. هذا ما تشير إليه الدراسة التي تؤكد أن منطقة السلام الاقتصادي تهدف إلى تهيئة الظروف للاستثمار والوظائف والنمو، بما يجعل السلام الخيار الأكثر فائدة للمجتمعات والقيادات. وتهدف المنطقة الاقتصادية إلى تحويل الجنوب من أرض الحروب المتكررة وانعدام الأمن والفقر إلى أرض الفرص والاستثمارات، ليصبح الجنوب بوابة للتجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي وموقعا استراتيجيا وملتقى طرق منطقة الشرق الأوسط. كيف؟ عبر وضع جنوب لبنان في صلب ممر آيماك الذي يربط الهند بالشرق الأوسط وصولا إلى أوروبا. فالجنوب انطلاقا من موقعه الجغرافي يمكن أن يكون صلة وصل مكملة لهذا الممر بحسب الدراسة، من خلال إنشاء موانئ ومناطق لوجستية وسكك حديد. وتختم الدراسة محاورها بشعار واضح: جنوب لبنان أقوى، لبنان أقوى، منطقة أكثر استقرارا. وعلمت الام تي في أن اختصاصية لبنانية كلفت بإعداد هذه الدراسة على أن تناقش مع المسؤولين اللبنانيين والأمريكيين في المدى القريب، علما أن المساحة الجغرافية لهذه المنطقة لم تحدد بعد، لكن طبعا ستكون ضمن الأراضي اللبنانية على أن تديرها الدولة اللبنانية بمراقبة دولية طبعا، كما تكشف مصادر مطلعة على الدراسة.
2: في المواقف، اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن الحكومة دخلت تحت اسم حكومة الإنقاذ والإصلاح، ولكن يبدو أنها ستخرج باسم الإنقاذ من الإصلاح، سائلا في مؤتمر صحفي: لماذا لم تحقق حكومة سلام الوعود الواردة في بيانها الوزاري؟
8: موقفنا من قانون العفو معروف ومكرر، ونحن مع رفع المظلومية عن أي مظلوم، خاصة إذا في اعتبار لمظلومية سياسية. بس نحن ضد الإعفاء عن قتلة الجيش اللبناني عمدا، ونحن ضد تفلت بالجريمة. شيء تاني، مخالفة المادة 67 من الدستور يلي بتقول للوزراء أن شاءوا أن يدخلوا المجلس ويدلوا برأيهم. عم ندرس جديا لنتقدم بالطعن اللازم بقانون العفو العام. قانون إعادة هيكلة المصارف تم إقراره مرتين، هلا آخر مرة، وأنا بقولكم رح يرجع يجي لعنا مرة تالتة للإقرار. الحرب بسوريا انتهت، وسوريا اليوم فيها إعادة أعمار وبنى تحتية ونشاط اقتصادي، بينما لبنان في حرب، وبعده لليوم عم تجينا أعداد كبيرة من النازحين السوريين عم بيجوا على لبنان. كل هيدا الشيء ليه؟ لأنه في انصياع من الحكومة اللبنانية لطلبات الحكومة السورية.
0: حذر المكتب السياسي لحزب الكتائب حزب الله من مغبة إعادة توريط لبنان في دوامة التصعيد والحرب، داعيا السلطة التنفيذية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع قراراتها المتعلقة بحصر السلاح بيد الدولة موضع التنفيذ. ونوه بإقرار إلغاء عقوبة الإعدام مجددا رفض الكتائب لقانون العفو العام بصيغته الحالية، مؤكدا أن رفع الظلم عن المسيحيين يجب أن تتم من دون تحويل العفو إلى وسيلة للإفلات من العقاب على حساب العدالة وسيادة القانون. منابع وطرق تمويل حزب الله هدف معلن لإسرائيل والولايات المتحدة، فما المسار المتبع لضرب مالية الحزب؟ تقرير حسان الرفاعي.
9: حرب في العلن وحرب موازية في الخفاء خاضتها إسرائيل ضد مصادر تمويل حزب الله، والرسالة الإسرائيلية كانت واضحة: أموال حزب الله وليست ترسانته العسكرية فحسب باتت في مرمى الاستهداف، وترجمتها الظاهرة على الأرض كانت باستهداف أكثر من 12 فرعا لمؤسسة القرن الحسن، كما استهدفت مراكز صيرفة ومحطات الأمانة. وتشير صحيفة نيويورك تايمز إلى أن في الأشهر التي سبقت الحرب عملت الدولة اللبنانية بضغط أمريكي لقطع المسارات التي يستخدمها الحزب لتلقي الأموال ونقلها. فبعد سقوط نظام الأسد وإغلاق بوابة التهريب الأكبر اتجه الضغط إلى مطار بيروت الدولي، إذ نقل مسؤولون أمريكيون تحذيرا إسرائيليا إلى الحكومة اللبنانية أن إيران ترسل حقائب محشوة بالدولارات إلى حزب الله عبر رحلات جوية مدنية. وقد أدى هذا التحذير إلى تعليق لبنان الرحلات الجوية من إيران، كما أبعد موظفون في المطار من مهمات تربطهم صلات بحزب الله. بعد المطار حل الضغط على مصرف لبنان، إذ اعتبرت وزارة الخزانة الأمريكية أن اقتصاد الكاش سمح لحزب الله بغسل أموال غير مشروعة ونقل الأموال من إيران. وكشفت الصحيفة أن حاكم مصرف لبنان اتخذ إجراءات بتهميش أو إقالة مسؤولين كبار في المصرف يشتبه في وجود صلات بينهم وبين الحزب، كما بدأ تحقيق في شبهات استخدام حزب الله كبرى شركات خدمات تحويل الأموال. ومع خضوع شركات خدمات تحويل الأموال كبرى لرقابة مشددة، اتجه حزب الله للاعتماد على الحوالات عبر محلات الصيرفة التي سرعان ما تحولت القناة الرئيسية التي عبرها تمول إيران الحزب، وذلك وفقا لما ذكره مسؤول دفاعي إسرائيلي، ما دفع بوزارة الخزانة الأمريكية لفرض عقوبات على صرافين لبنانيين. تفاصيل الحرب الخفية التي تخوضها إسرائيل والولايات المتحدة على مصادر تمويل حزب الله تكشف مدى جدية ما يجري، بعدما كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قدرت أن التمويل الإيراني لحزب الله يبلغ نحو 700 مليون دولار سنويا، وهو ما يمثل الجزء الأكبر من موازنة الحزب السنوية التي تناهز المليار دولار. ورغم أن إيران زادت من دعمها المالي لحزب الله خلال العام الماضي، تخلص نيويورك تايمز إلى أن هذه الأموال لا تزال غير كافية لتغطية النفقات الضخمة التي يتكبدها الحزب بسبب الحرب.
2: إداريا، المؤسسات الرسمية بدأت في تسديد ديونها من فواتير الكهرباء، والام تي في تعرض بالأرقام من سدد ومن لم يسدد. تقرير صبح إبلاوي.
10: عام 2022 أقرت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي رفع تعرفة الكهرباء إلى 10 سنت و27 سنتا، لكن الشرط كان أن تدفع الدولة ثمن الفيول العراقي وتسدد مؤسساتها الديون المتراكمة عليها. المواطن دفع التعرفة والدولة تمنعت، إلى أن وقعت أزمة مضيق هرمز وما رافقها من ارتفاع أسعار الفيول، فوصلت ديون الدولة لصالح كهرباء لبنان إلى 250 مليون دولار. الأسبوع الفائت وجه وزير الطاقة جوس صدي وكهرباء لبنان انذارا إلى مؤسسات الدولة لتسديد ديونها، وعلمت الام تي في أن مدير مكتب الوزير المحامي بطرس حتشيتي زار وزارة المالية أكثر من مرة لحل هذه القضية، وقد بدأت المؤسسات دفع مستحقات الكهرباء. وفي تفاصيل الأرقام أنه يترتب على المديرية العامة للطيران المدني حوالي 29 مليون دولار، سددت سابقا 6 ملايين دولار، كما حولت أخيرا 11 مليون دولار، وتعمل على تقسيط ما تبقى عليها شهريا من موازنتها. أما الجيش اللبناني فيترتب عليه حوالي 11 مليون دولار، تتم حاليا تصفية المبلغ في وزارة الدفاع لتسديد 80% من المبلغ إلى كهرباء لبنان و20% تحسم من سلفة الخزينة، في حين أن قوى الأمن الداخلي عليها 5 ملايين دولار، تم تسديد مليون، وتعمل المديرية على تقسيط المبلغ المتبقي. أما ما يترتب على مؤسسات المياه في لبنان فتعمل وزارتا الطاقة والمالية على نقل 30 مليون دولار من الاحتياطي لتخصيصها كمساهمات في مؤسسات مياه لبنان الجنوبي والشمالي والبقاع. ووفق المعلومات فإن المستشفيات الحكومية ووزارة الصحة لا تدفع ثمن الكهرباء، رغم أن في موازنتها 20 مليون دولار لهذا الغرض، إذ وصلت مثلا ديون مستشفى رفيق الحريري الحكومي وحدها إلى 4 ملايين دولار. المشكلة الكبرى تبقى في إعفاءات الحكومة لبعض مناطق الجنوب، والتي كبدت كهرباء لبنان 65 مليون دولار ومياه لبنان الجنوبي 20 مليون دولار. هذه الديون التي دفعت إلى الآن لصالح كهرباء لبنان مع المبلغ المتبقي على الدولة وهو 195 مليون دولار تشكل شرطا أساس في أي مشروع كهربائي مستقبلي.
0: بعد الإعلان، سوريا ساحة رسائل كبرى.
2: ومن يضبط العالم الافتراضي؟

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: من أسرار النووي إلى صراع نفوذ، سوريا تتحول ساحة لرسائل كبرى بين إسرائيل وتركيا وواشنطن. رنا النمر.
1: تصعيد أمني ونووي وقضائي شغل سوريا خلال الساعات الماضية مطاولا عدة ملفات ساخنة. البداية النووية، حيث كشف مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية العثور في سوريا على أطنان من المواد النووية التي يمكن إساءة استخدامها، فيما أكد وزير الخارجية السوري أن المواد ستبقى في عهدة دمشق تحت ضمانات الوكالة وإشرافها. وبحسب دمشق، دخل بالفعل وفد من الوكالة إلى أحد المواقع وجمع عينات منه في خطوة تعيد الملف النووي السوري إلى دائرة الرقابة الدولية. وبالتزامن، ثمان غارات استهدفت قاعدة أبو الظهور الجوية في إدلب وطاولت مستودعات التخزين من دون تسجيل إصابات. لكن اختيار أبو الظهور قد لا يكون عشوائيا، فالضربات جاءت تزامنا مع أعمال لتأهيل المطار عقب زيارة وفد عسكري تركي، ما يضع الغارات في إطار رسالة مزدوجة ربما إلى دمشق وأنقرة: لا إعادة لبناء قدرات جوية سورية أو بنى عسكرية قد تقيد حرية الحركة الإسرائيلية، ولا تمدد عسكريا تركيا في المواقع الاستراتيجية من دون ثمن. والأخطر جاء من خلف الكواليس، فبحسب فوكس نيوز، شاركت إسرائيل الولايات المتحدة معلومات استخباراتية شديدة الحساسية قبل تنفيذ الضربات الجوية في سوريا، فيما اكتفى الجيش الإسرائيلي بالقول لا تعليق. لكن واشنطن لم تخفي اعتراضها، فالموفد الأمريكي توم باراك وصف استهداف أبو الظهور بأنه تصعيد غير ضروري، مؤكدا أن حكومة الشرع لم تتخذ موقفا عدائيا تجاه إسرائيل، وأن واشنطن ستواصل الدفع نحو الحوار بدلا من العمل العسكري. والمفارقة أن هذا التصعيد يأتي بعد أيام من كشف مصادر إسرائيلية رفض واشنطن طلبا إسرائيليا سابقا لشن غارات على أهداف داخل الأراضي السورية. وفي الداخل، فصل جديد من ملاحقة رموز نظام الأسد، إذ أصدر القضاء السوري حكما حضوريا بالإعدام في حق وسيم الأسد ابن عم بشار الأسد بعد إدانته بالقتل وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
2: دوليا، ترامب يقفل باب التفاوض علنا والوسطاء يحاولون فتحه سرا مع طهران.
1: في أحدث فصول المواجهة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لا محادثات ولا مفاوضات جارية أو مقررة مع إيران، معلنا استمرار الحصار البحري على الموانئ الإيرانية. وأعلن في الوقت نفسه أن مضيق هرمز بات مفتوحا ويعمل بشكل طبيعي بعد إزالة الألغام البحرية، لكن طهران كانت قد قدمت رواية معاكسة تماما. فرئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أعلن أن لا فتح لهرمز قبل تنفيذ واشنطن التزاماتها رفع الحصار والعقوبات النفطية والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وأنهاء التهديدات والعمليات العسكرية. وبين الروايتين ذهب ترامب أبعد من ذلك، فأعاد نشر خريطة للمضيق وكتب عليها أرض أمريكية جديدة، ملوحا مرة ثانية بجعل الممر الاستراتيجي تحت السيطرة الأمريكية. طهران ردت سريعا. المساعد الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف وصف الطرح بالمضحك والسخيف، لكنه قال في المقابل أن أزمة هرمز ستحل قريبا. ميدانيا، التوتر مستمر، حيث أصيبت سفينة بمقذوف مجهول داخل المضيق، وشركتا شحن صينيتان أوقفتا إرسال ناقلتهما عبر هرمز وباب المندب. ورغم أعلان ترامب إغلاق باب التفاوض، تتحرك الوساطات، فقطر تقول أن جهودها تتركز على وقف التصعيد والعودة إلى الحوار، فيما تدفع تركيا باتجاه إبقاء قنوات التواصل مفتوحة.
0: حزب الله العراقي يضع شروطا لتسليم السلاح وقالبها في العراق لتطويق خطة حكومة الزيدي. تفاصيل مع مجدورين اللحام.
3: بالعراق بعكس لبنان، لسلاح خير الشرعية الدولة موعد انتهاء 30 أيلول. ائتلاف إدارة الدولة اللي بيجمع أبرز القوى الشيعية والسنية والكردية أعلن أنه أي نشاط مسلح خارج مؤسسات الرسمية بعد هيدا التاريخ سيعامل وفق قانون مكافحة الإرهاب. والحكومة بتقول أنه هدفها واضح، سلاح حصرا بيد الدولة، لكن كل ما اقترب الموعد حضرت إيران. بعشرة آب وصل قائد فيلق القدس إسماعيل قائاني إلى بغداد بزيارة غير معلنة، واجتمع بمسؤولين عراقيين وقيادات بالإطار التنسيقي وقادة الفصائل. وكانت الرسالة الإيرانية مباشرة: طهران تخشى جولة حرب جديدة وتريد تسوية سياسية تمنع الصدام مع الحكومة العراقية من دون تجريد حلفائها من قدرتهم العسكرية. المشكلة إنه الفصائل نفسها من قسمه، بعضها أعلن استعداده للدخول بمسار حصر سلاح، فيما ترفض كتائب حزب الله وحركة النجباء وكتائب سيد الشهداء التخلي عنه، وتربط أي بحث فيه بخروج القوات الأجنبية من العراق. كتائب حزب الله العراقية أصدرت الثلاثاء موقف جديد على لسان مسؤول الأمن أبو مجاهد العساف، ووضعت ثلاث شروط قبل أي تفاهم مع الحكومة حول تنظيم حصر سلاح: الخروج الكامل للقوات الأمريكية من العراق أرضا وجوا وضمان عدم عودتها، انسحاب القوات التركية من شمال العراق، وحل قوات البشمركة الكردية. واتهمتها الكتائب بارتباطات أمريكية إسرائيلية. يوم الأربعاء بتنتقل طهران من رجلها العسكري إلى رجلها السياسي. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بيوصل لبغداد على رأس وفد رفيع. الرواية الإيرانية الرسمية بتتحدث عن الأمن والحدود ومكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي، لكن المؤكد أنه حصر سلاح الفصائل سيكون على الطاولة، وأنه قاليباف سينقل موقف طهران من الإجراءات العراقية. ومع السلاح هناك ورقة تفاوض أخرى: مضيق هرمز. بغداد بهم ضمان مرور نفطة، فيما تريد طهران الحفاظ على سلاح أذرعها.
2: في إسرائيل تمهيدات الليكود تحسم لائحة الحزب للانتخابات المقبلة، فما خطة نتنياهو لجذب ناخبين جدد؟ الجواب مع ماريان زوين.
4: خامنئي ممداني، أردوغان ونعيم قاسم، صورة جمعتهم حملة الليكود على لوحة إعلانية في تل أبيب تحت عبارة: هؤلاء يريدون أن يخسر نتنياهو، لا تدعوهم ينتصرون. هكذا اختار بنيامين نتنياهو افتتاح معركته الانتخابية، ووضع نفسه في مواجهة خصوم إسرائيل قبل انتخابات الكنيسة المقررة في 27 من تشرين الأول. لكن قبل المعركة الكبرى رتب الليكود صفوفه من الداخل، ونحو 75 ألف منتسب شاركوا في الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي الحزب وترتيبهم على لائحته. تصدر وزير الطاقة إلي كوهين النتائج، فيما يحتفظ نتنياهو تلقائيا برئاسة اللائحة، ويملك أيضا صلاحية اختيار 8 مرشحين ضمن المراكز الأولى.
5: لدينا عدد كبير من المرشحين والمرشحات الأكفاء الذين كانوا دائما أوفياء لقيم الليكود وسيبقون كذلك. أنتم تعرفون جيدا من تختارون وأنا أثق بكم. معا سنختار الفريق الفائز وسنفوز في الانتخابات المقبلة. هذا مهم، مهم لدولة إسرائيل. شكرا لكم.
4: المنافسة الداخلية حادة لناحية البقاء السياسي، فالليكود يملك حاليا 32 مقعدا، فيما تمنحه أغلبية الاستطلاعات ما بين 22 و24 مقعدا فقط، ما يعني أن عددا كبيرا من فريقه قد يجد نفسه خارج الكنيسة المقبل. والانتقادات توجه إلى نتنياهو في شأن الشخصيات التي سيختارها للمقاعد الثمانية، على اعتبار أن منتسبي الليكود بدوا من خلال نتائج التمهيدية يميلون إلى يمين أكثر تشددا، فيما يبحث الحزب عن استعادة ناخبين ابتعدوا عنه باتجاه الوسط.
6: يريد نتنياهو أن يجعل الحزب جذابا قدر الإمكان، ليس فقط لقاعدته الصلبة ولأنصاره الملتزمين، بل أيضا لفئات أخرى.
1: يبدو أن رئيس الوزراء يدفع بالمرشحين المعتدلين والشباب ويعزز حضورهم. الوضع الحالي يحتم علينا أحداث تغيير، وسيكون تغييرا كبيرا.
4: وفي الانتخابات العامة سيواجه الليكود بصورة أساسية غادي أيزنكوت الذي تصدر بعض الاستطلاعات، وتحالف معا بقيادة نفتالي بنات ويائير لابيد. هناك لن تكفي المرتبة الأولى، فال120 مقعدا ستتوزع نسبيا بين اللوائح، والحكومة تحتاج إلى 61 نائبا، رقم لا يضمنه حتى الآن لا معسكر نتنياهو ولا خصومه.
0: أخبار دولية متفرقة في التقرير الآتي.
7: في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 12 شخصا في هجوم صاروخي روسي استهدف خاركيف وزاباروجيا، وأمرت السلطات الأوكرانية بإجلاء عائلات من عدد من البلدات وسط شرق البلاد في ظل تدهور الوضع الأمني، خصوصا مع تكثف الضربات الروسية أو تقدم القوات الروسية. في المقابل أعلنت روسيا أن دفاعاتها الجوية دمرت 791 مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مناطق روسية. جددت حركة حماس التزامها باتفاق غزة المدعوم أمريكيا، وذلك بعد محادثات بين الموفد الأمريكي جاريد كوشنر ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للضغط على الحركة الفلسطينية لنزع سلاحها. وأكدت حماس أن الجداول الزمنية والخطوات الإجرائية تحتاج إلى تفصيل، مشددة على ضرورة موافقة الاحتلال على خارطة الطريق. في بلجيكا يواصل رجال الأطفاء مكافحة حريق غابات واسع في البلاد عبر حفر خط لعزل النيران بعدما عرقلت الأمطار والسحب عمل طائرات الأطفاء. وأعلنت وزارة الداخلية وقف انتشار حريق الغابات إلى حد كبير بعدما أتى على نحو 3000 هكتار من الغابات منذ الجمعة الماضية، باستثناء جزء من جبهة الحريق لا تزال فرق مكافحة الحرائق البرية عاجزة من الوصول إليه بسبب وعرة التضاريس. وامتدت جبهة الحريق لتصبح على بعد نحو 2.3 كيلومتر من الحدود الألمانية.
2: في الأخبار المحلية، شب حريق كبير في منطقة حرجية تقع بين الجديدة ورويسيت، وتصاعدت أعمدة الدخان من المحلة، فيما هرع الدفاع المدني اللبناني للمكان للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى الأبنية السكنية المجاورة. كما اندلع حريق بالقرب من المسلك البحري لأوتوستراد الدورة داخل معمل الأحذية وتمت السيطرة عليه. هذا واندلع حريق داخل مبنى في الأشرفية طاول طابقين يستخدمان لتخزين أدوات كهربائية. بعد إقرار قانون الإعلام، الأسئلة تطرح عن قانون تنظيم مواقع التواصل الاجتماعي، فهل من السهل ضبط هذا العالم الافتراضي؟ تقرير زينة باسيل شمعون.
8: قانون الإعلام الجديد لم يتطرق بسياقته إلى مواقع التواصل الاجتماعي وصناع المحتوى والمؤثرين الذين لم يعودوا مجرد ظاهرة، إنما بعض تحول إلى فاعل اقتصادي وإعلاني، وبعض أصبح مصدر للأخبار والمعلومات يلي له تأثير واسع على الرأي العام. ظاهرة الانفلونسرز أو صناع المحتوى تحولت إلى مجال أكثر احترافية، وأصبحت الجامعات بعدد من الدول كالولايات المتحدة تتعامل معه كقطاع مهني واقتصادي متكامل، وخلقت برامج تعليمية خاصة بصناعة المحتوى مثل البودكاست وغيرها.
9: لما صانع المحتوى بيتعلق نشاطه بنشاط تجاري، هون المقاربة بدها تكون إلى علاقة بحماية المستهلك والشفافية. ولما بيصير صانع المحتوى هو مصدر للخبر وبيأثر بالنقاش العام، ساعتها موضوع الدقة والمسؤولية والشفافية بيصير إلى أهمية أكتر.
8: بدراسة لليونسكو شملت 500 صانع محتوى ب 45 دولة، 62% منهم لا يقومون بصورة منهجية بالتحقق من المعلومات، فيما 73% أبدوا رغبة بالحصول على تدريب بالتربية الإعلامية. فهل باتت القوانين ضرورة قصوى لتنظيم هذا المجال الذي يجتاح العالم؟
9: اليوم أي تشريع لازم يشوف كيف بده يحد من مخاطر هالإيكو سيستم الجديد، بس بدون ما يعمل كتير تأييد على الأفراد، وهيدي فعلا بدها كتير دقة كيف التشريع بده يجي لحتى يقدر يحمي المجتمع ويترك هالحرية اللي لازم تضل موجودة.
8: الملاحقة القانونية لشركات منصات التواصل الاجتماعي العالمية في عدة دول أصبحت تطبق، آخر دعوة من 4 دول بحق شركة ميتا الأمريكية بتهمة عدم الشفافية حول خطورة الصحة النفسية للمراهقين. وفي حال فوز الدول سيكون على الشركة إجراء تعديلات جوهرية على التطبيق، إضافة إلى غرامة قد تصل إلى 200 مليار دولار.
0: بعد الإعلان رقصة رائعة لمسلم.
2: وهل يعود جاك سبارو؟
10: كنا متأمل. أنا لبنان تلقف.
11: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
12: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
11: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
12: ب بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكم للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com ناطرين اتصالكم على 71 716 888.
11: التربية الجنسية كمادة مدرسية، ما الحل؟ الجزء الثاني. في إطار التعاون بين صوت كل لبنان ودي دبليو عربية، ترقبوا جعفر توك الأربعاء 10:30 صباحا مع جعفر عبد الكريم.

0: صباح اليوم. أطلق رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد الشقير مجلس الأعمال اللبناني القبرصي برئاسة دافيد عيسى، وكان الشقير أكد على أهمية هالمجلس والأهمية اللي بتعطيها الهيئات الاقتصادية وغرف بيروت وغرفة بيروت وجبل لبنان لمجلس الأعمال لما تؤديه من دور أساسي بتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين لبنان ومختلف دول العالم. وبالسنوات الماضية ونتيجة الأزمات والحروب تجمد عمل مجالس الأعمال، لكن مع العهد الجديد والحكومة الجديدة اتخذت الهيئات الاقتصادية قرار بإعادة تفعيل دور هالمجالس، ومن بينها مجلس الأعمال اللبناني القبرصي. إلى الأسفار العالمية، البداية محلية بورصة بيروت أن فيها هذه الجلسة على بعض المكاسب اللي تتخطى تقريبا 2.5% على أسهم سويدار، مكاسب 3.5% تقريبا على سويدار بي. الأسواق الخليجية تنهي هذه الجلسة على نوع من الاستقرار، مكاسب خجولة جدا بظل مراقبة تطورات المنطقة ومسار المفاوضات الشائكة والعالقة بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الصراع بالشرق الأوسط. انتقل المؤشرات الأوروبية، تراجعت هذه المؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي مع ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات عالميا، مع تجدد المخاوف بشأن التضخم وامدادات الطاقة بعد انتهاء وقف اطلاق النار بين واشنطن وطهران. أيضا وول ستريت تراجعت مؤشراتها مع ارتفاع عوائد السندات ومخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، وبالفعل يتابع السوق تطورات الحرب بالشرق الأوسط مع استمرار استهداف السفن بمضيق هرمز وتراجع حركة الملاحة بالممر المائي الحيوي. المعدن النفط ثم العملات الذهب والفضة عادوا للتراجعات بالفعل مع ارتفاع عوائد السندات عالميا لا سيما بالولايات المتحدة، بالتزامن مع تصاعد المخاوف بشأن التداعيات التضخمية للصراع بين واشنطن وطهران. تتجه أنظار السوق لمحضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي لشهر تموز يصدر غدا، يبحث السوق عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفايدة. النفط يرتفع بمعدل 0.5% مع تراجع الأمل بتوصل الولايات المتحدة وإيران لاتفاق سلام بعد ما أعلن رئيس ترامب أنه طهران من غير المرجح أن تقبل الشروط اللازمة لإنهاء الصراع. العملات الرئيسية اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات 1.1577، والعملات أيضا تراقب مسار المفاوضات الأمريكية الإيرانية، والعملات المشفرة أيضا بدورة بحالة من المراوحة بانتظار بيان أو تقرير البنك الفيدرالي الأمريكي للحصول على مؤشرات حول مستقبل أسعار الفايدة والصراع المستمر بالشرق الأوسط. لهم نكون وصلنا لنهاية جولتنا الاقتصادية، تصبحوا على خير، منتابع نشرة معكم.
1: شكرا موريس.
2: والآن أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
3: البداية من الهند مع شاب ضاعت فردة حذائه وسط حوالي 1000 حذاء، فبدل ما يفتش بنفسه استعان بالذكاء الاصطناعي، صور كومة الأحذية وطلب من تشات جي بي تي مساعدته بتحديد الفردة المفقودة، وبعد لحظات يبدو أنه نجح بالمهمة. الفيديو انتشر على السوشيال ميديا والتعليقات انقسمت بين مين اعتبرها فكرة ذكية ومين سأل لهالدرجة صار الـ AI ضروري حتى بهيك مواقف؟

شخص كان عم بيسوي الرايد برولر كوستر بسرعة 70 ميل بالساعة وفجأة طار حذاء أحد الركاب قدامه وضرب بوجهه وقدر يلقطه. اللقطة صارت ترند على السوشيال ميديا. إلى لبنان ورجل مسن خطف القلوب برأسه بساحة الضيعة بيبقى كفرة بعيد السيدة.

0: هيدي كانت أخبارنا لليوم، أخبار جديدة بنشرة بكرة. من هلا لوقتها stay connected.
1: إلى الصفحة الرياضية، توج فريق سيدات نادي الحكمة بلقب بطولة لبنان لكرة السلة للدرجة الثانية ليعود لدور الأضواء بعد غياب 24 سنة بعد فوزه على التعادل بنتيجة 58-47 بالمباراة الثالثة والفاصلة من السلسلة النهائية. وكان حسم التعادل المواجهة الأولى على أرضه بنتيجة 70-64 بفارق 6 نقاط قبل ما ترد سيدات الحكمة بالمباراة الثانية بغزير ليعادلوا السلسلة 1-1 ويفرضوا

0: مباراة حاسمة. بالمواجهة الثالثة نجح الحكمة بحسم اللقب بفارق 11 نقطة، وطبعا حسم السلسلة 2-1. وتألقت ليلى فارس بصفوف الحكمة ب 20 نقطة مع 5 ثلاثيات، وأضافت كل من جلوريا قمر وقمر حافظ 9 نقاط، وسجلت عايدة باخوس 8 ولياء بغصن 7. أما بصفوف التعادل فكانت رنا الحسين الأفضل مع 13 نقطة لما مقدم 12، فيما سجلت كل من يارا غصن وتي عواد 8 نقاط. وبتحمل هالعودة أهمية خاصة لنادي الأخضر يلي سبق وامتلك فريق قوي للسيدات ونجح بالتتويج بلقب بطولة لبنان بموسمي 2000-2001 و2001-2002، كما أحرز بطولة الأندية العربية للسيدات بعام 2002 قبل ما يغيب عن دور الدرجة الأولى بالسنوات الماضية. طالبت منظمة فير سكوير لحقوق الإنسان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اعتبار رئيس الحالي جياني إنفانتينو غير مؤهل للترشح لولاية جديدة، واعتبرت أنه استنفد الحد الأقصى المسموح فيه للرئيس وفقا للوائح الاتحاد الدولي، وبتنص قوانين فيفا على عدم تولي الرئيس مركزه لأكثر من 3 ولايات بوقت بدور الخلاف حول الفترة الأولى لإنفانتينو بين 2016 و2019، وكان الأخير قد اعتبر أنه هالفترة ما بتنحسب ولاية كاملة لأنها كانت استكمال لولاية سابقة ما اكتملت، وهو التفسير يلي أقره مجلس فيفا بالإجماع عام 2022، إلا أنه فير سكوير تعتبر هالتفسير بيتعارض مع لوائح الاتحاد. هالتحرك عم يصير قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة للفيفا بأدار 2027 بالمغرب، حيث عم يسعى إنفانتينو للحصول على ولاية جديدة بوقت عم بيواجه فيها ضغوطات وانتقادات كبيرة. هيدي كانت نشرتنا الرياضية، عودة لعندكن.
1: شكرا جاجا. آخر أخبار نجوم الفن في لبنان والعالم العربي والعالم في الفقرة الفنية.
2: بعيدا عن المسارح والحفلات، رجعت شاكيرا لبلدها كولومبيا بمهمة إنسانية. وزارة منطقة كيبدو بإقليم تشوكو المتضرر من الزلزال الأخير بلقاء مؤثر جمع بالأهالي والأطفال اللي استقبلوها بمحبة كبيرة. وخلال الزيارة أعلنت شاكيرا عن مبادرة للمساهمة بإعادة بناء 10 مدارس إلى جانب جامعة تضررت من الزلزال بهدف إعادة الطلاب لصفوفهم بأسرع وقت ممكن. هل بيرجع جاك سبارو للشاشة الكبيرة؟ خبر عم يحمس جمهور بايرتس اوف ذا كاريبيان بعد ما كشف المنتج جيري بروكهايمر عن محادثات مع جوني ديب للعودة بالجزء السادس من السلسلة. الفيلم بعده بمرحلة كتابة السيناريو وعودة ديب ما تأكدت رسميا بعد، ولكن المفاوضات الحالية فتحت الباب من جديد أمام رجعة واحدة من أشهر الشخصيات بتاريخ أفلام ديزني. وبالنهاية يكونوا على الموعد هالسبت مع حفل للنجم رامي عياش الساعة 9:30 المساء على ون تي في وام تي في.
1: إلى الأحوال الجوية، رح نحس بالشوب القوي بالقسم الثاني من هالأسبوع، أما الطقس بكرة رح يكون غائم بالإجمال مع خطيطة على الجبال، وبيرجع الاستقرار تدريجيا بكل المناطق. الهواء بكرة جنوبي غربي خفيف والرطوبة 70%. جولة سريعة على درجات الحرارة بالنهار، 31 ببيروت، 26 بدير القمر و33 درجة بزحلة. توتال حرارة عشية وبتسجل 24 ببيروت، 19 برشمية و17 درجة ببسكنتا. ببيروت وعلى الساحل السماء مغيمة جزئيا وموج البحر منخفض، أما على الجبال الخطيطة قوية بسبب الرطوبة العالية والحرارة بتوصل ل 23 درجة. الأربعاء بتبقى الأجواء غائمة مع خطيطة قوية على المرتفعات، الحرارة ما بتتغير والطقس بيستقر. الخميس الجمعة والسبت ما في تقلبات، بيزيد الشوب، بتعلى الحرارة ل 32 درجة على الساحل بس منحس كأنها 38 بسبب الرطوبة العالية. انطرونا كل يوم مثل هالوقت لنخبركم أكثر عن الطقس. شكرا دانيلا.
3: شكرا.
1: نشرة انتهت، شكرا للمتابعة. المزيد عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر MFM.
3: أخبار إضافية بنشرة منتصف الليل، إلى اللقاء.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع نقل المباشر لنشرة أخبار ام تي في.
5: تأمين أور ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
7: خير، شو في؟
8: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
9: انطق، ليه بدعك لسانك؟
8: لكن هيدا الكره، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
10: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
2: LBCI. مساء الخير. الوضع مقفل من مضيق هرمز إلى علي الطاهر مرورا بالإمارات. من هرمز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر خريطة على تروث سوشيال تظهر مضيق هرمز وتصفه بأنه أرض أمريكية جديدة. هذا نظريا. عمليا إيران تتحكم بالمضيق. قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم إنها تلقت بلاغا عن استهداف سفينة بمقذوف مجهول في أثناء عبورها مضيق هرمز مغادرة الخليج إلى الإمارات. فبعد هدوء، دعت الإمارات العربية سكانها إلى الاحتماء، محذرة من تهديد صاروخي محتمل هو الأول من نوعه منذ أسابيع. وجاء في التنبيه الصادر عن وزارة الداخلية: نظرا للأوضاع الحالية، تهديد محتمل، يرجى الاحتماء فورا في مبنى آمن بعيدا من النوافذ والأبواب والمناطق المفتوحة، وانتظر التعليمات الرسمية. ولاحقا أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أنها رصدت صاروخين باليستيين، أحدهما سقط خارج المياه الإقليمية، فيما سقط الثاني في المياه الإقليمية للإمارات. إلى لبنان، حيث يبدو موقع علي الطاهر أمام تأزم جديد. حزب الله بلسان النائب حسن عز الدين أعلن التمسك بموقع علي الطاهر ورفض تسليمه للجيش اللبناني. واللافت أن عز الدين استحدث معادلة جديدة أساسها علي الطاهر بدعم إيراني، فأعلن أن طهران كما وضعت معادلة فيما يخص الضاحية الجنوبية لبيروت، وقد ترسم معادلة جديدة فيما يخص علي الطاهر. في هذه الأجواء يتوجه الرئيس جوزيف عون إلى روما لعقد مباحثات ستركز خصوصا على مستقبل القوات الدولية في الجنوب بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة اليونيفيل نهاية العام الحالي.
1: الجديد.
3: مساء الخير. انسدت طريق روما 3، ففتح لبنان ممرا رئاسيا آمنا إلى الفاتيكان، وعلى بركة الكرسي الرسولي سيتلو صلاة استسقاء الحلول، فلعل ما عجزت عنه الأرض تنفتح له أبواب السماء. وتحت مظلة دولية يحتاجها لبنان وعين أممية يريدها للمراقبة والتحقق، يحزم رئيس الجمهورية جوزيف عون حقائب السفر إلى إيطاليا على أن يستهل خميس الزيارة بلقاء الحبر الأعظم، قبل أن يعرج على المسؤولين لاستمزاج الآراء حول الدور الممكن أن تلعبه روما ليس كبلد يستضيف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية وحسب، إنما كقوة إسناد للبنان من ضمن قوات أوروبية للإشراف والتحقق، وقد يجري تطعيمها بدم عربي بحسب المعلومات، ومهمتها ملء الفراغ الميداني بعد انتهاء مهمات أصحاب القبعات الزرق. لكن للميدان الآن كلام آخر، وما هو محقق أن إسرائيل ماضية في عدوانها وجعلت له علي الطاهر هدفا أوليا لاحتلال التلة، ومعها وبحسب المعلومات سيخوض حزب الله معركة كسر عظم. وعما إذا كان الإيراني سيقوم هو بدور الإسناد، فالجواب أتى من النائب في كتلة الحزب حسن عز الدين أنه في حال أتت المساعدة من إيران فذلك سيكون نورا على نور. وأمام التحشيد العسكري الإسرائيلي للمعركة، فإن الحشد الأمريكي لضبط الوضع ولجم إسرائيل لم يتعدى حراك الجنرال كليرفيلد ذهابا وإيابا بين تل أبيب وبيروت، حيث أغرق لبنان بتفاصيل تقنية بعد أن عاد خالي الوفاض من أي التزام من جانب بنيامين نتنياهو وحكومته للتقيد باتفاق الإطار وتنفيذ بنوده. والتعنت الإسرائيلي والتعقيدات التي تواجه مهمات الجيش في المرحلة الراهنة كانت مدار بحث بين قائد الجيش رودولف هيكل ومجموعة العمل الأمريكي من أجل لبنان، وأمام استمرار قوات الاحتلال في اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة ضمن الاتفاق، أكد هيكل للمجموعة مواصلة الجيش تنفيذ المهمات كافة المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوافرة. وكما أطاح نتنياهو باتفاق الإطار مع لبنان، فإنه في غزة ضرب بمجلس السلام ورئيسه ترامب عرض الحائط، وأكمل الطريق نحو سوريا، فشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية استهدفت مطار أبو الظهور العسكري في محافظة إدلب في تصعيد خطير وصفته الخارجية السورية بأنه يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة ويقوض جهود ترسيخ الاستقرار ويجر الإقليم إلى مزيد من التوتر. وإذا كانت الغاية الإسرائيلية من هذه الضربة توجيه رسالة مباشرة إلى تركيا، فإن المبعوث الأمريكي إلى دمشق توم براك أبدى قلقا بالغا إزاءها، وحث جميع الأطراف على إعطاء الأولوية للحوار المنطقي على أي اشتباكات عسكرية أخرى. على هذا التوتر مثلث الأضلاع يخوض نتنياهو معركته السياسية من دون النأي بنفسه عن الجبهة الإيرانية، وعلى مضيقها يخوض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معركته افتراضيا، فنشر مجددا خريطة لهرمز عليها عبارة أرض أمريكية جديدة، فعاجلته الخارجية الإيرانية بمنشور مضاد وفيه أن وهم ترامب بشأن مضيق هرمز سيتم تصحيحه قريبا، ليعيد رئيس البرلمان محمد باقر قليباف تصويب البوصلة بأن فتح هرمز مشروط برفع الحصار وتحرير الأصول المجمدة وإلغاء العقوبات النفطية وإنهاء التهديدات والعمليات العسكرية في جميع الجبهات. والحكيم علي جمرك.
4: MTV. مساء الخير. إسرائيل تواصل عملياتها العسكرية جنوبا، فيما حزب الله يواصل تهديداته للداخل اللبناني. الجيش الإسرائيلي لم يوقف اعتداءاته اليوم، فقصف وأحرق ودمر وأغار، أما حزب الله فلم يقم بأي ردة فعل، لأن إيران لا تريد حاليا أي تصعيد على الجبهة الجنوبية. بالتوازي تنطح نائب الحزب حسن عز الدين ليعلن أن غضب الشارع في لبنان قائم وموجود ومستمر، لكن استخدامه ينتظر الوقت والظرف المناسبين. فلمن يوجه عز الدين تهديده؟ هل للدولة التي انتقد أدائها بقسوة، أم للرأي العام الذي كفر بحزب الله وبحروبه العبثية ومغامراته القاتلة المجنونة؟ في الحالين التهديد مردود لمطلقه، زمن التهديدات انتهى، وحزب الله المتراجع والمنكفئ والمهزوم في كل مكان وعلى كل صعد يستحسن له ألا يفكر في مغامرات دموية داخلية جديدة، لأن هذا الأمر سيكون بمثابة ضربة قاضية على ما تبقى منه وعلى صورته. دبلوماسيا، الأنظار مشدودة إلى الزيارة التي يزمع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون القيام بها إلى روما، وخصوصا أن المرحلة مثقلة بالاستحقاقات، بدءا بالتحضير لروما 3، مرورا بالوضع العسكري المتفجر في الجنوب، وصولا إلى مرحلة ما بعد اليونيفيل. وفي كل هذه الملفات إيطاليا معنية مباشرة بها ميدانيا، فيما لا يمكن إغفال الدور الدبلوماسي الكبير الذي يمكن للفاتيكان أن يلعبه لدعم لبنان والقضية اللبنانية. أما إقليميا، اليوم الأول بعد انتهاء تفاهم إسلام أباد بين أمريكا وإيران تميز بسجال غير مباشر بين الرئيس الأمريكي وكبير المفاوضين الإيرانيين. دونالد ترامب أعلن أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بصورة طبيعية. في المقابل أكد محمد باقر قليباف أن مضيق هرمز سيظل مغلقا لحين التزام أمريكا بنود الاتفاق مع إيران. ولم يكتفي ترامب بما قاله، بل أشعل الجدال حول المضيق بقوة عبر نشره على منصته خريطة للمضيق، كتب تحتها عبارة أرض أمريكية جديدة.
5: المنار. أهلا بكم. لم يستطع رفع علم بلاده في الميدان ولا أن يعبر مضيق هرمز بما حمله من عنتريات وأوهام، فلم يبق له إلا الرسم على الخرائط واللعب على وسائل التواصل، جاعلا مضيق هرمز افتراضيا أرضا أمريكية. إنه دونالد ترامب الذي نشر خريطة لهرمز ملونة بالعلم الأمريكي في إشارة إلى أنه بات أرضا أمريكية، وفي زمن تهتز فيه الأرض الأمريكية بحزبه الواقف على شفا انهيار انتخابي، يصر الرئيس الأمريكي على المكابرة والهروب إلى الأمام، ولن يجد أمامه على أرض الواقع سوى المزيد من الثبات الإيراني والإصرار على أن هرمز ليس تحت الإدارة الإيرانية فحسب، بل إنه لن يفتح أمام الأمريكي إلا إذا رفع حصاره وعقوباته عن الجمهورية الإسلامية وأفرج عن أموالها المحتجزة، كما أكد اليوم رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف. في لبنان، ومع تأكيد الصهيوني على مواصلة عدوانه واستكمال حملة الإبادة العمرانية للقرى الجنوبية، فإن الأمريكي على دعمه وتبريره للعدوانية الإسرائيلية، والسلطة اللبنانية على غيها بالتمسك بمفاوضاتها وإطارها التدميري للسيادة والكرامة الوطنية، وفيما السلطة متمسكة بمفاوضاتها التي تحضر لثامن جولاتها في روما. كان الإسرائيلي يعلن عبر خبرائه وكبار ضباط الاحتياط تمسكهم بالمنطقة المحتلة في لبنان، والدعوة إلى الاستفادة من الواقع اللبناني والدعم الأمريكي لضم المنطقة المحتلة في جنوب لبنان إلى سلطة الكيان. ورغم صعوبة المرحلة ودقة المفترق التاريخي الذي يعيشه لبنان والمنطقة، فإن المنطق الصهيوني هذا، بل الصهيونية هذا، لا يعد كونه أوهاما كأوهام ترامب، ولا مكان لها إلا في عالمهم الافتراضي البعيد سنين ضوئية عن الواقع. إذن يواصل العدو الصهيوني اعتداءاته على جنوب لبنان، حيث قصفت مدفعيته أطراف بلدة ميفدون لجهة زوتر الشرقية، التي شهدت أيضا عمليات حرق معادية للمزيد من المنازل، ونفذت جرافات تابعة لجيش العدو عملية تجريف في مشاع بلدة المنصوري، وفجرت خزان المياه الرئيسي الذي يزود البلدة بالمياه، وأشعل جيش العدو النيران بمنزل عند أطراف بلدة زوتر الشرقية، كما اعتدى بالرشقات النارية على عيت الجبل. وصباح اليوم قامت جرافة معادية بأعمال تجريف وحفر في محيط منطقة بركة النقار عند أطراف بلدة شبعة، بمواكبة من دبابتي مرجافة تموضعت في المكان.
6: من واشنطن إلى طهران، التوتر في أعلى مستوياته ولغة التهديد والوعيد في صدارة المشهد وسط تعثر المسارات الدبلوماسية وغياب أي ضمانة تحول دون انزلاق المنطقة إلى مواجهة جديدة قد لا تبقى تداعياتها محصورة بين الولايات المتحدة وإيران، بل تمتد نارها إلى أكثر من ساحة مشتعلة. وفي جنوب لبنان لا تقل الصورة خطورة وسوادا، احتلال مستمر واعتداءات متكررة وتهديدات متصاعدة وقرع متواصل لطبول الحرب الشاملة، فيما اللبنانيون أسرى المجهول بين احتلال لا ينسحب وسلاح لم يحسم مصيره وسلطة عاجزة عن فرض سيادتها أو حماية أرضها وأهلها. أما الحكومة بمكوناتها الرئاسية والسياسية كافة فتواصل الدوران في حلقة الفشل، لا رؤية في مواجهة الخطر الخارجي ولا قرار في معالجة الملفات السيادية ولا إنجاز في الاقتصاد والإصلاح والعدالة. سلطة تراقب الأزمات تتفاقم وتكتفي بإدارة الوقت بدل إدارة الدولة، وكأن المطلوب منها انتظار التسويات لا صناعة المواقف. وأمام هذا العجز الفاقع ترفع المعارضة اللبنانية الصوت من خلال التيار الوطني الحر، مطلبها بتحديد جلسة نيابية لمساءلة الحكومة ومحاسبتها على إخفاقاتها، إذ لا يحق لأحد أن يلغي دور المجلس النيابي في الرقابة، وندعو إلى جلسة منازلة ومكاشفة مع حكومة سنلحق بها هزيمة نكراء أمام الرأي العام، كما شدد اليوم النائب جبران باسيل.
1: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: أنا لبنان تلقف بإذن.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

عم زمر لك جديد توني كيوين. عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: حاسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: التاسع والربع في صوت كل لبنان، وهذا موجز الأخبار. طابت أوقاتكم. في الميدان الجنوبي عملت قوة إسرائيلية على تثبيت بوابة حديدية عند أحد الممرات في وسط بلدة عين عرب، مع الإشارة إلى أن البلدة خالية من السكان، وأفيد منذ بعض الوقت بتفجير إسرائيلي ضخم في بلدة حولة. رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن حكومة الإنقاذ والإصلاح لم تنفذ أي شيء من البيان الوزاري، وعلى الرغم من توجيه 49 سؤالا للحكومة لم يتلقى التيار أي جواب ضمن المهلة القانونية. وحذر باسيل في مؤتمر صحفي تحت عنوان المعارضة تسائل الحكومة من انعكاس العجز الذي يصيب الحكومة على مجلس النواب، لافتا إلى أن التيار وجه كتابين طالب من خلالهما عقد جلسة لمساءلة الحكومة. وطلب باسيل الحكومة بالإعلان رسميا أمام مجلس النواب إذا كان هناك ملحق أمني ووثائق أمنية تنفيذية غير منشورة مرتبطة باتفاق الإطار، موضحا أن التيار يؤيد رفع المظلومية إنما ضد العفو عن قتلة الجيش وتجار المخدرات وضد النمط المعتمد والذي يشجع الجريمة، ويؤكد مبدأ الإفلات من العقاب، وعليه يدرس مسألة التقدم بطعن بقانون العفو العام. احتجاجا على قانون الإعلام الذي أقره مجلس النواب، وجه نقيبا الصحافة عوني الكعكي ومحرري الصحافة جوزاف القصيفي كتابا مفتوحا إلى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة خالد العناني، لافتين إلى أن عيب القانون يكمن في ضرب الحرية من خلال تسليط عقوبة السجن على الصحفيين والإعلاميين وتقسيم الجسم المهني بفوضى نقابية مقوننة. وشدد الكتاب على ضرورة احترام السقوف والقواعد من جهة والخصوصية من جهة ثانية، وذلك من أجل تدارك التداعيات المحتملة لقانون قد يكون غير قابل للتطبيق. وأبدى الكعكي والقصيفي انفتاحهما على أي نقاش لشرح موقفهما. أمنيا، دهمت قوى من ضابطة جمارك شتورة 3 معامل لصناعة الأجبان والألبان في قبلياس غير مستوفية للشروط، وتستخدم بدائل وزيوت مهدرجة ومواد مجمدة غير مرخص باستخدامها عوضا عن الحليب لتصنيع منتجات غير مطابقة للمواصفات.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم من جديد. كشف المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي عن العثور على بضعة أطنان من المواد النووية في سوريا بعد معاينة موقع نووي غير معلن يعود إلى حقبة الحكم السابق، مشيرا إلى أن السلطات السورية أبلغت الوكالة باحتمال تخزين مواد نووية. وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني أوضح بدوره في خلال مؤتمر صحفي مشترك مع جروسي أن سوريا دعت الوكالة للتحقيق من الموقع أو للتحقق من الموقع، لافتا إلى أن المواد النووية التي عثر عليها لا تشكل خطرا وستظل في عهدة السلطات السورية. تعليقا على الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفت قاعدة أبو الظهور، نددت وزارة الخارجية التركية بشدة هذا الاستهداف، داعية المجتمع الدولي لاتخاذ موقف أكثر حزما لوضع حد لتصاعد العدوان الإسرائيلي على سوريا. استهدف الجيش الإسرائيلي قادة من حماس بغارة على منطقة الشاطئ شمالي قطاع غزة، لافتا إلى أن هذه الضربة تهدف إلى إزالة الخطر عن القوات الإسرائيلية وأن القادة المستهدفين خططوا لتنفيذ عملية إرهابية ضد الجيش الإسرائيلي. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار، قدمناه لكم من صوت كل لبنان.

0: راس بك.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News.

0: تعاون مع وزارة الإعلام.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: يوميات الشرق الأوسط

0: هنا بي بي سي.
1: في هذه الحلقة، مبعوث الرئيس الأمريكي يأمل في إحراز تقدم حول نزع السلاح في غزة خلال 30 يوما، واتحاد بلدية القطاع يحذر من انهيار منظومة المياه والصرف الصحي
2: في ظل نفاد كمية السولار المتوفرة في بلدية قطاع غزة.
1: بعد 10 أيام من حصار منزله، الفلسطيني الأمريكي لؤي أبو ريدة يصل لقصرى في الضفة الغربية المحتلة،
3: طالب من بيت أنه ينفك الحصار.
1: 8 غارات إسرائيلية على مطار عسكري شمال غرب سوريا.
4: صار عندنا رعب شديد، وعند الأطفال، عند النساء.
1: التفاصيل والمزيد في انتظاركم. أهلا بكم متابعين الكرام في لقاء جديد من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. بعد اجتماعه أمس مع جاريد كوشنر مبعوث الرئيس الأمريكي ووفد مجلس السلام في غزة، أفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان له اليوم بأنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعتي عمل، الأولى تعنى بنزع السلاح في قطاع غزة، بينما تركز الثانية على قضايا الصرف الصحي والمياه النظيفة وغيرها من مسائل الصحة العامة التي تهم سكان القطاع. وكان كوشنر قد أعرب عن أمله في إحراز تقدم خلال نحو 30 يوما، بما في ذلك ما يشمل البدء في سحب جزء من أسلحة حماس تحت إشراف ضابط أمريكي، على أن يتبع ذلك ردم بعض الأنفاق داخل القطاع خلال فترة تتراوح ما بين 60 إلى 90 يوما. وجاء ذلك خلال تصريحاته لقناة فوكس نيوز الأمريكية أثناء زيارته أمس لإسرائيل. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب الصحفي منير الغول من القدس. أهلا بك سيد منير، وبداية ما تكشف من تفاصيل عن هذا اللقاء بين كوشنر ونتنياهو أيضا برفقة وفد من مجلس السلام في غزة، ما الذي سيترتب عليه على الأرض؟ لأن هناك اتفاق على حرية عمل الجيش الإسرائيلي، لكن هناك أيضا تطرق لنقاط إنسانية خاصة قطاع الصحة داخل غزة، وأيضا هناك مطالبة من الرئيس الأمريكي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بوقف الغارات على القطاع.
5: نعم، الأهداف والشروط التي وضعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يمكن القول أن الولايات المتحدة وافقت عليها، ولكن الخلاف البسيط هو في مسألة الانتقال إلى المراحل التالية والتدرج بها، ولكن الأولوية الإسرائيلية الأمريكية وحتى مجلس السلام هي نزع السلاح قبل الانسحاب وإعادة الإعمار. وبالتالي كما ذكرتم تماما، مجموعتي العمل الأولى خصصت لنزع السلاح وتجريد غزة من هذا السلاح، والأخرى للصحة. ولكن يجب أن نأخذ بعين الاعتبار التأكيد الإسرائيلي الأمريكي أن التجريد من السلاح ينبغي أن يسبق إعادة الإعمار، وهذه الأولوية التي وافق كوشنر لنتنياهو عليها. وبالتالي لا يتوقع أن ينسحب الجيش الإسرائيلي سريعا من غزة، والخطر الأكبر أنه سيتم الاحتفاظ بالأرض دون عملية انسحاب إسرائيلية. ستبقى مسألة نزع سلاح حركة حماس كورقة ضغط من قبل الجيش الإسرائيلي. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأوضاع في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، يمكن القول أننا سنشهد في الفترة القريبة القادمة هدوءا تفاوضيا نسبيا حول غزة، مقابل تسارع أكبر في الإجراءات على الأرض في الضفة الغربية.
1: هذا الهدوء النسبي سيكون مؤقتا، وسيشمل وقف

0: في تام لأي عمليات عسكرية داخل قطاع قصف جوي أو غارات أو ما يتعلق بالقصف المدفعي؟
1: يعني في المرحلة الحالية وإذا ما عدنا لاجتماع كوشنر ونتنياهو وإصرار الأخير على تنفيذ عمليات الاغتيال، فبالتالي نحن أمام أوضاع ستكون ربما هادئة نوعا ما، ولكن في أي لحظة قابلة للاشتعال، وبالتالي قد تكون مسألة التصعيد هي مسألة وقت كما ذكرنا. إذا لم تلتزم حماس كليا بعملية نزع السلاح فقد يكون هذا التصعيد وارد، وهذا يعتبر مصلحة إسرائيلية، لأن إسرائيل تشكك حسب وسائل الإعلام هنا بتجاوب حماس مع مسألة نزع السلاح وبإمكانية أن يتم تنفيذ هذه الخطوة عمليا.
0: أشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي منير الغول، كنت معنا عبر الهاتف من القدس. في المقابل أكدت حركة حماس التزامها بخطة السلام المدعومة من قبل الولايات المتحدة، وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم لوكالة فرانس بريس إن إسرائيل لم تقدم حتى الآن موافقة واضحة للوسطاء على خريطة الطريق. للمزيد من المتابعة انضم إلينا عبر الهاتف مراسل بي بي سي لشؤون قطاع غزة عدنان البرش. أهلا بك عدنان، وبداية هل لدينا تفاصيل أخرى عن الموقف داخل حماس حيال ما خرج من اجتماع كوشنر ونتنياهو بالأمس؟
2: أهلا بكم. يعني حتى هذه الأثناء الموقف هو ما أعلنته الحركة بشكل واضح ورسمي عقب يعني يوم كامل من المباحثات التي أجرتها مع يعني مسؤولين أمريكيين وأعضاء في مجلس السلام والوسطاء من مصر وقطر وتركيا. قالت أنها تعلن موافقتها بشكل كامل على البنود 15 والتي يعني أطلق عليها بخارطة الطريق، وكانت من إعداد وتنسيق ميلادينوف وهو منسق مجلس السلام، وقالت أنها يعني موافقة على هذا المسار تماما. بينما في المقابل كان هناك رفض من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ويوم أمس أيضا عقد نتنياهو لقاء مع جاريد كوشنر مبعوث الرئيس ترامب، ويبدو أنه حتى الآن لم تعلن إسرائيل بشكل واضح موافقتها على هذا المسار أو على خارطة الطريق، بينما حماس أكدت الموافقة وطالبت بوضع جدول زمني وآليات عملية للتنفيذ، وأكدت أنها يعني لن تبدأ في مسألة نزع السلاح إلا بعد يعني إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقاتها في إطار المرحلة الأولى، لا سيما ما يتعلق بالبروتوكول الإنساني والسماح بدخول قوات الاستقرار الدولية واللجنة الوطنية لإدارة غزة والبدء بمرحلة التعافي والإغاثة للسكان في قطاع غزة. وبالتالي حماس وافقت وأطلعت الفصائل على هذه الحوارات يوم أمس في لقاءات مكثفة أيضا في مصر، اجتمعت مع الفصائل ومع تيار الديمقراطي الإصلاحي. وحتى هذه الأثناء لا يوجد يعني بيانات واضحة بشأن ما تم التوصل إليه في المباحثات بين الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي، وعمليا لم يتغير أي شيء حتى الآن في القطاع، في قطاع غزة بالتحديد الأمور على حالها، وحتى أن
0: خاصة ما يتعلق طبعا بالأمور الحياتية والإنسانية. أشكرك شكرا جزيلا عدنان البرش مراسل بي بي سي لشؤون غزة. في هذه الأثناء حضر اتحاد بلديات القطاع من انهيار وشيك في منظومة المياه والصرف الصحي نتيجة شح الزيوت والوقود اللازم لتشغيل المولدات والأبار ومحطات الضخ، بما يهدد السكان بالعطش ويزيد من المخاطر الصحية والبيئية في غزة. وخلال مؤتمر صحفي أفادت رئاسة بلدية خان يونس في جنوب القطاع بأن الزيوت أدخلت لأربعين مولدا فقط من أصل 700 مولد داخل قطاع غزة، مشيرة إلى أن منع إدخال المستلزمات اللازمة لتشغيل مولدات الأبار أثر مباشرة على هذه المرافق. المزيد مع صائب لقان المتحدث باسم بلدية خان يونس.
3: نظمنا هذا المؤتمر الصحفي من أجل إبراز المشكلة الكبيرة والمعاناة الإنسانية الناجمة عن منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الزيوت المعدنية اللازمة لتشغيل المولدات الكهربية المتنقلة وما تبقى من أبار مياه، في ظل نفاد كمية السولار المتوفرة في بلدية قطاع غزة. نحن هنا نواجه صعوبة كبيرة وأزمة إنسانية خانقة جراء عدم مقدرتنا على توصيل المياه الصالحة للشرب للمواطنين والنازحين، خاصة وأن مدينة خان يونس لا تزال تستضيف 900 ألف نسمة يتركز يحجزون في الجزء الغربي من المحافظة في المنطقة المسمى المواصي في مساحة جغرافية لا تتعدى 25 كيلومتر مربع. نحن هنا نطرق النداء العاجل والأخير والسريع من أجل حث المجتمع الدولي واللجنة الإدارية وكذلك من رأى اتفاق غزة الأخير للضغط على الجانب الإسرائيلي من أجل السماح بإدخال كل ما من شأنه أن يساعد على تسيير حياة السكان والنازحين، إدخال المعدات اللازمة لسيارة شبكات المياه والصرف الصحي وكذلك المعدات اللازمة لاستمرار عمل البلديات.
0: صائب لقانا المتحدث باسم بلدية خان يونس في قطاع غزة وعن معاناة الحصول على المياه نتيجة عدم توفر الوقود لتشغيل المولدات والأبار استمعنا لعدد من سكان المدينة.
4: كارثة علينا احنا قبل تكون كارثة على البلدية لأهل النازحين، هناك يعني أمور تشغيلية يومية من تنظيف جمع النفايات، يعني إذا توقفت أشياء حيكون أمراض تنتشر، نقص المياه، يعني الوضع يكون كارثي، من الصعب مؤسسة أخرى تغطية هذه الاحتياجات.
5: إحنا يوميا بنعاني في موضوع سواء المياه المالحة أو المياه الحلوة، فإحنا ممكن يمر علينا بالثلاث أيام وإحنا بننتظر موضوع ضخ مياه مالحة يعني للاستحمام ولأمور الجلي. المياه الحلوة يعني شبه معدومة، المياه حتى الحلوة اللي بيدعوا إنها حلوة ما بتكون صالحة للشرب. طبعا إحنا بدون ما هي البلدية تسعى لتوقيف هاي الخدمات إحنا لا يوجد عندنا أدنى حد لوجود المياه عندنا، المياه عندنا مقننة وبشكل كبير.
6: إحنا بنعاني من القوارض ومن الحشرات تقريبا صارت عايشة معانا، ولدرجة ظهور أمراض جلدية على الأطفال وعلى النساء وعلى الكبار وعلى الصغار على الجميع. برأيي أنه لازم أنه تصير يعني ثورة بالنسبة للبلدية لحتى أنه ترجع توقف على رجليها. هو فعليا لو البلدية توقفت السكان في مواصل قرارة حيعانوا بشدة من عدم وجود المياه.
0: عدد من السكان في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
7: حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد، اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
0: لليوم العاشر على التوالي واصل مستوطنون محاصرة ثلاثة منازل في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة وسط وجود مكثف للجيش الإسرائيلي. ولا يقتصر الحصار على منع الحركة، إذ أفاد رئيس بلدية قصرى عبد العظيم الوادي أن العائلات المحاصرة عانت انقطاع المياه والكهرباء لثمانية أيام قبل أن تتمكن البلدية من إعادة هذه الخدمات وسط نقص في الغذاء والدواء ووجود لأطفال ونساء بين المحاصرين. المزيد مع مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان عريقات.
8: استمرار أمد العملية العسكرية يضاعف مخاوف أهالي البلدة ويكبد الفلسطينيين خسائر مادية وصفها بالفادحة، خاصة وأن الجيش الإسرائيلي أجبر أحد المصانع القريبة من منطقة رأس العين على التوقف عن العمل لأنه قريب من هذه المنطقة، وطرد 13 عاملا من عملهم داخل هذا المصنع. وأشار رئيس المجلس القروي إلى أن الوضع الإنساني بات سيء للغاية في بلدة قصرى التي عمل مجموعة من الفلسطينيين على إقامة خيمة في المنطقة المحيطة بجبل رأس العين في مبادرة شعبية للمراقبة وتوفير ما أمكن من حماية للعائلات الفلسطينية التي لا تزال محاصرة من قبل مجموعة من المستوطنين في قرية قصرى.
0: كانت هذه إيمان عريقات مراسلة بي بي سي في رام الله. في الوقت ذاته تمكن لؤي أبو ريدة وهو صاحب أحد المنازل المحاصرة في قرية قصرى بجنوب نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، تمكن أمس من الوصول لمنزله عائدا من الولايات المتحدة برفقة عدد من الصحفيين بعد أن أمضى أياما يتابع المنزل عبر الكاميرات فيما كان أفراد من عائلته محاصرين داخل هذا المنزل. وقال أبو ريدة لتصريح أو في تصريحات لبرنامج يومية الشرق الأوسط أنه تمكن من الوصول للبلدة بصعوبة شديدة.
9: لؤي عيدي، أنا مولود من قصرى سكان توليدو أوهايو، أحمل جنسية الأمريكية. كنت متابع الحصار على أخوي من الكاميرات بث ومباشر، ففضلت أني أكون موجود في البيت أسهل لإلي، وأطالب من البيت إنه ينفك الحصار وشالة المستوطنين إزالتهم بطريقة نهائية من المنطقة كلها. المعاناة اللي إحنا عانيناها هون موجودة بكل الضفة الغربية، مش بس عندي في بيتي. يمكن أنا أكون من الناس المحظوظين أن أحمل الجنسية الأمريكية وأقدر أطالب السفير الأمريكي والحكومة الأمريكية تساعدني ومطلب عادل للجميع. بس إحنا منطالب نكون فعل مش بس حكي على على أرض الواقع. ما تغير إشي حاليا. أنا ولحد الآن على تواصل مع السفارة الأمريكية وأحد أعضاء الكونغرس المسؤولين عن منطقتنا في ولاية أوهايو, وهناك تجاوب كبير سواء من الكونغرس بتطمنوا علي بيعرفوا وين أنا موجود. بس لا يكفي لأنه المشكلة الأساسية ما انحلت. المستوطنين لحد اليوم لحد ما أنا أجيت كانوا موجودين قريب من بيتي.
0: لؤي أبو ريدة الفلسطيني الأمريكي وصاحب أحد المنازل المحاصرة في قصرى بالضفة الغربية المحتلة. متابعين الكرام, ما زلتم تستمعون ليوميات الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي, وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:16 بتوقيت غرينتش. موعدنا مع جولة الأخبار.
10: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
11: سوريا تتهم إسرائيل بقصف مطار أبو الظهور الجوي العسكري في إدلب شمال غربي البلاد بثماني غارات دون الإعلان عن إصابات. وفي تعليق نادر أدنت الولايات المتحدة الضربات ووصفتها تصعيدا لا داعي له. وامتنع الجيش الإسرائيلي عن التعليق على الهجوم. شاهد عيان.
12: بلشت الولايات تصيح تنفيذات صار امبارح الساعة 2:30 بالليل, ولحد هاللحظة عم يطلع انفجارات متقطعة ومتتالية. صار أكثر من استهداف مرة ثانية ننزح.
11: الحكم بالإعدام على وسيم الأسد ابن عم الرئيس السوري السابق بشار الأسد من قبل محكمة في دمشق بتهم ارتكاب جرائم بينها القتل والتعذيب, بعد أسبوع من الحكم بالإعدام غيابيا بحق بشار الأسد وشقيقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب. لليوم العاشر على التوالي وصل مستوطنون إسرائيليون محاصرة 3 منازل في منطقة رأس العين في بلدة قصرى جنوب نابلس شمالية الضفة الغربية المحتلة بدعم من الجيش الإسرائيلي. الفلسطيني الأمريكي لؤي أبو ريدة يعود لمنزله في القصرى ويحكي.
9: فضلت أني أكون موجود في البيت وأطالب أنه ينفك الحصار وشالة المستوطنين وإزالتهم من المنطقة كلها.
10: بي بي سي
13: أخبار الشرق الأوسط.
11: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر صورة لمضيق هرمز مرفقة بعبارة أرض أمريكية جديدة عبر تروث سوشيال. وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف يحذر أن مضيق هرمز سيظل مغلقا لحين التزام واشنطن ببنود الاتفاق المؤقت الذي جرى التوصل إليه في يونيو حزيران وانتهت مدته الاثنين. وأزمات صحية بإيران. مريضة بالسرطان تحكي.
14: قبل شهرين اضطررت إلى شراء أحد الأدوية من السوق السوداء بسعر يزيد عدة أضعاف عن سعره, لكن تبين أن الدواء كان مغشوشاً وكاد أن يودي بحياتي.
11: كنت معكم مهل جمل.
10: بي بي سي
13: أخبار الشرق الأوسط.
0: أدانت وزارة الخارجية السورية ما وصفته بأنه هجوم إسرائيلي غير مبرر استهدف مطارا عسكريا في شمال غرب البلاد. وأفادت وسائل إعلام رسمية سورية أن 8 ضربات أصابت قاعدات أبو الظهور الجوية في محافظة إدلب ما ألحق أضرارا بمدرجها ومنشآت التخزين داخلها. ووفقا لمصدر عسكري سوري فقد استخدمت هذه القاعدة منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد كمركز تدريب للجيش السوري الجديد. وعن هذه الضربات استمعنا لبعض شهود العيان من المدينة.
12: صار عندنا رعب شديد, وعند الأطفال عند النساء حتى البيوت اللي غاطنا بها البشر وإحنا بيتي أسفكم كبيت الخاص السطر ينهد علينا. بلشت الولاد صيح والتنفيذات صار امبارح الساعة 2:30 بالليل, ولحد هاللحظة عم يطلع انفجارات متقطعة ومتتالية. أسبابها شنو لا نعلم ذلك. عم نفكر لا سمح الله ان صار اكثر من استهداف مره ثانيه نترك المنطقه وننزح على منطقه ثانيه. اذا مو كرمال كرمال الاولاد صغار كرمال النساء الحوامل. يعني وضع ما يطمن صراحه, يعني وضع ماساوي.
15: كنا نايمين سمعنا صوت طيران استطلاع, اجى طيران حربي نفذ 4 غارات على المطار. نحن بيوتنا ما تبعد عن مطار ابو ظهور خط نظر 1.5 كيلو تقريبا جنوب المطار. يعني نحن أقرب شيء لمكان الضربة والغارات. صراحة الأطفال قعدت بالليل صار في خوف, حتى الأهالي القرية صار في خوف لأنه حسينا حالنا أنه المنطقة للساحة مستهدفة، كأنه لسه طيران نظام موجود.
0: شهود عيان من بلدة أبو الظهور بمحافظة إدلب شمال غرب سوريا. أما الآن فإلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
13: يوميات الشرق الأوسط.
0: معي في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميلة هند سليم. أهلا بك هند.
14: أهلا بك نرمين، وأهلا بجميع مستمعي بي بي سي.
0: يبدو أن سوريا هي المحطة الأولى.
14: صحيح، انتشرت الكثير من الصور ومقاطع الفيديو حول صدور حكم الإعدام على وسيم الأسد ابن عم الرئيس السابق بشار الأسد بعد إدانته بالقتل العمد وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. انتشرت فيديوهات لوصول وسيم إلى المحكمة مكبل اليدين واللقطات للحظة نطق القاضي بالحكم عليه. دعينا نستمع إليه.
16: باسم الشعب العربي في سوريا تقرر بالإجماع ما يلي: أولا، تجريم المتهم وسيم الأسد ابن بديع والدته سميرة بجناية القتل العمد وجناية القتل القصد لأكثر من شخص والقتل القصد المترافق مع أعمال التعذيب والشراسة نحو الأشخاص بوصفهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
0: كيف تبع النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هذه المقاطع وهذا الحكم؟
14: احتفل كثير من النشطاء بالحكم وقدموا التهاني لأهالي الضحايا، بينما قال آخرون إن الحكم قابل للطعن، محذرين من أن وسيم الأسد قد لا ينال العقوبة على حد وصفهم في حال الطعن على الحكم.
0: من سوريا إلى أين يا هند؟
14: إلى السودان. انتشر فيديو لمواطن يشتكي من تدفق المياه جراء انكسار إحدى الترع بقرية سجيدة بمحلية المناجل في ولاية الجزيرة. ظهر الطلاب الصغار يسيرون وسط المياه حتى يصلوا إلى مدرستهم الابتدائية لأن المياه كانت تحيط بالمدرسة من كل جانب. دعينا نستمع إلى الفيديو.
17: الموية الآن فاتت أكثر من نص الركبة، أكثر من نص السافو مش الركبة، في حالة صعبة شديد جدا جدا جدا، خاصة المدرسة الابتدائية بنين.
0: ماذا لدينا في محطتنا الأخيرة من هذه الجولة؟
14: تونس. انتشر فيديو للشاب التونسي يخاطر بحياته وينزل في بئر مهجور لإنقاذ قطة. ظهر الشاب في الفيديو يستخدم حبلا للنزول إلى البئر، ثم حمل القطة وساعده أصدقائه لسحبه مجددا بالحبل مع القطة إلى خارج البئر. دعينا نستمع إليه.
0: يعني أصوات الحمد لله على إنقاذ هذه القطة ومواء القطة في الخلفية، وبالتالي كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا المقطع من تونس؟
14: أشاد الكثيرون بالرحمة والإنسانية التي يمتلكها هذا الشاب الذي خاطر بحياته لإنقاذ القطة، وطلب آخرون بإغلاق البئر حتى لا يسقط فيه أي كائن آخر.
0: شكرا جزيلا هند سليم على هذه الجولة.
14: شكرا جزيلا. Trending.
0: لا تزال تداعيات الحرب الأخيرة بين واشنطن وطهران تنعكس بشكل مباشر على حياة المدنيين داخل إيران من خلال تفاقم أزمة القطاع الصحي وارتفاع أسعار الأدوية، لا سيما أدوية العلاج الكيميائي، والتي أدت إلى نقصها من الأسواق، ودفع ذلك بعض مرضى السرطان للجوء إلى السوق السوداء، كما نستمع لشهادات عدد منهم ومن ذويهم.
18: في مجال أدوية العلاج الكيميائي وأدوية السرطان ارتفعت الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة. أصبحت تكلفة جرعة واحدة من أحد الأدوية المضادة للسرطان تصل إلى 1,800,000,000 تومان، فإذا كان المريض بحاجة إلى مواصلة هذا العلاج بشكل منتظم، فكيف يجب أن يكون دخل الموظف أو العامل أو حتى الشخص الذي يعمل لحسابه الخاص حتى يتمكن من تخصيص هذا المبلغ لعلاجه؟ وعندما يكون العلاج غير مكتمل أو يتوقف بسبب عدم القدرة على تحمل تكاليفه، فإننا سنواجه حالات وفاة. وكما أن سلامة الناس مهمة، فإن صحتهم لا تقل أهمية.
14: أنا مريضة بالسرطان، أبلغ من العمر 38 عاما، وأعاني من السرطان منذ 3 أعوام، ولدي ورم خبيث. بعد جلسات علاج كيميائي وإشعاعي مكثفة وتحمل تكاليف علاج باهظة، واجهت هذا العام للأسف نقصا حادا في الأدوية، وأصبحت أدويتي غير متوفرة. قبل شهرين اضطررت إلى شراء أحد الأدوية من السوق السوداء بسعر يزيد عدة أضعاف عن سعره، لكن تبين أن الدواء كان مغشوشا وكاد أن يودي بحياتي. أنا ومثلي من الشباب لم نعد قادرين حتى على العمل.
19: الوضع المعيشي صعب جدا، وغلاء الأسعار أصبح لا يطاق. لا قدر الله أن يكون في أسرة ما مريض يحتاج إلى العلاج، فالأدوية إلى جانب ارتفاع أسعارها عدة أضعاف أصبحت نادرة جدا، وفي كثير من الأحيان لا نجدها أصلا. أحد أقاربي المقربين كان للأسف مصابا بالسرطان، وكان شابا في مقتبل العمر، وقبل هذه الأزمة والحرب كان في طريقه إلى التحسن، لكن بسبب عدم توفر أدويته وعدم تأمينها فقد حياته، ويموت يوميا الكثير من الشباب بسبب عدم توفر الأدوية.
0: عدد مرضى السرطان الإيرانيين وذويهم.
20: ما الذي يجري في السودان؟
21: المشروع الفني بتاعنا Undammed تعتبر لوحة لمشاركتنا لمنحة بتقدم مبادرة State of the Artist.
20: انطلاقا من برنامج للسودان سلام، بي بي سي تفتح نافذة جديدة عبر قناة للسودان سلام على تطبيق واتساب.
22: نفذت قوة تتبع للدعم السريع هجوما مسلحا على قرى منطقة المرة غربي مدينة بارة،
23: بيانا يدين فيه تحركات الحركة الإسلامية وفلول النظام البيض.
20: تعرفوا على تفاصيل المشهد السوداني وشهادات حية للسودانيين في الداخل ولمن اضطروا لمغادرة البلاد على هواتفكم المحمولة.
0: توقف النشاط التجاري والملاحي في ميناء المخ على الساحل الغربي لليمن نتيجة خروجه عن الخدمة بعد موجة مكثفة من الهجمات الحوثية عليها، وذلك تسبب في خسائر مادية وبشرية كبيرة وضعف من معاناة المواطنين في المنطقة، كما يوضح لنا عبد الملك الشرعبي مدير عام ميناء المخ.
24: هذا السفن الذي في باب البندب هي سفن كانت تخضع للصيانة، استهداف السفن وإغراقها، وأيضا السفينة الهندية التي كانت واصلة إلى الميناء من جيبوتي، هذا استهداف ممنهج. يعني ميناء المخ تعرض للتدمير بقوة هائلة من الصواريخ والطيران المسير. هذا التدمير طال كل المرافق الخدمية والإنتاجية، تعرض الرصيف رصيف الميناء للتدمير، تعرضت السفن التجارية إلى التدمير والحرق، هناك شهداء، هناك جرحى، وما زال الاستهداف للسفن الذي في باب المندب التابع لميناء المخا لمؤسسة موانئ البحر الأحمر. كنا ننقل السفن الذي تعمل صيانة في هذه المنطقة. أغلق الميناء حاليا، لا نستطيع أن نفتح الميناء في الوضع الحالي من الجانب الفني وأيضا الجانب الأمني. الكثير من الموظفين خسروا أعمالهم، كثير من العمال يتوقفوا. عندما تتوقف الحركة التجارية من الميناء السوق بالكامل يتوقف.
0: عبد الملك الشرعبي مدير عام ميناء المخا جنوب غربي اليمن. إلى ليبيا وقصة محمد وأخيه، وهما شخصان اختارا أن تكون مهنة الخبز مصدر رزق لهم. لنحو 7 ساعات يوميا يعملان على إعداد الخبز الليبي التقليدي مستخدمين الحطب وأغصان الأشجار، خاصة مع أزمة الكهرباء الأخيرة في البلاد.
25: خبز التنور يعني تراث قديم شوية، دي في عزيزنا قبل الفكرة الحق يعني كبداية. ما شو بنقول لك، كانت بنينا بندير خضرة، وقلت بندير في جنبها قلت مش حينجح يعني مش حتمشي نمو، قلت بندير معها فرن وبمشي كيف ما نمشي الفكرة. يعني جبت فرن يعني بتاع الحديد، هذا هو أصل غاز، درت احطبني خدمت بيه شوية، في اللي جي يلقى فيه حديد ما ياخدش بكه. نبو التنور الحقيقي، نبو التنور الأول الطين، فلهذا يعني كانت أنا فكر فيه وصنعتي في الحديد أكثر. مشي جبت الطين الحقيقي وخدمت به، وقعدت قلت لك فترة طويلة باش إني أنا مشي معي. كبداية كانت صعبة شوية، ما قصدي حتى كخبرة، خبرة بسيطة جدا جدا جدا. وكفترة الشهرين فترة الشهر باش شكل واحد، قصدي جدت معه على طلب الناس وعلى طلبيتهم هم اللي يبقى. فالإقبال من الناس، في إقبال من الناس الحمد لله كويس، يعني ديما يعني كل ما يلقى الطعام كذا نسبة الطعام ديما أكتر مقبولة للناس بالزايد الحق يعني، والناس يعني يشجعوني في تشجيع منهم كويس.
0: شابان ليبيان عن تجربتهما مع العودة لصنع الخبز التقليدي أو ما يعرف بخبز التنور في ليبيا. بهم نصل إلى ختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل. كان معكم في الإشراف العام إبراهيم خليل، في الإعداد مروى جمال، في الإخراج لمياء عبد الستار، وفي هندسة الصوت كان معكم أيمن محسن. وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بأعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.

0: مرحبا بكم. نواصل الحديث حديث ذكريات الطيار العراقي الكابتن نمير الجنابي، ونتحدث عن رحلة لصدام حسين رافقها الكثير من التفاصيل المثيرة التي يتم الكشف عنها لأول مرة. كابتن نمير، سنكمل هاي رحلة العودة من هافانا إلى بغداد.
1: الحقيقة هي الرحلة مال المطار عدم الحياز.
0: نعم،
1: صار سنة 79 في هافانا.
0: نعم،
1: إلى كوبا. كل دول عدم الحياز جتي إلى كوبا. إحنا كنا المتميزين لحسابات في صدام ببالة اللي هي انعقاد الجلسة الأخرى المؤتمر
0: الدورة الثانية في العراق،
1: الدورة الثانية تكون بالعراق. أي فبدينا التحضير كطيران قبل ثلاث أسابيع. الأسبوع الأول طلبوا من عندنا الرئاسة نقل سيارات خمسة مال صدام
0: المتشابهة،
1: درع
0: متشابه،
1: اي والاسعاف. فوصلنا هافانا ما عندهم اجهزه مال انزال احمال ثقيله بهافانا، فهم الناس بنوا جسر، بس الجسر الانحدار مالته
0: يعني شديد.
1: بس السواق مال صدام الضربين بالمانيا الشرقيه قدروا ينزلون، هي كان اخطرين الاسعاف، تنزيل الاسعاف. هاي أول رحلة بالضبط. ورا ثلاثة أيام من رجعنا لبغداد قالوا بعد عندكم نقلة ثانية. شنو هي النقلة؟ قالوا مراوح منضدية هدية من الشعب العراقي إلى الشعب الكوبي، صناديق لب مراوح منضدية،
0: إنتاج عراقي،
1: إنتاج عراقي اسمه بغداد، مراوح منضدية،
0: مراوح بغداد.
1: نعم، أخذناها الكوبا. أمور
0: يعني كثير، عدد كبير،
1: أي مليانة طيارة
0: جمبو.
1: جمبو، نعم، كله جمبو. سألنا هافانا، وهي شنو هافانا يعني؟ لأنه منطقة استوائية كوبا، يحتاجون رطوبة، يحتاجون إلى المراوح منضدية وصناعة عراقية، ومكتوب على الصندوق فخر الصناعة العراقية. المهم نزلت من ذمتنا، دخلت بذمة الكوبيين، نزلناها من الطيارة. ظل جو يرجع علينا، قالوا يا صندوق يكسروا، يطلعون المروحة يحطوها بالكهرباء ما تشتغل. هذا شنو القصة؟ كلهن بعدين افتهمنا الدلغة بأنه كوبا كهرباها 110 وإحنا بالعراق كهربانا 220 أي، وهاي المحولة مالتها أغلب المروحة
0: وبقت يعني غير
1: راحت.
0: طيب
1: بالأخير الرحلة الثالثة مال نقل صدام.
0: طيب
1: وصل صدام الكوبا بالروحة، ما جاب الجنبو، جاب 707 صعد بيها، بالرجعة رجع بالجنبو.
0: أنت كنت بالرحلتين؟
1: أنا بالرحلتين مال نقل السيارات ونقل المراوح بيها. نعم.
0: طيب
1: بالروحة من بغداد إلى كوبا هو صعد بطيارة 707، لأن إحنا رحنا ثلاث طائرات وليس طائرة واحدة. وهو بالمطار بغداد هو يختار الطيارة يصعد بها، فصعد بأحد الطيارات 707، ما صعد بجنبه.
0: ومنو كان الطيار؟
1: ما أذكر،
0: مو مهم. طيب
1: ليش أقول لك ماكو طيار محدد؟
0: صح.
1: بالرجعة لا، رجع بجنبه
0: وياك.
1: اي نعم. ظل تأجل، كانت اكو عاصفة فوق مثلث برمودا بعد ميامي، وبعدين نزل من المحيط الأطلسي، والمطار المقصود كان المفروض كازابلانكا
0: المغربي.
1: اي بالمغرب، نزل بالمغرب، نزل بالوقود ونتوكل بالله نطلع البغداد. شو اجى هو صدام، صعد فوق بالطابق العلوي مال الطياره والوزراء والحماية هاي الصحفيين بغير طيارة وهاي بس الوزراء هاي نفس الطيارة وبين يفصل الطابق الفوق دكتور اللي بيه مقصورة القيادة والصالة الرئاسية يعني مثل الرئاسية خمس نجوم درج حلزوني سبايرال سفير هذا على كل ثلاث درجات قاعد واحد من الحماية زين يمنعون أي واحد يصعد لي فوق من الطابق تحتي للجوة
0: وهم الموجودين كلهم وزراء
1: بالضبط
0: أيه ومجردين من السلاح وأكيد أيه.
1: منو اثنين مسموح لهم يصعدون اثنين مسموح لهم يصعدون بس قصي ابنه كان عمره 8 سنين والمرافق ماته كان حسين كامل
0: مرافق قصي
1: هو حسين كامل كان مرافق مال قصي لحس كان هو فيصعد وقصي يقول أني أنطي أوامر للطيارين يروح على أبو ها بابا شكله بس يقول لهم بابا توكلوا بالله أي والله زين يجي قصي أبوي يقول توكل يريد يحكي حسين كامل اضربه بالبرتقالة صغير بعده
0: قصي يضرب حسين كامل
1: أي طبعا أي
0: يعني صدام يبعث لكم قصي
1: أي
0: يقول لكم طيروا
1: توكلوا والله
0: توكلوا والله
1: اي بس كلمه حلوه هي
0: اي
1: اي اي بعدين يبني قصي يريد طاقه يعني يلعب وهاي ماكو طياره مكتوبه زين يجي انه يتحرش بحسين كامل انطيني بالحمايه انطيني الرشاش مالتك
0: اوف
1: زين ما رايش يعني طلعت شفته يقول عايش الرشاش يا محلاها
0: قصي
1: اي اي اي يقول لي لا اسمع باب الدرجاني واقف يا محلا هاي تشق حلوك هاني هاي الكلمه استغربتها يعني تشق حلوك يعني قول احنا نعلم عيالنا على كلمات تشق حلوك نبت اللق سوقه واخذ ريوقه يقول له اي عد من وصل بغداد نرمي بيها
0: شنو
1: سوقه وخذ ريوقه
0: هاي كلمات سوقيه يعني ها
1: نعم نعم نعم نعم, نعم.
0: المهم طرتوا
1: توكلنا بالله
0: توكلتوا بالله بناء على اوامر قصي
1: بالضبط هذا صار اي ترحيب دار حبي احنا متجهين من هافانا عاصمه كوبا نرحب السيد النائب وبلبد المرافق ترحيب خاص
0: أي.
1: كتبوا لنا اياك كليشه اي
0: المهم رحبت بي
1: اي رحبت بي هو كان عنده يبدو تعليق الترحيب بس ما علق بس بقى سجله نقطه
0: طيب طرتوا
1: اي طرنا من نطير احنا اول ما نطير تشوف هذا الظلام مال هافانا وراسا تجي
0: جواك
1: ميامي على اليسرى هالأنوار الهاية وكأنما أنت بين عالم وعالم ورا ميامي تدخل مثلث برمودة
0: تبدأ المطبات
1: بدأت المطبات بس كانت الحقيقة مطبات ثقيلة يعني
0: انتو هاي المطبات كيف تتجنبوها يعني
1: أنا أتجنبها بالرادار اي نعم بس الرادار دكتور مو كل واحد يقدر يتجنبه الرادار يرى لواحد مخضرم الرادار ينطيك صورة ما يقول لك شو تسوي هاي الصورة مثل الصورة مال الأشعة اللي ما يقرأها إلا الدكتور المختص مال
0: الأشعة صح
1: مو كل واحد
0: يبغى تعرف
1: هاي شو يسوي يعني علم هو بحدة الرادار علم
0: صح
1: أي المهم دخلنا بمطبات قوية بحيث واحدة نزلتنا حوالي 4000 قدم نزلة واحدة
0: وهي الراكب يحس بيها طبعا
1: جدا اي نور الصافي كان مدير الهندسة نور الدين الصافي اللي هو صدام يعني تزوج
0: زوجته
1: سميرة الشابندر شو هذا قدر يخترق الحماية بالكم ولابس ملابس مال الخطوط قدر يخترق الحماية وصعد لي فوق دخل غرفة القيادة اي قالوا انت شو تسوي؟ قالوا انا ما ادري اسمه طياره. قالوا اكيد دخلوا بمثلث برمودا. زين نزل ده شنو ايه دخلوا من ثلاث برمادة مالي ثلاث برمادة. المهم رحلة محيطية طويلة سما زرقة المحيط أزرق
0: سجاير
1: زرقة البدلة زرقة
0: ايه؟ هو صعد لكم من أجل أن يعني
1: هو صاعد لا هو قاعد هناك وأول مرة بحياتي يعني أنا ما أخذ ملاحظات يمكن صدام عمره ما يلبس بجامة يلبس جداشة كان لابس بجامة وقدامه أضابير ولا شال رأسه من القراية.
0: كابتن نمير وصلنا إلى أنه عبرتم سلامات مثلث برمودا.
1: نعم
0: استطعتم تجنب هاي المطبات الهوائية.
1: نعم
0: والهدف الهبوط إلى بغداد
1: المقصود كان كازابلانكا
0: في الخطة.
1: أي بالخطة نعم. حسب هم بالغنى
0: حسنا
1: الرئاسة وصلنا قريب فوق جزر الكناري بالضبط قريبين من كازابلانكا كان يدس قصاصة ورق هو صدام
0: بيت قصي
1: بيت قصي نعم قال توجهوا إلى مطار باريس توجهوا إلى باريس
0: حسنا
1: هاي بها موافقات أو شنك يعني موافقات محيطية يعني دولية المهم حصلنا موافقات وجنا إلى باريس انحدرنا باريس قريب يعني على بعد 5 ميال من المدرج برج إيفل نشوفه واضحة باريس الجو صعو كان يقول توجه هسه إلى لندن
0: أوف
1: أي
0: قصي
1: لا هو نز ورقة لخ
0: أي هو ورقة لخ يعني
1: نعم
0: هم أي. قصي
1: أي نعم توجه إلى لندن هو قصي ينطي الأوامر بالأوراق ينقلها على أبوه أكو حد غيره أي والله نزلنا لندن هناك القوانين البريطانية تعتمد بأنه بنتنزل الطيارة لازم القمارك لأنه تصعد يكون طيارة الحماية منعتهم هاي دباع من
0: النافذة
1: الشباك مع الطيارة دا شوف السفارة كلها مسطرة حوالين قدرون يصعدون يسلمون على صدام حسين من
0: الإنجليز أنتم طبعا تنزلون بهاي المطارات لتزود بالوقود
1: اي فقط اي نعم
0: حسنا
1: اي هو ظل قاعد فوق من اول حماية صار بيناتهم تالي قال خلوهم يعني يشيكون شعدهم يشيكون هم الناس عندهم يعني اشياء
0: قوانين معينة.
1: اي واجبهم هم خط القمارك خط الدفاع الاول اي مال المملكة المتحدة
0: صح
1: حتى صعدك فوق يعني للطابق الفوقاني اللي هو قاعد فيه لابس بجامة
0: اي بس شافوا بجامته يعني
1: اي شافوا بجامته وبس الصناديق مال عاشة مال الاكل شافوهم قفلوا وسكيورد وهاي ووقعوا بانه الطيارة ريليز ممكن تنطلق وتتوجه للمطار المقصود
0: الثاني
1: اي بس لا صدام قدر احد يوصل له اهم شيء اريد لان هو بوقتها طلعت وشاوي بأنه مدراء شركات ومسؤولين كانت الغاية من الهبوط في لندن يقابلهم وقابلهم على الطيارة ولا السفير قدر يحط قدم واحد على درجة من السلم
0: يعني كل هاي التقارير الصحفية كاذب
1: كلها كاذب
0: وصلنا إلى بغداد
1: أي وصلنا إلى بغداد دزلي قصاصة لأن حضور إلى المجلس الوطني باكر الساعة 6
0: نفس اليوم
1: لا ثاني يوم الساعة 6 العصر
0: لا يعني القصاصة جتك
1: أي
0: نفس اليوم
1: الطيارة على الطيارة
0: هم بيت قصي
1: أي نعم أنا يعني توكلت بالله رحت ثاني يوم باليونيفورم مال الطيارة هاي
0: أنت طبعا في حين قلت أكيد فد هدية ضخمة
1: أي طبعا
0: أنه عبرنا
1: أي لأن هو يكرم هو حتى بكرمه مخيب اي والله كل شيء بخير حتى بالكرم مالته بس ما لي ديش كان زعلان بيه
0: المهم
1: صعدت الغرفة اخذوني لبسوني باج غرفة المرافق قعدنا اجى بعدين هو دخلني المرافق الى
0: صدام
1: اي صريح ظل يباع الكتب اللي متجمعة البريد مالته. اي تالي شهر راسه يعني يقول يبا ليش هو صدام من ترحبون بي تقولون هافانا عاصمة كوبا هالتحضيرات وهاي اللي احنا نسويها للصدام ما يعرف هافانا عاصمة كوبا.
0: أوف.
1: هاي اول واحدة
0: انت ما جاوبت؟
1: لا شو اجاوب انا
0: طيب
1: اي ما جاوبت قلت هاي بالسياقات احنا نقولها اعتيادي يعني الكلمة اي قال لي شنو قصة مثلث برمودا؟
0: اي
1: ليش فوت المثلث برمودا؟ قلت سيدي هو المسار الجوي لازم يمر عبر مثلث برمودا
0: ما تقبل
1: غلط ما بي قلت له مثلث برمودا اذا اقيس لك حجمه او مساحته بالضبط من بغداد ضلع ثم اليمن ثم القاهرة هاي مساحته لا يمكن تجاوزه اي لازم تقضي لك ساعة ساعة وربع بي ووقت الأعاصير يعني احنا طرنا وقت أعاصير وقدرنا نتجنبها احنا دخلنا مطبات اللي خارج الأعاصير ولا ملمزنا حافة التنين قلت له الأعصار شنو هو تنين بالسماء ينفذ لها قلت له مدمر يعني
0: هو يسمع
1: نعم اي هناك قال لي ها عرفت اي بابا على النجف الثرية بالغرفة كان يدوس الجرس بعصبية كان يدخل هو هذا المرافق بالمكتب مالته قال لي الآن ايش قلت لك قبل ما سافر ما قلت لك الثرية محروق منها ثلاث مصابيح من أرجع من هافانا ألقيها مزبدلة ليش مبدلة قام يصيح علي
0: أوف
1: أي
0: أنت قاعد
1: أي أنا قاعد خفت خوفة ما صايرة قلت بس لا يبلش بيها أي كان يقول لي أنا عندي بريد تفضل أي أخذت التحية وطلعت بس
0: أحلام الهدية
1: لا ما أكل
0: طيب كابتن نمير
1: نعم
0: صدام حسين على أساس يذهب إلى الأمم المتحدة ويلقي كلمة
1: نعم
0: أمام الجمعية العامة
1: نعم
0: كان هذا في عام
1: أعتقد وراء مؤتمر عدم في عام المفروض اللي ينعقد في مؤتمر
0: عدم الانحياز ببغداد
1: بغداد 79 وراء 3 سنوات الدورة الثانية
0: نعم وألغي المؤتمر في بغداد بسبب
1: الحرب.
0: الحرب
1: نعم
0: نعم إذن أنتوا قبل ما الزيارة الموعودة لصدام إلى نيويورك أيضا كنتم تقومون برحلات لتحضير للزيارة؟
1: لا هو صار التحضير للزيارة هاي حصريا بيد المخابرات
0: نعم
1: لأن احنا نطاقم
0: لا يعني قصدي نقل السيارات الإسعاف
1: لا ما نقل سيارات اللي صار سيدي هو بأنه برزان مع عادل صائب شوكة الجبوري اللي أبوه كان وزير الدفاع أيام الملك سافروا على الكونكورد عدة زيارات وأجروا 1500 شقة وأخذوا فوتينج بجرمت الصدام وسووا له منصة مال زجاج ضد الرصاص في ألمانيا الشرقية
0: دقيقة يعني هم ذهبوا إلى نيويورك وأجروا 1500 شقة ليش؟
1: بالطريق حتى يقعدون بها حماية بالطريق بين مقر إقامة صدام حسين ومقر الأمم المتحدة
0: من مقر إقامته
1: أي إلى الأمم المتحدة,
0: الشارع نعم. هذا كله
1: 1500 شقة
0: أجروا بي 1500 شقة نعم. حتى يكونون بها قناصة وأمن
1: بالضبط بالضبط
0: يحمول الطريق
1: الطريق أي
0: يعني
1: أكيد
0: كابتن نمير متأكد
1: نهاية وضح الشيخ كان مؤتمن على العملية تأجيل
0: هو الحكى لك
1: نعم هذا الكلام
0: طيب وشنو هاي المنصة اللي عملوا لها هو الضيوف
1: أخذوا فتنك بجر مثمانتة على أساس خف داخل القاعة مال
0: يعني أخذوا مقاساته
1: أخذوا مقاساته لحد
0: العنق
1: زرار العنق
0: زرار العنق
1: الرقبة، زرار أيوة. الرقبة،
0: وحتى يعني يسوون هذه المضاد أي للرصاص.
1: أي مضاد للرصاص
0: أمامه،
1: أمامه، وهو يقف يلقى كان باعتباره رئيس قمة عدم الانحياز. بس طيب. ما تحقق،
0: ما تحقق
1: عدم الانحياز ببغداد.
0: وهاي طبعا جهزت هاي المنصة الواقية، واقية الرصاص.
1: أي نعم، ببرلين سوى، بألمانيا الشرقية.
0: والشقق،
1: والشقق استأجرت، استأجرت كل شقة حوالي 6 أو 3 أشهر بقدر قال لي وضع الشيخ.
0: أوف.
1: أي، وكانوا يسافرون بطائرة الكونكورد، يعني برزان ويا عادل صائب شوكت.
0: أه.
1: كانت كل أسبوعين مرة بالكونكورد
0: يروحون
1: مرتين أسلح من الصوت، ساعتين وربع هم من نيويورك من باريس. أي.
0: لأجل أنه
1: ترتيبات الشقق
0: ولم يحصل هذا الاجتماع،
1: ولم يحصل فشلت.
0: من المفارقات الأخرى مع صدام في خلال رحلتك غير هذه القصة؟
1: والله أكو مال تونس أنا كنت عليها.
0: أي تونس فعلا، هو تونس كان حضر مؤتمر القمة العربية،
1: أول قمة للجامعة العربية خارج
0: نعم
1: مصر.
0: نعم
1: اي، فهم بينا ما ركب الجنبو، الجنبو كان ويانا الحماية فقط، فنزلنا معك. بمطار قرطاج
0: أه.
1: في تونس نزلوا الحماية انتشروا بالقاه، استغربوا التونسيين جنوهاي، قالوا ما حد ينزل ترجعون كل الطيارة بيدب، قالوا له مسؤول عنهم منو هم وضع الشيخ كان. أنا لأول مرة أشوف وضع متنفذ، كيف لزم الجهاز قال يا حكي الطيارة البيئة الرئيس لتحوم بسمة، قال لا تنزلون، أنا من أقولكم من ضحي الشيخ نزلوا.
0: طيب وبعدين نزلوا،
1: بعدين التونسيين عنتوا وظل رجعوا للطيارة عيني الحماية، ظلوا قاعدين واضطر يعني
0: طيارة صدام تهبط،
1: تخبط ونزلت في تونس، بس ما خلوا ولا واحد من الحماية ينزل.
0: التونسيين
1: لا نعم،
0: وطوال فترة المؤتمر كانوا بالطيارة بقوا معه،
1: لا ينزلون بس من غير سلاح، يستضعفوهم عادي.
0: اها بدون سلاح.
1: اي وهاي كررها بريطانيا، كررها بريطانيا في راح للطائف بعد تحرير الفاو. اي راح بس مو ياي، كان الكابتن نبيل سمعان قلت لك هذا هو اللي اختاروه.
0: اها
1: اي فراح للطائف هم يعني قدام الديوان السعودي.
0: نعم
1: نزلوا الحماية وانتشروا، وقف الملك، يبدو الملك بقى على خاطره كمل الزيارة العمرة وياهو الكبير كان صدام، رجع صعد بالطيارة، الملك ما اعترض، هذول السعوديين شاطرين جاملين إلى درجة، بس سوى السعوديين سووا، طار صدام طلع الاثنين F-16
0: مرافقة،
1: مرافقة قالوا اسكورتينج يو إلى البوردر للحدود العراقية. زين هذا اللي يشوفها F-16 قاعدة على الجنح، يعني جلالة الملك ده يقول له يعني لو أني إلي نية قتله
0: هسا أطيرك،
1: هسا أسويكم طشار، بس ده ينطيها الرسالة. هي يقول أول شيء دز لي أرشد، قال لي كلهم يتنافرون الطيارات لثم، قلت لهم يقبلون، تجنن هو، يقول هو دخل صدام حسين نفسه دخل غرفة القيادة، حتى يا كابتن قال مو قلت لكم، قال سيدي قدامهم أشوف عندهم أوامر يعني يقولون عجل حمار طيارتنا إلى أن نوصل حدود العراقية. قال بعد قد الحدود ليس كاتل نبيل، كاتل نبيل قال هذا الجهاز INS ينطينا للحدود بالثانية مو بس بالدقيقة، بعد 27 دقيقة، وهلقة ثانية للحدود العراقية. قال ها، قل نبيل كان ما متماسك صدام،
0: منزعج،
1: ما متماسك. أكو فرق بين منزعج وما متماسك. يعني واحد مرة يكون متماسك، واحد ما متماسك. قلت حتى له أحكي له هذا الجهاز يشتغل كذا وكذا وكذا، يأخذ من القمر الصناعي ودقيق كلش. يقول خلصت حكي نبيل؟ قال لي زين هسه قد بقنا الحدود. يقول هو يبا اليوم يجي شلون الذيب عيونه يجي. يقول قلت له سيدي بعد 22 دقيقة.
0: أوف.
1: قال لي قبل الساعة شي أنا سألتك قلت لي
0: 27. قام الدقيقة الطول عنده.
1: هاي قامت الدقيقة.
0: شكرا جزيلا
1: كابتن
0: نمير الجنابي.
1: الله يبارك فيك.
0: شكرا جزيلا لكم أعزائي المشاهدين، نعود لكم في الحلقة القادمة لاستكمال ذكريات الكابتن الطيار العراقي نمير الجنابي. تابعونا، وهذا سلام مسافر يحييكم ويتمنى لكم أوقات هادئة.
2: يوميا في العاشرة مساء تصحبكم RT عبر أثيري، صوت كل لبنان.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، إكس صوت كل لبنان، إنستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.

في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: الناس نعر أن تلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: كنا متأمل.
3: أنا لبنان تلقف بيه.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
6: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع رومي واكد جمعة، تنفيذ وسام قنواتي.

0: في عناوين لبنان اليوم. روما 3 رهن نتائج الميدان وتعويل لبناني على ضغط أمريكي على إسرائيل. عون إلى إيطاليا الخميس، التفاوض وما بعد اليونيفيل محور البحث. إسرائيل تستعيد رفات جندي مفقود منذ الثمانينيات. حزب الله على لسان نوابه ينعي اتفاق الإطار ويلوح بالشارع. تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى دمشق لمحاكمته.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مساء الخير. على وقع الكلام عن تقدم ملموس في الاتصالات الأمريكية لتذليل العقد التي لا تزال تحول دون تحديد موعد الجولة الثامنة من مفاوضات روما، تتجه الأنظار إلى زيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى إيطاليا والفاتيكان في محطة تتقاطع فيها المفاوضات وأمن الجنوب ومرحلة ما بعد اليونيفيل مع حراك دولي متنام حول لبنان. غير أن الكلمة الفصل تبقى للميدان، بحيث يشكل التصعيد الإسرائيلي حجر عثرة أمام مشاركة لبنان في أي جولة تفاوضية جديدة، علما أن لبنان الرسمي ليس في وارد تعليق مشاركته في المفاوضات، لكنه لن يقبل بالمشاركة تحت النار. إذن حتى الساعة لا موعد محددا لمفاوضات روما 3 في السفارة الأمريكية في العاصمة الإيطالية، على الرغم من ترويج موعد افتراضي مطلع أيلول المقبل، لكن الأمور تراوح مكانها بانتظار الميدان وتحديدا مصير علي الطاهر. المصادر السياسية تؤكد أن لبنان ليس في وارد تعليق مشاركته في المفاوضات، لكنه في الوقت نفسه لا يقبل المشاركة بجولة جديدة تحت النار، ويعول على ضغط أمريكي لتطبيق صيغة الإطار وتراجع إسرائيل عن عملياتها والتفجيرات التي تقوم بها. في المقابل، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن تل أبيب أبلغت واشنطن أن إسقاط علي الطاهر أمر لا مفر منه، ولن تقبل بقاء مراكز تحت الأرض يديرها عناصر حزب الله والحرس الثوري الإيراني. وفي ظل هذا الواقع، يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بعد غد الخميس إلى إيطاليا في زيارة تستمر يومين، يلتقي في خلالها الحبر الأعظم البابلون 14 وأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. ورئيس الجمهورية سيلتقي أيضا نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، على أن يبحث في لقاءاته موضوع ما بعد اليونيفيل ومسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي. رئيس الجمهورية أكد اليوم أمام زواره أو أمام وزير الدولة الكندية للتنمية الدولية أن لبنان يرحب بالدعم الكندي للمساعدة في عودة الجنوبيين إلى قراهم وتأمين سكنهم، لا سيما في القرى والبلدات التي دمرها الإسرائيلي، مشددا على أن إعادة الأعمار ستتولاها الدولة اللبنانية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش حتى الحدود الدولية. الوزير الكندي أكد بدوره حرص بلاده على استقرار لبنان وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وتفعيل البرامج المشتركة. وفي سياق متابعة الخطوات التطبيقية لاتفاق الإطار، غادر اليوم رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد بيروت على يعود في وقت قريب. وكشفت معلومات صحفية عن أن اتصالات كليرفيلد حققت تقدما ملموسا لحل العقد الحائلة دون تحديد موعد الجولة الثامنة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. في اليرزي، أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل مواصلة الجيش المهمات المتعلقة باتفاق الإطار ضمن الإمكانات المتوفرة، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة ضمن اتفاق الإطار. وذلك في خلال لقائه رئيس منظمة تاسك فورس فور لبنان السفير الأمريكي السابق إدوارد جابرييل على رأس وفد من المنظمة. اللقاء الذي بحث في مهمات الجيش والتعقيدات التي تواجهه في المرحلة الراهنة، ثمن في خلاله السفير جابرييل تضحيات العسكريين، مشددا على أهمية دور الجيش في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد. وفي دار الفتوى، أثنى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف داريان في خلال لقائه قائد الجيش العماد رودولف هيكل على دور الجيش وقيادته الحكيمة في حفظ أمن البلاد، مؤكدا وقوفه إلى جانب الجيش ودعمه في المحافظة على استقرار الوطن وسلامته. في السرايا الحكومية، عبر بطريرك الروم الملكي الكاثوليك يوسف العبسي في خلال لقائه رئيس الحكومة نواف سلام عن تضامنه معه في المواقف الوطنية الحكيمة والجريئة التي يتخذها، مشيرا إلى أن سلام والذي تسلم زمام الأمور في ظروف استثنائية في الداخل والخارج أثبت منذ اللحظة الأولى أنه رجل دولة وأنه يعلو على الحسابات الصغيرة والمصالح الضيقة وينظر إلى بناء دولة تنعم بالاستقرار والوحدة والسيادة. النائب حسن عز الدين الذي أكد أن حزب الله لن يتخلى عن موقع علي الطاهر قال لسبوتنيك إن اتفاق الإطار ولد ميتا وجلب للبنان الذل والعار، مشيرا إلى أن غضب الشارع المستمر سيستخدم في الوقت والظرف المناسبين.
1: الحقيقة ليس علي الطاهر هو أساس المعركة، بل ما حدث في الجنوب كله هو أساس في هذه المواجهة وأساس في هذه المعركة. علي الطاهر بالتأكيد هو موقع من المواقع الأساسية أيضا. نحن نعتقد أنه هذا الإطار لم يجدي نفعا فولد ميتا لا قيمة له. هذا الاتفاق اتفاق يعبر عن انتهاك للسيادة، وعن اتفاق جلب للبنان الذل والعار والمهانة، وباعتبار أن المفاوضين اللبنانيين الذين راهنوا، وخاصة الرئيس راهن على صداقاته وعلى حلفائه، ولكن لم يحصل منهم على شيء.
0: ميدانيا، الحذر يسيطر على الأجواء الجنوبية في ظل التصعيد الإسرائيلي لا سيما في علي الطاهر، وعمليات التجريف لم تغب عن الميدان. حسين معنا.
2: لا يزال التوتر يسيطر على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الليل هذه، وتواصل قوات العدو أعمال التفجير التي طالت مساء اليوم بلدات حولة وعيناتة وبني حيان والقنطرة وزوطر الشرقية وحداثة ومحيط دير سريان. كما تقدمت مساء اليوم قوة إسرائيلية من حداثة باتجاه أطراف بلدة عيطة الجبل، وقامت بعملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة طالت وسط عيطة. وفي بلدة الخيام واصلت قوات الاحتلال الأشغال داخل الموقع المستحدث، كما سجل تحرك غير اعتيادي لآليات العدو داخل البلدة. أما في بلدة عين عرب فقد ثبتت قوات الاحتلال بوابة عبور حديدية وسط البلدة. إلى ذلك لا يزال القصف المدفعي مستمرا حتى ساعات الليل، ويستهدف بشكل متقطع ومتنقل بين منطقة وأخرى المنازل في بلدات المنصوري ومحيط المدرسة الرسمية، كما استهدف وادي الزبقين بعيرة ثقيلة. وتعرضت لقصف مدفعي أيضا اليوم بلدات الزوطرة الشرقية وأطراف ميفدون ودوحة كفر رمان وتلتي علي الطاهر والدبشة، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة طاولت وادي سلوكي ووادي الحجير وحداثة ومشاعل منصوري. كذلك وفي تطور لافت هذا اليوم، تقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مع آلياتها ودباباتها نحو داخل بلدة المنصوري، وقامت بأعمال تجريف وتفخيخ وإحراق عدد من المنازل. كذلك فجرت خزان المياه الرئيسي الذي يزود البلدة. أما في العدوان الجوي فقد شن اليوم الطيران الحربي غارتين على بلدة المنصوري وغارة استهدفت أطراف دير سريان. إلى ذلك لا يزال الطيران المسير حتى الساعة يحلق بشكل مكثف في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية وفوق الخط الساحلي الجنوبي وصولا إلى أجواء الزهراني. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وسط هذه الأجواء حذر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان من تصعيد مقلق في جنوب لبنان في وقت سجلت فيه اليونيفيل أنشطة عسكرية مكثفة في منطقة عملياتها في خلال عطلة نهاية الأسبوع، شملت غارات جوية للجيش الإسرائيلي وهجمات بطائرات هليكوبتر وإطلاق نار غير مباشر وعمليات بحرية في المياه الإقليمية اللبنانية، في تطور يعكس تصاعد التوتر على طول الخط الأزرق. وأضاف دوجاريك أن قوات اليونيفيل تمكنت من اكتشاف وتحييد ذخائر عدة غير منفجرة في المنطقة، غير أنها واجهت في الوقت نفسه قيودا على حرية تنقلها، بالإضافة إلى حوادث سلوك عدواني ما يعيق قدرتها على تنفيذ مهامها بالشكل المطلوب في ظل استمرار الخروقات والتجاوزات التي تهدد الاستقرار الهش في الجنوب اللبناني. إلى ذلك أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية بإصابة 6 عمال تايلانديين في شمال إسرائيل نتيجة انفجار ذخيرة غير منفجرة في مزرعة بالقرب من مستوطنة المطلي قرب الحدود مع لبنان، وبدأت الشرطة الإسرائيلية التحقيق في ملابسات الحادث. على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استعادة رفات جندي سلاح المدرعات يهودا كاتس الذي قتل في معركة السلطان يعقوب في البقاع في لبنان عام 1982 عبر عملية خاصة. في إطار الجولة التي يقوم بها على المسؤولين اللبنانيين، زار سفير المملكة العربية السعودية فهد بن عبد الرحمن الدوسري كليمانسو، حيث التقى الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الحالي النائب تيمور جنبلاط، وكان عرض للتطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة. وعقب الاجتماع كتب السفير الدوسري على حسابه الرسمي على منصة إكس: سعدت اليوم بلقاء وليد جنبلاط الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي، وخلال اللقاء استمعت إلى وجهة نظره حيال عدد من المواضيع التي تخص الشأن اللبناني. رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن حكومة الإنقاذ والإصلاح لم تنفذ أي شيء من البيان الوزاري، وعلى الرغم من توجيه 49 سؤالا للحكومة لم يتلقى التيار أي جواب ضمن المهلة القانونية. باسيل وفي مؤتمر صحفي تحت عنوان المعارضة تسائل الحكومة أوضح أن التيار يؤيد رفع المظلومية إنما ضد العفو عن قتلة الجيش وتجار المخدرات وضد النمط المعتمد والذي يشجع الجريمة.
3: نحن ضد الإعفاء عن قتلة الجيش اللبناني عمدا، ونحن ضد تفلت بالجريمة. شيء تاني مخالفة المادة 67 من الدستور يلي بتقول للوزراء النشاؤوا أن يدخلوا المجلس ويدلوا برأيهم. عم ندرس جديا سنتقدم بالطعن اللازم بقانون العفو العام. قانون إعادة هيكلة المصارف تم إقراره مرتين هلا آخر مرة، وأنا بقولكم رح يرجع يجي لعنا مرة ثالثة للإقرار.
0: احتجاجا على قانون الإعلام الذي أقره مجلس النواب، وجه نقيبا الصحافة عون الكعكي ومحرري الصحافة جوزيف القصيفي كتابا مفتوحا إلى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة خالد العناني، لافتين إلى أن عيب القانون يكمن في ضرب الحرية من خلال تسليط عقوبة السجن على الصحفيين والإعلاميين وتقسيم الجسم المهني بفوضى نقابية مقوننة. وشدد الكتاب على ضرورة احترام السقوف والقواعد من جهة والخصوصية من جهة ثانية، وذلك من أجل تدارك التداعيات المحتملة لقانون قد يكون غير قابل للتطبيق. وأبدى الكعكي والقصيفي انفتاحهما على أي نقاش لشرح موقفهما. حياتيا، أوضحت وزارة الطاقة في بيان أن باخرة النفط دلفي وصلت إلى لبنان يوم الجمعة الماضي، وتم في اليوم نفسه فتح الاعتماد المستندي من قبل مصرف لبنان على عكس ما ادعت بعض وسائل الإعلام، مشيرة إلى أن الوزير جو الصدي طلب فتح الاعتماد وأرسله إلى مصرف لبنان بعد موافقة مؤسسة كهرباء لبنان على الناقلة. ولفت البيان إلى أن عملية التفريغ بدأت صباح اليوم، مؤكدا أن التأخير لبضع ساعات ضمن الهامش الطبيعي ويتكرر في عمليات تفريغ الناقلات عالميا، وأن تحميل المواد هو إجراء معتمد من قبل استلام الصدي أو من قبل استلام الصدي. قضائيا، سلم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى الأمن العام اللبناني وتوجه إلى سوريا حيث تسلمته السلطات السورية، وذلك بعد أن قرر النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج بتسليم عيسى إلى السلطات السورية لمحاكمته بالجرائم المنسوبة إليه، وذلك مع استيفاء هذه الخطوة مختلف الجوانب القانونية والقضائية. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو غدا الأربعاء غائما جزئيا مع ضباب، والحرارة تتراوح ساحلا بين 24 و 31 درجة.

كان في هذه النشرة. روما 3 رهن نتائج الميدان وتعويل لبناني على ضغط أمريكي على إسرائيل. عون إلى إيطاليا الخميس، التفاوض وما بعد اليونيفيل محور البحث. إسرائيل تستعيد رفات جندي مفقود منذ الثمانينيات. حزب الله على لسان نوابه ينعي اتفاق الإطار ويلوح بالشارع. تسليم اللواء السوري السابق عادل عيسى إلى دمشق لمحاكمته. ختام لبنان اليوم، شكرا لحسن المتابعة.

0: يومياً باليومية، 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار، تعليقات لكتاب وأصحاب رأي. سامي نادر، سمير منصور، نوفل ضو، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هاري صغيب ورشيد درباس. اسمعون عصوت كل لبنان.
1: 12:15 في صوت كل لبنان، وهذا موجز الأخبار. طابت أوقاتكم. حتى الساعة لا موعد محددا لمفاوضات روما 3 في السفارة الأمريكية في العاصمة الإيطالية، على الرغم من ترويج موعد افتراضي مطلع أيلول المقبل، لكن الأمور تراوح مكانها بانتظار الميدان وتحديدا مصير علي الطاهر. وسط هذه الأجواء يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون غدا الخميس إلى إيطاليا في زيارة تستمر يومين، يلتقي في خلالها الحبر الأعظم البابا لون 14 وأمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين. رئيس الجمهورية سيلتقي أيضا نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، على يبحث في لقاءاته موضوع ما بعد اليونيفيل ومسار التفاوض اللبناني الإسرائيلي. غادر أمس رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الجنرال جوزيف كليرفيلد بيروت، على أن يعود في وقت قريب. وكشفت معلومات صحفية عن أن اتصالات كليرفيلد حققت تقدما ملموسا لحل العقد الحائلة دون تحديد موعد الجولة 8 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. في التطورات الميدانية، نفذت جرافات إسرائيلية عملية تجريف في مشاع بلدة المنصوري، وأفيد عن تفجير خزان المياه العمومي في مشاع المنصوري الذي يزود البلدة بالمياه. وطال القصف المدفعي الأطراف الغربية لبلدة حولة قضاء مرجعيون، كما سقطت قذيفة مدفعية على منطقة وادي الحير خراج راشي الفخار. ونفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في عيناثة في قضاء بنت جبيل، كما نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرا عنيفا في بلدة حولة. يعقد نقيب المحامين في بيروت عماد مارتينوس مؤتمرا صحفيا عند الواحدة من بعد ظهر اليوم بحضور نقيبي الصحافة والمحررين، يتناول فيه قانون الإعلام الذي أقره مجلس النواب والملاحظات الدستورية والقانونية بشأنه. في أنبائنا العامة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مضيق هرمز مفتوح ويعمل بشكل طبيعي، وأضاف في منشور على تروث سوشيال أنه لا توجد أي محادثات جارية مع إيران ولا توجد أي محادثات مقررة، مؤكدا أن الحصار البحري لمضيق هرمز لا يزال ساريا بشكل كامل. في المقابل، قال رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر كاليباف إن المضيق سيظل مغلقا حتى تنفذ واشنطن شروط الاتفاق المؤقت. وفي مقدمتها، رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية والعقوبات النفطية والإفراج عن الأصول المجمدة ووقف التهديدات والعمليات العسكرية. أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية رصدت صاروخين قادمين من إيران باتجاه الدولة، حيث سقط الأول في خارج المياه الإقليمية فيما سقط الثاني داخلها. في الغضون، رفضت الخارجية الإيرانية الاتهامات بإطلاقها صواريخ تجاه الإمارات. أعلن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو فرض واشنطن عقوبات على رئيسة المحكمة الجنائية الدولية اليابانية توموكو أكاني ومسؤول آخر رفيع المستوى في إطار حملتها ضد هذه الهيئة التي تتهمها بأنها مسيسة. وردا على عقوبات الأمريكية على رئيستها، قالت الجنائية الدولية: المحكمة ثابتة على موقفها وتدعم موظفيها بقوة. وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى 17 إيرانيا بتنفيذ حملة واسعة لسرقة البيانات عبر هجمات إلكترونية، والمتهمون استهدفوا 144 جامعة أمريكية و178 جامعة أجنبية و42 شركة ووكالات حكومية. بهذا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. شكرا لحسن المتابعة.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركم أنه بإمكانكم إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.